0: الوين القيروان باشا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

سبت واحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 ساعة خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. لا لا لا، مش البرهان وموش إيمان، إيمان إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وإن شاء الله يردها إن شاء الله سالمة غانمة، في تعويض لزميلتي إيمان سكوحي. أخوكم سيف الدين الكوكي من قدام الميكرو، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. يلا يلا بسم الله، صح صح صح صح بإذن الله، وتوكل على ربي واذكر ربي قدر ما تنجم. إذك علاش ديما باش نبدأ وإن شاء الله نهارنا بالدعاء، نسأل الله تعالى أنه يتقبل منا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم يا من خضعت لعظمته الرقاب ويا من ذلت لجبروته الصعاب، اللهم يا من خضعت لعظمته الرقاب ويا من ذلت لجبروته الصعاب، اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه ويا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، ويا من سمع يعقوب في شكواه ويا من رد إليه يوسف وأخاه، اللهم يا من أمنت يونس في بطن الحوت وحفظت موسى في اليم والتابوت، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في يومنا هذا. اللهم يا أرحم الراحمين، اعطي لكل واحد من المتابعين والمستمعين من الخير ما نوى. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك.

0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد، يا حي يا قيوم، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الذنوب والمعاصي، وأنت أهل التوبة والغفران. اللهم تب علينا، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، فرج لنا كروبنا، غير حالنا إلى أفضل الأحوال. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الخير تونس، 6:15 حتى كشي للسبعة في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي. إن شاء الله ترجع سالمة غانمة بإذن الله، تحملون نهايرين ثلاثة، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. نعود نصبح على أخينا اللي يتابعوا فينا على شان يوتيوب متاعنا وإلى اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله زين والحال زين كما كنتم يتقول، إن شاء الله زين والحال زين، وربي إن شاء الله يعطيكم حتى يرضيكم، وإن شاء الله ربي يبقى عليكم الستر. اذكروا ربي قدر ما تنجموا، نذكركم دائما وابدا وانتم خارجين باذكار الصباح والمساء. اليوم ان شاء الله الاثنين 5 أكتوبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. ضروري نعملوا طلع على الطقس كما ترى وش معنا. الطقس اليوم إن شاء الله 24 كما قلت ربيع الثاني 1448 الموافق للاثنين 5 أكتوبر 2026. التوقعات الحالية تشير إلى أن الطقس بش يكون غالبا صافي إلى قليل السحب مع بعض السحب المتفرقة في الصباح. الحرارة بش تراوح ما بين 22 إلى 33 درجة، الرياح جنوبية وتكون معتدلة إلى قوية نسبيا. قرب السواحل المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر تنبيه بأنه فما رياح قوية في بعض مناطق الشمال. بالنسبة للأمطار الحقيقة ما ثمش أمطار، نحن في حاجة شديدة ياسر للأمطار، لأنه من المتوقع ومن المفترض في شهر أكتوبر نبدأ الدنيا تبدأ تبرد والأمطار تبدأ تعطي خيرها بإذن الله. إن شاء الله ربي يغيثنا وإن شاء الله ربي يعطينا، اللهم آمين. قلت ما ثمش أمطار وما ثم حتى مؤشرات مهمة على الأمطار في تونس اليوم، مع احتمال ظهور خلايا رعدية محلية خصوصا بعد الظهر في المناطق الغربية من البلاد. البحر باش يكون مضطرب، فبالتالي الطقس باختصار شديد باش يكون تقريبا أكثر من ربيعي شوية، معتدل فما سخانة. الحرارة كما قلت تراوح ما بين 22-33 درجة. نسيسوا رواحنا لأنه الطقس هذا عادة يعني مرض، تبرد شوية في العشية وفي الليل وفي النهار تبدأ سخونة. نحاولوا نعرفوا شنو نلبسوا ونحاولوا نستحفظوا على بعضنا قدر المستطاع. بالنسبة لمواقيت الصلاة في تونس وما جاورها، الفجر كان 4:52، الظهر بإذن الله بش يكون 12:15، العصر بش يكون ماضي 3:26، والمغرب بش يكون بإذن الله تقريبا 6 بالضبط، العشاء بش يكون 7:23. وما ننساوش أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ربي يحفظكم وربي ثبتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. ميتيو يلا بسم الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

الستة وسبعة وعشرين دقيقة. صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، وإن شاء الله زين والحال زين. نواصلوا مع صباح الخير تونس حتكشي للسبعة في تعويض لزميلتي إيمان سكوحي. البارح على وسائل التواصل الاجتماعي في الليل برشة تصاور وبرشة فيديوهات هبطوا يتحدثوا على شهاب لامع يعبر سماء تونس في الليل، تحديدا في الجنوب التونسي وشمال ليبيا، وتحديدا سكان المدن التونسية البارح شهدوا هذا المشهد الفلكي اللافت للنظر، عبارة على شهاب لامع في السماء، وكان ظهوره أوضح في الجنوب والمناطق الحدودية في ليبيا. التفسير العلمي لهذه الظاهرة تحسم في المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء فيما يخص الجدل اللي صار بشأن هذا الجسم المضيء الذي شهد في سماء العاصمة طرابلس البارح، موضحا أن هذه الظاهرة التي أثارت انتباه السكان هي عبارة على شهاب. وجاء هذا التوضيح من المركز عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الفيسبوك والانستغرام وغيره، فيديو يظهر جسم مضيء يعبر السماء بالتزامن مع وميض لافت للنظر، أعقبه صوت دوي قوي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الجسم ومصدر الصوت. وأوضح المركز أن هذه الظاهرة الفلكية تحدث عندما يخترق جرم سماوي صغير مثل حجر نيزكي أو جزء من مذنب الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية جدا، حيث يؤدي احتكاكه الشديد بالهواء إلى ارتفاع الحرارة متاعه والاحتراق، ويؤدي هذا الاحتراق إلى ظهور الجسم بسطوع مرتفع في السماء، يعني ضوء كبير برشا، وقد يترك خلفه ذيلا ملتهبا أو مسارا مضيئا، وهو ما يفسر المشهد الذي رصده سكان العاصمة والتقطته كاميرا المراقبة أو كاميرا الهواتف. فبالتالي هي حادثة تجم تصير، هذه عادي، حتى القرآن الكريم ذكرها في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت اليوم 5 أكتوبر 2026 الموافق 24 ربيع الثاني 1448. كي نرجعوا لهذا التاريخ 5 أكتوبر نتذكروا اللي هذا التاريخ هو اليوم العالمي للمعلم. وما أدراك ما المعلم؟ اليوم واجب علينا ونحن خارجين توا نتصور اللي الوليدات بداوا يحضروا في رواحهم ويشربوا في قهوتهم وقاصدين ربي للمدارس متاعهم، واجب علينا نذكرهم أنه راك باش تقابل سيدك وباش تقابل سيدتي اللي هو اليوم العيد متاعه، واجب عليك تهنيه، واجب عليك تشكره، واجب عليك أنك أنت تقول له سيدي راني نعترف بالدور اللي قاعد تقوم به في بناء الأجيال وصناعة المستقبل. هذا اليوم العظيم واجب علينا أيضا أنه نثمنوا مجهود المعلمين والمعلمات بالدور اللي قاعدين يقوموا به، خاصة في ظل هالظروف متاع العنف ومتاع المشاكل اللي قاعدة تصير. 24 ربيع الثاني اللي هو تاريخ اليوم زادة، واجب علينا أنه نذكركم ونذكر أنفسنا بأنه في نفس هذا التاريخ من سنة 512 للهجرة توفي الخليفة العباسي المستظهر بالله بعد ما حكمت الدولة العباسية قرابة 25 سنة. وزاد أيضا نحب نقول لكم أنه في الدولة العثمانية فما صحافة، أي نعم، فما جريدة ظهرت في تاريخ اليوم 24 ربيع الثاني من سنة 1247 هجرية، ظهرت جريدة اسمها التقويم أو تقويم الوقائع، اللي أصبحت الجريدة الرسمية للدولة العثمانية. أنا قلت قبيلة قاعدين نشربوا في قهوتنا وين نتذكر اللي الوالدة وخاصة النساء الكبار يسميوا القهوة بتسمية معينة اللي هي الشاذلية، حتى أنهم كانوا يحلفوا عليها. صحيح أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا على أن نحلف إلا بالله عز وجل. علاش تتسمى القهوة بالشذلية؟ من أسماء القديمة التي أطلقت على القهوة في تونس الشذلية، وهناك ارتباط قوي بالموروث التونسي أو في الموروث التونسي بين القهوة والتصوف، لكن يلزم التفريق بين الرواية الشعبية والتاريخ الموثق
علاش تسمات الشاذلية. الرواية المتداولة في تونس تربط اسم الشيخ أبو الحسن الشاذلي بالطريقة الشاذلية، وتقول أن القهوة ارتبطت ارتباطا وثيق بالتصوف لأنها كانت تساعدهم على السهر والذكر وقيام الليل، ثم أصبح اسم الشاذلية يستعمل للدلالة على القهوة. وتوجد مصادر تاريخية عن عادات الاستهلاك في تونس تشير فعلا إلى أن القهوة كانت تسمى بالشاذلية نسبة إلى الولي الصالح أبي الحسن الشاذلي. أنا قلت قبيلة أنه أبائنا وأمهاتنا ملي نحن صغار كانوا يقولوا ورس هالشاذلية نسبة إلى القهوة، يشد القهوة يتهز الكاس الوالدة وتقول ورس هالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي اللي كان يشرب القهوة من أجل أنه يسهر باش يذكر ويقيم الليل. ولكن واجب علينا زادا نذكروكم أنه راه الحلف إلا بالله عز وجل، مطالبين نحلفوا إلا بالله عز وجل، لا نقولوا رأس بابا، لا نقولوا رأس أمي ورأس الكعبة الشريفة ولا غيره، نقولوا إلا والله. هذا إذا كان أنت استحقيت أنك تحلف، لأنه ربي قال لنا صراحة لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قلت اليوم 5 أكتوبر 2026 اليوم العالمي للمعلم، وما أدراك ما المعلم، حبينا نحتفي به من خلال هالكلمات العزيزة الغالية هذه.

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: سراج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس
2: صباح الخير تونس الستة واربع واربعين دقيقة حتكشي للسبعة بإذن الله تعالى نذكر وليداتي اللي توا قاعدين يستعدوا باش يقصدوا ربي إن شاء الله بإذن الله تعالى للمدارس متاعهم والمعاهد متاعهم اللي اليوم العالمي للمعلم ما تنساش تسلم على سيدك اليوم وتهنيه تاخذ بيده وتقول له نوعدك سيدي بإذن الله تعالى وسيدتي أنه باش نكون في المستوى ونكون ملتزم بإذن الله تعالى في القسم ونحقق النتائج اللي تفرحك وتفرح الأباء والأمهات الكل. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا, إن شاء الله ربي يوفقهم, إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب, وإن شاء الله ربي يحميهم من كل المظاهر اللي قاعدين نسمع فيها ونشوفوا فيها من مظاهر العنف والمخدرات وغيره. وربي بق علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر. نحن دائما وأبدا نقول أحسن ما يمكن أن نبدأ به نهارنا هو ذكر ربي سبحانه وتعالى, كما قال ربي جل وعلا في القرآن الذين آمنوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذلك علاش آخر ما يمكن أن نطرحوه في برنامج صباح الخير تونس كلمة خير.
0: كلمة خير,
2: كلمة خير اليوم ونحن قاصدين ربي ونحن باش نبداو نهار جديد. ربي أعطانا فرصة باش نذكروه, ربي أعطانا فرصة باش نبداو نهار جديد نقصد ربي لخدمنا, نقصد ربي الأعمال, ونحن نتمناو أن ربي يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا في زمن للأمانة كثرت فيه الابتلاءات والمصائب والجرائم وغيره. نبداو نستناو في العشية كيفاش واحد يرجع سالم غانم الدار, وذاك علاش في ظل كل هذا ما فيها باس لو كان الإنسان يعطي ثقته في ربي سبحانه وتعالى. شنو ظنك بربي جل وعلا؟ واجب عليك أنك تكون تحسن الظن بالله عز وجل. قالها صراحة المولى في كتابه العزيز فما ظنكم برب العالمين. من إيمان المسلم ومن حسن ظنه بالله عز وجل أنه دائما وأبدا يحسن الظن بالله مهما كانت الابتلاءات ومهما كانت المصائب ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقبات. ديما نقول لا, بإذن الله تعالى خير, ربي ما يكتب كان خير. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير. المؤمن المسلم أمره كله خير, هذاك علاش ديما ثقته في ربي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عجبا لأمر المؤمن, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب يقول غريبة والله غريبة, عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير, إن أصابه خير شكر فكان خيرا له, وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له, وهذا ليس إلا للمؤمن. أذك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يدعون دائما وأبدا إلى أن نتفائل؟ قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم تفائلوا خيرا تجدوه. الصورة قاتمة, الوضع مش هو, الأمور المادية مش ولا بد, ولكن خير بإذن الله, لأنه ربي سبحانه وتعالى ما يكتب إلا خير, وربي سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. وما تخافش, راه ربي سبحانه وتعالى هو المتكفل بالأرزاق. ربي سبحانه وتعالى وعد صراحة ما من دابة في السماء والأرض إلا وعلى الله رزقها. ربي متكفل بالأرزاق, أذك علاش واجب عليك وانت قاصد ربي طوى أنك تحسن الظن بالله عز وجل. يعني ربي وقت اللي يقول فما ظنكم برب العالمين مش تفدليك, احسن الظن بالله عز وجل. يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: أنا عند حسن ظن عبدي بي. شو معنى أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني كان ظن بي الخير ما يلقى كان خير، وكان ظن بي والعياذ بالله حاجة باش تصير وكذا وخايف لا تصير وكذا، أراه إمكانية أنها تصير راهي واردة. فبالتالي أذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفاءلوا خيرا تجدوه. فكلمة تفاءلوا خيرا تجدوه، أو فكرة تفاءلوا خيرا تجدوه، هي في الحقيقة تفسير وترجمة للحديث القدسي اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. أكثرش من موسى عليه السلام، وربي ضرب أكثر من مثال في القرآن الكريم في سور قاتمة، في سور يلقى الإنسان نفسه فيها يعني في ضيق وفي ابتلاء وفي مصيبة، ومع ذلك يقول: لا، بإذن الله تعالى خير، بإذن الله ربي ما يكتب كان خير، بإذن الله أنا ما عملت الشر حتى يجيني الابتلاء وتجيني المصيبة، وحتى كان جاء الابتلاء يخفي وراه إلا خير بإذن الله تعالى. موسى عليه السلام وقت اللي لقى روحه ما بين البحر وما بين جيش فرعون، يعني إما يموت غارق أو إما يموت على يد فرعون والجنود متاعه، حتى الجماعة اللي تبعوا في موسى قالوا: إنا لمدركون، يعني مشينا، يعني انتهى أمرنا. نفس الكلمات اللي نعتمدوها أحيانا وقت اللي نبدأوا قاعدين مع أصحابنا في القهوة، ولا نبدأوا نحكيوا مع أفراد العائلة متاعنا، نقولوا: مشينا ودخلنا في حيط وكذا. لا، كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه قولة موسى وهذا شعار موسى عليه السلام وقت اللي لقى روحه ما بين البحر، إما يموت غارق وإما يموت على يد جنود فرعون، ومع ذلك يقولوا له أو يقول لماليه واللي تبعوه قالوا: إن لمدركون، قلهم: كلا، إن معي ربي سيهدين. إذاك علاش نحبك تدرب نفسك وأنا وياك ندرب أنفسنا، وين فما ابتلاء، وين فما ضيق، وين فما مصيبة، وين فما عكس، وين فما الأمور ما مشيتش، قولها، أعلنها صراحة: كلا، لا، كلا، إن معي ربي سيهدين. ما تتأففش، راهو ربي ما يعطيك كان خير بإذن الله. ونعاود نذكرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال: عجبا، والله عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، وهذا ليس إلا للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يزر الصديق وقت اللي شاف اللي كفار قريش على أعتاب هذا الكهف، قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، لو كان واحد فيهم توا يطبس ويغزر لوطة راهو باش يشوفنا. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. علاش يتبسم؟ أول حاجة لأنه اتخذ الأسباب المتاحة الكل، يعني اتخذ غار واختبأ في الغار. كيفك أنت قاعد تتخذ في الأسباب المتاحة الكل، وقاعد تخدم على روحك، وقاعد تسعى أنك تغير حالك إلى أفضل الأحوال، ربي جزيك خير وربي ثبتك. اثنين، ثاني حاجة، مدام أنا اتخذت الأسباب وأنا عندي ثقة في ربي، ربي ما يكتب إلا خير بإذن الله. هذا اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شنو الظن في ربي سبحانه وتعالى بعد ما اتخذنا الأسباب المتاحة الكل؟ شنو الظن في ربي سبحانه وتعالى وقت اللي نحن عملنا اللي علينا وتوكلنا على ربي ثم أحسننا الظن بالله عز وجل؟ راهو ما يصيبنا كان خير يا أبا بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، ربي معنا بإذن الله تعالى، عملنا اللي علينا واتخذنا الأسباب وما يصيبنا كان خير بإذن الله. هذا في الغار، وهذا موسى عليه السلام. خلينا من هذا، نحن في 2026، أدعوك وأدعو نفسي هالصباح العزيز المبارك أنك تتخذ الأسباب المتاحة الكل وما تكلفش نفسك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتخذ الأسباب المتاحة الكل واعمل اللي عليك وخلي ثقتك في ربي سبحانه وتعالى، واعلم علم اليقين أن الله تعالى أرحم الراحمين وأن الله تعالى لا يكتب لعبده إلا خيرا. فقط احسن الظن بالله عز وجل، وتذكر أنه ربي سبحانه وتعالى في آية من آيات يقول فما ظنكم برب العالمين، ما هوش سؤال بقدر ما هو استفزاز لإيمانك، ما هوش سؤال بقدر ما هو استفزاز لعلاقتك بربي سبحانه وتعالى. رك مؤمن، رك عزيز وغالي، رك مؤمن، رك مسلم، رك تؤمن بأن الله تعالى قادر قدير مقتدر لا يكتب لعبده إلا خيرا. علاش نقول لك فيه الكلام هذا؟ لأنك أنت توا تقريبا قاعد تستعد، مازلت قمت وتشرب في قهوتك وبش تواجه يوم بالمصاعب متاعه، ربما بالعقبات متاعه، ربما بالابتلاءات متاعه، فواجب عليك تتسلح بهذا السلاح اللي هو سلاح الثقة بالله عز وجل، اللي هو السلاح بأنه ربي سبحانه وتعالى ما يكتب العبد إلا خير. احسن الظن بالله عز وجل، فما ظنكم برب العالمين، وحط تحتك سلاح بخلاف اتخاذ الأسباب، حط تحتك سلاح اللي ديما وقت اللي تلقى عكس وتلقى مشكل وتلقى مصيبة وتلقى ابتلاء مهما كان، كهربة تحت بال، عجلة نقبت، مشكلة في الخدمة، الوليد طلعت له سخان، أي حاجة تصير، كلا ديما قولها اعلنها صراحة، كلا إن معي ربي سيهدين، معايا ربي بإذن الله تعالى بشي يغير لي حالي إلى أفضل الأحوال، معايا ربي اسمه رحمن رحيم، معايا ربي اسمه تواب كريم لا يكتب لعبده إلا خيرا. هذه كانت كلمة خير اللي حبيت من خلالها نرفع معنويات بعضنا ونحن نقبل على يوم جديد في هذا الصباح المبارك وفي بداية هذا الأسبوع اللي أسأل الله تعالى أنه يجعله أسبوع مبارك علينا وعليكم. اللهم آمين يا رب العالمين. كانت هذه كلمة خير، نرجع بعد الفاصل بإذن الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذه كانت صباح الخير تونس اليوم. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم, وتحية لأختي وزميلتي إيمان السكوحي, إن شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة, إن شاء الله ربي يحفظها, نعرفكم تحبوها برشا وصوتها تربط بصباح الخير تونس, حتى واحد من نجم يفكهولها, إن شاء الله ترجع سالمة غانمة بإذن الله تعالى. نعود نذكركم في آخر دقيقة من صباح الخير تونس اليوم, نقول لكم ما تنساوش وليداتنا اللي توا يسمعوا فينا, اللي قاصدين ربي, اللي قصدوا ربي في الثنية وإلا ما زالوا يشربوا في قهوتهم في الدار, اليوم راهو اليوم العالمي للمعلم, للأستاذ, للمربي. تذكر اللي السيد هذاك والسيدة هذيك راهي صاحبة فضل عليك بعد ربي سبحانه وتعالى وبعد أمك وبوك. اليوم نحبك تهنيها, اليوم نحبك تسلم عليها, اليوم نحبك تشكرها, وكان تحب تعمل حتى فيديو صغير هكا وانت تسلم عليها وانت تقول لها كلمات, أبعثهمنا تنعديهم غدوة الصباح بإذن الله تعالى, تكريما لي كل المربين. تحية لكل الأساتذة والمربين وكل الإطار التربوي اللي هما ساداتنا وتيجان ريوسنا, نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. بعد شوية يجيكم فريق الرفماك وكامل الفريق, ربي يحفظكم. تحية لعزيز في الإخراج وحسام يحيى في الإخراج الرقمي, كان معاكم أخوكم سيف الدين الكوكي, ربي يحفظكم وإن شاء الله نهاركم زين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوي اليرت, البرمجه الشتويه على كارت. رجعت الشتويه من الاثنين للجمعه, ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج ل 9.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة ديوان فم. صباح الخير. غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم اليوم بشراكة مع جمعية مصدري صناعة السيارات في أولوداغا التركية لقاءة أعمال تونسية تركية بالعاصمة مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. ومن المنتظر أن تجمع اللقاءات عددا من الشركات التركية المتخصصة في تصنيع وتصدير مختلف مكونات السيارات وقطاع الغيار، وذلك بهدف تحت الفرصة أمام الشركات التونسية لإقامة اتصالات مباشرة مع المصنعين والموردين الأتراك واستكشاف فرص جديدة للتزود والشراكة الصناعية إلى جانب تطوير علاقات تجارية مستدامة في هذا القطاع. الجمعية الجهوية لصيد البري بسليانة تدعو صيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تزامنا مع افتتاح موسم صيد البري 2026-2027، من بين احترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها وعدم الاقتراب من المناطق السكنية أو المنشآت أو الطرقات أو عدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. وشددت الجمعية على ضرورة توخي الحذر عند الصيد ضمن مجموعات والتأكد من معرفة أماكن وجود بقية الصيادين وعدم تناول المشروبات الكحولية أو أي مادة تؤثر في التركيز والقدرة على التحكم أثناء حمل السلاح. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت 1122 عملية استهدفت مواقع الحوثيين ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. وأضافت أن العملية الدقيقة على مواقع الحوثيين تمت في محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والسحل. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أن القيادة المركزية الأمريكية تحفظت بجدية بشأن شن ضربات في اليمن خشية أن يؤدي ذلك إلى صرف الانتباه عن إيران في ظل تزايد التوترات في المنطقة. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي ضد جماعة الحوثي، ولا تعتزم في الوقت الراهن الانخراط المباشر في العمليات القتالية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماغ الاثنين 5 اكتوبر 2026. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ربي يعطيكم ما تتمنوا، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. عوده لحصيله مسار في تونس والعالم في 48 ساعه الاخيره. نحكي على الاخبار السياسيه الاجتماعيه الاقتصاديه والرياضيه، نحكي بعد شويه على تصويره الفنان الكبير عيسى حراث اللي عملت بوليميك خروج زوجته للاعلام وحديثها عن الصوره اللي أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه على الكورة، نحكيه على أخبار الرياضة في تونس والعالم، ونحكيه على فيديو موجع جاتنا من مقابلة الشبان كرة اليد عمر أطفال تقريبا ومراقين ومن ألطف الله ما صارتش كارثة في مقابلة جامعة الترجي الرياضي التونسي بسيادة. نذكر مقابلة بتاع كرة اليد في أعمار تقريبا 15 عام ما تتجاوزش. هذا وأخبار أخرى تكتشفوهم تباعا. باش نرجعوا على قضيه السيتي الكبرى، قضيه ماليه بامتياز، اتهامات كبيره للمسؤولين في مانشستر سيتي وتدخل في الكواليس من الامارات وتهديد ب خليني نقول ايقاف الاستثمارات داخل بريطانيا. هذا واكثر يستنى فيكم. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. السداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يقود الفريق كالعاده القيدومي الكابيتانو برن صباح الانوار.
1: يا ربي فضلت إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل من قاعد يتابع فينا. اليوم هو يوم خاص بالمعلمين والأساتذة، ونحب المناسبة دي نهني روحي وأنا كمعلم قريت في 5 نهج قليبيا عام 1968، ونحب نهني الشيخ زادة شيخنا العزيز علينا فهمتني، نقول له زادة سيف الدين إن شاء الله كل شيء كل شيء بالبركة إن شاء الله بطول العمر. سيف الدين الكوكي اللي هو زادة أستاذ، وقلت راني قريت في نهج قليبيا 1968، قال لي ولدي أنا مولود 1980.
0: صحيح سيبكم قريتوا
1: سكت على روحي، قلت أصغير باي ما عليناش. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: تحية لكل المعلمين، لكل المربين، لكل الأساتذة، دمتم فخرا لنا، دمتم إن شاء الله الدعم الأول لشبابنا لصغيراتنا والمستقبل بلادنا. نجم النجوم المتألق زياد المكي صباح الفل زيدونا. بونجور زيدون،
2: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، بداية شحنة حلوة برشة في الكواليس بين الحاج وحاتم، خاطر حاتم فهمتني ولا الحاج فيكم، هو الحاج يبعث في الجروب
0: من الأربعة بونجور مولد مبروك أي حاجة تعرفه.
2: وحاتم عنده عامل ألارم، قلت وحسسني يخدم في الجزيرة في الحروبات يلبس الكاسك ويخرج. قلت له ربي فضلك لينا يا حاج، وإذا واجب الخدمة وواجب ندخلوا الجروب ونسمعوا الأخبار. أبرسا أخوي رفيق عندي ديديكاس هويدا العياري، أم محلاها تحب تقول بنيتها رودينا الحميدي، اليوم عيد ميلادها رودينا، تحب تقول لها ميمتها هويدا إن شاء الله كل عام هي حية بخير، ربي فضلها لك رودينا الحميدي وتتربى في عزك جانبي.
0: كل عام وانت حية بخير يا رودينا، وربي فضلك مماتك، ربي فضلها لك يا هويدا، وربي يعطيها إن شاء الله الوقت الطيب إن شاء الله بالنجاح، وعيد ميلاد سعيد رودينا. وتحية للي بعث لك عدد ديكاز هذا
2: كان امرجوها ابدأ وطلبوه.
0: سلموا علي برشا برشا برشا ولا صاحبي حتى
2: مش ولا صاحب أما حرشتوه
0: الرجل فردنا رويحنا عليه. خلينا نقول نجم التحاليل الرياضية ناصر بدوي صباح الفل.
3: مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة توازن كل، ربي يحفظكم إن شاء الله طريق سلامة، ربي معكم وربي يحفظ الناس كل
0: شيء. أمين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. شفت شوية مقتطفات من الماتش ميكالا بتاع الإفريقي، وشفت الملاعب الليبية والأجواء نحكي فيها بعد شوية، حاجة لا تصدق ما يوجد معناه، قداش بعدوا علينا قداش هربوا علينا. ربي معنا احنا زاد، ربي معنا احنا
2: والله.
0: ما قلت نحكيهم بعد، شكرا لك. نرحبوا به نجم النجوم رامي الفراتي صباح النور.
3: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نشكر برشا هالبادره الطيبه ذي في البرنامج.
0: سلموا على صديقتنا ريما المعده،
3: جود مورنينغ هاف نايس داي وكذا، والشوكولاته وشيخه تخيل طردونا انا والله تخيل عطني خدمه، ولكن الحمد لله ربي بقى علينا ستر، وربي باقي ستر على حشحوج وحتوم وكذا. وسعوا بالكم، عجبتني يومي على جنب خاطري مش مرتحت في نهار اليوم، انا مش متفائل خاطري ظهري في تعارك اليوم. يا ربي توصل وربي يقدر الخير، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل.
0: بدايه اسبوع موافقة للجميع، سلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا، دمتم أوفياء للرفماق، صباح الفل لصديقتنا سلوى بن سعيد، فدوى الدالي، سونيا بن معاد، بن إبراهيم أحمد، در كل الأصدقاء، يسرى البدوي، هاجر، حبيب رسالح، حبشي سميرة، محمد الهميسي، شكرا على التفاعلات على المساجات، وشكرا على الحضور يوميا الأولاد والأصدقاء بونتيو قبلنا تقريبا على اليوتيوب، مرسي بوكو على العشرة، دمتم أوفياء للرف ما قال جولدن بوي حاتم الحاسن.
3: بونجور بونجور بونجور بس الكل، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة. أنا يا رفيق قاعد نفركس الأيامين باش نكري قبحت الراديو باش نربح درج نوم
0: مع الزنوم
3: والله مش بالحق بجدي قاعد نفركس باش ننقل وخمسة تاع صباح بيت بيت بيت بيت بيت. شنو الخبر اللي دي وقفت عليه الدنيا؟ العركة بتاع البارح اللي تونس كل تفرجت فيها معناها التريحة بعثهم الحاجة
2: باش يرقد الأربعة
0: أنت علاش تحطوا عليه ما تحطوش سيلونسي؟
3: أنا الوحيد فيهم هذوما رفيق اللي نحضر وقت تبعثوا الأخبار ناصر ياخذ الأخبار الرياضية
0: جينا المول 10 أنو فيها وإحنا معناها عموما
3: أما يجوني ما نعرفش بعد ساعات يجوني
2: ماشي البي بي سي تخدم يعني تاريخ 24 ساعة ل 24 ساعة
3: أنت ما تدخلش خاطر أنت اللي تبعث الريم وريم تبعث لنا بعد ساعات أنت تبعث لنا ماخر ويتبعث لنا دوك انا اون اليرت باش كان فما حاجه مانيش جو ميتريز با نقوم نحضرها
2: مثلا نص الليل تبعث اخبار ترامب عمل ديكلاراسيون على البورصه هو يدخل وقتها يتكلم البورصه ويسط توريت الافلام عايش في موندو يحسب روحه يخدم في الجزيره
0: هذه الفيرسيون اللي قالها فيرسيون اخرى نتاع فما شكون يطلب في الليل لازم يقوم يجي وفما هذيك
2: خليها بيني وبينه الحاجز للجروب الجروب تخنق بكل محبة وإخلاص حتى لحد الصباح طبعا
0: شو احنا ضد حاتم ام انت يزي من بعد سندريلا صباح الانوار
4: صباح الانوار صباح الفل والياسمين وحاتم مزيان الكل والله انا معناها الحقيقه نحبه حاتم يسخفني حشحوج ربي يسيسو عليه هو كيكا حشحوج معناها مونتاليتي نتاع قبل يقوم قبل بساعتين ثلاثه ما احنا نقوم قبل بنص ساعه دونك هو بالعكس ماشي في عقليه انك انت كي تخدم السبعه لازم تقوم قبل بساعتين انت وقتاش تقوم حاتم تقوم قبل بدرج ظهر لي وانا بدي اقوم قبل بدرج دونك يعطيك الصحه حاجه انا نشكرك على الخدمه الكبيره
0: وربي يفضلك سعيد حسيتها جد ضد الحاج هي النية حبة حمالية ما
4: بالعكس ما نعرفش حاجة المهم انا معك يا حاج معك للخير سلم على التوينس ان شاء الله نهاركم زين بداية اسبوع موافقة وعندي ديديكاس لفيم عكاري قرا معايا في الليسي وفي الكوليج دونك قال لي بربي وماما سلم علي سلم علي برشا برشا برشا ان شاء الله نهارك زين وميرسي رمرومة على الشوكولا عايش اختي
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهاركم مزيان ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة يقول لي بربي الراف بدينا ديما بالسندريه بسندريلا باش يتعدى باش يتعدى نهار مزيان كيفها قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جاي نهار خير من خوه رؤية شاملة خليني نقول
2: وصفنا بالعقير
0: معناتها تقريبا سمعكم الكلام سمعكم الكلام فردا فردا باستثناء سندريلا والثقة في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد ساعة سعيدة يلا حاولوا ابارتير من غدوة نبداو نرحبوا بالسندريلا بالك شي الامور تتبدل بالنسبة لصديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة تنطلق كالعادة الأحداث تنطلق الأخبار بعد شوية في التراند ولكن قبل هذا البداية كما جرت العادة بالزابينك شو صار في حلقة نهار الجمعة وتسويت الزابينك
5: زابينك
3: الرفماق من نوعية البرامج اللي تهبلك مواضيع كلها تفاؤل وانطلاقة ملاوينك انت اعطيني في الصبحية وكذا وأعضاء ودنيا وجو مال
1: البركة فيك ودرسنا وبعد راهو النجم
2: ونخل القلب بلع في فاتورة 13 مليون
1: على ذيك اللي كتبتها متبرع
2: لا مواضيع انت عدين
3: كفيت والله يتوى
2: والله يتوى يا ودي الحاج
1: نهار
2: الجمعة نهاية أسبوع خلي العباد تمشي تفاضل فماش مواضيع وتيل بحر إيش بيك يا أخي بابا والله باش تمرض راهو ديبرسيون باش تعيش
3: لا وترينو راهو رفيق هاي لا ما يقفش
0: نحكيو على ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور
2: انا تعبت والله نفسيتي تعبت
1: ويكاند
2: ويكاند فماشي وتله شويه ليه بربي بدل بجاه محمد يا رب.
3: شويه موسيقى شويه موسيقى
0: حلفني. اوكي نمر الاخبار بتاع المرالي. بدلت كاريرها كانت طبيبه وقفت الكارير وشوفوا شنو عملت. يلا
4: وينو
0: ويني مدهولك حد
4: بدلي مالها ليلي
3: دي جي دي جي البرنامج فيها لا ما نجموش كي نخرجوا من الموت اللي بيخرج كي نخرجوا من الموت ندخلوا بعد
0: نرجعوا للموت نرجعوا للموت
2: طلعنا تو يخبر كل موت عندك
5: ايش قولك خرجوا شويه من الاحزان والمود دخلوا بعضهم لا اله الا الله يا جماعه يا جماعه يهديكم يا جماعه ويا زياد يا زياد المعلومات اللي تجيب فيها منين تجيب فيها يا اخوي
0: تاع كريستيانو اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال مش الباج تاع كريستيانو رونالدو
2: باج كريستيانو
0: لكن اللي ثبتها من
2: برا ادخلوا الاحصائيات
3: مليون فهلي مليون
0: باج البرتغال نقص تقريبا مليون محب باج المنتخب تاع تعاطفا وتضامنا مع كريستيانو
2: لا حلتوا كي شوكه في حقك
3: قلنا كليب
2: برا وربي
3: غير ما يثبت وراه
0: قالوا كان جبت خبر كان ربي راك
2: خلفي حركه شايفين عدامات وعلى السباحه ربي معاك
0: وحلو معاك بالذات تو قداش معلومه خاطئه تتكاتب
2: ليه ولاو يحكوا مع بعضهم مساسين راقدين
0: مساسين متعاركين
4: خليت ازمه
2: مطفين الضوء
5: هاي وسع بالك زيدون الراجل ولا يعارك في الناس كلها واعدادها ورفيقها وحاتم ما يهموش كذا وسع بالك خلينا نعملوا دعاء نبدلوا به الساعه بساعه اخرى
0: تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وقدره حق قدره ومقداره العظيم
2: الله اكبر
0: الله
5: الله أكبر هذاك إيه حافظ إيه؟ بعد أي دعاء طول الله أكبر وكذا إيه حافظ مش فاهم الله بصلي يعني بي بارا بارك نعبدوا نبدلوا الموضوع لعل تتحسن الأمور ترى
2: تتحط في مهنة عائلتك فرضت عليك نحبك تطلع تبي
0: أنا نعرف بيلوت يخدم دي جي
2: أنت تعرف دي جي من أصله ساعة
3: وقابلته
2: هذا فانا أبوه قابلته أنت تعرف دي جي تعرف سهرات
3: وبيلوت السفرات
2: ولا دي جي معناته أنت حضرت في سهرين حضرت في بوم عام ستينات ولي تعرف دي جيات برا بعدني بالحقيقة جوجي تري ستريسين
0: معني عرفت مش معني أولا
2: ما تحب تطلعني أنت إين تعرف تزيربي وتخرج تاسر من شراو كلهم في قامرت
5: باهي يا زياد وسع بالك مع اخوك يا ودي شنو تو شنو تو باهي باهي خلنا نفسر لنا انت فسر لنا
0: تاخذوا الريسك معناها تضحي بك الاكيل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره
2: ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد يفركس على السعاده نتاعه يحس روحه روبو يحس روحه ماشين كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نتصور في الفلوس يتصور الفلوس مش واحد يتفرد به انا نعدي في 12 ساعه مانيش فرحان دونك الانسان يقلق
0: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعو ويمشي نحو
2: واش هذا توا ولا حرير لا لا كبشين في الميكرو ربي معاك لا احنا مكبشين في الديوان انا كي رد يدش انا رد دلو نعمل هكا نكبش فيه رقي فيه يبقى تكذب على العباد يدي السيجراب راهو الحاله يسميها السيجراب
0: حولت البرنامج القهوه هذاك
2: كذا تو معناتها نحن في الكونفور انا الراجيين لغمين كلات العنكوش في الخير ربي خاطر تكذب على المستمعين تكذب علينا دخلنا في حاله هباك
0: باهي اوكي
5: ايوه هاو حرب هالدنيا ليه جاي فرق في قلبه لهنا بالليل الكريم لازم ارتاح اللي فما تفضل مرحبا بالليل الكريم شو نقول لك جو روعه
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
6: زابينج
0: تحيه للجرام رامي نسلموا على اصدقائنا اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن صديقتنا هند حميدي تقول يا راف سلم علينا اللي احنا خارجين خارج حدود الوطن نسمعوكم ديما حاضرين معاكم في المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك نسلموا عليها وعلى كل التواسع المتغربين شاء ربي يفتح عليكم ببين الخير وشاء ربي يلمشملكم مع الناس اللي تحبوهم بعد شويه نعملوا ترتيحه بالموسيقى ولكن قبل هذا ديديكاس سبيسيال عيد ميلاد سعيد بنت اختي نور النايفه تحتفل اليوم عيد ميلادها الثامن عيد ميلاد سعيد نونو كل عام وانت حيه بخير وربي يعطيك الحاجات الباهيه خالك يحبك برشا بوك وامك بيان سور في انتظار الكادوات العشيه والمفاجات الكبرى رجاله زيدون طلع هذا اليوم
2: لا بركاش
0: يلا سلموا عليها برشا نونو عيد ميلاد سعيد نعملوا ترتيحه بالموسيقى ورسمي رسمي رسمي الحفله المنتظرة منذ سنوات باش تكون على موعد معها في الأسابيع القادمة هذا ما أعلنه تركي الشيخ وهذا ما أكدوا فضل شاكر في فيديو توجه به الجمهور وتوجه به تركي الشيخ، وقالوا احنا على استعداد وتحت الأمر سمو الأمير. قال فضل شاكر تقريبا العنوان متاع الافيش كانت جميلة. فضل شاكر وعودة الغايب بعد نارش قديم نعم 13 عام بعيد على المسرح. فضل شاكر يعود لملاقات جمهوره في المملكة العربية السعودية، بيشكون حفلة كبيرة منتظرة في انتظار تورني كبيرة في العالم العربي. فضل شاكر يعود للغناء. نرجع مع فضل شاكر هذه يا غايب رف ماك حتى للتسعة ونص. شهر نهاركم أسعد الأيام معه.

0: يا غايب فضل شاكر معنا خلطوا للسبعة 31 دقيقة. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بربي. نستسمحكم بدي كاس خاص ثاني معناه خاطر خدوجة في ثنية تو فلا نحبك برشا وربي نجحك وإن شاء الله بالتوفيق وربي يعطيك الحاجات الباهية وربي يفضلك ليا وربي يعطيك الرزق وربي يعطيك الصحة
1: غير استنى
0: وربي يعطيك الحاجات الباهية كل بعد الفاصل نرجعوا لكم في التراند ريف مايك حتى للتسعة ونص.
2: خليك قريب فيم ورجعين
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران. اي نعم دوز اكران، ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين، باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دوز اكران دوز اكسبيريونس un seul téléphone.
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
5: بالسياق المتزنه والاقتصاديه نجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرت 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
8: رجعت الشتوية.
7: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
2: 7:34 نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار, نمشي مباشرة لترند جورا.
3: عسلمة, get ready with me, bon plan. And guess what?
4: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
5: أوريدو, طور عالمك.
6: ترند دو جور
2: 7:34 ترند دو جور. نحكيو على فيديو, مانيش باش نحكيو كورة ولكن الأخبار يهم الكورة ويهم صغيراتنا الكل. نحكيو على مقابلة بطولة النخبة صغر ما بين اتحاد رياضي بسيادة وترجي رياضي آل تورسي. شفنا فيديو مانيش باش نعديوها بالطبيعة لأنه فيها
7: صادمة,
2: عنف, فيها برشا عنف. صغار خليني أقول تلموا قديش العدد كبير برشا, يتلموا على طفل صغير من لاعبي الترجي الرياضي التونسي, اعتداء بالعنف الشديد من الطفل. ما صار حتى شيء للوليد هذاك واللاعبي الترجي الرياضي التونسي اللي كانوا حاضرين في سيد. نقول صغار خاطر هذا اللي شفناه بالعين, فكل فيديو نتاع ما نعرفش 40 ثانيه يظهر لي 20 ثانيه مش حاجه كبيره, ولكن شفنا فيديو خلتنا نتفاجئ. ومن الطفل اللي ما صار حتى شيء للوليد هذاك والوليدات الترجي, فما ضرب, فما أركاد محلولة, فما فم منفوخ, ولكن قولوا ما صار حتى شيء. معناه الحمد لله, معناه كلهم روحوا سالمين غانمين لعائلتهم مقارنة باللي شفناه واللي كان ينجم يصير في السالة هذه. ترجي هبت بيان قال يطمن كيف جماهيره على وعائلات لاعبي صنف الصغر أن الفريق عادل تونس, هذا اللي أكدناه. أكد أنه التجاوزات هذه لا تشرف كرة اليد ولا تموت بسيلة القيام من المبادئ الرياضية سواء من قبل اللاعبين أو المسؤولين. وفي الإطار هذا أكد الترجي الرياضي التونسي أنه شرع في التحقيق في ملابسات الحادثة وسيتم تتبع كافة الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كيف أكد الترجي أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أبنائه وعن عنوان النادي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية حقوقهم والدفاع عنها وسون اسم النادي ومكانته. الجامعة كانت هبطت زيادة بيان قالت أنها تستنكر استنكار شديد وتدين إدانة مطلقة الأحداث اللي تضرب الرياضة التونسية في عمق مبادئها وقيمها. تدعو الناس المشرفة على تسيير بطولة النخبة الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة واتخاذ القرارات الردعية اللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم والتأطير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. المكتب الجامعي الجامعة التونسية لكرة اليد. شوفونا بربي البلاغة متاع كيف بيان متاع اتحاد سيدة هبط بيان وزاد نقرأ الأطراف الكل شنو قالت. كما قلت من الطفل لين وليدات الترجي روحوا سالمين غانمين لباس بأخف الأضرار مالورزمو ولينا كياركات تتحل نقولوا لباس الحمد لله. معناه مقارنة بالكارثة اللي كانت نجم تصير في بلاد أخرى أركاد محلولة في العمر هذيك راي كارثة بكل مقاييس, ولكن احنا ولينا نسبه هذاك سبور متاعنا وين وصل. من يتحمل المسؤولية متاع هذا؟ مش نعود ونحكيه نفس الكلام ونعود ولا شيء يتغير, ولكن مهم أن نحكيه فيه لأنه كانت تجم تصير كارثة وربي يلطف. ناصر,
8: هو بالنسبة لي أنا الحدث اللي شفناه البارح رفيق راهو اعتدنا به, ماهوش راهو حاجة جديدة بالنسبة لي أنا. أنه اليوم هذا اللي تصور وهذا جاب ربي توثق بشوفنا الأحداث اللي صارت البارح في كرة اليد ما بين صيادة وما بين الترجي الرياضي التونسي. راهو اللي ما خفي كان أعظم, معناتها برشا مباريات في صغار تشوفها تقف وتشوف حرب وتشوف صغيرات تروح بدموماتها, راهو فما مشاكل كبيرة في العمق, فما مشاكل كبيرة متاع عقلية اللي قاعدة تترسخ متاع بعض ساعات بعض المسؤولين وبعض المدربين اللي بعقلية يزمك تمشي تربح الديبلاسي وما يزمشي ويزمك تحايل ويزمك تهز لي فيكتوار متاعك. هذا الكل يجرنا الحاجات اللي احنا راهو شنو التوصيف تنجم توصله ولد عمره 16 سنه ولا 17 سنه
2: 15
8: سنه ينجم يعمل حاجه من هذه شنو اللي تنجم توصف كانوا كل نقولوا احنا النرفز الزايد الضغط الزايد الضغط اللي ينجم يخرجك عن وعيك زاد كيف كيف ينجم يكون حتى المسؤولين اللي موجودين توتو تور زاد هما بيدهم تحريض على خاطر ما نعرفش جمعيه فلانيه ولا جمعيه فلانيه يولي باي وسيله ماذا به ينتصر في المباراه هذيك ويدخلك في متاهه هذه رفيق انا نقول صارت في برشا بلدان باش ما نسميش خاطر نعرف اللي انا قداش من مره صار حدثك من ذا فاللي جون ما عندك حتى كرام فكره شنو قاعد يصير
2: واش ديما يتصور
8: صحيت ومش قاعد يتصور مش قاعد يتوثق الظاهره هذه زلنا نقولها حل اللي مالوريزمون في السنوات الاخرى قاعده تتفق
2: هما عاشين نخرج بهم كي نشوف الفيديو هذيك اولا انه الفريق اللي هو قام بالاعتداء مسؤولين ما همش مالين بقعتهم لانه صغير باش يمشي ويضرب تو كبير ما عندك ما عندك اذا كان الكبار معناها سخنه الامور ما عادش نجم تحكم فيه ولكن صغار 14 15 وقت اللي يبداو دو ريسبونسابل واقفين ولا انترونور وادجوان وكيني وبريزيدون سيكسيون هذه منطقيين يكونوا موجودين بلوز او موان غادي ما يصعب جدا انا باش اخذ الصوره هذه منو شنو اللي صاير معناها الصغار هو نتيجة اللي قاعد يصير الكل ويتحكي في البلاتوات معناها يراو التهجيش اللي صاير في البلاتوات يا أخي خافوا ربي في صغارنا وخافوا ربي في اللي تحبوا انتوما وخافوا ربي في العائلات خاطر توا وليد غدو البارح ينجم يموت وليد آخر نجم يشد الحبس خافوا ربي في العائلات هاللي كل واحد عاطي كرسي الواحد يجي يقول شي حب البارح في الأيام واحد مسؤول تابع الكورة يخرج اليوم يعتزل يولي يهبط في الستويات يسب في جمعية معينة ويهبط في الستويات بالسبيل وبالكلام الزايد وتهجيش ومستوى متاع الكلام في البلاتوات ولا متاع قهوة كيما احنا ندكوا على بعضنا في القهوة اوكي انا وصاحبي ندكوا عنا من النضج انا نقبلوا من بعضنا اما كي تجي تقولوا في ميكرو زعما تدكك انت على الناس خاطر الناس تتابع السياسيس وحتى متابع الفريقي ولا الاسبيرانس ولا كذا راه فما ناس اخرين تتجيش ولي تجيش ولي جهويات يولي اللي يحب الاسبيرانس ما ينجمش يدخل السوسه بماريو الاسبيرانس واللي يحب ليتوال ما ينجمش يهبط للسونتر فيل بماريو ليتوال وقيس على هذا تيجي نطلعوا صغار هكا تمشي تراجي تلعب في سيدة يصير الشيء هذا وكما قلت صاروا في برشا بلايس وبرشا ملاعب ومش ديما تتصور الحكايه هذه يا اخي خافوا ربي في الصغار هذوما اللي ندخلوا فيهم في العرك
7: زيادة. اول مره نقول لك برافو سنين نخدم معاك الفكره هذه حبيت نقولها خاطر هو شنو
2: لا بريمير فوا اللي نعجبك
7: اول مره مش تعجبني مويا بالحق رفيق هو جون شنية الموديل متاعه السينيور وشنية الهدف متاعه يقولك نحب نوصل السينيور والمثل متاعه البلاتوات يقولك نحب نهار آخر يحكيوا علي البلاتوات البلاتوات هكترة من بلوس القهوة أرقى خاطر القهوة حتى كندكوا على بعضنا نعرف رامي متعسل يقولك ما نفدلكش مع رامي
2: صحيح
7: في القهاوي يقدروا ترقى بيت تقبل تفديك وفما
2: عبيد يقولك
7: اختنا منه رويان غير في الكورة والله مستوى وسل خايب برشا يا رفيق وليت كره وليت كذا لي بارون يجيو متعصبين الكورجيه متعصبين معناتها هذا الكل والمسؤولين زاد اخويا هذايا الكل جاي من فوق كي تبدا المثال نتاعك خايب اللي هما السينيور وترى العنف وكل عادي صغار باش تبداو هكا كيما الوالدين والديك يطلعوا بيحكيوا بالعنف ويضربوا وما عندوش ديزابيتود مزيانه في الدنيا الاولاد باش يطلع ما عندهمش ديزابيتود مزيانه في الدنيا والسلام بالعافيه
9: لا هو المشكله انه اكثر من هكا ولا فما استسهال للعنف لدرجه انه ولا الحل الاول معناها الحل الاول اللي نمشي له ما قبل يمكن اخر حاجه تشوفها مره في الفيل الملعبيه سخنه الدنيا وكذا صارت ما نعرفش في الارجنتين واحد ولكن في تونس ولينا الحل الاول شفت من اول ما تبدا المشكله ما زالت ما بداتش اصلا اجى نفضها بالعنف وراو داخل فيه بخلاف هذاك زاده انه حتى الملعبيه السينيور كي يعملوا وشفنا اللي صار بار اكزومبل في بلايس في الديربي بار اكزومبل الناس راهو فما تشجع راهو حتى ذوك راهو نورمالمون اللي يبداو مسؤولين وكل ذاك هو وخذ حقنا وخذ لنا حقنا راهو حتى ذوك راهو نورمالمون يتحملوا مسؤوليتهم باش العباد الكل تفهم خاطر التشجيع هذاك مش على المشكله في الملاعب بيدو اللي عمل في السينيور وكذا ينجم يكون ملاعب يقولوا احنا كما قلت انت معصب وحاله شاذه ماهوش باش ناخذوا عليها والملاعبيه الكل باش يكونوا هكاكه ولكن العباد اللي تشجع وتولي ذاك هو السوبر هيرو والبطل القومي نتاع الفريق وكذا والواحد واهم حاجه اهم حاجه يا خويا طفل صغير زاد بخلاف حتى اللي هجموا الطفل الصغير اللي لوت هذاك اللي مضروب ما فهمتش انا 40 سكوند ما فما حتى حد جاي دافع عليه يا اخي العباد وليت عادي انها تتفرج في العنف وتقبلوا وتجبد تصور
2: اذا ما عندكش التيران كله تشوف تجمش تحكم نجم يكون جوارات دخلت البستير ولا والخوة تحصر وحده غادي ما عندكش الحيثيات لانه الفيديو ماهيش طويل وماهوش اخراج تلف هذه مصوره بتليفون اتحاد سيده هبت بلاغ يقول على ثلاث احداث الموسم اللي جدد عقد مباراه الاتحاد الرياضي بالسيده والترجي واللي فات بفوز شو الديتاي ذي مثلا انا قداش يستفزني في البيان والتي انتهت بفوز فريقنا معناها ماذا يعنيني انا في بيان في علاقه بكارثه كانت نجم تصير تعبر هي المديره عن استنكارها وسافه شديدين لما رافق نهايه المباراه من احداث عنف وشغب وتؤكد انه العنف مهما كانت اسبابه مرفوض ولا يمت الروح الرياضيه بسيله في الوقت نفسه ومن باب توضيح حقيقه ما جرى نؤكد انه الاحداث لم تكن معزوله عن سياقها اذ سبقها خلال لقاء استفزاز من حارس الفريق الضيف للجماهير ثم عقب نهايه المباراه بادر عدد من لاعبي الفريق المنافس الى الشتم والاعتداء على لاعبينا وهو ما ادى الى ردود افعال وتدافع بين اللاعبين وقد ساهم التدخل السريع للامن واعضاء الهيئتين والمسؤولين في السيطره على الوضع والحيلوله دون تطور الاحداث كما تم العمل على تامين سلامه الفريق الضيف ومغادرته في ظروف امنه وهو ما نثمنه ونشكر عليه كل من ساهم في تهدئه الاوضاع وناسف لمحاوله التركيز على لقطه واحده فقط وتصويرها بمعزل عن سياقها في حين ان ما سبقها من استفزاز وشتم واعتداء على لاعبين جزء اساسي من حقيقه ما حدث قال سننشر عدد من المقاطع المصوره لتوثق مختلف مراحل الاحداث حتى تكون الصوره كامله امام الجميع بعيدا عن المقاطع المقتطعه او الروايات المجتزئه قد يكون هذا كلام صحيح ولكن كلام هذا يرى تبرير باطني للعنف معناها تقول اوكي جاء هو سب دونك نحاولوا فيه 40 هذا راه ولدك يسموه يعطي له روحهم الحق في كل مره باش يعملوا نفس رده الفعل كل مجوار فرضا هو سب انا ما ريتش من ابن ياسيني علي قلت انت واصدقه ولا اكذبك جماهير الكوره عندها الاستفزاز والكلام صافي بارتي من مالوروزمون من وجودهم في القاعه ولا في الملعب واستفزازات اللاعبين بين بعضهم يصير اما يقول راه ناقص على هذا صار على خاطر هذا صار راه هو تبرير ندين العنف ونتوقف ما نرجعش على كان فما واحد ضرب الاخر رجع والله انكور معنا نجم نسمك نقول راه عنف متبادل اما واحد قال كلمه مهما كانت الاخر نشوفوا السنه ذي معناه اللي كانت تطيح فيها روح لا قدر الله هذا ما يستقيمش دونك كمسؤولين بربي كي نهبتوا بيان معناه نراعيوا الامور هذه وكل اللفته الذكيه نتاع انتهت بفوز فريق ما فهمتش واش تعنيني انا في بيان يدين العنف كلمه برنسان
10: كنا صغار نمشي نكور وراه هوند ولا فوت بقطع النظر على سامي جمعيات صغار نحكي لك كدي ومنيم وحتى جينيور بريميراني ماشي للشيخره ماشيين والله لا نغزل لا للتعادل لا للهزيمه لا للانتصار ماشيين شيخين ماشيين ضياف في سوسه ولا في صفاقس ولا في المستير ولا في باجه ولا في بنزرت نشيخوا وبعدك الماتش هذاك يجيونا المسؤولين بتاع الفريق المنافس وشويه كسكروت وشويه كذا كانت امور حلوه ياسر قاعدين نقولوا ما كانش عندنا وما يلزمش يكون عندنا راه علاش ما يلزمش يكون عندنا في غياب تطبيق القانون يا راف راه كل شيء يولي جائز تو في البلاغ ذا الاخراني اللي قريته سيادتك قال الامن انا حسب ما عندي من اخبار ما فماش امن وعلى ذاك صارت المشاكل هذه نقولوا يا خويا راهو الحكام والمسؤولين والمتفرجين والناس كل ترد بالها قبل الماتش حتى يقع تطبيق القانون وما تقعدش التجاوزات هذه
2: ردوا بينا صغارنا وردوا بينا على البلاتوات راهو اللي صاير من تجيش في البلاتوات وناس ولات تستفز في بعضها وتصريحات ولات ما كناش نشوفوها في بلاتوات نتاع اعلام نشوفوها في قهوه نشوفوها في حومه تتلم جمهور هذا ضد جمهور هذا اما ولات راهو تتقال في بلاتوات وانت كل عام درا شنو وانا كل عام كذا وناس تعاير في بعضها في البلاتوات وجماهير تتشحن معناها ومن بعد نشوفوا الاجواء هذه اللي تتعدل وليداتنا عمرهم 15 و16 دنيا راهم صحاب وخيان بوسوا تعنقوا في الماتش ونتقابلوا بعضنا ويعرفوا بعضهم في الكيب ناسيونال ونخلطوا للصور هذه ما يسالش باش نسكروا الموضوع ونكونوا اعطينا حق الناس الكل تقول لي المعده رئيس فرع كره اليد باتحاد سيده هكا محمد سويد عنده تصريح نسمه ابرز ما قال ونسكروا مع الموضوع يلا
11: اول حاجه سيدي نحب نقول لك انه اللي صوروا الفيديو هما معناها مسؤولين ودي بارون نتاع الترجي الرياضي التونسي واللي هما كانوا متواجدين معنا في وسط الجمهور نتاعنا فهمتها وما صارت حتى اشكاليه هذا بالنسبه للجمهور بالنسبة للماتش الديرونمون تاع الماتش ما صار فيه حتى إشكال، يعني معناها الماتش تعدى في ظروف طيبة على الأخر، فهمت؟ بعد الصافرة تاع الحكام بعد نهاية المباراة معناها ليفر بيبر سلم جوارات يسلموا على بعضهم، جو جوارات يسلموا على بعضهم، ثم جوار من الترجي الرياضي التونسي معناها هو قاعد جاي يسلم على جواراتنا قال كلام بذيء جوار من جوارات، فهمت؟ الجوار متاعنا قال واش قلت لي عاود قال له نفس الكلام، معناها فور نابيه من وجه شامبوزا معناها سمعتها وقت الجوار الجوار متاعنا بطبيعة رد الفعل وقال له نفس الكلام اللي قاله له هو، دونك وقت جوار الاسبيرونس جاء واعتدى عليه بالعنف وقت صار الديكلونشمون تاع الاحداث.
2: هذا الكلام اللي قالوا رئيس فرع كرة اليد باتحاد سيادة، احنا شفنا الفيديو قالوا بشي هبطوا فيديوهات اخرين من بعد اذا كان هبطوا نرجو نحكيوا عليهم، ولكن ثابت انه هذا لا يليق بوليدات صغار راهو اللي ساير في كرتنا في مستوى الاصناف الشابة لي جون كرة يد وكرة قدم كارثة بكل المقاييس. وسط هذا بعيد على الكرة وعلى الجمعيات وعلى المنتخب يسخفوني في هذا لي بارو معناها اللي يبعث ولده ديفيرتيسمون باش ولده يطلع سبورتيف يبعد على المخدرات ويبعد على الدخان ويبعد على الحاجات خايبة يلقى في ماتش تاع كوره ولده ينجم يموت ولا ولده صغير 14 15 ينجم يعمل جريمه يلقى روحه في الحبس. هذا الكل على خاطر نجيش واحنا في الجمعيات ضد بعضها. نعود بعد الفاصلة.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
12: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
13: By the way, لازم تكون أريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
12: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عيش حلمتك.
14: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: صباح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
2: السبعة وثلاثين وخمسين دقيقة بعد شوية نكملوا في الأخبار، ولكن قبل هذا نحكي لكم عن جديد، وجديد يجي من عند أونور. جديد يجي من عند أونور، والأول مرة في تونس يجينا تليفون ما يشبه حتى تليفون فيه دو زيكران، أي كما سمعتم ليه دو زيكران، نوريكم ليكران أفان ونوريكم ليكران أريير. إكران أريير بجودة الهجديد، نجم تشوف شكون يطلو فيك لي نوتيفيكاسيون تاعك المساجات، وتحط الفون ديكران زيدا اللي تحب عليه وبرجة حاجات أخرين، حاجة مانيش مستسن بيها، حاجة أول مرة تقريبا تكون متواجدة في السوق التونسي. يزيد فوق هذا ليكران برينسيبال 6.78 بوص للفيديوهات لي جو، ديزاين ممتاز، كولور توندونس، وكيف العاده اونور ما تلعبش بال 6000 ملي امبيرور. باتري تشدك فوق النهارير، الكرونيكور باتري تشدك فوق النهارين، ونصدمكم بالسوم لهنا. نحكيو على الاونور بلاي 20 سي، قداش تعطيوني سوم زياد حسب رايك؟
3: هذا نتاع زوز
2: دو زيكرو، معناها هنا اللي لهنا تشوفوا من هنا تقريبا كيف كيف، معناها
3: زوز ملايين و600
2: اقل شوي،
4: زوز ورا
2: اقل شوي،
5: كل اكرون بليون زوز ملايين
2: رامي،
4: زوز ملايين، زوز ملايين و100
2: اقل شويه،
6: مليون و800
7: مليون و990.
2: إبا نحكيو على الأونور بلاي 20 سي، نحكيو على سمارت فون باللي كاليتي هذم ب 459 دينار أكاهو. ما نجموش ما نحكيوش على الأونور وما نحكيوش ما على الربح، على ذلك نقولكم مشيو لصفحة أونور تونيزي، أعملوا جيم على صفحة، بارتاجيو البوست متاع البلاي 20 سي باش تلقاوه، وجاوبوا على السؤال هذا، شنو الحاجة اللي جابتها أونور لأول مرة في تونس وموجودة كان في البلاي 20 سي اللي تشوفوا فيه، فما موجود في الكولور هذا كيما السمو هكا الكولور نتاعو شي تسمى لا مش جولد، نيود يظهر لي نيود، وفما في الانوار وفما دي كولور توندونس خرين يعملوا 66 كيف. دونك ادخل على الباج اونور تونيزي، جاوبوا على السؤال شنو الحاجه اللي جابتها اونور لاول مره في تونس وموجوده كان في الاونور بلاي 20 سي، وان شاء الله مبروك عليكم. نذكركم تليفون باللي كاليتي واللي كاركتيرستيك العالمي اللي حكيت عليهم سمو 459 دينار اكاو. يلا سيدي نرجعوا للأخبار. 57 دقيقة ما يكفيناش برشا وقت نشوفوا في الأخبار الثانية.
7: نحب نزيد حاجة على العنف مع الصغار، خاطر فما ديبا نتبعته في الويكاند رفيق، اللي صاير في فرنسا في الليسيات والاحتجاجات الكبرى. فما إنسان اللي دارت برشا واللي شوكيت العالم الكل، أن ليسيات معناها يقرأ تلميذ في معهد، جات المعلم الأستاذة متاعه باش تبعد باش تفرق كما نقولوا زوز قاعدين يتلاكشوا، يجبد عليها ايروسول ويشعل النار ويحرقها في وجهها. شفت الليماجة التفسير، وصلنا لمرحلة ما عادش لا بسيكولوج لا بيداغوج، حتى حد ما عاد يفسر القادر يفسر العنف اللي في الصغار الكل. برشا يقولوا لي ريزو، برشا يقولوا لي جو، ما يعرفوش لا سورس. الولاد لا جينيراسيون هذية الصغيرة، ما نحبش نصنفها، لكن جينيراسيون بتاع ولاد اللي يمكن من 9-8 سنين حتى للـ30 سنة، فما استسهال واللجوء كما قال رامي، ولا الحل الأول هو العنف. قبل تتناقش كي تعمل عركة ترق تحاول
2: ليفيدونس ولات
7: الكومب ليفيدون لي فما الانستانت تخش عليه، رجع الانستانت الغريزة البدائية للإنسان،
2: تاع
7: الإنسان البدائي اللي علاش هذا الكل، خاطر ما عادش يقراو، ما عادش يعبيو بمخاخهم بمبادئ. يقول لك
2: يقول لك علاش أكثر، حتى خاطر جينيراسيون بنسبة كبيرة ربيها الشارع، الشارع بما فيه من إيجابيات وسلبيات، وربيها المكتب بما فيه ساعات من إيجابيات بما فيه ساعات من زادة سلبيات، خاطر المكتب نجمش يربي الناس كل كيما دي بارون يربي ولادهم، مش كيما قبل الريتم اللي نعيشوا فيه خلى لي بارون بعد يسرى لصغارهم.
7: الشارع قبل كان هو الشارع، كي تخرج من دار تلقى الشارع، توا الشارع دخلك في دارك، توا الشارع يجيك في تيك توك، الشارع يجيك في انستغرام، الشارع يجيك في فيسبوك، الشارع يجيك في فيلم من عرشنا بعثوا معناها ايشانجي، بعد ساعه تفرج في افلام تقول فين فين الفن، اللمسه الفنيه في الفيلم ما فما شيء، فما دي بروبو، فما دخلنا المنطق جديد معناها التعايش وقبول الاخر اللي صار في ريت البرازيل، زاد فما انتخابات في البرازيل مهمه، لولا وبولسونارو هذاك اللي عنده مشاكل واللي هو ما ممنوع من الخروج من الدار، السيد هذاك ولده ينتقم هو لنفسه، ولده جيب 47% قدام لولا، ونعرفوا لولا وتاريخ لولا واللي عملوا لولا للبرازيل، علاش واحد مسكر اكستريم دروات معناها لا توندونس مونديال يفو فريمون معناها
2: سيبوزي. يصعب جدا يصعب جدا تحل كل شيء وتحلل شيء. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا، نردوا بنا على صغيراتنا اللي كما قلت ولا انا كيسمع شي تقال في البلاتوات وواحد يعمل فيديو يجيش في الناس معروفه، معناها ناس كما قلنا كانت في علاقه بسيستم الكوره، معناها اللي كان ملاعبي واللي كان انترنور واللي كان حكم واللي ناس معناها جيش في الامور بطريقه رهيبه، راهو وانا تابع الجمعيه الفلانيه وما عندكم ما تعملوا لي جمهوري ورايا وصحيتي بطل في الشارع كي يتعدى، هذا مشكل كبير كبير برشا إلى جانب برشا مشاكل في علاقة بظاهرة العنف عند الصغيرات. في قضية ما حكيناش فيها وما نشوف نحكي فيها، نسمع في إشانج ما بين زوز أمهات، عادش عندك ما تقول حتى شيء، ما الأمهات كيفاش يحكيوا على ترافير تيك توك الكلام اللي يقولوا فيه، ما عادش نجم تلوم لا طفلة لا طفلة لا طفل لا ولاد، لا كلهم عمره 15 و16 كي نسمع ذاك الكلام خارج من عند الأمهات قلبي يوجعني على الصغار الكل، الضحية واللي باش يمشي يعدي الحبس لأنه عمل ولأنه مجرم وأخطأ، أما هو مجرم وأخطأ، أما شكون المسؤول الأولاني؟ كي نسمع

0: ربي مع الأمة.
1: كملنا الساعة الأولى بعد شوية غدوة خير بعد شوية البوكس نيوز بيساوت السندريلا بعد شوية رمروم اختر باش نلموا أخبار الكورة في فقرة يحكينا على أخبار العالم الساير في العالم الآخر والكورة الأخرى تفاصيل الأخبار مع رمروم البوكس نيوز مع السندريلا الكويز رف ماك حتى للتسعة ونص قدوا معنا ما تبعدوا الشام
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: خليك قريب. فيم وراجعين.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
5: By the way, لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وفامي نادي وانا فام مصباح الخير. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال في تصريحه لوكالة تونس إفريقية للأنباء، وذلك خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأكد الدكتور خلال هذه التظاهرة أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض، مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100%، وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. تونس تحتضن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء فعاليات المنتدى المتوسط للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. ويتناول المنتدى بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر وتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السبراني والتكنولوجيا المالية، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتيسير المدفوعات العابرة للحدود. فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات نفذت خلال شهر سبتمبر المنقضي حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة، وشملت هذه المخالفات أساسا شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات وتلاعب المواد المدعمة وفق بلغ صدر أمس عن وزارة التجارة. وشملت التدخلات الرقابية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخبز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران تجاوزت مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي رغم الهجمات التي استهدفت نقلات في مضيق هرمز، وفق بيانات صادرة عن شركات متخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. وللمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي ارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية للنفط الخام غير الإيراني القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز لعدة أيام متتالية متخطيا معدل ما قبل الحرب والبالغ 18 مليون برميل يوميا. ختاما تقسو اليوم يكون مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، وتسجل الحرارة استقرارا نسبيا حيث تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 25 بالمرتفعات الغربية. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فما

0: معتدلة ببقية الجهات. البحر متموج بمنطقة سيرات ومضطرب ببقية السواحل.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.
4: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي قبل 23 سنة يلعب اليوم مباراة مهمة في إطار الدور الثاني من تصفية كأس أفريقيا مصر 2027 ضد منتخب البنين. مباراة بداية من الساعة 4 في ملعب كيكي في الطوغو. منتخبنا أنهى يوم أمس استعداد للمقابلة هذه دون إصابات. نذكر أن مقابلة الذهاب في ملعب سوسة الأولمبي وفاز بفوز المنتخب الوطني هدفين مقابل صفر. مع المسابقات الإفريقية، ولكن على مستوى الأندية في دوري أبطال إفريقيا رسميا ذهب الدور الثاني بين السويحلي والترجري ذي التونسي باش يكون يوم 18 أكتوبر في ملعب مصراتة بدات الحكم الكونغولي بير نيونغي، ومقابلة الإياب في ملعب العقربي بيرادس يوم السبت 24 أكتوبر بدات الحكم المغربي جلال جيد. بالنسبة لمقابلة الأندية الإفريقي والتي بي مازامبي، مواجهة الذهاب بصفة رسمية بحسب تعيين الكاف باش يكون في لوبوباتشي بداية من الساعتين بدات الحكم الموريتاني دحان بيدا، ومقابلة الإياب يوم 25 أكتوبر الأندية الإفريقية يستضيف مازامبي بدار الحكم المصري الدولي محمود أحمد نجي. بالنسبة لكأس الكونفدرالية الإفريقية اللي تصفيق يوم 17 أكتوبر يواجه نادي أمادو ديالو الإيفواري في أبيجان بدار الحكم فابريسيو أندرادي من الكابو فيردي، ومقابلة الإياب في المهيري يوم 24 أكتوبر بدار الحكم عبد العزيز بوه الدولي الموريتاني. وفريق الترجري الجرجيسي سيستضيف ريال باموكو المالي في ملعب الطيب المهيري بدار الحكم الأوغندي لوكي رزاق يوم 17 أكتوبر، ومقابلة الإياب في مالي يوم 24 أكتوبر بدار الحكم الإيفواري كواسي فريدريك. مارتين هيسيل وجون لويس ديبونز المحامين الخاصين بلوكاس ريبيرو لاعب الترجري التونسي أصدروا بلاغ في الموقع الرسمي بتاع مكتب المحامي ديبونز، أكدوا فيه أنه ما فماش خطية مالية ضد ريبيرو أو أي قرار من الفيفا بخصوص نزاعه مع فريقه السابق ساندانز الجنوب أفريقي، وحتى في صورة صدور أي عقوبة مش يكون فما استئناف ولن تؤثر على مسيرته مع الترجري التونسي. الرابطة المحترفة الثانية البارح تلعبوا بقية مواجهات الجولة الثانية ذهاب في المجموعة الأولى صفر مقابل صفر بين بعض بوحجلة ومستقبل سليمان. في المجموعة الثانية فوز لفريق جنوب الرياضي ضد جامعة الرينة هدف مقابل صفر، فوز الشباب الرياضي القيروانية هدف مقابل صفر ضد فريق القلعة الرياضية، فوز أيضا لمستقبل القصرين من فريق أولمبيك الكيف هدف مقابل صفر، اتحاد قصر السيف يفوز هدف مقابل صفر ضد فريق أولمبيك مدنين الرديف يفوز أيضا من فريق أمل بوشمة 3 أهداف مقابل صفر، نادي القرب يفوز 3 أهداف مقابل صفر ضد قوافل في القفصة، وصفر مقابل صفر تعادل بين فريق الملعب الجيبسي ونادي سبورتينج المقنين. في دوري الأمم الأوروبية أبرز المقابلات اليوم بداية من 8 غرباء قمة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي، في نفس الوقت نفس المجموعة إيطاليا في مواجهة من منتخب تركيا، منتخب البوسنة يواجه منتخب بولندا، رومانيا في مواجهة من منتخب السويد، ومنتخب أوكرانيا يستضيف منتخب المجرة.
2: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
3: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة برنزي المكي، ناصر العبدو يا سندريلا حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي. نقاش ممتع كان مع سندريلا، والعنوان أهمية الجيران في الحياة.
1: تفاصيل جار قبل الدار،
0: جار قبل الدار، جار قبل الدار، ونكتفي بهذا القدر. كنا قبيلة على مساير في علاقة بالعنف عند الصغار في تونس في العالم، ولكن فما برشا الإيجابي في علاقة بوليداتنا وصغيراتنا. نتيروا الألمانية، تفاصيل الحكاية جينا توت شويت في غدوة خيرة.
2: مهما كانت الصعوبات، حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم. خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقربلها أكثر، والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم الخبر الإيجابي هزنا من تونس لألمانيا، نحكيه على أبطال صغار أما حقوا إنجاز كبير برشا، رفعوا الراية التونسية في واحدة من أبرز المسابقات الدولية في الحساب الذهني، وأثبتوا مرة أخرى للتلميذ التونسي قادر ينافس ويتألق على المستوى العالمي. الفريق التونسي اللي ضم 12 مشارك من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني حقوا نتائج متميزة، وهذا في بطولة العالم للحساب الذهني العام 2026 اللي انتظمت في مدينة بيلفيلد في ألمانيا، وهذا بمشاركة 99 منافس من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. والبطولة هذه تتنظم سنويا من عام 2008 ومخصصة للأطفال والشباب في الحساب الذهني، والمشاركين فيها يتنافسوا حسب أعمارهم في مسابقات تتطلب سرعة كبيرة في الحساب والتركيز والدقة. نتائج جات بفضل تدريب متواصل وورشات يشرف عليها مختصين في الحساب الذهني. المشاركة التونسية أبطالها سكانتر جارب اللي توج في المرتبة الأولى في المستوى الثاني، والتوج أصغر مشارك في الفريق ياسين السعيدان اللي رغم أنه 6 سنين كهو التوج بالمرتبة الأولى. أما التتويج الأكبر كان من نصيب التلميذ محمد بديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي المرسم في السنة السابعة بالمدرسة الإعدادية بالحنشة في صفاقس، واللي تمكن من إحراز المرتبة الأولى عالميا والتتويج بالميدالية الذهبية. محمد بديس اللي سبق وشارك في مسابقات للحساب الذهني في تونس وتحصل على مراتب متقدمة، نجح في تمثيل تونس ورفع رايتها في ألمانيا. إنجاز يفرح ويستحق التثمين، خاصة أنه يثبت مرة أخرى قيمة المواهب التونسية الشابة قدرتها على الوصول لمنصات التتويج العالمية، ورفع اسم تونس الفوق في المحافل الدولية. ومرة أخرى نقولوا أنه عنا برشا أطفال وشباب يستحقوا أنه ندعمهم ونمنوا بهم على خاطر المستقبل إن شاء الله بهم هما. غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب لوليداتنا للمشرفين عليهم، ومبروك التتويج. نحكيه على 15 دولة شاركت من مختلف أنحاء العالم، ونحكيه على 99 تقريبا 100 كونديدا شارك. مبروك لسكندر قرب، ياسين سعيدان، والبطلنا المتميز محمد بديس بن فرحات. تقريبا كنا نعملوا ريكاب العام، كل أسبوع زوز عنا زوز ثلاثة متألقين في مسابقة من المسابقات في علاقة بالروبوتيك، بالحساب الذهني، الانتليجنس ارتيفيسيال وغيره. هذا يفرحنا، هذه أكد أن أولادنا قاعدين يتبعوا، أولادنا قاعدين يقدموا، إن شاء الله يربي بهم هم مستقبلنا يكون خير. يكفي وشريطة أنا نعرفوا كيفاش نحيطوا بالصغيرات هذوما، ساعة باش يقدموا أكثر، باش نعطيهم كل بوش اللازمة، باش يمشيوا وين يلزمهم يمشيوا، وخاصة باش يقعدوا في بلادهم وينفعوا بلادهم. شكرا اسكندر قرب، ياسين سعيدان، وصديقنا محمد بديس بن فرحات. بعد الفاصل نرجع لكم مع السندريلا في البوكس نيوز، ولكن قبلها رامي الفوراتي في فقرة عن الكورة. واعطينا
1: نو نيم
0: شو نو نيم
1: اسمك؟ ما عنديش اسم تاع فقرة.
0: ما لقيتش اسم،
4: مازال ما تخيدتش.
0: سميهم معرف.
4: مازلت في البني، مازلت الاوراق، ما ماخذش الرخصه من البلدي.
0: بعد شويه رامي الفوراتي، بعد شويه البوكس نيوز. رف مايك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
2: خليك قريب، فيم وراجعين.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس، un seul téléphone. في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
6: عسلامة. get ready with me. bon plan. اول حاجه نجبد التليفون المكتوب ولا الساك. باي ذا واي لازم تكون اوريدو. نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو. نخلصو بالكارت بانكير. and guess what,
7: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
8: اوريدو طور عالمك.
9: تدلل تدلل.
10: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
9: تدلل
11: جيون. ايام دللنا.
12: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
5: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
12: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: بعد شوية نمرون في الفقرة الجديدة. نعتذر على الحس اللي تسمع دو توزوتو في الميكرو. نسلموا على صديقنا خليل إن شاء الله يجي بعدنا في الأيام القادمة. أطلقنا دعوة تقريبا زوز أسابيع إن شاء الله اليوم ولا غدا يكون بعدنا كواليس الناس
4: في معرض 50 على
0: بيان. سلموا على صديقنا خليل في الأثناء. نحكي بعد شوية على الأخبار مع صديقنا رامي الفوراتي والبوكس نيوز بصوت السندريلا. ولكن نحكي على الجديد القديم. تربينا معه من زمان ومن جيل الجيل. فما حاجة تتبدل, فما حاجة تقعد راسخة في الذاكرة. صوت النقوز في المكتب كي يضرب, ريحة الكراسة جديدة, قلم رصاص, السبورة, القوم, التبشير, وصوت المعلم وهو يقول يا ركزوا مليح الدرس هذا مهم برشا. كنا نقرأ الدرس مع المعلم نفهموه, وبعد تجي مرحلة التطبيق والمراجعة. احنا بالذات كان ديما فما رفيق يرافق التلميذ في الاثنين يمتاعه, يفسر له, يدربه, يعاونه, يثبت معلوماته ويحذره للامتحان. رفيق اسمه نور المعارف. وإذا نحكيه على الكتب الموازية في تونس, نحكيه على تجربة عاشت مع أجيال كاملة, تجربة دار سيرين للنشر 25 سنة في مجال الكتب الموازية, 25 سنة من الخبرة من التطوير ومن السعي باش يكون الكتاب اللي بين يدين التلميذ أكثر من مجرد كتاب, يكون سند للتلميذ اللي يحب يفهم أكثر, سند للولي اللي حاب يتبع قراية صغيره, وسند كذلك للمربي اللي حاب يلقى أدوات إضافية تعاون على تثبيت المكتسبات.
4: معاهم يا الراف أنت تحكي وناصر مدك في الكتبه ناصر الدنيا تعاومت بالقاوة.
0: يلا ناصر معاهم بالقاوة إن شاء الله. دوك كما قلنا من بين العناوين اللي ارتبطت بذكرة أجيال متلامذة نلقاو نور المعارف. نلقاو نور المعارف. سنين تعديت, أجيال تبدلت, أما الحاجة الأساسية ما تبدلتش. التلميذ ديما يحب يفهم, يحب يراجع, ويحب يتبق, يحب يدخل الامتحان هو واثق من روحه. وهنا يجي الدور المهم متاع لي باراسكولير. كتب دار سيرين موجهة للتلامذة من السنة أولى حتى للسادسة, مختلف في المواد, وتهدف لمواكبة البرامج الرسمية باش يكون التلميذ قادر يراجع نفس المسار اللي قراه في القسم, أما بطريقة أخرى, مراجعة مركزة, تحضير الامتحانات, نماذج امتحانات مع الإصلاح, ملخصات للدروس. هذا الكل تلقاوه على ذمتكم. يعني التلميذ ما يلقاش كان الدرس قدامه, لكن يلقى فرصة باش يختبر روحه, شنو فهم, شنو مازال ناقصه, شنو يلزمه يعاود, وكيفاش يطبق اللي اقراه. على امتداد 25 سنة درس سيري للنشر ما وقفتش عند تجربة واحدة, التطوير كان ديما حاضر, والمحتوى يتجدد, والكتب تتطور حسب حاجيات التلميذ. ورا الكتب هذه فما خدمة كبيرة يقوموا بها أساتذة ومتفقدين باش يكون المحتوى منظم متنوع ومفيد لمرحلة المراجعة والنتيجة. واللي تكتب من ذاكرة أجيال تمثل جزء كبير من الذاكرة هذه. نحكيه مثلا على المشرق اللي عنده اليوم 10 سنين, نور المعارف اللي عنده أكثر من 20 سنة, ودروب البيان الكتاب الجديد اللي واكب تطور البيداغوجيا

0: التعليميه الكتاب اللي قاعدين نشوف فيه بحذيه يواكب اساليب التعلم الحديثه رغم تنوع الكتب الموازيه الموجوده في السوق الا انه دار سيرين تواصل تطوير انتاجها بنفس الفكره الاساسيه. باش نلخص ونختم، الكتاب يكون عملي واضح قريب من التلميذ ويعاون على المراجعه والتحذير. ربع قرن تقريبا من مرافقه التلميذ من اول درس الاول تمرين الاول امتحان الى النجاح ان شاء الله. دار سيرين للنشر حكايه كتب عاشوا مع اجيال، 25 سنه من الكتب من المراجعه ومن مرافقه التلميذ خطوه بخطوه من اول درس حتى للنجاح. نمشيو تو سويت مع رامي ونحكيو على اخبار الكوره من العالم بعد سندريلا جينا في البوكس نيوز. بيساو ترمروم تنطلق الفقرة في أولى حلقاتها. خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لأن الجدل كان كبير. أنا اقترحت مع الراف. ليه مع الراف زياد ما تنجحش؟
1: لا بلا اسم، خليها بلا اسم، بلا هوادع، بلا حدود،
2: بلا هوادع.
3: انا عندي اسم
0: ربي لحظه بيلي
3: هوادع.
0: هوادع
2: ضرورته عميقه
1: عميقه ضرورته كلمه سامه خليها
0: بلا شيء. بلي هوادع
1: بلا شيء
0: حدا
3: سبورتيسيمو.
0: سبورتيسيمو
1: ربي هذه بلا نتاع مخرونه
2: قهوه.
0: نرملو نبداو بالاخبار الاولاني. يلا
4: يلا سيدي نبداو من البرتغال ونحكيه كريستيانو رونالدو مع المنتخب والمدرب قاعده تكبر وتحكي فيها اكثر واكثر وتعاطف كبير من الجماهير البرتغاليه واحتجاج على اللي صار مع كريستيانو وين تم استقبال مدرب المنتخب خورخي خيسوس بصفيرات الاستهجان كي روح للبرتغال في المطار وامام النزل قبل المباراه اللي باش يلعبوا ضد النرويج. كيف كيف تعاطف حتى مع في علاقه باللاعبين وانتشار للاحتفال الشهير نتاع كريستيانو ذاك سي حتى في مباراه البرتغال بيدا ضد الدنمارك وين في الهدف الثاني هويلند المهاجم الدنماركي احتفل بالطريقه تنجموا تشوفوها على اليوتيوب. كيف كيف زيدان ابدا مساندته الكامله لكريستيانو بخلاف لاعبين اخرين كيما فيرديناند مارسيلو وبيبي وحتى سياسيا في البرتغال الحكاية قاعدة تلقى في صدى والمرة هذه نحكي على رئيس حكومة ماديرا في البرتغال ويبدو أنه متغش شوية.
5: Daqui a 30 anos ninguém sabe quem é que foi o selecionador, ninguém sabe quem é que estava à frente da Federação Portuguesa de Futebol, ninguém sabe quem é que comentava o futebol e toda a gente daqui a 30, 40, 50 anos vai saber quem é o Ronaldo. E há a diferença entre a grandeza e a mediocridade.
4: هذا اللي قاله رئيس الحكومة حكومة ماديرا في البرتغال. لن تنتهي مسيرة كريستيانو مع المنتخب الوطني وكأنه يخرج من الباب الصغير. أعتقد أنه بعد 30 عام لن يتذكر أحد من كان مدرب المنتخب أو رئيس الاتحاد البرتغالي. بعد 40 أو 50 عام سيتذكرون كريستيانو رونالدو وهذا الفرق بين العظمة والرداءة.
0: يخطئ مدرب ينجم يستورن وينجم ينافس كريستيانو رونالدو كي تخلط للقمة كلاعب. أي مدرب يتعامل معك يزم يرد بيله ردود فعل كبيرة برشا حتى في رق منافسة أنصفت كريستيانو وعبرت على احتجاجه على الطريقة بين ظفرين مهينة اللي تم التعامل بها مع كريستيانو رونالدو. اليوم مسؤول سياسي بارز يخرج ويقول لك ما حتى حد مش يتذكر رئيس الاتحاد متاع البرتغال، حتى حد مش يتذكر اسم
3: المدرب تكنيك. حتى المدرب
0: ناس كل شو تذكر الحقبة اللي لعب فيها كريستيانو رونالدو في البرتغال عندما تصير أسطورة. حاتم
3: اي بيان سور الأسطورة راهي موجودة معناها وكتبدا انت معناها عندك الأوغا هذيك والنوتوريتي هذيك صعيب واحد باش ينافسك. لكن انا من محبي لانكونديسيونيل تاع رونالدو ما حبيتوش بالكوب دو موند ما حبيتوش معناها هو زاد وصل روحه شويه راه معناها ما نظلموش كان الستاف خاطر جو بونس لي ستاف من الكوب دو موند ما عرفش كيفاش باش يقول له معناها سي بون شكرا الله وسعيك.
0: كان ينجم يستدعاهش ما تستدعاش كريستيانو وتحطه على البنك.
3: كان ما استدعاش نجم تصير مشكله اخرى شبيك معناتش كريستيانو. دوك هو استدعاه على اساس باش يفهمه اللي هو بيان سور نعملوا عليك نحبوك في الـ في الـ في ال 22 دو ديبار اما راكش ماكش تيتولير انكونتيستابل هذاك اللي ما قبلوش.
0: ناس
1: انا بالنسبه لي انا لعبه كيما هذا ما تجمش تتعامل معاه معامله عاديه. راهو بالحق وقت اللي نحكيوا على اسطوره كيما كريستيانو بالنسبه لي انا لازم معامله تكون خاصه حتى المشاورات يلزمها تكون معاه. راهو اليوم انا خاطر تمشي على كزيز معناتها بالنسبه لي انا في ملاعبي في القيمه الفنيه نتاعو بتاريخ الرياضي راهو الكلام اللي كان حكاه رئيس الوزراء نعتبره مهم برشا على خاطر ملاعبي كيما كريستيانو مش كل مره باش نشوفوه وكل مره باش نلقاو معناتها ملاعبي اسطوره بالقيمه الفنيه هذاك علاش حمايته. ويقول لك انا حمايه الملاعبي هذا ديجا في حد ذاتها هي حاجه رمزيه عندها كبيره برشا معناتها بالنسبه للكره البرتغاليه.
0: زيد انا والله بارح معامله خاصه
1: لا
0: بالحق نحكي هاني نعمل فيك معامله خاصه
1: خاطر تخاف مني
0: اللي اني نخاف من نجوميتك.
1: ولا
0: ما

0: لك شكي من عامل الحاج ناس
1: اللي ما يمحاتك نسيح عليك كل تلبد انا هكذا وقلش بك هذا هذي هو التريتمون سبيسيال
2: منه ما تضربنيش
1: رفيق وراو بارح حدث كريستيانو خذت طيارة وقت خلط للسعودية وقت يبدا الماتش داير العباد ولا تحكي على الفولوم تاع كريستيانو اكثر من اللي حكيت على الماتش
0: تاع البرتغال
1: باش تفهم حقها الحكاية تفضت من الكوليس يعيطوا له يرقوا مع حال اما هكا تهينوا قدام العباد العباد الكل باش تجي مع كريستيانو
0: لك وقت اللي انت اون باراليل فما ماتش نتاع جوبيلي باش تعمل لميسي وحاجه كبيره برشا باش تخرج ميسي ما تنجمش تسمع روحك انت كبرتغال باش تخرج كريستيانو بالطريقه وديما نقولها راه المدرب حر في قراراته الفنيه ولكن فما حدود يقف فيها المدرب يقف فيها لازم الاتحاد نتاع البلاد هذيك يقول له ليه راه هذا سمعه بلاد هذيك صوره بلاد ما عادش ملاعب كوره هذاك ايكون هذاك كي العمله نتاعنا معناه مش انت تجي اليوم باش توصي لها وبعد تهز روحك وتمشي وتقعد لك الصوره هذيك رامي الخبر الموالي عندك الحق تعلق في فقرتك ولا ايش فهمنا احنا في خط التحرير
3: حسيتها تكرار
0: تعطي الاخبار وتسكت
3: لا وكيما تحب اما انا قلت اسمعني كان عندي فكره نحطها في وسط الاخبار وكملوا ونتعدى البابور يلا سيدي نمشيوا للانجلتير وحسب جريده تيليغراف الامارات تهدد بسحب استثماراتها الكل من بريطانيا في حاله اتخاذ اي عقوبه قاسيه على مانشستر سيتي شنو هي الحكايه سيدك يا بن سيدك مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد النهيان عضو الاسره الحاكمه في ابو ظبي النادي هذا مانشستر سيتي متهم ب 115 تهمه وتجاوز مالي من 115 تهمة هذه تم إثبات 114 تهمة في علاقة بالتلاعب في أكثر من 900 مليون جنيه استرليني في علاقة بقانون اللعب المالي النظيف الأكثر من هكا الأندية الإنجليزية الكل في البريمير ليج لهنا قرروا أنهم يزيدوا يعكروا الأمور تجمعوا عملوا فريق قانوني يجمعهم وزادوا شكاوا بالسيتي يقولك حتى احنا تضرينا اللي كان مشي يجي ثاني كنت نجي له اللي ملعب شامبيونز ليج ولا واحد وفما حتى أندية قالك كنت نهز عامتها الشامبيونز ليج والعقوبات باش تكون بين خطايا كبيرة برشا إلى حذف نقاط وتنجم توصل حتى أنه مانشستر سيتي يهبط للدرجة الثانية الإنجليزية ويتنحاولوا جميع الألقاب في الفترة ما بين 2009 و2018 ولهنا الحكومة الإماراتية دخلت وقاعدة تحاول أنها توقف العقوبات في حد الخطايا المالية لا أكثر ولا أقل.
4: أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان نشره أمس أن لجنة مستقلة خلصت بعد سنوات من التحقيق وجلسات الاستماع إلى ثبوت جميع المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي إضافة إلى 3 مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق. إذن يعود النزاع إلى ديسمبر 2018 حتى فتح البريمير ليج تحقيقا في حسابات النادي قبل أن يوجه إليه الاتهامات رسميا عام 2023 فيما بات يعرف إعلاميا بقضية 115. هو ملف تطلب 4 سنوات من التحقيق أكثر من شهر من جلسات الاستماع آلاف الصفحات من إفادات الشهود والخبراء قبل أن تقر اللجنة بثبوت 114 مخالفة منها.
0: والحديث على تدخل سياسي من الحجم الثقيل حاتم الأسرة الحاكمة في أبو ظبي تهدد بإيقاف الاستثمارات في بريطانيا إذا تم المس بالمسؤولين على مانشستر سيتي. السياسة والكرة التداخل تقريبا صار عملة ماهوش نادرة بتاتا في عالم كرة القدم.
2: أي هما الاستثمارات متاع السيتي في إنجلترا معناها فوليوم كبير ولو أنه السيتي راه ولا فرانشيز ماهيش كان في إنجلترا موجودة في أوروبا الكل في حتى في جروب. إسبانيا
1: في
2: دونك ما تنجمش هي تستغنى على خاطر الانفلونس متاحة على الفوتبول بالفوتبول راه عندك انفلونس بوليتيك تحب ولا تكره وكان شوف السياسات تاع دول الخليج خاطر عندهم الفلوس فما باريس سان جيرمان فما في انجلترا فما سيتي ظهر لي ألمانيا من يمكن الدول القلائل اللي مسكرة اللعب دونك صحيح كي تتهدد بسحب الاستثمار تولي يسمعوها الخطايا المالية ما يقلقوش مش كيما تطيح خاطرك تطيح إيكيب الدوزيام ديفيزيون والبوبلي الجوريديك اللي باش ينجر عنه لكن راهي هذا كان تهديد خاطر زاد السيتي عنده ديزانتيري كبار إذا قالت لنا خلص دي مليار دو دولار معناه خطايا أما ما طيحليش ليكيب سيكو لانفستيسمون اي رونتابل
0: لانفستيسمون اي رونتابل وصورة تبنية على السيتي زاد إذا كان أنت بعد مشروع تصرفت فيه آلاف المليارات أكثر فريق يصرف في العالم تقريبا خاصة بعد قدوم غوارديولا جي أنت فجأة تطيح كل مشروع معناه طيحت مع عشرات الآلاف من المليارات ننتظر قادم الأسابيع شو باش يصير في الموضوع هذا. ولا وانه نستبعد جدا انه يتم معاقبة السيتي بالطريقة اللي تنتظر فيها برشا عباد, يعني مش يهبط للدي دو وغيره كذا, مستحيل.
3: السيتي كان جات تشيلسي راهو يصير فيها اكثر من هكاك, اما السيتي خاطر الضربة باش تكون كبيرة برشا, خاطر ملاعبيات عمرهم ما خموا في نهار انهم ينجموا يتيحوا للدوزيام ديفيزيون. ملاعبية كيما هالاند يخلص في 400,000 جنيه سليني في الجمعة, كان يتيح دوزيام ديفيزيون وتنقص المداخيل راهو باش تزيد تدخل في مصايب اكثر واكثر, وكيف كيف القانون هذا باش يزيد يطيح.
0: نختموا ونتيروا لاسبانيا, نختموا بالخبر جينا من مدريد التفاصيل.
3: يلا سيدي نمشي على
0: الدائرة كيفاش ترنا من
3: مازلنا ما هبطنا
1: الأخراج في العالم
0: ترنا من انجلترا مشينا لاسبانيا.
3: لا تيريساج يا سيدك في اسبانيا, وفكرة جديدة جينا من ريال مدريد اللي دخل في عالم الحيوانات الأليفة, ولا بيع ولا يبيع في مريول رسمي للكلاب التعاون مع اديداس. المريول الذي يتباع تقريبا نحكيه على 35 يورو, وكانك ابوني وكذا في ريال مدريد يتيح لك يولي 30 يورو. والغريب والمفاجأة الأكبر انه القميص هذا هو بيست سيلر في ستور نتاع ريال مدريد, معناه نحكيه تقريبا كان الريال يبيع 100,000 مريول ينجم يدخل 3.5 مليون يورو. باش تفهم مدى اهميه
0: المريول الكلاب
3: ديريفي بالضبط, بخلاف كان الكلاب
0: 10 مليارات مريول الكلاب
3: 10 مليارات مريول الكلاب هكا نحكيه على اهميه الحكايه هذه.
0: لا بشوف العقليات, احنا هناك نحب لوجين مريول جمعيه منافسه لبسوا الكلب ولا الحيوان اخر زعما اهانه للمريول. ابار ريال برودوي وبيع كوميرسياليزي وباركوتينج و10 مليارات من الناس المغرومه بالحيوانات
3: وبس سيلر, ونحكيه على انه مش مربوطه حتى بالبوبولاسيون وعدد السكان. خذينا بار اكزومبل البرتغال اللي فيها ثلاثه انديه فرق الكبيره نتاعها في علاقه باللي برودوي هذوما ديريفي اللي كيما ملابس نحكيه, حتى بورتكلي وكذا وحاجات بسيطه ديكوراسيون في الدار. نحكيه على بنفيكا يدخل في اول 6 اشهر من عام 2026 11.5 مليون يورو, نحكيه على 34 مليار. بورتو 7.5 مليون يورو, وسبورتينغ لشبونه 4 مليون يورو فقط من اللي برودوي هذوما, مراول وكذا وديكوراسيون واكسسوار وكذا وحاجات بسيطه ومتاع مارشندايزنج.
0: نحكيو تقريبا 40 مليار بفلوسنا بنفيكا هذه
3: الاولاد. بنفيكا 6 اشهر بركه من العام.
0: بوبولاسيون تاع البرتغال تقريبا نتاع تونس, معناها لو شوا نتاع البرتغال ذكي منك, معناها نحكيو على 12 مليون مواطن نجم نقارنوه بتونس. شو بنفيكا قداش الداخل 40 مليار من لي برودوي ديريفي, شو احنا قداش ندخلوا من لي برودوي ديريفي اللي احنا مالوريزمون معناها راهو ساعات ينساو حتى باش يحضروا المريول الجديد ويهبطوه في وسط السيزون, لو كان رمو تخدم على الصيف وتخدم على التوانسه اللي يعيشوا في ليترونجي كيجيو قبل ما يروحوا باش هز مريول جمعيته الترجي الافريقي كذا. شو العالم فينا اخترنا البرتغال نفس البوبولاسيون.
5: هو مدريد باش يجي مريول نتاع ريال مدريد راهو تقا ب 120 يورو, معناتها المريول بخلاف انك تزيد النومرو كل نومرو تزيدو, معناتها كان تحب تعمل نومرو من تالي
0: كل واحد في قلبك اللي شريته لحمد وانت فلوس كوفيت وقت المريول ناس ظلوا 40 يورو طلبوا قالوا جيب لي مريول.
5: هذاك علاش معناتها بالحق باش تفهم قيمه الماركتينغ وقت اللي تحب تسوق, معناتها فريق كيما كبير كيف هما بالنسبه لهم هما الحيوان راهو سيمون بردو فامي بالنسبه اللي هما كان يبي خذاء صغير ولا خذاء حاجة عزيز عليه باش يلبسوا المريول.
0: عندك مليون ريال؟ لا تحب الريال
1: ايه عندي اما مشين رفيق
0: مشين والله مضروب نجيب لك واحد لبري
1: ما بتاع الكلب هذا شخص طبا ترابي شي واب لا قد نجيب لك المريول هذا المريول هذا حاجة بتاع الكلب
0: نجيب لك المريول اللي خريز
1: كي نعرف عقليتك يا ولدي وعليش ما تقدمناش نحن بالبرودوي بالأشكال هذي والأسئلة هذي
0: أشكال أنا معناها
1: حشيك الأشكال الأسئلة هذي وكل
0: اما انت قبل الأسئلة قلت الأشكال
1: معناتها الاشكال العقليه الشكليه.
0: برنس كلمه بربي على حكايه لي برودوي لانه انت قريب من الموضوع هذا وتعرف بعد ياسر حتى كان قاعد نروحنا بالاهلي والزمالك راه مش بنفيكا
6: طبعا الماركتينغ ولدي لازم الناس تخدم يا اخي ما فهم مع الناس سيرفيس ماركتينغ في كل جمعيه لا هالمريا ولا يستناو في لا يا ولد 200,000 حاجه تعملها تو فكره الكلب هذا الكلب حيوان اليف في ديار الناس الكل تو والناس تخيط كتقام اما الطفله اللي مربي الكلب ولا الراجل اللي يحب الكلب نتاعو يدبر له يخيط له ويعمل له اي كيلقى حاجه مزيانه
0: وحلوه يبدا مغروم بالكوره بالنسبه ليه برودوي يشري
6: اما ونخرج وقت كنت نحوس بالكلب حشاكم سمحنا تو نحكيو على الكلاب نحوس بالكلب مره في الجمعه نولي كل يوم نحوس به عليه اتفاخر به لابس مدول الجمعيه وشيخات يا ولدي راهو الماركتينغ دراسه راهو علم ويلزم نستغلو.
0: عشاق الكورة، الناس المجنونة بالكورة راه تنجم تسوق لهم برشا منتوجات، ناس تحب يصرف فلوسها في حاجات تابعة جمعيته. أنا قلنا شو بنفيكا قداش دخل، نجم نقرروا بجمعيتنا هنا. سي فري ماهوش نفس البوفوار داشا معنا للناس اللي كتبت الرمارك، أما زيد المقارنات لا تستقيم. راهو فريق على فريق يدخل 200 ألف دينار في العام معنا برودوي ديريفي، وقت اللي الناس تدخل في 40 و 50 مليار سنويا. بعد الفاصل نسمعوا سندريلا والبوكس نيوز، نعود بعد لحظات.
7: خليك قريب فيم وراجعين.
8: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران، ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين، 4 جيجا رام و64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.
9: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
10: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري،
9: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.
11: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
12: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
7: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وجناق وليرف ماجور.
0: 48 دقيقة صديقنا ماذي يوسف يقترح اسم الروبريك رام، يعطيونا اقتراحات. عاد ما جاناش برشا اقتراحات، الاسم اللي اقترحه صديقنا ماذي يوسف نجوم الملعب مع رامي.
1: هلو هذه على الحاج شريت بيلات
0: للأمانة. للأمانة طويل شوية ما يوسف
1: ما تعدى موهبة الحس.
0: صحيح نجوم الملعب مع رامي. شوفونا أفكار أخرى في علاقة بالتيتر بالعنوان متاع فقرة رامي في الاثنين. نمشيوا للبوكس نيوز بصوت سندريلا.
7: بوكس نيوز
0: سندريلا، والخبر الأول نحكيه على عودة الفنان فضل شاكر اللي تأكدت بتدوينة السعودي تركيا الشيخ، ثم بالفيديو لفضل شاكر تفاصيله.
13: وبكلمتين رمز واحد عاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي الشيخ الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة الاهتمام، وين بعد ما سمعنا أنه تم تبرئة فضل شاكر، واليوم حتى فما كلام أنه فما عودة لفضل

0: الموسم الرياضي اللي ينطلق نهار 21 أكتوبر، وهكا نحكيه على عودة فعلية لفضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل عن المسارح مدة 14 عام.
1: فضل شاكر يعود قبل هذا بعض العناوين. صديقنا ماب هكا الكونية متاعه على اليوتيوب يقول كورة على الطاير. صديقنا دالي يقول انتم تحكيوا على مشاكل العنف وكذا، علاش ما تحطوا تيتا الفقرة الرياضة أخلاق أو لا تكون؟ الرياضة أخلاق أو لا تكون؟ نبذ الملاعب صديقتنا نجاح إلى حد الآن ذوم العناوين
2: ماشي للعالمية فقط. الحاجة عطاها ستار نيوز.
1: ستار نيوز يلا. عودة فضل شاكر لسندريلا كانت منتظرة بعد مغادرة فضل شاكر للسجن وما عادش في الإيقاف، ثم سمعنا أنه غادر لبنان، ثم كان تكتم على الوجهة، قال قطر، قال السعودية، ما كانتش فما تفاصيل ثابتة 100%. ثم اليوم تكلم فضل شاكر، قبله بساعات كان عمل تيزينج تركيا الشيخ أبو ناصر كما عيط له فضل شاكر، واليوم تأكدت العودة. الحفلة انتظارات كبيرة، كيف سيخرج فضل شاكر للجمهور؟
0: أكيد باش يخرج بحفل جماهيري ناجح فنيا وجماهيريا، حبينا ولا كرهنا. فضل شاكر عنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا برشا، وكما قلت في السابق تأكد هذا بعد عودته بغنيته معناها اللي يرجع بها للواجهة. وتركي الشيخ قناص، يعني اليوم نحكيه على موسم الرياض اللي هو اليوم صار وجهة للفنانين، يعني أكبر الفنانين يتمنوا أنهم يعتليوا مسرح الرياض ويغنيوا في موسم الرياض على خطر حفلاته ناجحة 100%. فضل شاكر اليوم نحكيه، حتى من قبل ما يخرج الأخبار أنه باش يرجع نهار 22 أكتوبر، احنا معناها سامعين أنه باش تكون العودة من خلال موسم
1: عندها مصادرها هي بركة سامعة نسمعنيش
0: خرنيش في رفيق
1: كلام أبو ناصر
3: ناصر
0: ما كلمنيش أبو ناصر
1: أكيد
0: يتفاعل رأو مع جمهور تونسي وصحافة التونسية
1: ما
0: أستار
1: ما يفترش يلا
2: الحرم
1: يقول يقص على العمر نتاعو ويقول لهم أستر كمل.
0: المهم اليوم نستناو في عودة فضل شاكر، وانا متأكدة انه باش يكون حفل ناجح على جميع المستويات.
1: ان شاء الله يكون حفل ناجح لحبي فضل شاكر. جمهور سين باش يكون اول لقاء، باش يكون فما وحشة كبيرة، باش يكون لقاء متاع هو متوحش الجمهور. نتصور تراك كبير لفضل شاكر
2: 13
1: عام موقفش قدام جماهير كبيرة، ما طلعش على مسرح، والجمهور متوحش يراه في حفلة، خاصة أنه كي غاب قاعد ينتج في الأغاني وقاعد ينجح ويقدم للناس في نجاحاته.
3: هو العودة متاعه محضر لها تو، عنده عامين معناها بشوي بشوي بالغنيات اللي خرجهم، لكن لافونتاج كانوا باش يغني قدام الجمهور السعودي، معناها العودة متاعه مش باش يغني قدام جمهور لبنان. في لبنان بتاتر كانوا ناس تدخل، كانت ناس تعارض، معناه الكونسير كان عمل العودة في لبنان في بيروت ما يكونش معناها هادئ، خاطر جيماجين غاديك فهم برشا بدرة ومزيلوا التوى، معناها ما همش مسامحينه على اللي قالوا على اللي عملوا على الانفلونس. العودة بطبيعة والعودة متاعه سيغمان بشي غني حاجة تقدم، لكن عائد زاد الجمهور يستنى بشيراه اون لايف في غنيات اللي حبوهم، معناه الغنيات وعنده موقعه خمسه غنيات ضربوا بالقدام مينيموم وقاعدين يتعاودوا، دونك هذاك اللي شوف اترسا اون بلوس راهو معناها توت كومباريزون راهي عوده كما تقول عبد الحليم من عبد الحليم التو، معناها باش تتويا الانفلونس. حتى جورج وصوف ما وصلش للنوتوريتي هذا، خاطر ريت الغياب الى كري لو مونك والمونك
1: أكثر من غياب. أنا قصة متاع ستوري تيلينج متاع كل فنان واللي متهم بالإرهاب متاع بعد تقريبا في مخبأ سري قرابة 13 ولا 14 عام، فما حكاية معنا فما ديو ديبا
3: فما الفنانين اللي وراهم حكايات كما شابلين كما أزنافور معناها كيفاش هرب من الحرب إلى آخره، دونك هذوما نون سيلمون معناها هما موهوبين معناها وعندهم الفن متاعهم يدافع عليهم، بلس الجانب الإنساني حتى ولو أنه فضل شاكر يعني فما اللي دوكوتي فما البيه والخايب، فما العبيد اللي باش يتسألوا بتاتر نهار يقولوا أبريتو أسك معناها نسيش الفن متاعه وش فعله في اللي عمله الاخر، هذا سؤال كبير.
1: نهار اخر بشي تسأل يمكن مرة اخرى وبشي تطرح هذي بقى، اما اليوم حتى واحد ما بشي تسأل في الحفلة، الناس ماشية تحتفل وماشية بشي تشوف هذا الشاكر بعد سنوات من الغياب شخصيا بالفيدباك.

0: باك اللي شفته على غنياته الناجحه وعلى عودته على الناس اللي تبعت الحكم، انتظر انه باش يكون حضور جماهيري رهيب في كل بلاد باش يمشي لها اليوم. فضل شاكر بعيد على كما قلنا القضايا ومسار
1: لا ما حضرتلوش
0: حتى مره. ان شاء الله يا ربي نحضر له، ان شاء الله ربي يعطينا الصحه ويعطينا المال والرزق، في احد يمشي قوس سيكرا ويمشي له ان شاء الله.
2: ان شاء الله سيكرا مش شنيا خليش شبابها في كارتاج ولا طيب يبعثوا لك السفارة إن شاء الله تمشي مع عندنا السعودية. علاش لا؟ وجه إعلامي تعطي هيبة للحفلة وتعطيها بعد تسويقي.
3: خايفين لا يفتك الأضوية من
0: فضل فاجك.
2: مش تمشي امشي بربي أدعوك امشي. خلينا نتكلم ونحن قد نحب ونحن من ساعة
0: بعد الفاصل. بعد الفاصل باش نرجو نحكيو على إخبارنا في تونس، نحكيو على وليد صغير توفى، ربي يرحمه ربي يصبر عائلته إن شاء الله وربي يجعلوا آخر الأحزان بالنسبة للعائلة. ذي من حاجات من السيناريوات اللي توجع برشا، تبعث ولدك يقرأ يجيك تليفون ولدك توفى تقريبا. هذه حصيلة الحكاية، تفاصيل من بعد ما مش تبدل شيء، الكارثة صارت، الطفل مات والأم والبو فقدوا ولدهم، ربي صبرهم وإن شاء الله يا ربي آخر الأخبار هذه اللي نسموها تفاصيل الحكاية قدر الإمكان قدر المستطاع، لأنه الحكاية مازال في التحقيق نحاولوا نحكيوا فيها بعد شوية.
4: خليك قريب فيم وراجعين. في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
5: مونوبري ديما معك.
6: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: باي ذا واي لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير اند جيس وات
8: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
9: اوريدو طور عالمك.
4: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم زغوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30. رفيق وشناق ولي رف مقار
2: 58 دقيقة موصلين معكم الرحلة في الرفماج، موصلين معكم في الأخبار، الأخبار الموالي من غير ندخلوا برشة في التفاصيل. سندريلا يلا،
3: والأخبار الأليم كما قلت أنت أسفر عن وفاة التلميذ البالغ من العمر 10 سنوات. الحكاية جينا من فريانة من ولاية القصرين، نسمع التفاصيل من عند الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي زياد التليلي.
4: استقينا جملة من المعلومات من أن الحادثة صارت على الساعة الثالثة ما بين تلميذ وتلميذة في وقت الراحة. التلام بطبيعتها كما في العادة وكما في المدارس الكل يمشوا يجروا، معناها يحطوا في كرتابلهم معناها في الطاول، يحوزوا في الطاول. حط كرتابلته في الطاولة الأولى، معناها البنية بارامو معناها الديز والدافعوا معناها مع بعضهم، طاح لولاية الداخل بدأت التلام بتعيط. ما تعكوس لأنه ما يعرف حتى حد، وحسب المعلومات نتاع التلام لأنه متدافع، عملية تدافع، ديزوا بري ديزوا لولاية معنا تلام بديزوا معنا على الطاولة الأولى. ظاهر أنه تم جبدين اسم لم ما نعرفش لغيات عليش، لخاطر أمها ربما أم البنية التلميذة تخدم غادي مثل ما حد سبب عليش في جبد اسمها الإدارية. الإدارية بشهادة الناس كل أني موجودة في بيروها، سمعت كيما سمعت الإداريين معنا الطفل داخل طلعوا يجروا معنا يلقوا لوليد داخل معنا ما أبطوه ما وصلوه للسبيطار، الله يرحمه معنا لوليد معنا فارق الحياة معنا عفوس في الطريق في السبيطار. هذا يثبت الطبيب الشرعي إن شاء الله،
2: ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كن فما أكثر تفاصيل تقرير طبيب شرعي، تتعرفوا أكثر تفاصيل في قادم الساعات في الديوان. غدوة نرجع بتدر كن فما جديد نعطيه ونكتفيه بهذا القدر. نحب نحكي في نقطة برك، أنا باش نبني في نقطة برك لهنا لأنه العمر ما يسمحش باش نحلو برشة، ما هيش ظاهرة متاع عنف بين صغار ولا لا لا، من لهنا على علاقتنا والنصائح اللي نعطيهم لأولادنا كي يمشيوا يقراوا. حتى أنا بوذني نسمعوا من الأصحاب ومن العباد ومن كي دزك دزو كي يضربك أضربه ما تسكتلوش. هذا رو يتقال للأولاد صغير، رو النجم ولقدر الله نخلطوا للحاجة هذه. مش معناها أولياء الطفلة هما قالوا هكا، من أحكي عن جنرال يجب نوعي أولادنا أنه كان دزك ولا دزتك امشي إشكل سيدي وسيدتي، ضربك امشي إشكل سيدي وسيدتي، رو مش معناها كي تربيها لأنه كي دزي دز وكي تضرب يضرب، رو باش تطلع قوي شخصية، رو قد تصير كارثة على الناس الكل لأنه صغير ما يعرفش يقيس، ما يعرفش يقيس المخاطر بتاع البقعة بتاع الحاجات اللي هو قاعد فيها. كلمة صغيرة حاتم وأنا مر ربي يرحم
5: هو المدرسة، هو يلزم يقعد آخر مكان بيزيبل معناها هادئ، ما يلزمش فيه، ما نتعاملوش فيه كما الشارع، ما يلزمش فما تصرف شارع، تصرف معناها بصفة عامة مش القضية دي. هذه حادثة أليمة، وأسبوع تعدى على الطفل التونسي وأسبوع معناها صعيب برشا تلقى الأحداث الكل، من الحادث البسيط من العنف، من يلزم الأولياء يدي نهار العمل الكل تتشكى، الناس الكبار تتشكى، ما عادش يزيوا، كفوا عن الشكوى وكفوا عن التشكي، كفوا عن حالة الإنكار، احكيوا مع أولادكم، راه الأولاد مسؤولية الجميع، مسؤوليتي أنا، ولدي مسؤوليتي، حتى ولد جاري كي بكلمة باهية راهو مسؤوليتي، رانا المسؤولية يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا الناس الكل، سينو راهو كان باش نواصلوا هكا باش يفلتوا منا، ديجا فلتين هما فلتين أشواط، كان يفلتوا منا تكنولوجيا ويفلتوا منا أخلاقيا ويفلتوا منا بيداغوجيا، الله على الدنيا السلام،
2: على الدنيا السلام. وخويا زيد الردوا بيننا، تو أنا كي سمعت السيد تكلم وسلم قال هي العادة أنه المعلم يخرج يمشي للكلاس الأخرى ونتندون المعلم الآخر يجي باش يدخل للكلاس هذه يفوتروا فيه ان سيستيم اللي 30 تلميذ ولا 40 تلميذ ما يقعدوش 15 دقائق وحدهم في القسم مهما كان يلزمك تلقى شنو صعيب يلزمك تلقى سيرفيون واقف سيرفيون يقف بالوقفة متاعو يراقب ثلاثة كلاسات يبدأوا لاسكين بعضهم جودي نامبورت كوا انت والمكتب كيفاش لانه صغار هيجين غير مسؤولين بالنسبة ليهم خروج المعلم والمعلمة فرصة متاع تحرر باش يطلع فوق الطاولة باش يطلع يشتح باش يطلع يلعب هذا عنده كوس الاخر عنده كومبا الاخر عنده ما نعرفش درا شنو ما يقعدوش 10 دقائق ولا 5 دقائق وحده مانيش نحكي على المكتب هذا بالذات معناه لازم لو سيستيم اللي يتحط اون بلاس يلفي كوس صغار ديما مراقبين من اللي في ساحه المدرسه للي يمشي يقرا للي يعاود يرجع قدام الباب باش يروح وان شاء الله نسلموا من هالحكايه نعاود ونقول لانه الجمله انا استوقفتني برشا مرات دزك دزو ويضربك أضربه راو مش طريقة التربية هذه راو طريقة تؤدي إلى كارثة أنت غدوة تنجم كولي تبكي عليها الدم باللي دو فيرسيون الوليد يكون ضحية ولا يكون هو اللي عمل الحكاية ذي دونك ردوا بينك ردوا ربي وصغارنا وشو الكلاب اللي نقولوه ومرة أخرى ربي يرحم الوليد اللي توفى نختمو سندريلا بالأخبار ما عادش عندي وقت خلي عيسى حراث نحكي عليه بعد كان كفينا الوقت ولكن ما نجموش نسكروا ساعة ثانية قبل ما نقولوا عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي الإفريقي اللي يحتفل ب 106 عام على تأسيسه القلعة الحمراء والبيضاء اللي تأسست في أكتوبر 4 أكتوبر 1920 اليوم 106 عام على تأسيس النادي الإفريقي مانيش نقعد نذكر بالماضي العريق للنادي هذا بأمجاد النادي هذا 14 بطولة 13 كاس دوري أرابيت الأبطال الإفريقية بطولة عربية لأندية الأبطال كاس أفرواسيوية 3 سوبر تونسي وهنا نحكيه على فرع كرة القدم وفقط بقية الفروع كانت لها صولات وجولات من الكرة الطائرة واللاعبين الكبار اللي مروا على النادي الإفريقي في اللعبة هذه الكرة اليد والجيل الذهبي على الأقل اللي عايشت وين اللي شفت فيه رياضة سانة ووليد بن عمر وعلي مادي وغيره من الملاعبية الكبار وقبلهم ملاعبية أخرين للكرة السلة الكرة القدم وسامي كبير يعرفهم ناس أكثر مني أكيد ينجم يسميهم أنا عايشت السليمي والرويسي والفترة هذه كمتاع التسعينات حتى لليوم سامي كبير قبل تعديت بالنادي الإفريقي عيد ميلاد سعيد الأحمر والأبيض عيد ميلاد سعيد الجماهير للمسؤولين متاعه وش الإفريقي مزيد من التألق كلمة
6: ما نجم نكون كان نهني جماهير النادي الإفريقي اللي جماهير العريقة هذه اللي خلات الفريق هذا العريق الكبير

0: ملاعبيه كبار كانوا في النادي الافريقي، مسؤولين كبار، كل الناس اللي اشرفت على النادي الافريقي في المرحله هذه الكل. ان شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التالق الفريق الكبير اسمه النادي الافريقي.
1: كلمه برنس.
2: مبروك مبروك النادي الافريقي 106 سنوات، مش شويه مش شويه، وان شاء الله 106 سنوات اخرين واجيال اخرى تعيش. اكبر فرحه بالنسبه للتوانسه الكل الاستقبال العظيم، خليني استعمل كلمه العظمه لله، اللي لقاها النادي الافريقي في ليبيا. هذه قيمه النادي الافريقي، هذه قيمه الفرق الكبيره في تونس. النادي الافريقي مبروك عليك 106 سنوات، مبروك على جماهير النادي الافريقي، مبروك على تونس الكل، عندنا جمعيه في قيمه النادي الافريقي.
1: مبروك مره اخرى لجماهير الاحمر والابيض، مبروك للاعبين للمسيرين ولكل من ساهم من قريب او من بعيد في كتابه سطر من اسطر تاريخ هذا النادي العريق اللي اسمه النادي الافريقي. عملوا الفايزه بالبطوله النادي الافريقي، وكانت بطوله تستحقها. جماهير الافريقي اللي استنت برشا وعطت برشا وصبرت برشا وامنت برشا ودزت برشا مع الفريق وضحت برشا، ولليوم كل الفرق كل الناس تؤكد أن الجمهور الأفريقي جمهور مشهود ليه بحب جمعيته. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد للأحمر والأبيض، وإن شاء الله العقبة للألف سنة ومزيد التألق والنجاح للنادي الأفريقي. بعد الأخبار نرجع نكمل النص ساعة الأخيرة من حلقتنا لليوم.
3: خليك قريب فيم ورجعين.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

موجز والتاسع عادي وانا في مع السلامة. مركز ونهوض بالصادرات وكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت ينطلقان في تنسيق العمل المشترك لفتح أفاق تصديرية جديدة أمام المؤسسات التونسية ضمن التحضيرات الخاصة بالبرنامج الترويجي لسنة 27 و2000. وضح مركز ونهوض بالصادرات في بلاغ له أن التنسيق جرى خلال جلسة عمل انعقدت الأسبوع المنقضي وخصصت لاستعراض الأنشطة الاقتصادية التي تنظمها كونكت لبحث سبل توظيفها لخدمة الشركات في الأسواق الدولية. وبين المركز أن المباحثات ركزت على القطاعات الواعدة القابلة للتدويل وتشمل التقنية المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية والصحية وصناعات الصيدلانية إلى جانب النقل واللوجستيك وصناعات البحرية بما يسمح بتنويع الوجهات التصديرية. ديوان تنمية الجنوب ينظم اليوم وغدا بمدنين أيام الاستثمار المستدام وشمول المالي بولايات الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتندرج هذه تظهر في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين نفذ للخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان قدمت أمس خدمات وفحوصات طبية واجتماعية لفائدة أكثر من 4700 منتفع من متسكني 4 معتمديات بالولاية. وشارك في هذه القافلة حوالي 100 إطار طبي وشبه طبي من بينهم أكثر من 25 طبيب اختصاص في مجالات متنوعة ساهموا في تأمين الفحوصات وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى. في العالم وزير التعليم الفرنسي يعلن تعليق دراسة اليوم الاثنين في عدد يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد. أوضح الوزير في تصريح لإذاعة فرانس أنتر أمس أن اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى عدم توفر شروط السلامة وتصاعد الهجمات التي استهدفت العاملين في القطاع إثر تحول التحركات إلى أعمال عنف نهاية الأسبوع. وبين أن 24 مؤسسة تعليمية تعرض إلى الحرق أو التخريب المتعمد مسجلا إصابة 78 شخصا من العاملين بقطاع التعليم جراء اعتداءات متعمدة استهدفتهم بسبب صفتهم المهنية وهو ما اعتبره أمر

0: غير مسبوق. تراجع اليورو إلى ضعف مستوياته منذ مايو 2025 مع تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر السياسية والمالية داخل منطقة اليورو، ما دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى مواصلة خسائرها أمام الدولار وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ. وانخفض اليورو بنسبة وصلت إلى 0.8% خلال التداولات الأسيوية اليوم وسط موجة بيع قادتها صناديق التحوط بحسب متعاملين في السوق.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1
1: أليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك.

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. سلموا عليكم الناس الكل اللي في الاستماع. برشا تفاعل مع الفقره الجديده نتاعك بلا هوادج رامي. بلا هوادج تاروزيه بلا هوادج.
1: لا محرز اعطاني اسم باهي قال لي سموها رافال سبور. رافال سبور.
0: رافال سبور. اوكي رافال.
1: ما برشا وكا ردك بازوك. اخويا تحيه الرائد وامل بنتهم عيد ميلاد سعيد لبنتهم ريحان تعمل عامها الاول ان شاء الله تربى في عزكم يا رائد وامل وربي يفضل لكم البنوته العزيزه ريحان محلاها الاسم.
0: ربي يفضلها وشرع عيد ميلاد سعيد ريحان وربي يعطيها الوقت الطيب. وي بابا
2: ديديكاس عيد ميلاد زاد اليوم مدام هند. مدام هند هي زوجة سي مختار بوان اوبتيك. مدام هند نقول لها هندوده وكذا. مدام هند ان شاء الله كل عام تحيي بخير وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم غيرها.
0: ربي ان شاء الله يفضلهم لبعضهم ويدوم العشره. تحيه لصديقنا مختار وتحيه لزوجته مدام هند وربي يفضلكم لبعضكم ويدوم فضلكم الصغيرات. يلا نمشيو تشويت للكويز. كويز رايحة دبي. من هو الزعيم الفرنسي الذي اغتيل سنة 1914 بسبب مواقفه المناهضة للحرب ودعوته للسلام؟ زيدون.
3: جون بيير.
0: جون بيير شنو؟ اي جون بيير من اللقب
1: لاغاف.
0: جون بيير لاغاف برنس.
4: عنده علاقة بتونس راه ومشي عليا لسه.
0: أيه.
4: مشي عليا
0: ناصر.
5: شارل دوغول.
0: شارل دوغول. لحظة سندريلا.
5: شارل دوغول.
0: شارل دوغول.
5: ألان سافاري.
0: ألان سافاري مش غادي.
1: بون بليزير رفيق. بون بليزير.
0: عندك جواب أنت؟
6: يمكن مانيش.
0: قول.
6: كليمونسو.
0: لا.
1: مون فلوري.
5: كليرمون فوري.
6: جول فيري.
0: لا الباساج.
1: باستور.
0: الباساج.
1: لافايت.
4: جاريبالدي.
0: جون جوريز. جواب صحيح. مش امور معلومات هذه امور شكون يسركل على الثقيه
6: اكثر. سيبري جون جوريز.
0: جون جوريز جواب صحيح. رامي الفراتي السؤال الموالي نقطه رمرومه.
7: بعثوا لي قالوا لي قول له صب.
0: شكون؟
7: سبور مع سندريلو.
0: سبور مع سندريلو. حلو.
5: حلو.
0: سبور مع سندريلو. يلا زيدون.
8: اي اخوي.
0: من القائل إذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا أبدا الاستسلام؟ لازم تفرض علي الحرب مستحيل تفرض علي الاستسلام. ناصر شكون؟
5: خالد ابن الوليد.
0: خالد ابن الوليد.
1: بيك عكجت. لماذا يا ناصر؟
0: لطف عليك لطف عليك. يحسك في وسط الكلمة جيت وجلت. لطف عليك ربي يحفظك. لطف عشرة مرات قلتها. اما ذيك الاحساس يكون ماشي.
5: خالد ابن
0: الوليد. يلا برنس.
4: خورتشيف روسي.
0: خورتشيف. زيدون.
5: طارق بن زياد.
0: طارق بن زياد. سندريلا.
7: عمر المختار.
0: سندريلو.
5: مالكوم اكس.
0: مالكوم اكس. لك الى حد الان كل الاجوبه خاطئه.
6: اللي فتح القدس هرب عليه
7: صالح الدين الايوبي.
6: صالح الدين الايوبي.
0: صالح الدين الايوبي. كل الاجوبه خاطئه ونعطي انديس. الانديس رقم واحد. الانديس رقم واحد. اللي يقول له يربح. كشري.
7: كشري.
6: كروشيف.
5: سادات.
1: عبد الناصر. عبد الناصر.
0: جمال عبد الناصر. رامي الفرات. رامي الفرات. جه النوم والله كي عملت لها هكا وندينا وامشي
7: ركض.
0: يلا زياد نقطتين رامي البقيه اصفر. سي اونتو مي سي كوم سا. زيدون. مسم انثى الطاووس بالفرنسيه ما يتكلم حد.
1: هو الطاووس بالفرنسيه. ما عنديش.
0: ابدا بالطاووس انت.
1: لا لا لا لا.
0: يلا
1: ورحمة بابا. نعم
0: يهود يمشي
1: يهود في البلفيدير ساعة تبقى
0: هذاك هو.
4: هذاك هو.
0: يلا
1: ورحمة بابا.
0: على فوق ديما فما شكون يبيع ريش وقدام البلفيدير. سابقة ما تصير كان في تونس.
1: نخسون.
0: لو نخسون.
1: الأنثى.
0: تعرفوا ولا ما تكلمش.
4: لا باش نضرب هكاك. باون.
5: نخسون. باوس.
7: بيون.
0: بيون.
6: لو بون. تتكتب باون.
1: باون. باون.
0: والأنثى.
7: بيون.
6: أنا قلت الأنثى. عنده اسم هربت عليه زد بالحق.
4: زيد
6: ذكر مشي.
5: ما تجاوبش هكا.
6: وجاي على
0: زيد.
1: بيون.
0: بيون.
6: بون.
1: بايون.
5: بايون.
0: شو تنطق؟
1: باون.
6: بون.
0: بي ا او ان ان او. بون. جواب صحيح حاتم زياد. لكن نقطة.
4: أنا نطقتها بالبون.
0: السؤال الموالي.
7: رفيق سامحني أنا قلت
0: حتى البرنس جواب صحيح. أنت قلت بيون. لا هو صلح من بعد، هو صلح
7: هو صلح.
0: يس السؤال الموالي زيدونا.
6: عندك حيوان اخر زاد فرد مشكله الفون، تعرف ولد ولد السائق تكتب فون
0: اف ا او ان زيد. شكرا على المعلومه حتوم، ولكن رامي في الصدر. السؤال الموالي ديما صعب عليه العشرة دقائق خرجوا مسرة. السؤال الموالي زيدون، السؤال يقول، السؤال يقول حرب الأفيون هي معركة صارت بين دولتين، شكون وشكون؟ يلا
6: تطلعها رامي،
0: يلا زيدون
5: ان شاء الله يطلعها ربي معك يا رامي.
0: يلا زعمو حقرو كيف يطلعها
5: على اساس عنده
0: هو. يلا يلا زياد.
1: العراق و
0: هاي
1: وامريكا. حرب
0: عليك العراق وامريكا. برنس
4: مصر واثيوبيا.
0: مصر واثيوبيا.
7: مصر والسودان.
0: مصر والسودان. لحد ان كل الاجوبه خاطئه، ونزيد نسهل ما فماش بلد عربي في الحرب.
5: فرنسا وبلجيكا.
0: فرنسا وبلجيكا.
6: علاش سهل؟
0: لا ما همش فرنسا وما همش بلجيكا، زوز غلطين. صديقنا امان العبيدي ولا صديقتنا اعطت الجواب الصحيح، برافو امان. رامي
5: نعرف اساله
0: لا يلا
5: لونجلتير وايرلندا.
0: لونجلتير وايرلندا
6: بلاد صحيحه جابها وبلاد غلطه. لونجلتير والصين
0: جواب صحيح. هاتم بالحاجه. حرب الافيون الاولى وصارت الثانيه، الأولى 839 842 ألف بيان سور، والحرب الأفيون الثانية 1856 1860. اندلعت الحرب الأولى بين الصين وبريطانيا بسبب فرض بريطانيا لتجارة الأفيون في الأسواق الصينية.

0: مشكور بدل ناحيتنا
1: القرآن نزيل. الكريم وسيدنا محمد
0: الله صلى الله عليه وسلم على محمد الله صلى وسلم على سيدنا محمد
1: شعل الكانون
2: يا ولدي مش تعبت في الفتوى كش كملوا
0: رامي السؤال
3: رامي ربح
2: من منظورك
0: سؤال سهل برشا برشا متاع صغار متاع سنة أولى ابتدائي ولكن سرعة زياد ناحية التليفون
2: ما يلزمش
0: سرعة
2: ما يلزمكش تكون اوبتيميست
0: سرعة لا لا سهل برشا يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا من الأذنين
1: الميت
2: صوت صوت
0: حاتم بالحاجة صوت جواب صحيح الميت كيفيه الميت كيفيه
1: ويحطوا الرأس قبل أو كالأذنين أنا قلت يسبقوا الأذنين ويعملوا على القبلة فهمت مو يهبطوا هكا رفيق مصروف سي سي سي
4: وانت سمعتها باتوني
0: باتوني ناصر قال باتوني ناصر قال يلا يبعدوا على الميكرو ناصر قال باتوني شكرا رمروم السؤال الموالي
3: يسيروا بلا رجل
0: علم دراسة طبيعة الأمراض وأسبابها يعرف بماذا؟ علم ماذا؟
3: شنيه؟
0: العلم الذي يدرس طبيعة الأمراض وأسبابها يسمى بالعربية ولا بالفرنسية الاسم تقريبا هو نفسه
1: سكاناريزاسيون بالعربية نفسه
0: أخوي يعجبني ما يوخرش البيدي ديما مقدم ميدة صدره للحرب برنس
2: العلم الفيزيولوجي
0: الفيزيولوجي باثولوجي الباثولوجيا جواب صحيح حاتم بالحاج نقطة حاتم بالحاج باثولوجي الجواب صحيح السؤال الموالي
3: عندهم ماتير اسمها باثولوجي في الميدسين كيفاش تحبوا ما يجاوبش
0: كم عدد الدول التي لها حدود برية مع دولة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية قداش عندها من دولة دايرة بها زيدونا
1: أربعة
2: ستة
0: سمي الأربعة بعد تاخو عشرة نقاط وتربح الكويس
1: ثمانية
0: سندريلا
3: خمسة
1: ثلاثة
2: دولة واحدة هي كوريا الشمالية
0: وباقي حدود كوريا محاطة بالمياه من ثلاثة جهات هذا ما يعبر عنه بالنحس في الجيرة اللي عندك جواب صحيح كوريا الشمالية معناها تصور عندك جار وحيد تعامل معاه كيم يونغ أون معناها هو الرئيس نتاعه وكوريا الشمالية صفر فريق كامل نقطة حاتم الحاج قداش السكور
3: صفر الكل
1: صلح
0: حاتم ستة رامي ثلاثة زياد والحاج نقطة وميمة والناصر اسفر دونك نشوف المواجهة وميمة والناصر المواجهة بيش تكون بين أميمة ولا ناصر بالحق بالحق حاتم ارتاح ارتاح ارتاح والناس كل مواجهة صراع عمالقة خليني يقول اللي مركي اللي مركي نقطة
2: مش رياض
0: يجي غدوة لا مش رياض السؤال يقول
3: تمشي تقعد صفر خاطر كيف تمشي
0: ناصر ناصر
1: بالزوالة
0: رامي
1: داخل
0: رامي ناصر وميمة صلاح الدين الأيوبي أسس الدولة الأيوبية بعد أن قضى على أي دولة ناصر
1: العثمانية
0: هبلوك تاريخ
3: دولة
0: قضى على دولة أنا هي الدولة اللي قضى الأموية
3: العباسية
0: بسميهم كل قضى على الدولة الفاطمية 567 هجري بعد أن استمرت لمدة 262 عام زلنا في صفر السؤال الموالي سندريلا
3: يلا
0: ناصر
1: اي بابي
0: ما معنى بيتيني بالفرنسية بيتيني يعني
3: تسك
1: تضرب
0: حاتم
2: تعفس امشي خطوة خطوة بيتيني تمشي على حاجة
0: مش تعفس افونسي ان بو هكا ما
2: بيتيني بيتيني كلكو شوز تعفس على حاجة
0: لا مش تعفس
2: بيتيني تمشي خطوة خطوة
0: ان توكا الاجوبة خاطئة اقرب الاجوبة خاطئة سندريلا والناصر مازلنا في صفر النقطة والسؤال الاخير لا يلزم واحد يربح نحاول نلقى سؤال
1: لازم واحد يخسر
0: سهل سندريلا
1: ايوه حسابات اي بابا امشي
0: بيبليوفوبي البيبليوفوبيا هو الخ...

0: شوفوا من ماذا ما يتكلم حد ناصر
1: من الكتب
0: سندريلا ركز
2: المطالح
0: اخر مره اخر جواب
2: من الكتيبه
0: من الكتيبه وانت ناصر
1: من الكتب
0: من الكتب
1: ايه.
0: بين الكتب والكتيبه الجواب الصحيح الكتب ناصر جواب صحيح الجواب صحيح الناس الناس بدها مش عقاب هذاك هيك تجيبها عقاب ما كي ما تجيبهاش هذاك اش تحب دونك الفائز الناس وسبحان الله جاوب في اختصاص الكتب والفرنسي جيتو في
1: العالم
0: فهمت دونك جيتو في العالم نتاعو سلموا عليكم الناس الكل مبروك حاتم اللي ربح راه مش ما نذكركم انه حاتم ربح عنده برشا دخل شفتو بيتيني
3: حبناتي ديفينيسيون بيتيني Frapper le sol des pieds sur place, avancer sans progresser, ou écraser quelque chose sous ses pieds.
0: Ah. Et donc, femme avancer.
3: Ma femme est sans avancer. Piétiner,
0: avancer.
3: Sans avancer, Maktoub.
0: Ah.
3: Avancer sans progresser. Mérine Matkad, Mané Hak.
0: Mané avancer sans progresser.
3: Tu fais de sur place, Mané Hak. Frapper le sol des pieds sur place pour avancer sans progresser.
0: Tout dépend de ton tarif. On a le temps. لكن التفسير اللي كان عندي فوالا
1: خلطوا في المجتمع
0: عندي انا افونسي بو دونك هذه هي التعريف اللي موجود ولا الاصح واللي لوجتو انت بيان سور كيما بلوغي بو بلورنيشي الاجواء هذيك ان توكا شكرا انت الفاز انت الرقم واحد ناصر
1: وي يا صوره
0: انت خلينا نقول تفادي النزول انت اللي منات سندريلا تنزل الى القسم الثاني شكرا لكامل الفريق صديقنا مهدي المحب رقم واحد لسياسه سعيده يبدو انه مركب قال لي سندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف مهدي يا دعو تحية لكامل الفريق عزيز في الإخراج وسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جيال السليلي في الإعداد شكرا برنس سندريلا حاتم الناصر رامي زياد المكي بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: اونور ولأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم دوز إكران. ليكران أغيير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران، دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: مبروك ناكو سعيد وي مدام
1: صباح النور علاش ما تعملنيش كوريغرافي على جينيريك
0: الاكل ياك
1: كيف صح صح في ساعة سعيدة صح صح
0: حل كرونتيكار
1: مثلا علاش ما عملتنيش كوريغرافي
0: والله ما وتيتش زينب
1: يلا ان شاء الله صحت لبدين كيف صحت لبدين جعفور
2: صحت
0: لبدين وصحت لبدين ان شاء الله ربي يعطينا صحة
1: امين امين
0: الباقي كل حكاية

0: اخي الربيب زينب رابعه ان شاء الله تكون لاباس وين انت الناس كلها هنا الناس كل اللي تسمع فينا واللي بدات نهارها ان شاء الله نهارها يتعدى كما تحب هي ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد
1: ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد رافع كنت باش نحكي عليه قصه اللي تقابلت انا وياه في منو اللي صارت لي معاه غريبه في الزهره شي يعني ولكن في غياب رافع ما نجمش نحكيها لا من نجد
2: نحكي صار نهز الجمعة هزك نزيها
1: هزني فمني ولا وصارت لي زادة غريبة مع صديق كنت مروح ما لقيتش تاكسي فلقيت صديق فمني ولا صديق فمني ولا اسمه الأسعد بالمناسبة نحييه
2: نحييه ولا طبعا نحييه
1: قتلي هو فمني ولا يخدم معنا
2: شكون قتلك
1: هو قال لي الأسعد
2: قال لي أنا قلت قتلي فهمت
1: عندي صديق يخدم معنا في الشركة تو يشيعك شيعني أنا لدارنا ما تتصورش نعطيكم مثال
0: للمحمدية
1: مثلا مثلا ماشي للمرسى تصور يجيب بك على مجاز الباب هو يجيب لك المرسى صديقنا ربي يبارك له على على المساعد
2: اليوم عيد ميلاد
1: أيمن الوحش
2: أيمن
1: والله
2: خويا عيد ميلاد سعيد
1: عيد ميلاد سعيد يا وحش
2: يا أيمن يا أيمن
1: كل عام تحيي بخير يا وحش
0: أبو زينب برشا كل عام هو حي بخير
2: معروف
1: أيمن الوحش صديق شمس سور السيف
2: عرفت عرفت عرفت
1: يا خويا سور السيف يخدموا بعض في فرنسا
0: كل عام وهو حي بخير
1: هو الوحيش اللي قدامك عيطوا له ابليفياسيون
0: ماكي تقول وحيش نفهم مرحبا بيه
1: ابليفياسيون
0: الكل
2: وحشي
1: فهمتني اليوم من الاسماء اخترنا جيهان ثم حظ بخويا
2: فما برشا كعبات جيهان هنا
0: عندنا
2: كعبات
1: انا الحقيقه قمرت المدير وبديت نكتب
0: دوك جيهان سليني مش معنيه
1: معنيه على الاخر
0: نفس الشيء
1: ثم جزمه البارتي الاخرانيه جيهان
2: اسمع تعرف اللي يعجبني جيهان سليني كانت قاعده وقفت ديجا جات مقابلتك جيهان من قبيله وهي واقفه وبالتليفون
1: بس 6 تاع الصباح جيهان سليني ولكن قاعده معانا
2: نحبوا
1: نعملوا طول لسه ما فهمتكمش
2: اسمع على بكري
0: اي يستناو
2: وانا على بكري مزروبين البنات جيهانات ديما مزروبين راه
0: وي
1: بعد باي بعد
0: مشوار
1: مش زايدين على العباد مش خاطر مديرنا نسبقوها على العباد يا عجبكش يا عجبكش ما نخاف من حد وما نقدر حد انا
2: جيهان
1: جيهان يا جيهان ربي سبحانه شوف عطاني قلم وعطاني لسان جيهان يا جيهان اي واحد اسمه جيهان لازم تسمع اليوم لانه باش نقول لهم الحقيقه نتاعها وما باش نخاف لا اخشى خشخ
2: لا اخشى لحدا
1: صحيت نمشيو لانيس نقول بعد شويه جيهان
3: انتم تسمعوا في ساعه سعيده
1: ساعه سعيده
4: Get ready with me, bon plan! And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
3: Digital Waves. Digital Waves.
6: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. التظاهرة العالمية لقتال الروبوتات Battle of Robots اللي تنظم كل سنة في روسيا تبدأ غدوة في موسكو وتتواصل إلى يوم 10 أكتوبر 2026 المكان هو الكومبلكس موسكينو فيلم فاكتوري وليزيبخوف كاليفيكاتيف وليميناتوار للإديسيون 2026 باش يشاركوا فيهم التوانسة واللي كانوا الفيناليست في الإديسيون 2025 للسنة الفارطة بفريق Black Shark مهندسين حضروا رجل آلي سماه Black Shark أو القرش الأسود اللي يوزن 110 كيلوغرام هو أول رجل آلي دو كومبا بولور اللي تم تطويره من طرف فريق تونسي وفي ان سيستم داتاك اي دو ديفونس بفضل ميكانيزم دو بريسيزيون و ان شاسي روبوست اللي يمكن له استيعاب الضربات القويه والعنيفه على الحلبه وزاد الحاق الاضرار الجسيمه بكل الخصوص القرش الاسود يرتكز على سينرجي قويه ما بين الميكرو ميكانيك وقوه الموتوريزاسيون وانظمه التحكم عن بعد المتقدمه يحتوي ايضا على دي موديول دانتيليجونس ارتيفيسيال متطوره من طرف الفريق لتعزيز سياكتيفيتي وتحيين استراتيجي ان تونريل وقت ما تتطلب الحاجه عند المباراه تونس وبفضل فريق بلاك شارك تيم هي العربية الوحيدة المشاركة في هذه الفعاليات ضد دول عملاقة تمتلك دي لابوراتوار دانجينيورية ديليت كيما الصين وروسيا والهند والبرازيل باتل اوف روبوتس تبدأ غدوة يمكن متابعتها على القنوات الرسمية للتظاهر على اليوتيوب وحظ سعيد للقرش الأسود صرحة أخيرة كيم يو جونغ الأخت القوية لكيم جونغ أون واللي تشغل منصب البورت باول أوفيسيوز لكوريا الشمالية أن هذه الأخيرة أطلقت يوم 3 أكتوبر الفارطة ميسيل استراتيجيك ذو مدى متوسط ويعمل بالذكاء الاصطناعي وهذا بعد بضعة ساعات من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي البروجيكتيل سقط على بعد 700 كيلومتر من نقطة إطلاقه ونوفو لانسمون هذا جاء وقت رجوع التونسيون ما بين الدولتين خاصة وأن كوريا الجنوبية اتهمت شقيقتها بزرع مين أنتي بيرسونيل في البارتي دو لا زون ديميليتاريزي بين الدولتين انفجار سي دو زونجان تسبب في جرح 3 جنود من كوريا الجنوبية يوم 21 سبتمبر الفارط ومن وقتها التهديدات كانت متبادلة وآخرها أن أخت رئيس الكوري الشمالي صرحت وقالت أنه آخر صاروخ تم إطلاقه يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنه ما فهم

0: حتى طريقة على وجه الأرض تسمح بتلافيه أو التصدي له، وأنه إن فوا تيغي فهو يتجاهل الهدف بنسبة 100%. الذكاء الاصطناعي أصبح معتمد أكثر فأكثر في التسليح الحربي، وكل الجيوش القوية في العالم أنشأت وحدات وأقسام خاصة بالانتليجنس ارتيفيسيال للهجوم والدفاع وتحويل الحروب لدقائق انتليجنت، لكن باش تكون جد مدمرة. باش نزيدو نحكيو على الذكاء الاصطناعي ومدى تغلغلو في كل شيء اليوم حتى في الميدان السياسي، لأنه خبر اليوم يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين جاي كلينتون يوم 4 أكتوبر لو شيف دو رونسينيومون أمريكي على رأس فريق يعمل بالبيت الأبيض على الذكاء الاصطناعي اسمه سوبر انتليجنس فورس. ليكيب هذه باش تكون مسؤول على تنسيق الجهود الحكومية الفيدرالية لضمان استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة السوبر انتليجنس، الاسم الجديد للذكاء الاصطناعي من طرف دونالد ترامب، واللي حسب رأيه يشوف أن الانتليجنس ارتيفيسيال هي الفينومين القادم والأهم من الغيفوليوشن اندوستريال أو حتى الانترنت، واللي باش تحمي المصالح وتحسن في طريقة عيش كل المواطنين الأمريكان. أول مهمة لفريق سوبر انتليجنس فورس هي الإبقاء على تصدر الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الأولى في سباق الذكاء الصناعي العالمي، مع الإفراط في تنظيم والتحكم في هذه التكنولوجيا. الأسبوع الفارط زاد كانوا كبار أصحاب شركات الذكاء الصناعي اجتمعوا في البيت الأبيض واتخذوا عدة قرارات سيري دونجاجمون للسيطرة على الانتليجنس ارتيفيسيال والميز ان بلاس دو كونترول انترن سوبليمونتير. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
2: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: في زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام. سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
6: توت ليكيب 9:53 دقيقة. شكرا أنيس الغول، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. تم شكون من الباج يوتيوب قال عمل جهان ممكن خطر جعفر مازال ما خلصش. فعلا يعطيك الصحة، كيفاش طلعت هذه فهمني ولا توكي تقرا بخفايا السطور تتفهم اش معناتها.
7: أنا عندي جيجي جهان بعثت لي على انستغرام قالت لي نستنى، قالت لي اليوم اسمي هاني نستنى.
6: جيجي جهان
7: ولا هكا الكونت نتاعها على انستغرام. تحية جي جي
6: جي. انا اخويا باش نعمل جهان بكل موضوعيه من غير مبالغه.
8: عندي اختي جهان راودي ما تسمع فينا.
9: اختي
6: بكل موضوعيه باش نعمل بكل موضوعيه.
7: تو السيده المديره تصور من وراء البلاور
6: قالت لي السيده المديره انا باش نعمل جهان بكل موضوعيه. فهمتني؟
8: بكل موضوعية.
6: اي
7: خلينا نشوفوا الموضوعيه. الموضوعيه على 10 وقت تحب تبدا.
6: لو كان غدو ما يعطيكمش بريم
7: قديش؟
6: بعد ما نقرب نص
7: قديش؟
6: فما منه
7: يلا
6: توكلنا
7: على
6: الله. عملوا لي
7: بالموسيقى ولا
6: ايه؟
7: بالليزيكسيسيو.
6: يا ساده يا ماده اليوم باش نحكي على جهان.
7: جهان يا جهان.
6: جهان جهان جهان احسن ما تعرف احسن انسان.
10: جهان
6: جهان كومين ستار سور سين.
7: لا لا لا
6: جهان كما تقول بالعربي فسرها بالفرنسي. نجمه اذا تطل اذا تبان. جهان جهان تزهيلك حياتك تنسيك الاحزان.
10: جهان
6: الدنيا باللوان. جهان الرزانه. جهان زين زين
10: زين
6: زين زين. جهان تربيت زمان. جهان تسمع بلاش اوذان. جاه الاخبار تقول مركبه اونتان. تقول تخدم في ديوان.
10: جهان
6: جهان كل يوم تزيد تزيان يحفظها الرحمن.
10: جهان
6: ما تلعبش مع جهان اذا انت لعبها مبابي. جهان راهي زيدان.
10: جهان
6: جهان مديره.
10: اي
6: قد ما تكبر ديما صغيره. كل ما شاء الله يزيد من الغيره.
7: ما شاء الله ما شاء الله.
6: اذا حبت محبتها كبيره اما تخرج الجرينتا تخرج الغيره. خلينا نبدل الموضوع تغزر لي ونبدل السيره.
7: نبدل
6: جيهان تعشق فتيجي تعشق تستيره جيهان منظمه تبرمج حتى تكويره واذا تلعب تشكب بالمجيره.
10: جيهان
6: جيهان نواره ساعدوا اللي خذاها تولي زين الداره هي الاميره وهي الاماره تعرف تنظف حتى الدواره. تقشر الهندي وتسطح حاره. جيهان احسن زوجه احسن اخت واحسن جاره. جيهان مسراره الجو والربوخ تعطيه كاره. ايش بينا
10: الله الله
6: جيهان اذا ظلمتها تنطلق الغاره. جيهان العام عامك وجايتك البشاره وفي ساعه سعيده جاتك لاماره. خاطيني فلوسي حتى في شكاره هذيك موضوع وثم فرح جاياتك أخبارة يسعد قلبك ويشفي النبارة. قولي يا سيدي بو جعفارة. شكرا في الموضوعية
7: موضوعية فما شكون يقول واو واو واو
6: غضوة مهدي
7: مية من عشرة
8: أسمع
7: أمور موضوعية. أما فما اجتهاد خاص في النص كمان لحقتنا
6: حاول تتطور حسب
7: تعرف حاجة أكثر من ريم أكثر من اجتهاد أكثر من ريم لحقيق
6: ريم مش تخلص فهمني على قد فلوسنا
8: فهمني جعفور صحيتك
6: والله يتعب سيدي بو جعفار
7: صلا نواصلوا هكا نواصلوا هكا
6: إن شاء الله هاني قلت
7: السؤال توا البريم قديش
6: ان شاء الله هاي تغزر يا مغادي قال لك الجارديان تاع اش اسمه ذكروا اوكي يغزر لي مغادي متى ما كان الخير عرفت
7: متى ما كان الخير
6: ان شاء الله متى ما كان الخير اوكي يغزر لي مغادي هو ان شاء الله متى ما كان الخير. جيهان ان شاء الله ربي يسعد ايامك اي جيهان تسمع فينا في اللحظه دي ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى فهمني ولا وان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله يا خويا تجيك البشاره ان شاء الله يا ربي تجيك البشاره
7: امين
6: يا سيدي بو جعفر. والله حتى في اليوتيوب حسوا لي انا بلغت شوي معناتها على مستوى قالوا لي جعفر ظاهر الامور اي لا الحمد لله به اليوم باش نعطيكم النتائج فهمني ولا على مستوى الحكيم
7: بيان سور
6: الحكيم البارتي تلعبت مقابله ترتيبيه الثالثه والرابعه بين رافع وزينب فهمني ولا
7: الا
6: سهل
7: اللي في جوتي والله ما دبي شويه ارقام من على تيك توك على انستغرام
6: بالنسبه للزميله زينب 23391 توتال في الفيسبوك رفع 9910 انت فيسبوك مقطع برشا نمشيو للانستغرام فهمني ولا الزميله زينب 213143 فيو
7: واو
6: اللي هو رقم كبير
7: شكرا لكم الكل.
6: التفوق طفيف يعني صديقنا رفع 230519 دونك النتيجه النهائيه رفع هو المنتصر. حيوا كل روح رياضيه زميله زينب تنجم تلقي كلمه بعرب
7: والله برافو رفع الى با دي ميريتي يعطيه الصحه ربح على روحه بجهده خساره معناش ارقام تيك توك كنت نحب نعرف شو عملنا في تيك توك شال المرة الجاية. المهم نحب نشكر قديش قلت لي على فيسبوك وعلى انستغرام 230 ألف نحب نشكرهم الكل اللي خذوا الوقت وتفرجوا يعطيهم الصحة وإن شاء الله المرة الجاية نكتب نص يمسهم أكثر ويعجبهم أكثر
6: إن شاء الله. شكرا زميلة زينب باش نمشيو زملائنا في قسم الأخبار بعد شوية عنا سؤال لبسي وبعدها مباشرة فهمني ولا باش ننطلقوا نحاولوا الماكسيموم نعديو لكم فهمني ولا الطاقة الإيجابية. واليوم زاد عنا الحكيم وعنا التام آخر يوم الدورة
7: اليوم الفينال
6: فينال يا رجال
7: دورة القمة
6: ريم ورباب بعد شوية نعطيكم شنو هو بالضبط الموضوع متاع اليوم فاصل ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
9: مجزء العشرة ديوان فم مع السلامة. ديوان تونسيين بالخارج ينظم بداية من

0: حركة الطرقات المرقمة التابعة للمنطقة. وضحت الإدارة الجهوية في بلاغ صدر عنها أن هذا البرنامج يستهدف المحافظة على سلامة البنية التحتية للطرقات، ويشمل تدخلات لجهر المنشآت وتنظيفها من الأتربة والأوحال والمواد العالقة التي تعطل مسار تصريف مياه الأمطار. وبيّنت الإدارة أن الأشغال الفنية تتضمن إزالة الأجزاء والهيكل المتضررة وتجديد بنائها، فضلا عن تقوية المنشأة الحالية للرفع من مردوديتها وزيادة في عمرها الافتراضي. منطقة بير لبيتا التابعة لمعتمدية الحمامات من ولايتنا بل تشكو من غياب شبكة التطهير، إلى جانب جملة من النقائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي بالحمامات وممثل عن عمادة ياسمين الحمامات علي شاوش لمراسلة ديوان فما، مضيفا بأن متساكني الجهة يعانون أيضا من غياب الربط بشبكة التطهير سيما في ظل تسرب المياه الملوثة بالطرقات العامة. وبين أن المنطقة تتحول إلى نقطة لتخلص من بقايا البناء وفواضل الحداء خلال فصل الصيف، خاصة تلك المتأتية من عدد من النزل والإقامات الموجودة بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات ومن المناطق المجاورة.
1: بير لبيتا هذه تتمتع بكونها موقع ممتاز مباشرة مقابلة المحطة السياحية الشهيرة ياسمين الحمامات، آخر نقطة في معتمدية الحمامات وولاية نابل وعلى الحد مع ولاية سوسة. دونك الموقع هذا متاع المنطقة هذه أون برانسيب تكون تتمتع بخصال وتتمتع بامتيازات وتتمتع ببنية تحتية يحصدوا على المناطق الكليكية، ولكن المواطنين والمنطقة هذه تعاني من العديد من المشاكل والنواقص وخاصة على مستوى البنية التحتية والتنمية في هذه المنطقة. رغم مقابلة مباشرة للمحطة السياحية ياسمين الحمامات إلا أنها تعاني العديد من النقائص. نبدأ أول حاجة غياب الربط بمحطات التطهير واللي تعاني به كغيرها من المناطق، خاصة في كامل معتمدية الحمامات، تعبيد الأنهج، نقص في شبكات التنوير العمومي. أكبر مشكلة نتعرضوا لها في المنطقة هذه اللي في كل فترة استعداد الموسم الصيفي اللي تولي مصب للفضلات.
0: في العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشيد العليمي يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين. القوات الحكومية تعلن استعادة السيطرة على مديرية ذباب على الساحل الغربي للبلاد قرب مضيق باب المندب بعد مواجهات مع الحوثيين.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 مع جعفر وطوط ليكيب.
1: 10:12 تحية للسادة المستمعين اللي تحقوا بينا الكل، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهاركم أسعد الأيام، نهار أغر ما تشوف فيه شر. تحية لكل إنسان يسمع فينا تويكا، سواء في داره، سواء في الخدمة، سواء في الكهرباء، في الكياس، ترك سلامة وإن شاء الله لباس. إن شاء الله ربي يفرج على أي إنسان مريض يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يخلصك الكمبيالات يا تاكسيات، إن شاء الله ربي يخلصك الكمبيالات يا تاكسيات، يا لواجات، يا نقل جماعي، يا أي إنسان عنده كمبيالة إن شاء الله تخلص.
2: آمين.
1: يدبرها لما ينام الليل.
2: آمين.
1: يدبرها لما ينام الليل. تدريش قدرة ربي عظيمة يا ولدي، بالك اليوم تخلص، بالك قدوة، ليش في رزقك تثبت خويا؟ ليه ليه ليه؟ على الله نسعى وخويا ندق البيبان فهمني ولا نتحركوا، احنا الحركة هو البركة. يا ربي يا عالي، يا ربي يا عالي، تفرج على أي إنسان يا ربي يا عالي، تفرح أي بشر يا ربي يا عالي.
2: أمين يا ربي.
1: أمين.
2: في إطار التمنيات والفرحة عندي شوية ديديكاس. محرز جبالي صديقنا بعث لي قال لي بربي كان نجم نعمل ديديكاس لصاحبي بنته اليوم. هما رائد وأمل يقولوا لبنتهم ريحان اللي تعمل عامها لول عيد ميلاد سعيد.
1: عيد ميلاد سعيد يا ريحان. هابي هابي يا ريحان. هابي هابي.
2: ربي فضلها وربي فضله لهم. زيدة غادة لندولسي بعثتي قالت لي إن شاء الله تكونوا بخير، اليوم عيد ميلاد ولدي زين، نحب نقول إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، يا أحلى حاجة في الدنيا، وربي فضلك ويحميك يا روح قلب ماما. أنا وبابا نحبوك قد الدنيا الكل، إن شاء الله ربي فضل زين، ربي فضله لك يا غادة.
1: هاي من الوحش. يسلم عليكم.
2: يسلم كل سنة.
1: مرسي مرسي مرسي مباشرة من باريس. لكم مرسي، يخدم على روحه ربي عينه.
2: ربي عين
1: الرجال ونسيه أخوي. شموس زيد الله المستعان. حما بروكسيل الله المستعان أخوي. أصدقائنا خارج حدود الوطن إن شاء الله ربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم.
2: أمين يا رب.
1: لا إله إلا قلت لك نهار الحق. ساسبنس مخرج مخرج. ساسبنس بزيت صوص. زيت صوص. عندي لكم مفاجأة سارة.
2: جميل. هذا جميل.
1: مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
2: أعطينا ديس، أعطينا تفاصيل، قول لنا حاجة.
1: لا لا لا لا لا لا، هي مفاجأة.
2: أي مفاجأة أعطينا عليها.
1: سارة جدا جدا جدا وستكون حديث الناس
2: اليوم.
3: أعطينا شوية ملامح.
1: هاي مفاجأة سارة جدا جدا جدا ستكون حديث الناس.
2: تابع البرنامج.
1: مفاجأة سارة جدا جدا جدا ستكون حديث الناس.
2: تبعتنا احنا
1: يا اما غدوة.
3: لا سارة
1: يا اما غدوة يا اما بعد غدوة.
2: ايه جاوبني، تبع الفريق.
1: مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا ستكون حديث الناس.
2: تبع ريم. تبع ريم
1: باش تفرح الناس الكل.
2: تبع ريم
4: لمجة جديدة مثلا.
3: لانش بوكس، جيب لك لانش بوكس كادو.
2: تبع ريم
1: أصر برشة من أنها تكون لمجة تستساغ.
2: تبع رباب. تبع رباب سير.
1: تبع رباب وتبع ريم وتبع زينب وتبع رافع وتبعتني أنا وتبع اللي يسمع فيي وتبع شدلية وتبع تونس جملية. يا لله.
2: زل
1: يعني بيتربح.
2: نعم صلى الله عليه
1: وسلم. مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
2: ربي فرحنا. يقول لنا
1: قل لي هل هي متوقعة أم غير متوقعة؟
2: هل هي متوقعة أو غير متوقعة؟
1: متوقعة.
2: بالحق مفاجأة متوقعة.
1: يا ولدي والله العظيم.
2: معناتها الناس تستنى فيها ولا الناس ما في بالهاش به؟
1: ثم ناس تستنى فيها وثم ناس ما في بالهاش به.
2: باه.
3: زوز.
1: ثم ناس تستنى فيها على الاخر.
2: تونس او خارج تونس؟
1: تونس تونس تونس.
2: باه.
1: والله يا زينب.
2: والله
1: باه. والله يا زينب مفاجأة سارة جدا جدا.
2: مش نعرفوها اليوم.
1: ليه ليه مش نعرفوها اليوم؟ قلت لك انا يا غدوة. غدوة يا بعد غدوة
2: إن شاء الله نسمع الخير.
1: يا غدوة يا بعد غدوة فهمتني ولا باش نوريكم مفاجأة سارة جدا جدا جدا جدا جدا
2: إن شاء الله نسمع الخير جعفور. إن شاء الله يا رب.
1: والله
2: والله إن شاء الله.
1: إيه إيه تقوتشو. الحمد لله يا رب.
2: الحمد لله.
1: سارة جدا جدا جدا جدا.
2: بيتبعتك أنت بي.
3: ليه وراسي جاني.
1: تبعتني أنا ورباب وانت قلتلك والتوانسة الكل.
3: تعودت
1: والتوانسة الكل.
2: والله سؤال أخي.
1: والله
2: هل المستمعين سمعوا بها قبل؟
1: سمعوا بها قبل شمع.
2: معناتها الحدث
1: ثم شكون اللي سمع بها. ثم شكون ما في بالوش بها الجملة.
2: بيه بيه بيه.
3: أوكي جافوق.
2: أوكي بيه.
1: يا ودي دنيا مدعوك.
2: بيه قيمتها معناتها مفاجأة ذي صغيرة
1: لا تقيم بأموال.
2: لا تقيم
1: لا
2: بأموال.
1: تقيم بأموال.
2: زيدك
1: مفاجأة سارة جدا جدا جدا. قلت لي باش يسمع بها المفاجأة هذه باش يفرح من عروش قلبه.
2: ربي يفرح ان شاء الله. ربي يفرح
1: سواء يسمع في برنامجنا ولا مش يسمع فينا.
2: زيد
1: هاي هاي لبسيه تو لبسيه.
2: اه لبسيه
3: لبسيه ولا الحكي؟
1: لا لا لا لبسيه لبسيه ربيع بختي لبسيه تو ولا نسألكم السؤال لبسي وبعد سؤال لبسي. ريم وجهه
2: هذه الكرونيك المحبه نتاعي ريم تستنى فيها.
1: ريم وجهه عجبني ياسر ياسر. فكرتني في بنتي فاطمه قلت لي تقول لي بابا باش نصب كارطه في التليفون عندك صرف؟ قلت ما عنديش. بابا ما نجم نقولوا شيء. بابا بابا بابا محلاه تقاسيم الوجه اللي عملتها تو. وحتى ربيب عمل تضريبه صغيره اما تشبه الادم اكلي في السكريتو. لا اله الا الله. اي سيدي السؤال نتاع لبسي اليوم حضروا روحكم انتوما
2: والساده المستمعين. علاش تبدا بزينب؟ اي
1: تبدا بزينب بيان سور. تفضلوا هكا
4: لبسي.
2: يا ربي
1: سؤال لبسي اليوم
2: ربي بشويه يقولوا سؤال خلينا نستوعبوه نسكت.
3: لبسي اهول هنا والله.
1: السؤال يقول لو كان جات عندك القدره تغير صفه في شخصيتك نهائي تغيرها ولا تنحاها ولا تمحاها شنو هي الصفه اللي تختار تغيرها وعلاش؟
2: حلو السؤال.
3: ليه ما سمعك حد جاوبي؟
2: نجاوب انا الاولى.
1: انت الاولى
3: زينب. هاي انت
2: ميرسي البنات.
3: مرحبا.
2: عندي حاجه بالحق كان نجم من نبدلها ظهر لي نكون ارتاح في الحياه ظهر لي اللي هي اللي انا نسامح برشا نسامح برشا مرات. قالت اصاله الجميله سامحتك سامحتك سامحتك كثير وبحذرك. أكل مسامحة برشا برشا وأني نكون في بالي أنه الإنسان كيكون هين لين حاجة باهية في بالي. عدا فما برشا ناس كي تتسامح برشا ما يعرفوش اللي فما حدود لسماح متاعك. مش أنت مش قاعدة تشوف ومش أنت مش فايق ومش أنت مش موجوع لكن بمحبة تحاول تسامح وتتغاضى وتتجاوز. لقيت لي الحكاية مخسرتني برشا وقت برشا طاقة برشا صحة. فنتمنى على روحي أني نولي نعرف نقعد نسامح خاطرنا نرى حاجة باهية أما نعرف نحط حد للسماح. فما حد اللي ما عادش نجمو نتسامحو فيه أكثر فكان نجم نغير هذا نكون فرحان.
1: دقيق
3: زينب بسنين مشاكلها الكل ما سمحني السماح سمحت
1: ما نسيت سمحني دقيقة
2: تروماتيزي من الكرونيك
3: كل مشاكل السماح سماح.
1: هاي يا ربيع باي
3: أنا بلي أختريم
2: جغرافيا انت
3: باهي جغرافيا انا اوكي. لو كان عندي القدره نغير صفه في شخصيتي شنو الصفه اللي نختارها؟ ما نغير حد شيء فمش علاش نبدل حد شيء خاطر انا ديجا قاعده كل مره قاعده نتعلم حاجه جديده وكل يوم قاعده نكتسب في حاجه جديده كل مره قاعده نحاول نصلح ونبدل باش نجم نوصل للفكره اللي انا في مخي. وساعات والله تعرف مش نحكي معك بكل صراحه ساعات حتى نقولهم لهنا وبعطيك الكراهه ونقول لي ايش بيني قلت هيك ساعات نندموا على حاجات عملناهم ولا قلناهم ولا عبيد عرفناهم لا غير ما لا خاطر كان مش الحاجات هذيك راك ما وصلتش للنسخه اللي انت فيها تو فهمت. دونك اعتقد اللي عندي حاجات باهيه فان شاء الله فمش علي زاد الناس يراوها خليها كيما هما وكهو ما بدل شيء ما بدل شيء خاطر انا تعديت برشا حاجات خايبه باش نجمت نوصل للنسخه نظيفه هذه اللي قاعد واحد يتعايش بها مع الناس والحمد لله اللي نجمت سيطرت على الوضع سينورا واحد مشى لحاجات اخرى عرفت. دونك ديجا تعدى برشا حاجات وخدم على روحه بالكدي

0: بدكش يكون هو توأم. ومرة أخرى مسكين اللي مانيش في حياته والله هو خاسر.
1: خط
2: تحريري
1: 26 خط تحريري اسمه مسكين.
0: ليش جعفور؟
1: والله بعد في واحدة قالت لي محلاها كي قالت مسكين اللي مش في حياته.
0: خاطر بالحق جعفور ليه؟
1: كل واحد يعرف رزقه.
0: ولا الحمد لله بالحق راك توصل للمرحلة متاع تقول الحمد لله أنا نحس. الحمد لله اللي عندي قلب. الحمد لله كي نحط راسي على الخده نقعد نخمم. الحمد لله كي نعمل حاجه ولا نقول كلمه نبدا ندورها في في في في راسي زعما اسكو تتقال زعما توجع العبد ذاك ايه العبيد شبيه ما تصرفش كيفنا. فما مره الزميله ريم صارت حاجه والله انا وقتها تغششت قالت لي تعرف ما تسنيش العبيد يتصرفوا كيفك انت ما تتوقعش من الناس يتصرفوا بنفس تصرفاتك انت. والله قالت في مخي عندها برشا
2: ما تستنيش العبيد تعاملك باخلاقك
0: صحيح دونك كاكاو يزي في البركه شباب انا راضيه على روحي ان شاء الله انتم تكونوا زيد راضيين على رواحكم وتخدموا على رواحكم وتكونوا النسخه الافضل من رواحكم
1: من رجلي
0: يزي من جلد الذات
2: جميل غششت لنا ربي
1: والله جلد الذات تحلى ليفل راهو
0: استاجر وكاكاو يزي يزي مش بيه ولا حتى في علم النفس مش بيه
2: انا غايدني اللي رافع مش هون باش يكمل لنا بانو ولا فاز والله الحقيقه الحقيقه ما خممتش اما تفكرت حاجه حكينا فيها اليوم الصباح ماذا بيا نبدلها اما حصل ان شاء الله صعيب شويه لما حاله بعد ما الواحد مش فيها برشا هكاك يظهر لي ماذا بيا نحكي على شخصيه يمكن فما عبيد كيفي ولا لا يقولوا لنا كي تبدا انت اكل عبدك اللي ديبغوياغ يتصرف يقدهم الكل ما يستحقش العباد أتاو نعملها عمل عليا ميسالش يتكربس يتيح يقوم يعملهم الكل ما يطلبش المساعدة هذية بطول المدة وطول تحمل المسؤولية التعب خاطر تولي مكتسبة عند العباد اللي عايشة معك ودايرة بيك وتخدم معك وكل شيء تبدأ حاجات من واجباتهم لكن أنت سنستهم اللي أنت تعملهم فمستنسين بيك انت وعليش باش نعمل هيك الاخك هي من واجب تولي طوريم تتصرف تاو تعملها تاو تقدها تاو ما نجاوبهاش تاو هكا ولا هكا باش تعملها انا ما تعلمتش نطلب واعمل فيها 10 رجاله في بعض قال لي اخر نعملهم الكل لوحدي اما بطول المده الحقيقه سابيز رزينا وتخلي العباد هاني قلت لك تتجاوز حدودها او ترمي واجباتها عليك واللي هي مش حلوة الحق ماذا بيا نتعلم ونقول ما نعرفش حتى لو كان نعرفها ما يسالش خلي العبد يعمل اللي عليه كل واحد يعمل الحاجة اللي لازمه يعملها خاطر بالحق ما يزيش هذا اللي لازم ينهزه أما نولي هذا متاع الناس مش به يعني قلت لك بطول المدة تعب برش وتندم الحقيقة ولا
1: ممتاز
3: عندك حويجة تحب تبدلها الجعفور
1: حويجة
0: حويجة
1: حويجة يا غالية
3: معرفش انت قول
1: لو كان جيتش بدل حاجة ممكن ما نقراش لتر بدل نقرأ أنفو باش نعاود بنتي سنة
0: تبدل كل 5 سنين
1: باش نعاود نفدلك ممكن لو كان ثم حاجة نبدلها في طبيعتي هو أني ما نجاوبش عندي ميزة ولا نقطة ضعف أنه مهما كان حجم الظلم والتجني سهل أنك تجي قدام ميكرو تقول جعفر بيه جعفر عليه وجعفر خرجني خاطر أنا قلت ندرشنية سهل تحبوا تركبوا على جعفر شوفوا التاريخ أنت ش عملت وأنا ش عملت أمارات والناس تعرف وبعض الزملاء زاد من ممثلين وجعفر وعطى رأيه فيه أنا وأنا كان نعطي رأي فيه هو أنا أستاذ مسرح فهمتني ولا نجم نعملهم الكل اللي يعملوا فيه الكل النجم نعمله على قوة وفي الدنيا النجم نعمله أنت تعرف اللي أنا النجم نعمله ولكن هو اختيار أني ما نجاوبش اختيار لأنه الحقيقة زين البرجولية تعلمت في الحياة أنه ما نجاوبش اللي يجي ثم ناس الحقيقة نسمحهم والنجم نجاوبهم وثم ناس ما نجمش نجاوبه عشت لحظات في حياتي لحظات متاع ظلم متاع إنسان تعاونه وجونا لهنا في الراديو تعاونه يسبك في EFM أكثر من 5 سنين نعمل في برنامج متاع مساعدات وكذا تعاونه يسبك أنا وصلت للجورجاني وانت تعرف مشيت نبحث في الجورجاني في جرة مواطن حبيب

0: إن نعاونوه. فاتهمني لي أنا سرقته وهزيت له 6 تبرعات. ورغم هذا وجاني الشيطان الرجيم في راسي وفي قلبي في ضميري قال لي سافا ومواصل إلى يوم الدين، لأنه أنا نعرف روحي إيش نسوى حتى شيء من فهمتني. دونك بتاتر إن لو كان جيت باش نغير حاجة من اللي صغير نولي نجاوب، لأنه ثم ناس لازم تجاوبهم زادة، خاطر ماشي في باله كي ما تجاوبوش ضعف ولا خايف منه. هيت المنطق كيفاش ولا في تونس، المنطق اللي جاوب أكثر واللي سب أكثر واللي عارك أكثر واللي ظهر أكثر واللي فهمتني فوفعة أكثر واللي الكلام كذا أكثر والدنيا، هذاك عنده قوة شخصية فهمتني. معناتها ريت اللي نحكي فيه بتتر هي حاجة، ممكن الحاجة الوحيدة اللي نجم بتتر نبدلها. وكما قالت رباب الحقيقة قطرة ثم ناس، مش أنا خايب ولا أنا اختياراتي خايب، الناس غالطين، هو اللي غالط، الاختيار هو اللي غالط، مش معناته أنا لازم نبدل طبيعتي، غلط في الاختيار. ثم ناس راهي ترى بيه، معناته ريت إجمالا 90% من العباد ترى فيه فهمني. مي خطر الناس هذوما اللطف، إن شاء الله ربي بعدهم علينا، كثروا كثروا صوتهم عالي، إن شاء الله ربي يجري على صلاح.
1: أمين يا رب.
0: شكون اللي اختاروا التنت هذه؟
1: والله يا ربي يهديك.
0: تبديل السلوك في راحة.
2: واحد
1: ربي يهديك.
0: رفع كارو لهنا توا تنفيسه وكذا.
1: كما قال ريم راكم لنا بالبانو
0: للبانو. أنا مش نحكيكم على رفع. هزني للزهرة. وين هزني؟
2: موجود.
0: لا لا لا ما فيش نميمة.
2: أنت قلت بيه.
0: هزني للزهرة. وين هزني؟
1: للزهرة.
0: عندي رونديفو في الزهرة.
1: فاكر نهار جمعة قلت لك
0: كان قابلت الحاجة إن شاء الله ربي يبارك لها وربي يعطيها ما تتمنى وكذا. أي سيدي. قلت له باش نتقابلوا كيف تقول وين الجامع الفلاني تعرفوا؟ قال لي بيان سور. طلع ما يعرفوش مش مشكل. حطينا هذاك الجي بي اس وكذا وصلنا قدام الجامع قابلنا الحاجه فهمني ولا حكينا تجاذبنا اطراف الحديث عطتني شويه حلو هزيت انا كعبه كعك ورقه وبحكم انه رافع قعد البرة ما دخلش وكذا فهمني ولا هزيت له معايا 6 كعبات منهم كعك ورقه وبقلاوه وخطفت لي الصحن الكل هي الحاجه ربي يبارك لها. هاي خرجنا وكذا دوب ما خرجنا قلت له رافع خاطر هو ماشي البومهل قلت له رافع هاي الكيس الكبير ناخذ تاكسي خلطنا الكيس الكبير اقسم بالله ورحمه امي التاكسيات على بعض على بعض الكل بالتشعل حمراء على بعضه قلت له سيبوها التاكسيات قال لي ليه ليه ليه ليه لي لي. مش نزك قال لي البلاصه بوغاز تاع التاكسيات قلت له ايوه بوغاز هو الشارع كله بوغاز قال لي جعفر كيس هذه ليه ما نهبطكش لهنا ما نهبطكش لهنا يا اخوي
1: عنده
0: هزني الكياس قعدت نص ساعة نص ساعة مطيش مش حتى تعاد التاكسي فيها واحدة تشعل بالأخضر ما دميش تاكسيات تلقى واحد يبيع في العيار يخليت عنده كعبتين عظم قعدت بجنبه قلت له استرني استرك ثم ماشي تاكسيات وقف لي هو تاكسي فهمني ولا ربي يبارك له. اما راسي رافع اختياراتك الكل للاسف
2: يحب تقعد بحذي
0: شكون مشي وخليني هو
3: نورمال مو
0: خليني بحذي المراه
2: تقعد في الضاحيه
0: خليني بحذيه اسمع هو كل كرومبوان تحت القنطره تصاور خويا تلامذه خارجين حق من المكتب صورت يجي مع 200 واحد عمي جعفر وانا فمي بالهريسه وعظم عمي جعفر صور تاكسيات ما ثماش فهمني ولا من بعد هذاك نتاع المروب تحيه كبيره بشريه يرحمه الدين هو اللي خذي لي التاكسي ودار من غادي سايب الوراف اخويا خليني ومشي
1: الحمد لله
0: ازمه تعديت وي زميل ريم
2: عيد ميلادات
0: هي يضرب مش عاد
2: سلمى المحفوظي صديقتنا على اليوتيوب تحب تهني خوها رضا المحفوظي وولد اختها ياسين السليمي اللي زوز عيد ميلادهم في النهار كل عام وهما حيين بخير. عندنا زاده ايناس اخت يسرى البدوي ما احتفلنا بعد ميلادها اختها كيف عيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير مواليد الميزان يظهر لي به. وعنا أمين وسي أمين المزغني يحب يفرح بنته مرام اليوم عيد ميلادها ويقولها راه يحبها برشا هي وامها زوز هما يقولوا لها نحبوك برشا مرام كل عام وهي حية بخير مرام بنت أمين المزغني
0: إن شاء الله كل عام هما حيين بخير.
2: عايشك.
0: عندك عيد ميلاد؟
4: فما عيد ميلاد من الانستغرام فتونة بن موسى
0: عيد ميلاد من الانستغرام
4: تحب تقول أختها سيرين بن موسى هي في كندا كل عام وانت حي بخير وتقول رانا توحشناك برشا وبابا سمير بن موسى وأمي فاطمة خلف الله يقولوا لك رانا نحبوك برشا وربي فرحك بالنوارة اللي عندك سلونا البنينة دونك إن شاء الله كل عام وهي بحي بخير هي بحي بقلب خير يا فتونة
2: سيرين
4: ولا خطر سلونا نقرأ فتونة نقرأ في المساج مساج قالت راه رفع طفيني ما جاوبنيش.
2: لا مسكين مش ليه اليوم. اي على انستغرام في العاده اختصاص
0: وهو خاطي وزين باي باري زين.
1: والله انا زاد ديديكاس من انستغرام باللي هاجر حديد تقول صباح الخيرات والبركات والنجاحات بمناسبه اليوم العالمي للمدرس 5 اكتوبر. تحيه لكل المربين وتمنياتي بنجاح الكل التلامذه خاصه تلامذه البكالوريا. وتطلب منا ان نترحموا على زوجها المتوفي المربي فتحي حديد الله يرحمه وينعمه فتحي. وتحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وفما عيد ميلاد زاد
4: سي صالح جلاسي اليوم عيد ميلاد بنته مايا جلاسي عيد ميلاد العامي قرأنا أبوها صالح جلاسي وأمها صابرين قولوا لها كل عام وانتي حي بألف خير إن شاء الله ربي يفضلها لكم مايا الجميلة. هابي بيرثدي
0: هابي بيرثدي للناس كل يحتفلوا بعيد ميلادهم
2: وللنادي الإفريقي.
0: أنا جايين وعادي
2: ميلا ميلا ميلاد سعيد ما تقوليش
0: ترى بابا
1: سمعني خويا سمعني.

0: عيد ميلاد سعيد للقلعة الحمراء والبيضاء، لجماهير النادي الإفريقي، لكل مسؤولي النادي الإفريقي. عيد ميلاد سعيد للجمعية هذه. الحقيقة ما هي الجمعية فقط، يعني الحقيقة حكاية في العراقة وفي التاريخ وفي اللمة وفي المحبة وفي التضحية وفي اللدخات وفي الوقفات وفي التتويجات. عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي وكل أحباء النادي الإفريقي.
1: عيد ميلاد سعيد النادي الإفريقي. ما نجمش ما نهنيش جمعية قلبي بالعيد ميلاد 106 سنين. إن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا حين بخير، الناس الكل يا ربي فرحانين. نحب نحيي كل الرياضيين، أطفال شبان وكهول، الناس الكل، بنات وأولاد في السكسيون تاع الكلوب أفريكان الكل، وسورتو الجماهير العريقة والجماهير الجميلة والجماهير الملهمة تاع النادي الإفريقي، على خاطر هالجمعية هذية ما هيش حكاية سبورك هو، حكاية إلهام، حكاية وفاء، حكاية محبة، حكاية وقوف في الأوقات الصعيبة. وهذاك علاش قاعدت لهم زادة في العالم الكل، في الجماهير مش كان في تونس لكن في العالم العربي، وين يسمع حكايات الجمهور متاع النادي الإفريقي. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله يا ربي عام سعيد جميل مملوء بالتتويجات وبمحبة النادي، وإن شاء الله اللي جاي الكل خير للنادي الإفريقي.
0: إن شاء الله إن شاء الله زينوبات يعطيك صحة. بعد شوية باش نمشيو للحكيم. الحكيم اليوم الدور النهائي بين ريم ورباب، ولكن قبل ذي بربي اسمحوا لي، أنا تفرجت في المقابلة الودية بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي. الحقيقة كلمة حق، ملا التيران في بنغازي،
1: صح عليهم،
0: ملا التيران في بنغازي، ملا ملعب في بنغازي بمواصفات عالمية، ملا جمهور وملا فيراج وملا استقبال. الحقيقة حاجة يبدو أنه الكرة في ليبيا جاية رواه، قاعدين يخدموا ياسر على الانفراستركتور ولا ملعب كما قلت أنا. الحقيقة ما نعرفوش كان المفاجأة أثر ملعب بمواصفات عالمية، واللي ما شافش ينجم يدخل يشوف البارتي بتاع الكلوب أفريكان والأهلي بنغازي ويشوف الملعب هذي. الحقيقة عملاق، ملعب عملاق. هنيئا لإخواتنا في أهلي بنغازي وفي ليبيا الشقيقة، وإن شاء الله ربي طيب العشرة، وإن شاء الله ربي يلم شملنا في البيت. نعمل فاصل ثم نواصل.

0: القروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معاكم حتى للنصف النهار. وي مرحبا جعفر، نستسمحك عندنا ديديكاس
2: ديديكاس
1: مدام عايدة جويني اللي هي مستمعة وفية لي ساعة سعيدة، تقول نحب نقول الراجلي فوزي البركاوي كل عام هو حيبقى الخير.
3: كل عام وانت حيبقى الخير يا فوزي،
2: ربي فوزي
3: هابي بيرثدي.
1: ولا والحقيقة هذا الاسم في فراشة، يا فراشة ميرسي ربي فضلك، ما عرفش كيفاش نقرا خاطر جوست فراشة كاو فماش
4: الاسم. كمل نكمل معاك. مريم توجيني عيد ميلاد ولدها فراس اليوم، تقولوا نحبك برشا وربي نشحك وربي يفضلك ليا فراس ولد مريم. عنا تهنئه الحقيقه، ما عرفتش مستمع ولا مستمعه كيف خاطر الاسم معناها واحد نيك نيم مش مفهوم. يحب يهني الوالده يمينه الخليفي بعد ميلادها اليوم، كل عام وهي حيه بخير الوالده، ويقول اللي هي اول مره تعديه من غير الوالد يرحمه بعد ما توفى، واللي كان هو يحتفل ديما معاها، فنحب نقول لها كل عام هي حيه بخير، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
2: امين جرب العالمين ان شاء الله ربي.
1: مدام زهره الهميمي فوالا
2: أيوة. ربي زميلتي اليوم اسمحوا لي قبل ما نبدأ وأكمل العبارة باش نحكي في موضوع أنا شخصيا مسني برشا برشا، اللي هو سينما ريو. سينما ريو الحقيقة الفضاء هذايا، التاريخ هذايا، الفن هذايا، الإبداع هذايا، المتعة هذايا، الإنتاجات اللي كانت في سينما ريو. ما المصلحة أنه سينما ريو سكر؟ علاش فضاء ثقافي يسكر؟ شنية الغاية أنك تسعى باش تسكر فضاء ثقافي كيما ريو؟ شنو باش نربحو احنا كي فضاء ثقافي يسكر؟ فهمني ولا كيما الريو اللي هي أهم الإنتاجات المسرحية في البلاد هذه والإبداعات اللي خدت جوائز.

0: عالمية واستثنائية. أهم السيناريوهات السينمائية والأعمال الفنية الموسيقية تخدمت في الريو، معناتها بفريق الحقيقة عاملين مجهود كبير بارشة وهزين حمل كبير بارشة بارشة بارشة. أنا شخصيا مدين لفضاء الريو، يعني زوز أعمال مسرحية، ريتشارد الثالث كور سيركويت خدمت في الريو، ولقينا كان الاستقبال والحفاوة والدعم فهمني ولا. أيضا مسرحية شماع اللي تخدمت غادي تقريبا أكثر من 8 شهور، نفس الشيء. دعوة لوزارة الثقافة. الحقيقة الريو راه موش وحده، الريو راه موش وحده، ما ينجمش يكون وحده لأنه تعد عليه أثار وأثر كبير برشا. الريو اللي ساهم في الحركة الثقافية وفي أيام قرطاج المسرحية وأيام قرطاج السينمائية. الريو راه الفكر، الريو راه الإبداع يا رسول الله. علاش كل مرة عرق من العروق فهمني ولا يتسد، عرق من العروق فهمني ولا عليه عليه عليه. انا ادعو وزاره الثقافه اليوم الحقيقه بشرونا طمنونا قولونا راهو يغيظ، راهو يغيظ كيف فضاء الثقافه. هاكم تشوفوا خويا، هاكم تشوفوا وين مشينا، هاكم تشوفوا وين مشينا. نزيدوا نسكروا الفضاءات الثقافيه، زيد تسكر. عنده وضعيه سواها يسواها، القالوا صياغه البلاد، الدوله تلقالوا صياغه. الدوله لازم تراهن على الثقافه، الدوله لازم تراهن على الفضاءات الثقافيه ذوما. ولاو شوف انت في وسط الجهات، ثم فضاءات ثقافية تحتوي فضاءات تليق بالذات البشرية. ساعات والله نشوف مديري مهرجانات عاملين مهرجان وحده مسكين، وشاف يا فضاء بتاع مدرسة يا ساحة يا كذا بالإمكانيات المتاحة ويحب يعمل الثقافة. دونك رجاء النداء لوزارة الثقافة. الحقيقة المرة فاتت كي تكلمنا على الفنان الكبير عيسى حراث، الحمد لله على سلامته فهمني ولا، دخلت وزارة الثقافة وتكلمت فهمني ولا، وبارك الله فيهم. أنا أدعوكم اليوم خويا وزارة الثقافة ما نخليوش فضاء الريو وحده، ما نخليوش وحده. هذا طلب وسامحوني كان كثرت.
1: ما يبغضوا والله العظيم، هذاك شنو اللي لازم يتقال، معناتها ما فماش كلام اخر ينجم يتقال.
0: كل مره مسكرين فضاء، كل مره مسكرين فضاء. احنا
1: نورمالمون كل شهر نحلوا فضاء جديد،
2: مو فضاءات جديده
0: صحيح. دي كلوب في الولايات ومعتمديات وكذا فهمتني. الحاصل
2: واضح، هذيك صحه جعفر. يلا نمشيو اكمل العباره. يلا
3: اكمل العباره.
2: اليوم نهار اثنين، اليوم العالمي اللي حد شيء في ساعة سعيدة، اليوم العالمي الكرتون لشارات الكرتون كما عودناكم وعدنا مستمعين. نهار الاثنين نعملوا كرتون شارات كرتون. الاختيارات متاع اليوم من 1986 إلى حدود التسعينات. شوي شوي صحيتك والله كتبتها بالذمة، وشوي شوي زاد حاجات جديدة. دونك فما تنجموا تجيبوا إن شاء الله. فتيات باش تلعبوا ضد جعفر،
0: وحدي
1: واحد
0: ضد الواحد،
1: واحنا مش ناخدوا فريق على الروح،
2: ضد الكل. وانتو ما فتيات تقعدوا وحدكم. يلا بي يكمل الاكستري باش تحاولوا تطلعوا اسم الكوميك هذا شنو،
4: تكملوا تغنيوا
2: صحيت حتى كلمه مثال شيء
4: بارك.

0: بصوت السحري؟
1: لا لا هذه
0: حافظ الكلمات.
1: اي هذه لحظه
2: انا راني متعقرب قصيت في النص.
1: هذه يا نحول يا زينه يا
0: هذه هي زينه ونحول. زينه ونحول كوميك اخر على روحه ولكن في نفس الاجواء. معروف معروف.
1: هذه نحله نحله زينه
0: حلق
3: هذا الاجواء
2: على زهري
0: ما نعرفوش راهو الكلمات.
3: فرشه يا نحله يا فرش شنو هي حلقه على الزهر؟
2: الرفرا معروف
1: بشار
2: صحيح
1: بشار بشار هذه ليله بشار
2: بصادك السحري هاي
1: بشار هذه نحله فهمني ولا ايه
2: هذيك هي صحيح
1: بشار يا بشار
0: هذاك بشار بشار هيا الى العمل
2: هذيك
0: هذا هو لو كان طلعت هنا

0: بشر
1: حقيقة الوسط بالضبط مش
2: تكون صعيبة عليكم شوية.
3: بدلوها بعد ولا تعمل
2: 86 أختي أنا طولت 86 كيف
3: مو من بعد مو من بعد
2: مش يعرفهم هو أما هو طلع بشار وأنا طلعت الكلمات
3: برافو وي
1: كيفاش بدنا نعمل
3: نقطة نقطة نقطة
1: نقطة
3: نقطة نقطة بي والله صحيت وعلا مكملين في القديم
2: جميل
3: تفضل أستاذ فاروق كوش عليه فيلم
2: تيمنا بدخل ديزني هذا
1: عبد الحليم
2: والله
3: على حسن ريح
2: عبد الحليم
3: كملونا شوية كملونا شوية كملونا
2: لا لا
3: فميش ملوين الصعوبة
2: والله التوزيع كان ديما أوركسترالي راه في
1: زينة زينة زينة النحلة دي زينة
3: ربي جعفور
1: زينة
3: هذيك زينة ونحو
2: زينة

0: موري بلو كنت زدت عملك عطيك كفة
1: زينة
0: جميل
2: جميل صحك تحس يا ودر شو
0: حليهم
2: صحيتو صحيتو
3: هذاك فاش جامفور نقطة
1: زينة
4: على زينة الجميلة
2: زينب
0: والله زينة
2: بلاي شباب وقت اللي قلنا ما فما حتى يوم عالمي لي ساعة سعيدة لي ساعة سعيدة دونك قدرنا نعملوا صور متحركة
3: وحكينا
2: على الفيلم هذايا عن
0: فيلم زميلة ربيب
2: ما فماش يوم عالمي
0: صحيح
2: صحيح هذاك اللي موجود
3: نعجبكم
2: يلا دونك نقطتين متقدم الأستاذ جعفر عليكم انتوما في القديم عندكم نقطة بركة فتيات هذه سهلة
3: ترى
5: ساسوكي توضع يدك في هديد نعمي غدك وغديد نفتديد أروح أنا بانتباهي نفتديد
3: مكاو
5: خلاني ساسوكي جنب الجبار معاه
3: ثمانية نقاط
2: عطيه ليدوخ عطيه
5: قم

0: غسيل.
1: في بالك جعفور من بخ خليتهم يخمموا الفتيات؟
0: لا جينيريك حياتي.
2: اي ما فجعتش
0: ساسوكي.
2: علاش جينيريك حياتك؟ علاش
0: ساسوكي؟ خاطر خاطر يعاون.
1: كيفاش
0: يعاون؟ يقضي هالاشرار.
2: خليك الكل
1: الطفل اللي فيه خليه يتكلم.
0: والله العظيم يقضي هالاشرار باليدين.
2: نفس الوقت تعجود من تخت
1: صحيح.
0: ما جنبه جبار. ساسوكي ساسوكي ديما يسقط في المكيدة.
1: في المكيدة ها هو ليس ذكي.
0: ليس أنا يمثلني جنبه.
3: جعفور مرة اللي فات قلت لنا كوميك حياتي عبقرينو.
0: لا لا كانوا يتنمروا علي عبقرينو. أما ساسوكي يتكي بشي يعرف الأشرار من عينيهم. عيني بتتعمل كس كس
3: بالحس
0: تشعل فيه تي لحظة ريح لما تشعل عيني بال
2: لازير. شنو لازير؟
1: خلع فما من هذا يتوى
0: نروا الأشرار من
3: رباني تشعل
0: وعنده كنجو
2: ذيك القوة الخارقة.

0: هيا بنا للريو للريو هيا رفاق مظاهرة
1: صحيح جعفر والله احسنت والله عنده والله خمسه بغبو. نقاط مقابل نقطه فقط واحده
2: جديده
1: عندنا زوز غنيه جدد ان شاء الله وبجاه ربي خلي لك ستريك
2: اخرج من الثمانينات اخت
1: تفضل سيدي
0: يا ربي
1: ماجد كابتن ماجد
2: زي القناه ماجد الكابتن ماجد يمرر ويساند كلمات عندي جاهزون للتشتيت لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: فكيت كلمات فوا دو اسرع شويه بسيط

0: صحيتوا صحيتوا فتيات والله احسنتوا قاعدة عندكم ثلاثة نقاط
1: ميوزيكال مو يسمح ليهم طيارة على الاخر وموزعين بالقدي والدنيا
0: عندكم اخر اخر ما تفكرش حاجات انت بتاع كابتن ماجد جعفورة
2: ما نتفكر كان
3: شخصيتك المفضلة في كابتن ماجد وعليش
2: شخصيتي المفضلة هو بسام
3: عليش
1: عرفتها
2: بسام عنده قدرة اللي هي مش موجودة لا عند ميسي لا عند يمين لا مال حتى حد اللي هو ينجم يكون في التيران يجري بالكرة بعد يقص جوارد كل يقفوا معاه حتى الأخر يقص
1: يحترموه
2: يفكر في أمه ربع ساعة يرجع للماضي
1: يرجع للماضي
2: وكلها يقف في بوست بلاستيك عمل باك بالكوموند يركحهم الكل يركحوا فهمني ويقولها والكرة تقعد تدور في الفضاء كرة تدور هو يخمم في أمه ركزي معي يخمم في أمه ويعمل طلع على الكوجين شنيه الفطور شنيه الجو شنيه كذا شطيبتي أمي الباهية كذا فهمني والكرة تقعد تدور في الفضاء وجوارد كل عملي ها
3: نعتمر
2: كلك ها إنه بسام واحد قال جملة دخت أقسم بالله ودي هو يجري يجري يلعب معه وسلم عليه من الأول ومن بعد كي جاب شيشوت الكرة عملك ها إنه بسام يا كنت معاه أنت هو كان معاه من الأول بعد عمل روحه مصدوم فهمني يعجبني بسام ويعجبني وليد
3: كابتن وليد كاسكيت
2: وليد كيفاش مشي للكرة مشي يجري الكرة صدها مشي يجري يجري
0: حلمتي كل
2: شيء الكرة ضربت في درشكون ضربت في درشكون عمل لك ضرب سيق الباص
0: وجعود وينايا وطار مرتدة
1: ايه حسين فيش يتبع فيه
2: قعدت الكرة واحلة لهنا كيف حركات قعدت الدور بقى عدو بس اللي خموا في أمه بس اللي خموا في أمه
0: يعيشك جعفور على هذه اللحظات ميزي عندي أكثر نحب نسمعه
2: أقوى واحدة ذي كيفاش بسام في قلبه حكي
0: إيش قال
2: قال سننتصر عليكم بالخطة الجديدة في قلبه قال
0: سمعوا
2: الكابتن وليد مغادي قال لن تنتصر بالخطة الجديدة
0: قولي فما حاجات بابا كانش مفضل انا عندي كابتن ميزة
3: انا نحبه على خير
0: فما هذي متأكدة انه ريم نور الدين مش تجاوب كي متجاوبيش اختي وناس انا اسمه تقالينا تفضل
3: والله
0: كل هاي اللي تنغني لك الكلمات
3: ما ربا
2: ما بين الويدي
3: ليه جينا ثنائي
2: شيرين لجمي
0: تيسي
3: أمان
0: ظهر هذا متاع يا أم يا أخي ياك جو ذاك
3: عندك
0: مش أنا وأخي
3: مش ماروكو بوكيمون الأخرى قاتلي نو يا شدي نو
0: مش ريمي
3: في الجو
0: هذيك مش صديقي عرفته ما عرفته
3: ليه
0: مش لحن الحياة وإيه جاوبت
3: ايه وينك ايه
0: ايه في الانستغرام ما عندكش محاولة انت حتى
3: تقول خلينا نغنيها تقول
0: الحديقة السرية
3: جايز
0: انت علاش تعرفني اعرفهم ماذا اسمع نحب يا صاحب الظل الطويل
3: ماذا تسعني يقشي
0: قولك حاجة شبع بالبكاء
3: فرج عليها
2: محمد علي تونسي قالكم النمر المقنع
0: النمر المقنع
2: بدي يرقد داري
0: ارقد ارقد داري
3: الله يتحيي لي
0: الحديقة السرية
3: ميرسي
0: ما طلح حد ليه جعفور هو ربح 5 نقاط عندكم 3 نقاط فقط فتيات ميسيلش فما هو
2: تقدم عجزتك البونيس تعال الكابتن بسام
0: لا ذيك ما عنديش بونيس لها ميرسي يلا نتقابلوا بعد الاخبار يلا
4: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: مجزء 11 ديوان فهم عسكما المدير العام للمجمع المهني المشترك لتمور قيصر بن عرفة يقول إن المجمع عد برنامجا ترويجيا لموسم 2026-2027 يهدف إلى المحافظة على تموقعية تمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. وفدى بن عرفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبان البرنامج يأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات التي تواجه منظومة التمور من بينها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الإنتاج والإنتاجية واحتداد المنافسة.

0: التي تفاهم تمثل إطارا لتنفيذ تحركات مشتركة تشمل الترويج التجاري وتبادل المعطيات حول الأسواق وتنظيم لقاءات مهنية، إلى جانب تحديد فرص الأعمال ومساعدة المؤسسات على النفاذ إلى السوقين التونسية والتشادية. من المنتظر أن تنطلق قريبا أشغال بناء قسم الاستعجال بالمستشفى المحلي السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما صرح به عضو المجلس المحلي عصام الخليفي. يتدى المشروع في إطار المشاريع المندمجة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7 مليون دينار على امتداد 350 يوما. النائب البرلمان عن ولاية زغوان حسن بن علي يدعو إلى تسريع إنجاز مشروع السكن الاجتماعي بمعتمدة الناظور، مؤكدا أن المشروع تمت برمجته منذ سنة 2012 ولا يزال إلى اليوم في انتظار التنفيذ على أرض الواقع. أوضح النائب في تصريح لمراسل ديوان فم أن مشروع السكن الاجتماعي بالناظور كان مبرمجا بالتزامن مع برنامج السكن الاجتماعي ببير المشارقة، غير أن ذا الأخير تم إنجازه وتسليم المساكن إلى مستحقيها، في حين ظل مشروع الناظور معطلا ولم يرى النور إلى حد اليوم. أشار إلى أن الملف كان محل طرح خلال زيارة رئيسة الحكومة الحالية عندما كانت وزيرة التجهيز تحولت إلى مدينة الناظور، وتم عرض الإشكال المتعلق بالمشروع وتعهدت آنذاك بالعمل على تسريع الإجراءات ودفع الملف نحو الإنجاز.
1: مشروع السكن الاجتماعي في معتمدية ناظور، هذا البرنامج معناها غريب، هذا مبرمج منذ سنة 2012 وكان يتزامن مع برنامج السكن الاجتماعي في بير المشارقة. السكن الاجتماعي في بير المشارقة وقع تسليم المنازل لمستحقيها، وبرنامج السكن الاجتماعي في بير الناظور لم يرى النور إلى الآن، علما وأنه السيدة رئيس الحكومة لما كانت وزيرة التجهيز قامت بزيارة مدينة الناظور وطرحت عليها الإشكال هذا وتعهدت بتسريع الملف هذا، إلا أنه إلى الآن الحقيقة مازلنا نروح نفس المكان مناش مسلمين. كان فما إشكال عقاري وكان فما مشكل حتى في الدراسات وفي على برنامج التطهير للسكن هذا، إلا أنه تلافيناه مشاكل هذه الكل على صعيد بلدية وعلى صعيد أملاك الدولة، بالتالي ما عادش فما موجب باش تعطل المشروع هذا.
0: وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة وفق زعمه.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: نضرب هاي نجيب الحوم دن دن دن دن دن دن عديش شو 19 دقيقة تحية مجددا من اللي تحقوا بينا الكل نهاركم مساء الخير نهاركم مبروك نذكر اللي كونوا غدوة محذر لكم مفاجأة مدوية غدوة مفاجأة مدوية ولا بعد غدوة
1: علاش مش توا تعطينا
0: ما نجمش يا زينب ما نجمش
1: علاش ما تعطينيش انديس باش
0: تفرحكم باش تفرحكم برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا
1: بيقولي هل هي تمري
0: تمريم تمك انت زينب تمر باب رافع نعاود نفس الكلام اللي قلتهم الاول مستبعين مركزه الاخرى في
1: علاش تستنى بي عندي سؤال علاش استنى في غدوه ما تقولهاش
0: اليوم لانه ما عنديش الاليات اليوم يلزم تقول لي حقيقه ثابته
2: دونك مفيش امودويه
0: مدويه مفيش
1: هل احنا باش نشاركوا فيه
0: الكل مشاركين فيه
1: يلا ان شاء الله
0: اللي يسمعوا فينا واللي يسمعوش فينا لا لا نايزك
2: نايزك
0: الحمد لله على اللطف
1: والله جعفور
0: ما
3: تعرف شكون اسمها فريحان
0: والله يا اختي
3: ترى شعبي
1: اسم تركي
3: بالحق الحقيقه سي رياض الخزري حارس برشا عجبني على الاخر هو حارس يحب يحتفل بزوجته ويسمع التهاني من عنا احنا مدام فريحان اليوم عيد ميلادها وسي رياض ويحب يحتفل بها وتسمع فينا نسلموا عليها برشا فريحان نجموا الاسم نعطيه الرافع هذه الجمعه كانت تحب فريحان كل عام وهي حي بخير امير بن سالم صغرون عمره عام اليوم يعمل عام يعيش في فرنسا وكل عام هو حي بخير زاد عيد ميلاد وسعيد لوجين لوجين عمرها 18 اليوم عيد ميلاد لوجين وبها حسن القاسمي يقول لها ان شاء الله في الباك يا ربي ما عرفش انفو ولا لا لكن ان شاء الله بالنجاح يا لوجين شكون قعد نعيم تغشش علينا من سويسرا نعيم على خاطر يحب يهني الوالد سي الطيب الحريزي اللي هو المربي متقاعد اليوم يوم المربي ويحب يشكره على جهوده اللي عملهم في حياته الكل ميرسي
0: ديديكاس الامير بالاحسن يعيش في فرنسا اليوم عيد ميلاده
3: امير بن سالم اللي كنت نحكي لك عليه مرحبا بك
0: لا لا لازمني نقول خاطر حط لي برشا خبز بتاع قط برشا خبز يا خويا جولدن
1: بربي شنو عمرك ما قلت لي شنو الجاتو بريفيري نتاعك
0: خبز
1: ما عندكش جاتو بريفيري ما نعرفش انا فريزيي شارلوت ما نعرفش اون فوري نوار مثلا
0: نون
3: بافلوفا قولها نحب
1: نعرفش ما عندكش جاتو بريفيري
0: جيزيت انتر الميل فوي
1: هاي بنين حلو
0: البتي فور
2: غص غص بيها
1: C'est pas un gâteau. Les petits fours, c'est pas des gâteaux.
0: C'est quoi, moi
1: C'est un gâteau, ma ta recette, ma roue, femme ta gâteau, un petit hebba.
0: علي سألتيني زيني
1: والله اللي خدك قلت خبز
0: ما عنديش مع القط
2: ويس المعاش عش هذا
1: بالحق
0: المعاش عش بنين بنين
1: بنين المعاش
0: ربينا على معاش
1: والله جميل
0: باهي خويا نقعدوا في الاشياء الجميله والحلوه فهمتني ولا نذكر اللي كونوا غدوه عندكم مفاجاه مدويه سيدي المستمعين والا بعد غدوه غدوه والا بعد غدوه
1: اعطيني وحدي انديس ونطلع
0: هاي طبعا نعطيك انديس حقك قلت للرباب على قلت للرباب اجا وقت اللي وريتك المساج
2: هاي
0: يا بنتي ما خليهم ما قالوا وعلاش رباب بالذات مستمعين راه
2: بلا مستمعين والله
0: فهمني واحد بعث لي يا رباب يا رباب
3: حتى انا قلت رانيا
0: لا لا لا
1: قلت على الملا
0: المستمع هذا عمره ما تكلم قال لي يا رباب يا رباب ما تعطي السر كان الرباب
2: نحفظ السر
0: توكلنا على الله خويا تويك باش نمشيو مباشره
2: يا رسول الله
0: لا قناعه كملت توت سيمي رومارك باش نمشيو مباشرة طويكة للحكيم باش نعطيكم الدور النهائي
1: طبعا
0: باش نعطيكم التام تاع الحكيم اي الحكيم
4: الحكيم
0: الحكيم الحكيم نتاع اليوم في كلمتين الكلمة الطيبة مفعولها مفهومها اش معناتها الكلمة الطيبة شكون باش يبدا رباب ولا ريم
3: قرر انت
2: قرر انت مش اعمل انا قطع انا
0: باري نبدا وريم
3: مرحبا
0: هاي
3: هاي سيدي الكلمه الطيبه قادم على نهار صعيب، قلبي مقبوض ومخي سارح، شديت ثنيتي مانيش نرى قدامي، أما فما شكون راني وحس بيا، خليه على ربي تفرج بحول الله. كلمة طيبة من إنسان متعدي بدلت لي نهاري، تبسمت حطيت دعوته بين عيني وتوكلت على ربي. المجاملة الكلمة الحلوة تحليلك نهارك تنعوشلك قلبك، والكلمة الطيبة الصادقة اللي تتقال في وقتها في اللحظة اللي تستحقها وانتي في خيبة في ضعف، هذيك تنجم تبدلك حياتك الكل. ربي قال في سورة البقرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقولوا للناس حسنا. للناس، لجميع الناس، الناس الكل تستحق كلمة طيبة تمسح على الجرح، تطبطب على القلب، تواسي، تصبر. الكلمة الطيبة هدية، الكلمة الطيبة صدقة. كيف صغير يسمع منك أنا فخور بيك، ولا زميل تعب تقول له مقدر تعبك ونعرفك تنجم، ولا حد متعدي ما تعرفوش يمكن قلبه وقتها مليان بالدموع تتبسم له تصبح عليه. تنجم تراها أنت كلمة عابرة، وتنجم تكون له هو طوق نجاة. الكلمة الطيبة ما تبخلش بيها، ما تستهانش بيها، عود روحك عليها باش تكون أنت في هالعالم القاسي البارد الصوت اللي يهدي للي دايرين بيه لحظة سلام.
1: برافو برافو
0: برافو، جميل
1: برافو،
2: احسنت،
0: جميل. الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة. ريم انطلقت، نذكر هذه الدور النهائي، واحنا معولين على تصويتكم بارتاجاتكم في منيولين اي وجماتكم كومونتاراتكم، مهم جدا جدا جدا انهم بارتاجيو الكلمة الطيبة. تفضل رباب.
4: شكون قال اللي الكلام ما يغيرش ما يبدلش وما يفرحش؟ ياما كلام به يتقال في وقته بدل حياة ناس، وياما كلام دمر ناس، انسفهم، حتملهم أحلامهم، وجحهم وخليهم يبكيوا في النهار ألف مرة ويتوجعوا بسبب كلمة قالت يا ميمتي قديشها مرة. وعلش عليك انت تبالك نسيت اللي الكلمة الطيبة صدقة، محلك اليوم كلمة طيبة، يحل الببين في وجهك كلمة طيبة، ربي نجحك الله يعليك، ربي يعينك الله يشفيك، وربي بعد البلاء عليك زادة كلمة طيبة. ما تحطش في بالك هتاو تسلك رقدها وقدود، وإن شاء الله سعدك ديما مقدود. ريت ما سهلها تهك تبسمت وانتي تسمع، ريت ما حليها الكلمة الطيبة وقداش أثرها به. كعليش نحبك ديما تتفكر اللي راهي مهيش مجرد حروف، هي بلسم يداوي الجروح وتتشافى منه الروح.
1: برافو برافو،
3: جميل.
0: دورني واحد عزيز مستبعيد.
1: برافو برافو،
0: يعني الحقيقة لونتامي ماتش كان خطير.
1: هي
0: شفت تو انتم زوز ما تقابلتوش مع بعضكم وما حكيتوش مع بعضكم، ولكن ثم كروازمون في وسط الكلام نفسه.
1: صحيح،
0: طبعا نعيشوا نفس نعيشوا نفس الشيء الحقيقة، ما أحوجنا للكلمة الطيبة. قولكم حاجة، في بالكم الكلمة الطيبة عدوى كما الكلمة السيئة عدوى؟ نعطيك فازة، مش نعطيكم فازة. في بالك لو كان أنا طوى نجي في اللونتين الثوب طوى كلها قلت كلها صحيح، حتى المستمعين ينجموا يقولوا يثوبوا ايه فيه
2: منفوسه زينب منفوسه
0: والله والله انت ايش تعطيني نرجع لك
1: وي
2: حتى تحكي عادي
1: قولوا انرجي تعطيها ترجع لك انرجي تعطيها ترجع لك
0: بعد شويه باش تجيكم الانرجي ملكه الطاقه الطاقه الشمسيه والنيزك
2: النيزك
0: نيزك نيزك المتساقط سترنا ربي وحنا راقدين قال لك
1: والله الحمد لله النوم
0: ستر الله ستر الله اذا قالش بترقدش على غيظ خويا
2: وتعرفش على النيزك منين يجي
0: لا والله ما ترقدش على غيظ خويا سيبوني هاي تو سويت باش تجينا زينب في سامحوني نيزك سامحوني دقيقه
5: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
6: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
5: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
5: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: عسلامة، معكم جعفر وتوت ليكيب. هذه ساعة سعيدة على ديوان فام، مرحبا بكم الناس الكل. فما إلقاء مقذوفات لهنا في استوديو، إن شاء الله ربي يجيرنا. ردوا بالكم أنتم على رواحكم، ردوا بالكم زاد لهنا، حذري من النيزك خاصة ونحن نيام حاسين. ردوا بالنا على رواحنا، الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا إن شاء الله والله ما ترقدوش على غيظ، كونوا لباس، قولوا كلمة طيبة وكونوا باهين.
0: لخصتيه البرنامج،
3: برافو.
0: نعمكم في تلخيص كابتن وليد.
3: والله كان شخصيتي المفضلة كابتن وليد في كابتن ماجد، كنت نحبه برشا برشا خاطر كابتن في كابتن جميل جميل يا كابتن.
0: اشتر وجوده
3: هذاك جميل بالقصة، هذاك قوي برش، هذاك بوغوس. قولوا لنا انتم شكون شخصيتكم المفضله في كابتن ماجد؟ يلا كل واحد يقول لي شكون شخصيته المفضله في كابتن ماجد. حاضرين لهنا في البلاتو،
0: حاضرين مال شنو؟
3: سامحني دقيقه، سامحني شكون، سامحني اسمي. هذه الفقره اللي حبيتوها، استنستوا بها، تعودتوا بها.
0: الرد
3: كانت تحبوا نعطيكم معلومات لمده دقيقه من زمان. انتم لازم تطلعوا الشخصيه اللي باش نحكيوا عليها. نبداو بالشخصيه الاولى، والشخصيه تقول أنا تولدت عام 1961 في سوريا، مليانة صغير، صوتي كان مختلف، بديت نغني في العروسات في المناسبات قبل ما الناس تعرفني على نطاق واسع. في السبعينات خرجت من سوريا ومشيت لبنان، هنا بدأت الشهرة الحقيقية متاعي. في عمر صغير برشا ظهرت في برنامج استوديو الفن، الظهور هذا كان من المحطات المهمة في مسيرتي. مع مرور السنين وليت معروف بصوتي القوي بأسلوبي الخاص، ولقبوني بلقب مازال مربوط بي لليوم، سلطان الطرب. من الثمانينات والتسعينات ولات أغاني يا حاضرة بقوة في العالم العربي. أنا فنان سوري، بديت صغير كبرت مع الأغنية العربية ولقبي سبق اسمي. شكون أنا؟ 3-2-1
8: جورج وصوف.
3: جورج الوصوف اللي وليه توا عيتولو الوصوف.
0: الله الله الله الله، اختيار صعب.
3: جميل، أغنيتكم المفضلة.
0: عندك الهوى السلطان حلوة.
3: روحي نسمع، روحي
0: نسمع. العب العب،
3: خلنا نشوف الوقت لنا شو أغنيته المفضلة تراها للوصوف. سمعنا شوي
0: الشد بالله، سمعنا الطلاسة مش الطيش للزميلة
3: به. جميل،
8: هو ضربها بالطلاسة.
3: جورج وصوف كما قلنا خرج من سوريا، مشى للبنان، عمل شهرة كبيرة برشا، بدي غني صغير بالكل. أول فيديوهات تعرفوا كان عمر صغير 15-16 سنة،
8: وكان يجي لتونس وقتها،
3: وكان يجي لتونس وكان يغني لهنا في سهرات في تونس. وأبغى ما كان الترتيب متاعه الأخير في الليستة متاع الفنانين اللي يعملوا السهرية. شوف كيفاش الدنيا اليوم، نجم النجوم جورج وصوف.

0: رؤوس
1: روحي كملت أوصافك. جورج وسوف هو شخصية الأولى. برافو، نقطة للجميع، نقطة ريم، نقطة جعفر، نقطة ربيب، برافو، ونقطة للناس الكل يجيبوا بصحيح هنا على يوتيوب. الشخصية الثانية تقول أنا تولدت نهار 4 أوت 1901
0: أسد
1: في نيو أورلينز، المدينة اللي باش تولي واحدة من أهم مدن الجاز. طفولتي ما كانتش سهلة، لكن الموسيقى لقات طريقها ليا بسرعة. 1912 تقريبا أنا ما زلت صغير تعلمت نعزف على الكورني، وفي 1917 بديت نكتشف عالم الجاز بشكل أعمق ونلعب مع موسيقيين في نيو أورلينز. وبعد التحول الكبير جاء في 1922 وين مشيت لشيكاغو. شيكاغو كما تعرفوا اللي وليت لتا متاع الجاز. بعدها في 1925 سجلت مع فرقتي الخاصة هوت فايف، وبدأت أسلوبي ولا بدأ أسلوبي سامحوني في العزف والغناء يتبدل ويبدل شكل الجاز معايا. صوتي ارتجالي، طريقة عزفي خليوا الناس تعتبرني واحد من أهم الموسيقيين في تاريخ الجاز. عام 1964 سجلت أغنية باش تولي في أشهر الأغاني في العالم اسمها هلو دولي. توفيت نهار 6 جويلية 1971، لكن الموسيقى اللي خليتها ما ماتتش. شكون أنا؟ 3 2 1 إجاباتكم لهنا في البلاتو. ري تشارلز؟ لا
0: لا،
1: قول لي إجابتك. لويس أمسترونغ؟ ريم ما قالش إجابة، لكن إجابتك فيصل الحديدي الإجابة الوحيدة عند ربيب. برافو لويس أمسترونغ، برافو. طبعا هذه هلو دولي عشر لغنية
2: كل قمرت.
1: تحية المحبي الجاز. تعرف اللي تونس بلاد الجاز كبيرة برشا طبعا. قول معا، قول معا جاكور، قول معا جاز متاع امبروفيزاسيون، قول معا.
2: نايزك شعرك تنى نايزك صبعنا رجل
1: إيه
2: إيه لا الله تو من راسك طلعت هذه
0: والله من راسك قسما بالله
1: والله برافو برافو إجابة صحيحة وكان سهلة الحقيقة مش باش الناس يعرفوا هلو دولي
0: وعندي نقطتين سي جعفر
1: يعرفوا جميل حاضرين الشخصية الثالثة حاضرين برافو الشخصية الثالثة تونسية مازلنا في عالم الموسيقى حضر اليوم حضرت لكم 4 شخصيات الشخصية هذه تقول أنا تولدت نهار 7 فيفري 1927 في تونس صغير نحب الموسيقى جدي كان يعرف الملو في الموشحات التونسية والشرقية وأنا كنت نسمع برشا الفريد الأطرش ساعات كي يسمعوني يقولوا صوتي فيه من فريد الأطرش البداية الحقيقية جت في الغديو في شبابي دخلت الإذاعة تونس في برنامج المواهب الشابة كانوا يقدموا عبد العزيز العروي وغنيت وقتها أغنية الفريد يا ريتني طير الناس عرفوني بها بعدها في الخمسينات بدأ اسمي يطلع في الساحة الفنية التونسية وليت واحد من الوجوه اللي ساهمت في تكوين الأغنية التونسية غنيت على الحب الوطن والحياة في 15 مارس 2015 سكت صوتي لكن الناس قاعدة تتغني أغاني كيما دار الحبايب ملاك يا ملاك ونرجع لك أنا عشت في زمان كان في الهدي جويني علي الريحي ناعمة وعليا يصنع تاريخ الأغنية التونسية وأنا كنت ضمنهم أنا شكون 3 2 1 إجاباتكم جعفور صدق ثريا هدي جويني ريم قالت لي لا لا لا هيت نسموه ترى بالك شي يعرفوه
3: نيرة
1: هيتي قليت
2: قلت
1: بيع هيتي قليت
0: قلت قليت
1: هيتي قليت
2: سكيتي محمد رمضان
0: ركتب محمد رمضان قلت

0: ميت
1: هيدي قليل طبعا الله يرحمه ينامه.
2: لا ريفرنس لفريد لاترشي اللي ضيعتني جملة كلش نعرف.
1: اليوم بعد ما سمعتوا المعلومة هذي قديش هو كان يحب فريد حلو اسمه هيدي القليل وحدكم وشوفوا قديش يأدي بنفس الطريقة معناتها على قديش هو كان مغروم ويحب ويتبع فريد لاترشي. عمله شخصية أخرى في سعفيسة الشخصية الرابعة يلا الشخصية الرابعة حاضرين. الشخصية تقول أنا ممثل وفنان تونسي ارتبطت مسيرتي الفنية بالمسرح خاصة بفرقة مدينة تونس للمسرح اللي كان فضاء مهم في حياتي الفنية. عشت سنوات من العمل والعطاء فوق الركح. شاركت في عدد من الأعمال حقيقة عددها كبير برشا منها المريشة ليلة من ألف ليلة وليلة ثورة صاحب الحمار الحلاج أبو عز المغفل إلى جانب أعمال أخرى اللي كنت مشارك فيها. كانت عندي زادة مشاركات في الدراما التلفزية من بينها حكاية عبد العزيز العروي دعبل أخو دهبل فجرم الحكاية والناس حكاية ضفائر الريحانة وخذ أيضا تجربة في الإذاعة. كان الفن بالنسبة لي أكثر من مجرد مهنة كانت مسيرة من الشغف والعمل وفرصة باش نكون جزء من الحركة المسرحية والدرامية في تونس ونخلي بصمتي ضمن جيل من الفنانين اللي خدموا الفن والثقافة التونسية. امتدت مسيرتي لسنوات طويلة حتى توفيت نهار 2 أكتوبر 2026 تاركا ورائي رصيدا من الأعمال والذكريات في المسرح والتلفزيون والإذاعة. أنا شكون؟ 3
2: وقتش توفى؟
1: 2 أكتوبر 26 3-2-1 رمضان شطة. رمضان شطة ليه؟ صالح الرحموني هي الإجابة الصحيحة. برافو جعفور إجابتك صحيحة. هو صالح الرحموني
3: مريشال هو كمدرس معناه عرفت
1: الله يرحمه وينعمه صالح الرحموني بطبيعة اللي توفى وغادرنا نهار 2 أكتوبر 2016.
4: الله يرحم الفنان الكبير والممثل الكبير صالح الرحموني. قام وهام تغادر إن الله وإن إليه راجعون. الحقيقة شكرا زينب على أنه نتفكروا الرجل هذا. الرجل هذا اللي ما يتذكرش ولكن هو الطباخ في مسرحية الماريشال.
1: في الماريشال صحيح.
4: هو الطباخ في مسرحية الماريشال فهمني ولا إن شاء الله ربي يرحمه برحمة الواسعة وربي يصبر عائلته الموسعة والعائلة الفنية الكل. صالح الحقيقة تقابلت معه في الحياة مرة واحدة في مسلسل الريحانة ما صورناش فرد أكس مع بعضنا ولكن كنا في الهول مع بعضنا قبل ما نصورنا السيكونس. كان أستاذ وكان بمثابة الأب وينصح فهمني ولا ويعدي طاقة إيجابية وما كانش يمن بممثل صغير بممثل كبير فهمني. نتذكر من بين الجمل ما كانش يحكي معي أنا ولكن نسمع فيه يحكي كيفاش راهو التمثيل موهبة فهمني ولا. وقال المثال اللي سمعته أنه يتنجم تشوف ولاد عمره 8 سنين فهمني ولا في فيلم سينمائي ولا في مسلسل أداء متاعه يكون رائع جدا جدا جدا. إن شاء الله ربي يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه يا رب
4: وربي صبر عائلته.
1: أمين الله يرحمه وينعمه. برافو جعفور نقاط كاملة اليوم.
4: لا شكرا
1: عندك
2: بكري فني تحضيري
1: قلب ميس أمسترونغ عندها نقطين لباب. برافو على نقطة
4: قليل ما دبرتش
1: هذه قليل ما دبرتش
2: نقطة وربي بزوز.
1: برافو والله مشان الحساب انا الحقيقه فرحانه بيكم برشا خاطر قاعدين نطلعوا شخصيات ما همش سهلين المعلومات بالكل شو تحب نسمعوا من الغنيات؟ نسمعوا هادي قليل نسمعوا هادي القليل يلا نكملوا بهادي قليل. تبعوا الغنيه هذيه وتمتعوا ملاك يا ملاك.

0: ملك يا ملك. الحقيقة زينب وقت اللي حطينا معلومة أنه مغروم فريد لاترش سيدي القليل الغنية هذايا كانوا فريد يغني في غنية بتونسي أول مرة نركز معها ما يحسب وكون نهديوها للملكة الكل الغنية هذايا وصلنا طوى
1: وخاصة ملكة المعرفة
0: ما شاء الله عليك. هنا في المعرفة هنا جينا المعرفة سينجيم ماريم
2: سينجيم ماريم
0: جعفر فجعتني
3: بابا روفي.
0: مرحبا بكم يا سيدي سينجيم ماريم. اليوم اللعبة المفضلة عند رباب نهار رباب ما شاء الله باش نحزروا
1: انا ماشي مفضلة
0: اون فا دوفيني كان ربحت طولي مفضلة تبارك
1: الله
0: اون فا فواغ الوغ اون فا دوفيني حاجات متنوعة معلومات اسماء احداث معالم اللي تحبوا انتوما كلها تبدا بحرف الفاء كل واحد كلمته إذا ما تطلعش رباب وقت نعطيه الكلمة لزينب وهكذا دواليك
3: بيه
0: هاي سيدي رباب
3: الحرف اليوم
0: الفاء
3: أوكي
0: فاء حدث تاريخي عظيم وقع في السنة الثامنة للهجرة
1: فتوحات إسلامية
3: هكاك
0: هاي قول أنت أعطينا إجابتك هي تعطي إجابتها قبل يا جعفور
3: فاء شنو
0: الفاء من به فتح شنو هي تجاوب هو فتح داكوردو حدث تاريخي عظيم وقع في السنة الثامنة للهجرة حقق فيه المسلمين انتصار من غير معركة كبيرة
1: لا لا لا.
3: فتح مكة
0: فتح مكة أختي رباب مرسي يوتيوب مرسي وهيبة نقطة لرباب زينب
3: مرحبا
0: مدينة عربية عرفت تاريخيا بالعلم والمدارس
4: بالعلم والمدارس عربية
0: في شمال افريقيا
1: فيس
0: مغرب طبعا احسنت زينب فيس في المغرب الاقصى جعفور
1: انت مسموح انا
0: لا هالكلمه عندها
1: لا حسيت روحي وحدي
0: جعفور
3: ما نجاوبوش كلي مثلا واحد يعرف يجاوب هو الاسرع
0: الكلمه ونعطيه للي بعده سي جعفور ثمره خضراء ذات قوقعه
1: توجيني لي انا تقولي لي قوقعة وثمره خضراء ثمره خضراء هي
0: اي فما ثمره خضراء
4: كيما الكيوي مثلا
0: اغزر لي جعفور ثمره
1: فراوله
0: خضراء الثمره خضراء
1: لحظه
0: وهي تجي في وسط قوقعه
1: وناكلوها في وسط قوقعه كيما الكاجو
3: تتكسر
0: بالفاء احنا نلعبوا اليوم
1: فول
0: تؤكل محمصة نقليوها معناها تؤكل مالحة
1: تونسية نعرفوها في تونس
0: العالم كل يعرفها
3: فستق سوداني فستق
0: الفستق زين شنو وجع خضرة فول السوداني أخضر من داخل مدام
1: ثمرة فستق
0: إيش قولك
3: أنا اللون
4: فواكه اسمها جافة ولا كتاكل
0: بالله أحضر معانا هي ثمرة أصلها ثمرة ولا قبل ما تجفف
1: فواكه جافة
4: ما هي ثمرة
0: ثمرة ولا مش ثمرة
4: فاكهة
1: مش ثمرة
4: وبعد نجفف
0: ما هيش ثمرة بالله يشهدوا علي يديكم رب الفستق ما هوش ثمرة
1: الفستق ولا ثمرة
0: يا جعفور ما عندكش نقطة يا جعفور زينب زوز نقاط نرجع الرباب رباب
1: خويا مخرج ولا زعيم كيف الويكاند انت فستق احكي لي
4: قال لك فستق
0: جعفور شنية الولاية في تونس المعروفة بإنتاج الفستق
1: قصرين
4: قفصة
0: أحسنتي زينب أنكور رباب لا مش
4: سؤال
0: حيوان يا رباب ذو فرو مرقط
3: فهد
0: برافو عليك هاي تعرف الفهد هاي عرفت الفهد سيديان أنت تعرف اللي هو ذو فرو مرقط
1: نعم
0: كيف يجي مرقط
1: نمري
0: فهد فهد باي جميل زينوبة بشي قد مغشة شو غزر له زينب
3: كيفش قالها نمري يا ربي
0: هيا للا حضارة قديمة
4: نعم فارسية
0: حضارة قديمة اشتهرت بالتجارة والملاحة وصناعة السفن ومرت عليه بلادنا
1: فاطميين
0: تعرف فاروق باش تتعاقب عقوبة اليوم باش تندم
1: لحقي ولا ما
0: قال في الكاس
1: ورحمة أمي لقلني شيء
0: يا جعفور قالها في كاس
4: في الكاس بتاعي
0: بربي يا جعفور وسع
4: فينيقية
0: الفينيقية زينوبة نقط جعفور
1: فينيقية
4: فينيسيا
0: مدينة إيطالية ارتبط اسمها بعصر النهضة والفنون
4: فلورنس
0: لا ما عطيتوش فرصة
1: النهضة
0: اي بعصر النهضة والفنون اي ولا مش حزب حركة النهضة النهضة لا رينيسانس كواحد مع موفمون ارتستيك توا جاوبت لك وانت باقي
4: فلورنس فلورنس قلت
0: قول جعفر
1: لا لا ما نقولش حاجه تقولها زميلتي ما نقولهاش
0: زينب نقطة على الفازه باش نستنفعك النغره راه اه يا سيدي نمشيو للرباب
3: صفر مني نقاط جعفر راه تو
0: واجه موسى
3: فرعون
0: وانتهى امره بالغرق فرعون احسنتي نقطه
1: شكرا يا
0: سلام ربي
1: هاي شوفك الأسئلة
0: زينب
3: يتهكر
0: كل واحد على قد قلبه الحقيقة
4: أها
0: زينب غزر له غزر قارض صغير فقر. الحجم
4: فقر
0: سريع التكاثر
3: فار
0: فقر هاي وشوي يا سيدي هابش نواريك
3: رجعنا مكان الأسرع ولا فاز
0: يا سيدي تراث لمادي إسباني يرتبط
3: فلامينكو فامان
1: فانكوش
0: فانكوش
1: برجوليه سترو
0: يرتبط بثقافة الأندلس
4: فلامينكو
0: أعطيني حاجة حاجة في عرف لي الفلامينكو بمعلومة أخرى ونعطيك نقطة باش ما تقولش
1: بشقاشق
0: بشقاشق
1: فلامينكو لك
3: دونس
0: رقصة رقصة
1: رقصة بالصبابتك الصبات يقربع شوي
0: اي بحركة القدمين
1: حركة القدمين
0: وحاجة أخرى مهمة زيدها لي وكهو في الرقصة حركة القدمين وشنو ما همش الشقاشق
1: واللباس
0: هاي هاي توري فيك
1: واليدين
0: التصفيق والتصفيق ربي سهل أعطيوه
3: نقطة
0: والتصفيق حط له نقطة ميسلش نمشي ونرجع للرباب مسلمة من شمال افريقيا انتقلت من بلد
4: فاطمة
0: الى
4: فهرية.
0: بلد
3: فهريه
0: نقطه رباب خاطر زينب سؤال
3: خاطر سؤال
0: فاطمه الفهريه ارتبط اسمها بتاسيس جامع شهير جامع القرويين في مدينه فاس النقطه لرباب زينوبه
4: مرحبا
0: ما يجعل في السراج والا في المصباح ليشتعل
4: فتيله
0: بالعربيه الفصحى
3: فتيله
0: بالفصيل
3: فتيل
0: الفتيل شنو صايب الفتيل به نقطة
3: ليش نقطة
0: لا لا قلت فتيل شنو فتيل جعفور
1: مفتول نعم
0: شديد العذوبة من الماء
3: استنى استنى استنى استنى
1: فرس
0: خليوه كيف يبدأ ماء عذب جدا شنو يتسمى
3: فرات
1: مش كل شهر دخلنا فيه
0: لي
3: ولد خالي ولدو اسمه
0: واللي هو زاد نهر كبير في غرب اسيا بيصير يمر بتركيا وسوريا والعراق فرات الفرات
1: والله البنات برج ويده وقت
0: هو شديد العذوبه من الماء صحيت ربيب النقطه ربيب السؤال لك انت تو
3: يا ربي
0: الحاكم بين المتخاصمين
3: الفاروق
4: برافو.
0: مش غلط لكن لو في حاجة أخرى الفيصل أحسنتي فيصل برافو عليك فيصل زينب
4: فضل.
0: الظل الذي يعود بعد زوال الشمس وفما لهجة ولا أكثر من لهجة من لهجات المشرقية يستعملوا الكلمة ونعرفوها برشا في الأغاني وكل شيء وتعني الظل الذي يعود بعد زوال الشمس عن موضعه الشمس تبعد عليه وهو يدور ويرجع يتسمى
3: الفي
0: الفيء احسنتي رباب الفيء باللبناني اللي هو
3: فكرت فيروز
0: احسنت الفي. جعفور
1: اختي
0: فعل
3: اختي
0: فعل يفيد فتح الفم يتقال وقت اللي نحبوا نحكيه على فم مفتوح انفتح شي يقولوا
4: فيه
0: فيه هو الفم الفعل اللي يجي معاه هذاك هو اللي نحكي عليه
3: فوه
0: الفعل خليه هي خو محاوله حل فمه ولا بهت في العربية الفصحى ما بوش بي اللي انت تقولها نقوله كذا فيه اللي هي فمه الفعل شنو
3: فتح فمه فتح فيه فئة فوئه
0: يا بتي خم في قلبك خلي.
1: خليني نخمم فرفطة فضفضة
4: زيد حاول زيد حاول
0: بقي كذا فيه
1: بدهوشا
0: ما تعرفوش فاغرا فاهو فغر فاهو عمرك لسمعتها
4: اسمعناها لحظه والله
0: هكا جعفور
1: عمري لسمعت بها فغر
0: فغر ما تعرفش فاغرا فاهو
1: فاروق تعرفها
0: جعفور مش باهي في حقك تقول عمرك لسمعتها
1: سمعتهاش
0: باهي سيدي فغر فاهو معناها فتح فمه انديهاشا ما خذيش جعفور نقطه وزينب تعرف رباب مدار الاجرام السماويه
1: فلك
0: جعفور
3: نقطه مش قلنا فمش من كان الاسرع
0: ميسيلش خليه ميسيلش ومنها ولا يطلق على العلم اللي يهتم بدراسه النجوم والكواكب اسمه الفلك علم الفلك ب أختي زين.
4: أختي دين.
0: مطرب. برشا حاجة بيعزف عود مثلا هو في الأصل ومطرب.
4: فريد الأطرش.
0: ويحمل أربعة جنسيات. هو فريد الأطرش سميلي الجنسيات. كي كمل حياته كانت عنده أربعة جنسيات عربية.
4: درزية.
0: جنسية. درزية جنسية.
4: هو مش درزي.
1: جنسية.
4: هو لبناني.
0: بيه.
4: وسوري.
0: هاي.
4: مصري. ومصري.
0: مازلت واحد.
4: ومن.
1: كويتي.
3: وعراقي.
0: لا.
4: بيه. وتونس.
0: ساعة هو سوري. جنسيته الأصلية سوري. سوري. ثم تجنس مصريا. وبعد.
4: خذ اللبنانية.
0: خذ اللبنانية وال. جنسية أخرى عربية.
3: فلسطينية.
1: عراقية.
3: قلت.
1: أردنية.
0: أي سيدي سلمنا.
4: الحقيقة ما نعرفش.
0: فريد الأطرش سوداني. زيدة.
4: والله.
0: دونك سوري. برافو برافو. لبناني مصري.
4: وتصور لي كانت حاجة شرفية.
0: وهو كذلك. وهو كذلك المطرب والملحن السوري للجنس مصري والشهير بعزف العود وتقديم الأغاني والأفلام حتى حد ماخذ النقطة هذه نرجع لجعفور.
4: علاش قلت فريد؟
0: هي ما به. أغزر لك
3: بالحرف الفي
0: ما نحطش النقطة ربي سامحني السماح حتى في هذه قالت لك سامحني السماح
4: بحرف الفي
0: جعفور الباحث في ماهية الوجود
3: فيلسوف
0: جعفور عاد
1: علاش الزربة
0: تشنية جعفور
1: علاش الزربة
0: تحكي معهم هما تحكي معي أنا
1: علاش الزربة
0: شنو جعفور
1: واحدة واحدة البيبسي دلهيني علاش الزربة
0: هكا جعفور
1: برا برا فيلسوف
3: نقطة ليا ونقطة لها
0: ثلاثة نقاط للنسكو
4: أغزر
0: لغزر
1: والله يفضيحة بقالي قال اليوم
0: أنا بيهتة فيك أنا قعدت فاغرة فيه إنك ما تعرف هيش
1: والله اليوم بذكر الفاشل عصفرة
0: فاشل لطف عليك ما تتثيو بلنا من بكر في الميكرو رباب فتحة ولا فتحة يخرج منها غاز ورماد
1: فوهت بركان
3: صحيت بركان
4: آه يا يا يا
3: والله
0: قال ميسيل قال
4: يا بابا بابا جابريل يا جابريل
0: صحيت جعفور
3: قلت هنا
0: صحيت جعفور
1: صحيت
0: صحيت زينب عنصر كيميائي
3: فوسفور
0: مهم له دور في العظام وفي الطاقة مهم للكائنات الحية الفوسفور برافو عليك رباب خذ النقطة رباب جعفور هاي جرب ما طلع هيش هذا يكون من القماش أو من الإسفنج
1: فستان
0: من الإسفنج
1: يصير
0: حلوة الفازة لحقيقة ما يسخنش حتى طرف يكون من القماش أو الإسفنج يستعمل للجلوس للنوم
4: فراش
0: أكثر من هكا أكثر من كده إيه
1: فراش
3: ما قلت هي نقطة لشكون
0: لشكون النقطة جعفو
1: في الشوات والله العظيم النقطة للزميلة زينب
0: الحقيقة للزميلة زينب النقطة للزميلة زينب نمشي ونرجع الرباب وهذا السؤال الأخير للرباب عالم ألماني منح
3: فرويد
0: لا وسعي بالك عالم ألماني منح اسمه لوحدة قياس
4: فارنهايت
0: برافو وحدة قياس الحرارة فارنهايت صحيت زينب هذه النقطة ليك أنت نبتة ثمينة تستخدم كمادة عطرية
4: نبتة ثمينة تستخدم كمادة
0: ظنك حكينا على الحاجات الثمينة قتلك إيميل فلي
3: نبتة ثمينة شبه ثمينة
0: تستخدم كمادة عطرية
3: فل
4: ما ينجم يكون
0: ثمينة الفل ماهوش ثمين نحكيه على قيمتها غالية
3: قيمتها
0: كيف حكينا على فيروز. المنتجات في العالم وحكينا على الزعفران وعلى الألماس وعلى بالفي إذا تحبوا تمشيوا بالأجنبي بالفرنسي
3: بالانجليزي
0: أمان
3: أعطينا حرف اللي بعده
0: شنو هي حرف ديجا ما حكيناش على الفاني الفانيلا هكا
4: فانيلا صحيح فينيلا
0: هكا
4: الفانيلا
0: الفانيلا الفانيلا النقطه ما مشيت لحتى حد جعفور اخر سؤال معك انت نبات
1: اي نبات
0: قد يكون يحمل اكثر من طعم فيه دي فارياسيون دي فاريتي
4: فكره التنين
0: استنى وسع بالك فيه من الأخضر والأحمر والأصفر. صحيح، فلفل الفلفل حار وحلو
4: فلفل.
0: برافو عليك، احسب لنا أختي ربيب.
3: 5 جعفور، 10 زينب، 9 ربيب.
0: زينب برافو عليك. صحيح صحيح،
4: شكرا جزيلا،
0: برافو عليك. جعفور الحقيقة فاشل اليوم، من الفشلة روش، من الفشل.
4: شوية نقيل ونرجع في فورمة.
0: شكرا لكم الناس كل اللي
1: تبعونا. شكرا زميلة ريم، شكرا زميلة ربيب، شكرا زميلة زينب في غياب رفع على الرواق الأيمن. نتقابلوا غضلا إن شاء الله، عزيزي المجتمعين، عزيزي المشاهدين، نتقابلوا
4: إن شاء الله.
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر.

يتتمحور حول إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في المدارس ومناهضة التنمر. وضح البريد التونسي في بلاغ صدر عنه أن هذا الإصدار الذي يحمل شعار مدرسة للجميع يهدف إلى التوعية بضرورة توفير بيئة مدرسية آمنة ودمجة تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص وتقبل الاختلاف. اللجنة الجهوية لتوزيع الأعلاف المدعمة بولاية زغوان تدعو كافة مربي الماشية إلى تقديم مطالب للحصول على حصة من المواد العلفية المدعمة لسنة 26 و2000 بداية من 16 أكتوبر وإلى غاية 16 ديسمبر المقبل. ووضحت ولاية زغوان في بلاغ لها أن هذا الإجراء يهدف إلى إعداد القائمة النهائية للمنتفعين وتمكين اللجان المحلية من تحيين عدد المربين وحجم

0: لأداء فريضة الحج أرسالية قصيرة من وزارة الشؤون الدينية تحثهم على التوجه إلى المكاتب المحلية للشؤون الدينية مرجع نظر اللي بلغ عددهم 335 حاج. تم استئناف الفحوصات التكميلية في المرحلة الأولى منذ بداية 30 سبتمبر 2026 بالمركز الوسيط برجيم معتوق. 30 سبتمبر 2026 كذلك تلقوا المترشحين بمعتمدية الفوار الفحوصات التكميلية. يومي 21 أكتوبر تلقوا المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمديتي القبيلية الشمالية والجنوبية الفحوصات التكميلية بالمركز الوسيط، ويتواصل إن شاء الله إلى باقي المعتمديات في مرجع نظر المراكز الصحة الأساسية بالمعتمديات. لباقي المعتمديات إن شاء الله يتواصل إلى غاية 10 أكتوبر.
1: في أخبار العالم، مصادر إيرانية تفيد بإنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في طهران تابعة لقوات الباسيشب الحكومية في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء ورفع الجاهزية العسكرية للدفاع عن العاصمة في مواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. وستعمل هذه الكتيبة كقوات استجابة سريعة، كما تخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يقول اليوم أن نقص امدادات النفط الخام والوقود المكرر ربما يتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية التي تم اللجوء إليها ربما تستغرق عامين. وأضاف خلال مؤتمر في لندن إلى أن يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الوقع القاسي يفرض تزايد الضغوط على طرفي معادلة النفط.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6 ل 7، وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

ببالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت واحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

خرج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان أفام

0: الأولويات اللي مطروحة على المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الدورة هذه، باش يكون إن شاء الله حاضر معنا في البلاتو وبارتير من نصف نهار والبعض ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو. بعد أكيد كالعادة باش نمشيو معكم بداية الساعة الثانية بفقرة المقال الارتيكل دو جور اللي اختاروا اليوم بسام حمدي، لماذا يتجنب ترامب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين؟ شنو تفاصيل المقال تكتشفوها اكيد الساعة الثانية واخر الحصة. كل عادة فقرة بالأرقام، مش نرجع على آخر المستجدات الاحتجاجات الوضع في فرنسا، فرنسا تحت ضغط الديون، شنو التفاصيل آخر الأرقام المعطيات آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: بداية أسبوع موفقة للجميع، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، إن شاء الله بشرفكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة كالعادة. على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
0: مرحبا بك يا خليفة. وعلى يساري بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك مستمعات المستمعين لخليفة للزملاء في الإعداد الصحفيين والصحفيات وزملاء التقنين والتقنيات.
0: مرحبا بكم خليفة بسام، مرحبا بكامل الفريق اللي أملكم الحصة هذه، وكالعادة مرحبا مرة أخرى بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
1: عالطاير
0: نبدأ معك بسام، تفضل.
3: هو الحقيقة يعني فما موضوع تحدثنا فيه قبل لكن مهم كذلك كل مرة أن نذكره، بأنه إلى حد الآن مازال أصحاب الشهائد المعطلين على العمل يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بتطبيق قانون ويطالبوا بأنهم يتحولوا من مجرد أحلام إلى حقائق وإلى واقعة اقتصادية. اليوم مجموعة من الشباب التونسي اللي انطلقوا في مسيرة الكرامة من أصحاب الشهادة المعطلين العمل من منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد تقريبا، اليوم المسيرة الكرامة وصلت إلى

0: تقريبا مشنقر واحنا امام تحويل المدرسه الى جارد. هذا هو معناتها عمليا الوضعيه المشنقر فيها واحنا على الاقل يكون جارد تكون فيه على الاقل انشطه متنوعه ويستفيد منها التلميذ وما يتحولش مره اخرى الفضاء هذا الى فضاء ليس لتامين التلامذه ومن اجل مزيد تكوينهم من اجل احتضانهم وتاطيرهم، انما يتحول فضاء الى الاحتجاز، واكيد ماش تتولد عليه العديد من ردود الفعل ما بين التلامذة اللي ما نحبوهاش اللي هي تصير.
1: هو ضحياتك صحة مرة أخرى خليفة على الحديث على الموضوع ذي والملف هذي اللي مازال يتواصل النقاش في علاقة به على المستوى الوطني وفي الفضاء العام. احنا أكيد مازال موصلة معكم ساعتنا الأولانية، بعد شوي أكيد باش نحكيه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم شنو الأولوية المطروحة، ولكن أيضا باش نحكيه على الموضوع الآخر اللي متعلق بمشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات بين تونس والجزائر. شنو التفاصيل بعد شوية مع محمد الكو ضيفنا إن شاء الله باش يكون في البلاتون أيضا عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: رجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، ومازلنا اكيد باش نوصل معكم بقيه الملفات والاخبار الوطنيه والدوليه. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش خليفه شوشان بسام حمدي، مرحبا بكم من جديد، ومباشره نمشيو لفقره الاكتواليتي.
2: الاكتواليتي
1: كما قلت لكم باش نحكيوا على المجلس الوطني للجهات والاقاليم، شنو الاولويات اللي مطروحه على المجلس في الفتره هذه والدوره هذه، وباش نحكيوا زياده على مشروع بين تونس والجزائر اللي يبحثوا من خلاله إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين.
1: مرحبا بك سي محمد، مشكور على قبولك الحضور معنا. سي محمد قبل ما نحكي على أولويات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الحقيقة باش نبدأ معاك، علاش أنا قلت إنه باش يكون من المواضيع هو دراسة وتجسيد مشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات كما قلت بين الجزائر وتونس، وباش يكون منطلق هذايا حديثنا لليوم بناء على التدوينة اللي انت كنت هبطها سي محمد على صفحتك بالفيسبوك، وقلت من الدبلوماسية البرلمانية إلى التجسيد الميداني خطوة استراتيجية نحو الأمن الطاقي والتنمية الحدودية بين تونس والجزائر، واللي قلت أنه الشعار إلى حد ما كان هو شعار زيارة الوفد البرلماني التونسي من المجلس الوطني للجهات والأقاليم للجزائر اللي كان نذكره في أوائل عام 2026 تحديدا في أفريل 2026، واللي قلت أنت أنه من خلاله التعاون اليوم بين تونس والجزائر اخذ خطوة حاسمة نحو الشروع في دراسة وتجسيد مشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة كما قلنا 1400 ميجاوات. ونحب ناخذ من عندك أكثر تفاصيل ومعطيات متعلقة بالمشروع هذايا بما أنكم كنتم من الوفد اللي خلينا نقول طرح عليكم أو الدولة في الموضوع هذا خلال زيارتكم. تفضل.
3: شكرا. في الحقيقة هي فرصة زادة باش نبينوا دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي في بعض الأحيان ينتقد في عمله، لكن هو العمل متاع بعيد على الأضواء

0: من ضمن أعماله دبلوماسية، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وكنا في وفد لتفعيل أو لإنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية في زيارة دامت 3 أيام محسوب. فيها صار اجتماع لعل أمها اجتماع مع رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية سيد عبد المجيد تبون، وكانت جلسة في الحقيقة مطولة دامت في حوالي ساعة ونصف، وهذا مش شوية. طرحنا وطرح فيها جملة القضايا العصر أو قضايا الساعة المطروحة، كان خاصة كيفية تفعيل العلاقات المتجذرة في التاريخ بين الجزائر وتونس، والرقي منها من علاقة ذات بعد وجداني تاريخي يجمعنا برشا إلى علاقة اليوم استراتيجية مبنية على الاستثمار المباشر، على شعار رابح رابح، خاصة وكانت تحت شعار تنمية الحدود أفضل من حراسة الحدود. أيضا كانت اجتماعات مع السيد وزير الداخلية، السيد وزير المحروقات، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، سيدة كاتب الدولة للمناجم. كانت جلسات ثرية، كان نقاش واقعي، كان طرحنا جميع الإشكاليات، وبالطبيعة كان الهاجس الطاقي العالم اليوم اللي يحكي طاقة كان على طاولة كل تقريب النقاشات. وخلال نقاشنا مع سيد وزير الطاقة والطاقات المتجددة دولنا العديد من الأفكار، تجربة تونس في الطاقات المتجددة، تجربة الجزائر اللي هي سابقة في إنتاج الكهرباء، وطرحت فكرة المشروع إنتاج محطة لإنتاج الكهرباء بالتقنية الجزائرية وبالغاز الجزائري، لأن وقت اللي طرحنا أن هذا بالنسبة للإخوة في الجزائر يتكلف أقل كلفة بما أن الغاز والتقنية هي جزائرية. وكان من البذرة الأولى تقريب في هذه الفكرة كانت، وكان على رأي الرئيس سيد عبد المجيد تبون أن الدبلوماسية تطرح الأفكار وتواصل الحكومات في تجسيدها على أرض الواقع.
1: واضح به. نذكروا نحكي على المشروع، تجسيد مشروع محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات. انطلاق الحديث معك كان في علاقة بالتدوين اللي هبطت أنت مرة أخرى سي محمد الكون، بعد شوية نرجع معك للموضوع ذي وغيره، خاصة في علاقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ولكن في البداية خلنا نسمع تفاعلات بسام وخليفة في علاقة بالموضوع ذي، وإذا كان فما أسئلة أخرى باش يصير طرح عليك. نبدأ معك بسام حمدي. اليوم نذكر أنه هذايا كان من بين المواضيع التي طرحت في الزيارة اللي قام بها وفد من المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أفريل 2026، إلى حين أنه صار الإعلان عليه من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ليعلن فيه عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. وجه هذايا في ندوة صحفية مشتركة بتبيع مع نظيره الجزائري. تفضل.
2: هو مرحبا بسيد النائب. الحقيقة الموضوع هذا من المواضيع المهمة الاستراتيجية اللي لابد من الحديث عنها بكل دقة بكل تفاصيل. فوقت اللي تحكي على شراكة مع دول الجوار، شراكة اقتصادية، مهم أنه تتحول إلى شراكة فعلية بعيدا فقط عن الشعارات. ويمكن اعتبار مشروع محطة إنتاج كهرباء مشترك ما بين الجزائر وتونس هذا خطوة نحو تحقيق الشراكة الاقتصادية الفعلية، بعيدا ربما عن بعض الإجراءات الإدارية فقط لتخص المعاملات التجارية البسيطة عبر المعابر الحدودية. ففي اعتقادي على غرار الاتفاقية المائية المشتركة ما بين تونس وليبيا والجزائر، الاتفاقية هذه متاع إنتاج محطة إنتاج كهرباء مشتركة ما بين تونس والجزائر خطوة نحو الشراكة التونسية الجزائرية الفعلية والواقعية اللي قادرة أنها تحقق ما بين البلدين ربما تخرج من العجز الطاقي. وللإشارة فإنه تونس يعني للأسف تعاني في عجز طاقي تصل قيمته إلى 8.2 مليار دينار، وهذا إلى حدود شهر جويلية الماضي. هذا خلينا نقولها بالدرجة، اليوم العجز الطاقي في تونس وصل قرابة 8000 مليار يعني حسب الإحصائيات الرسمية، وهذا يخلي تونس بالضرورة أنها تبحث عن بدائل اقتصادية للأسف احنا البدائل الاقتصادية المتعلقة بإنتاج الطاقة ما مضيناش فيها، الطاقات البديلة لم نمضي فيها كما يجب وما مشيناش فيها، والتشجيع على الطاقات البديلة الحقيقة بقي رهين حوافز وتشجيعات ضعيفة. وقت اللي نحكيه على ضرورة اعتماد الطاقة الشمسية نلقاو الدولة التونسية يعني إمكانياتها في دعم المواطنين على الطاقة البديلة ضعيفة جدا، كذلك نلقاو معرقلات اقتصادية كبيرة من ضمنها قانون المالية في تونس اللي يفرض أداءات عالية على مستوردي اللوحات الفوتوضوئية، هذه كذلك من المعوقات الكبيرة. فإنه في اعتقادي الدولة تختار أنها تتوجه إلى أحد دول الجوار، واليوم في اعتقادي جاءت اللحظة أنه نتوجه لدول الجوار. اليوم عندك دولة نفطية اللي هي دولة ليبيا من أكبر دول الجوار وعندك حدود مفتوحة معها، لابد أنك تستغل وتحسن التصرف في الشراكة معها الاقتصادية. كذلك عندك دولة يعني تنتج في الغاز وتصدر الغاز، لابد أن لا تكتفي من أنه شراكتك معها تتم عبر أنبوب غاز يأتي من الجزائر ويمر إلى أوروبا فتكون بمثابة نقطة عبور فقط، فهذا مهم. لكن الأهم من هذا الكل في اعتقادي اللي هو الحديث عن الاستقلالية الطاقية اليوم اللي هي كانت يعني السنة الماضية في حدود 37% ولات في حدود 34%. الاستقلالية الطاقية بمعنى انه هل اليوم احنا بالدخول في الشراكات هذه ستضعف استقلاليتنا الطاقية وسنصبح نعول على دول اخرى تمول انتاجنا من الكهرباء وتمول طاقتنا؟ مثلا اليوم ثمة مخاوف اذا ما مضينا ربما في هذا المشروع سنصبح رهينة انتاج هذا الكهرباء، صحيح هي ستكون حافز جديد وستكون ربما نقطة جديدة للانتاج، لكن مهم انه ننفتح على الإجراءات المتعلق بتعزيز استقلاليتنا الطاقية، واللي كنا عليه اللي كنا نحكيه عليه اللي هو التشجيع على الطاقة البديلة والتشجيع ربما على إنتاجات أخرى طاقية تخلي تونس قادرة على الأقل على إنتاج نسبة 50% من استهلاكها الطاقي. فهذا علاش أنا سيد النائب حبيت نسألك السؤال هذا، ما مدى ربما تخوف الغرفة التشريعية الثانية من أنه مشروع هذا يفتح الباب أمام ضعف الاستقلالية الطاقية في تونس خلال الفترة القادمة؟
1: تفضل سي محمد.
0: شكرا. الحقيقة هي الهواجس هذه هي اللي كانت مكبلة، هي نوع هي جزء من المكبلات، احنا تطرح علينا العديد واخرها اللزمات وقبلها الهيدروجين الاخضر، وكان ديما الهاجس نتاعنا الاستقلاليه الطاقيه. احنا اليوم نتحدث عن السياده الطاقيه. السياده الطاقيه ما تنجمش تحققها وحدك، اليوم السياده الطاقيه لابد ان تعول على ذاتك اولا في الانتاج الداخلي سواء الذاتي سواء التراخيص، لكن ايضا تعول على الشراكات الدوليه. اليوم من اوروبا ما عندهمش الهاجس هذا، تعدوا إلى جنوب المتوسط يبحثوا على الطاقة هذه البديلة من أجل يعني أمنهم الطاقي ومن أجل إحنا هالمكبلات هذه الذهنية في خوفنا من استقلال من استعمار طاقي أو خوفنا على شمسنا أو خوفنا يعني في أي موضوع تطرحها الهاجس هذا. في الحقيقة اليوم ليست منا لا من الشريك ولا من المستفيد، الشراكة قائمة على مبدأ رابح رابح، أنت تستثمر في بلادي و تبيع للكهرباء، كذلك الاستثمار هي نفس الشيء اللي استثمروا في الطاقات الشمسية تستثمر في الغاز الطبيعي مقابل أني باش نشري من عندك الغاز هذي. ما تنجمش اليوم تحقق انتقال طاقي بمفردك وانت منغلق، ما تنجم. اليوم العالم مفتوح حبينا ولا كرهنا، اليوم الشركات فقط لابد أن هذه الشركات أن تراعي البعد يعني الإيكولوجي البيئي الاجتماعي التونسي وتراعي السيادة التونسية.
1: باهي هاي خليفة شوشين نحكيو على المشروع هذا. كان عندك تفاعل بتبيع مع الكلام اللي كان يحكي فيه سي محمد الكو، احنا كان منطلق حديثنا المشروع هذا محطة لإنتاج الكهرباء، ويقول سي محمد في ملخص حديثه وتفاعله حتى مع سؤال بسام يقول لك هو خطوة حقيقية وفعلية نحو تجسيد المعنى الحقيقي للشراكة بين البلدين في وقت تتجه فيه كل أنظار العالم اليوم خليفة لمسألة الطاقات والإنتاج الطاقي ولمجابهة ربما أي إشكاليات على مستوى العجز الطاقي. ويقول أنه مسألة السيادة الطاقية أو مسألة الاستقلالية الطاقية لا يعني أنه ما تنفتحش على أسواق أخرى أو ما تكونش عندك شراكات مع دول أخرى بمنطقة رابح رابح. تفضل.
3: إيه مهم جدا، إحنا عندنا شراكات مع العديد من الدول الأوروبية وشراكتنا مع الجزائر ما هي جديدة، معناتها عندها سنوات، لأنه احنا كي نحكوا على التكامل معناتها والربط الكهربائي بين الشركة التونسية للكهرباء للغاز ومجمع سولغاز الجزائري، هذا مو جديد معناتها، تقريبا خاصة نحن مع الأزمة اللي صارت في الصيف زدنا تعمقنا أكثر وعرفنا برشا معلومات. اللي كانت الفوائد متاع الانتاج الكهرباء التونسية تمشي للجزائر كي استحقاها، وكانت الجزائر زادت تمد تونس بالكهرباء، ونفس الشيء مع الشقيقة ليبيا، معناتها مو جديد، معناتها المضي أكثر في تعزيز الشراكة هذية والتعاون هذية من خلال بناء محطة انتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات، أن نعتبره مسألة مهمة جدا لأنها تأتي في إطار التعزيز معناتها الشراكة هذية، ما نتصورش اللي هي تتطلب هذي، لأنه بالفعل هو أنا ديما نقول القضية ما هيش قضية سياسية، وقضية التكامل مع بلدان دول المغرب العربي، وعمليا نحن كي نحكوا على الجزائر وليبيا ما نشحنا اخترنا الجغرافيا، هم الأقرب لنا من المغرب ومن موريتانيا، هم اللي على حدودنا في الجانب هذي، وهم اللي عندنا بهم علاقات تاريخية واجتماعية في في الجانب هذي، من المفروض تأخرنا برشا لأنه وقاعدين ندفعوا في كلفة اللا تكامل ما بين البلدان متاع المغرب العربي، وفي ظل الأزمات الموجودة في المنطقة هذه من المفروض نبدو باللي موجود. تونس والجزائر وليبيا علاقتهم جيدة، لما لا أنا نقول مع تعزيز كما عملنا مع الجزائر محطة متاع انتاج كهرباء بالقدرة هذه وبالطاقة هذه اللي مش يكون جزء منها مش يفيد على مناطق الشمال الغربي وعلى كل المناطق الحدودية مع الجزائر، علاش لا ما تصيرش محطات زادة بالاشتراك مع الإخوة في ليبيا من أجل اللي هي تكون تقريبا قريبة أكثر إلى دول الجنوب الغربي والمناطق هذيك اللي موجودة على الحدود، لأنه فعلا أنا ديما أقول راهو الوحدة والتكامل ما بين الدول هذه مش بالضرورة يكون بقرار سياسي بإعلان جربة اثنين، لا ما عاد جربناها إعلان جربة اثنين وتم فضه قبل أن يجف الحبر المكتوب عليه، لأنه لم تكن لا نوايا لا الوحدة لا حد شيء، كل واحد كانت عنده مصلحته في الجانب هذا، لكن التكامل الاقتصادي عن طريق مشاريع اقتصادية من هذا النوع في علاقة بالطاقات المتجددة، وديما يلزمنا ما ننسوش اللي صار فينا في الصيف والانقطاعات المتتالية في الجانب هذا، لأنه يبدو أحيانا بمجرد تمر الأزمة نرجع احنا جت الأزمة متاع قلة التساقطات متاع المياه، بدينا نطلب في ربي نهار وليل باش تصب المطر، هي صبت عندها جمعتين بدينا نكون نشكو هي بطلت، حتى هي مع تقريبا عندنا جمعتين ما ثم حتى قطره معناتها مطر الا في بعض الجهات هذيا، زي لازم ما ننسوش الازمه اللي صارت تقريبا في الصيف في علاقه بالطاقه، ويلزم تكون ديما ذاكرتنا قويه ويلزم ايجاد حلول للصيف القادم، وانا نعتبر ان شاء الله يتم الانطلاق في المشروع هذايا والمحطه هذيا، ما يكونش فقط عليه لانه سي محمد راهو في جزء من ذاكرتنا الوطنية والمغاربية، راهو من عام 94 صار المشروع هذا وكان مشروع واعد، ذكر واحتفالات وولد في كل المدن متاع الدول متاع المغرب العربي ساحات باسم المغرب العربي، لأن الساحات هذيك اندثرت في حد ذاتها فيها كالعلامات ومجسدات للدول هذية، لكن للأسف ما صار حد شيء من 94، معناتها كان حلما شعار تاع وحدة المغرب العربي ما صار من حد شيء، معناتها ماذا بينا زاد المشاريع هذه تاخذ طريقها للإنجاز في أقرب وقت، ما تبقاش فقط مجرد عناوين نحكو عليها معناتها إعلاميا وصحفيا ونحتفو بها نهائيا، وبعد بطبيعة مع كثافة الأخبار الجي ننسوا الأخبار هذايا، ترسينا بعد 4 أو 5 سنين نسألوا السؤال هذايا ونمشى المشروع هذايا، لكن على مستوى الإنجاز أنا نقول مهم جدا علاقات التشبيك الاقتصادي هذايا سواء مع الأشقاء في الجزائر ولا مع الأشقاء في ليبيا.
1: كان عندك تفاعل سي محمد بتاع مع كلام الخليفة، وبعد باش نرجو نحكيه معك على أولوية المجلس الوطني للجهات
0: والأقاليم. بالفعل هو اللي قال، لكن اليوم حتى المتغيرات السياسية تبدلت، اليوم مشينا أكثر في البراغماتية السياسية وفي المنافع والشراكة، يعني على قاعدة أنت تربح وأنا نربح، اليوم الشعارات والوجدانية والحماسة اللي في العالم الكل مش اندثرت، اليوم السياسة قائمة على البراغماتية، على المنفعة، المنفعة المتبادلة، على شراكات استراتيجية، هذا مهم جدا، وشاركتنا كما قال خليفة توري استراتيجية بحتة ما بين دول الجوار. المحطة اللي نحكي عليها ري الجزائر باش تستثمر وباش تبيع لنا، فما حتى شيء معناه بلاش، هو استثمار متبادل فما منفعة متبادلة. باش بعض الأرقام اليوم تقريب احنا كي مشينا للجزائر يعني مطار الجزائر لا يهدأ من الرحلات المكوكية من كامل أوروبا من أجل تدعيم الشراكة ومن أخذ الطاقة. احنا هنا جيران اليوم في العالم تقريبا عندي رقم 61% من الاستثمارات ماشية للبحث عن الطاقات المتجددة مقابل 39 من الطاقة الأحفورية. المحطة هذه تقريبا هي أكبر المحطات اللي باش تكون عندنا، قد 3 محطات متوسطة بالنسبة لي يعني 1400 كيلووات، هي من أكبر المحطات اللي باش احنا اللي نقولها في تونس. نربط مع كلامك راو احنا مناش مرحلة شهر. اليوم مرحلة حساسة جدا، اليوم اللي تعدى علينا في الصيف وتعدى على العالم ما يلزم ننسوه، ما يلزم تكون ذكرتنا ضعيفة. اليوم العمل متاعنا على المشاريع على القوانين على الإجراءات الإدارية من أجل أن يكون الفعل احتفالنا بالمنجز وليس بالتصورات.
2: وسيد النائب وبما أنك كنت مشارك في المفاوضات مبدئيا يعني نسبة الاستفادة من المحطة هذه كيفاش باش تكون؟ باش تكون 50% لتونس 50% للجزائر، معناها من نسبة الاستفادة من الإنتاج والمحطة وين باش تكون تحديدا؟
0: في الحقيقة معناها أنا نعطي اليوم ما عندنا حتى خطر ماشي وافد باش يتفاوضوا في المسألة. احنا كيفاش رحنا الموضوع هو أن لماذا لا تكون الجزائر تستثمر، لماذا الجزائر لا تكون مستثمر في الطاقة في تونس؟ هذا كان الموضوع. إيه لكن احنا وقت نتحدث عن الطاقات المتجددة، لكن احنا الجزائريين الأخوة الجزائريين كذلك احنا نجم نستثمروا في الطاقة في الجزائر بالغاز الطبيعي متاعنا بالتقنية هذه السيكل كومبوني اللي أقل هي تكلفة وتنتج أكثر. هذا هو الموضوع الإجراءات بطبيعة تفوض فيها الحكومات.
1: طبعا شكرا لك مرة أخرى سي محمد الكوت. كذلك أنت ربما المحور المتعلق بمنطلق الزيارة اللي قمت بها، زيارة الوفد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للجزائر، المشروع هذا واللي صار الإعلان عليه من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نحكي معاك على المجلس الوطني للجهات والأقاليم شنو الأولويات اللي طرحها في الفترة هذه، كيفاش باش يكون متابعتكم خاصة خط تنمية 2026-2030 هو من بين أبرز المهام دائما تكون موكولة للغرفة التشريعية الثانية. نرجو نحكي بأكثر تفاصيل عن الموضوع ذي بعد الفصل.
4: هنا تونس
5: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعود

0: على ديوان فام.
1: ونتونس نصف نهار 41 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين ساعتنا الأولانية، مازلنا مواصلين ملفنا لليوم في الأكتواليتي مع ضيفنا محمد الكون في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الغرفة التشريعية الثانية. وكما قلت لكم قبل الفاصل سي محمد، باش نرجعو نحكيو على الأولويات المطروحة اليوم على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. احنا منذ أيام تقريبا طرحنا هوني في البلاتو ملف متابعة تنفيذ اليوم المشاريع المضمنة في مخطط 2026-2030، ورجعنا حتى لطريقة صياغة كيفاش كانت تاع المخطط هذه من المجالس المحلية بالطبيعة بإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وصولا للمصادقة عليه رسميا. وكان السؤال خلينا نقوله لهناك، كيفاش باش تكون متابعة اليوم التنفيذ المشاريع المضمنة، وشنو دوركم في علاقة بالمتابعة اليوم سي محمد؟ تفضل.
2: حسب ما خوله لنا الدستور كان هو المصادقة على المخطط هذا والتوجهات الاستراتيجية، ثم المراقبة في فصل 85 أعطانا حق المراقبة في إنجاز ما سطر في المخطط التنموي. طبيعة في بداية السنة هذه احنا مقبلين أولا على قانون المالية، وانا اعتبره من أصعب ومن أخطر قوانين المالية اللي قادمة عليهم تونس.
1: علش
2: في ظل في الحقيقة واقع جيوسياسي متحرك جدا، المؤشر الأمان في أو
1: الاستقرار
2: يعني ضعيف جدا في كل العالم. اليوم احنا قاعدين لكن ما ندروش غدوة شنو اللي باش يصير، بحيث كل التوازنات المالية، كل التصورات، حتى ما جاء في المخطط التنموي وربما ترتيب الأولويات سيتغير. كما قلنا يرجع المسألة الطاقية تطرح نفسها بقوة، الانتقال الطاقي وتأمين سيادتنا الطاقية، يرجع موضوع الشح المائي، وجاء زاد حتى في تقرير صيفي البنك الدولي معناه الحديث على المياه يعني بقوة، على الصمود المناخي. تقريب هذه محاور أساسية اليوم باش تفرض روحها في المستقبل. احنا تقريب من حسن الحظ، وهذا في الحقيقة كان رهان، ان المحاور الاستراتيجية في المخطط التنموي كانت قائمة على الانتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، الصمود المناخي، كل هذا موجود. لكن في المرور للإنجاز اليوم في الحقيقة باش يكون تحدي كبير، كيفاش باش نوازنه ما بين التنمية المنشودة، ما بين ما صعد من المجالس المحلية، وما بين تأمين سيادتنا وأمن الغذائي أو أمن المركب اللي هو أمن طاقي غذائي مائي. هذا تقريب بصفة عامة شنو باش يكون دورنا، وتكون مراقبتنا للمشاريع هذه. كما كانت عندنا زيارات للتشخيص الميداني، باش تكون أيضا زيارات وجلسات لمتابعة ما هي ربما نقول الفجوة، تحديد الفجوة بين ما خطط ما وضع في المخطط وما سينجز على أرض الواقع.
1: باهي، دونك باش نبدأ معاك بسام مرة أخرى في علاقة بالمسألة دي، مخطط التنمية مرة أخرى.

هو في كل مرة نأكد أنه مخطط التنمية المرة هذه 26-2030 يعني صيغة بطريقة مختلفة عن كان يتساغ داخل المؤسسة المركزية ويخرج يعني للجهويات. اليوم يعني صيغة من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الإقليمي ثم إلى الوطني. فلقينا الحقيقة يعني مخطط التنمية فيه رهانات كثيرة وفيه طموحات أكثر، طموحات أكثر من أعضاء المجالس المحلية يراوا أنه اليوم عندهم سلطة سياسية جديدة تطمح إلى تحقيق ربما كل بوادر التنمية للشعب التونسي، ويراوا عندهم ثقة يعني من صاغوا هذا المخطط يعني في السلطة السياسية. لكن يبقى السؤال الأهم والمطروح هو الطموحات الكثيرة الاقتصادية هل تتناسب مع قدراتنا المالية وهل تتناسب مع قدراتنا الاقتصادية اليوم؟

0: وكان عندنا كم كبير من المشاريع، واختارت الدولة اختارت استمرارية الدولة أن تكون هذه المشاريع ما تتخلاش عليها. وجزء كبير اليوم في 2026 مشاريع سواء متواصلة تم التواصل فيها وتم الأشغال متواصلة، سواء مشاريع كانت معطلة وفضت الإشكاليات وحلت بعض الإشكاليات وانطلقت فعليا في الإنجاز وفي في الإنجاز، معنا بدأ
1: مثلاً إنجاز على سبيل الذكر شنية المشاريع اللي موجودة في مخطط التنمية 2026 وتو قاعدين ماشيين فيها.
0: المشاريع المتواصلة اليوم مثلا في طرق السيارة اليوم قاعدة متواصلة، اليوم في الطرق المرقمة البنية التحتية خاطر اليوم قاعدة تمشي قاعدين معناها متواصلة بشكل كبير. اليوم قاعدين بعض المشاريع في

وتبرمج مشاريع وما تنجزهاش، تفقد مصداقيتها مع الشعب، وسواء في الجانب التشريعي ولا في الجانب هذا. احنا قلنا خلي تكون عام 2026 هي مقياس للمصادقة. هو قال كلمة يمكن تحفيزية، قال هو في إعلان قال تحقيق 50% من مخطط التنمية سيحدث نقلة نوعية ملموسة في حياة مواطن تونسي. ما طلبش 100%، قال لك 50% فقط من المشاريع الموجودة والمبرمجة إذا كان تنجح وزارة الاقتصاد والتخطيط، وخاصة الدور الرقابي بتاعكم أنتم. إنه علاش أنا كسهلك الزميل بسام وقال لك من يراقب تنفيذ القوانين هذه؟ صحيح اللي مكلفة بها هي بشكل مباشر وزارة التخطيط والاقتصاد وبقية الوزارات الأخرى مع بعضها، أنت ولا المالية والكل لأن مترابطين، لكن من يقوم بالرقابة على جانب تنفيذ واللي هو تقريبا يمثل الممثل نتاع الناس اللي عندهم مصلحة في تطبيق المشاريع هذه، هو من المفروض مجلسكم أنتم اللي هو يقوم بعملية المتابعة. توا الإجابة نتاعك معناتها حبينا سهلنا احنا حتى مع الأستاذ إيهاب، حكينا قلنا لما لا تصير لجنة مشتركة ما بين الوزارات المتدخلة في تطبيق المخطط هذا بما فيه وزارة التخطيط والاقتصاد

0: للإنجاز. هذا تقريبا المعادلة الرئيسية. فهمت؟ هذا بطبيعة بشي يتطلب تطوير الأدوات، هذا ما نحكوش فيه. وسيد الكريم طرحت هذه الجلسات مهمة برشا، الجلسات في إطار اللجان مهمة برشا، ووسائلنا الرقابية باش تكون سواء الأسئلة الكتابية سواء اللجان سواء الجلسات العامة سواء الأسئلة الشفوية سواء الزيارات الميدانية، هي كلها كنا نطبقوا فيها. لكن اليوم كنا نطبقوا فيها على واقع. اليوم عنا انجيد، معناها عنا مخطط وعندنا منجز، وهذاك اللي باش يكون لو ريبير اللي باش نقيسوا به وين التعهدات في سنه 2027. باش ناخذوا التعهدات على وباش ناخذوا التقييم المرحلي.
1: معناها خلينا نقولوا رابط العمل بينكم وبين الحكومه اساسا، خلينا نقولوا المحور نتاعو مخطط تنمية 2026-2030 بين التعهدات اللي تم تقديمها بناء على جمله المشاريع اللي تم اقتراحها من المجالس المحليه وصولا للغرفه التشريعيه ومدى تنفيذ على ارض الواقع.
2: 5 أكتوبر 2026 معناتها تنجم تكون عندنا
1: 2026
2: على الاقل تكون عندنا بسطه في الحد الادنى على مدى تقدم انجاز المشاريع من البرمجه في 2026.
1: اكيد هذا عندكم والا لا الى حدود اللحظه عندكم ربما فكره على مدى المشاريع؟
0: هو ما احنا باش ختمنا بالمصادقه على المخطط التنموي في جويلي.
1: في جويلي
0: مازلنا ما رجعناش. اذا علاش قلنا اهم حاجه هو الميزان الاقتصادي اللي باش يجي فيه ما انجز وما سينجز كيف كيف قانون الماليه. اذا بعد ما نكملوا قانون الماليه باش تنكب اللجان الكل على اولا تجميع ما تم انجازه ومقارنته ما
1: اي تفضل سي محمد. ليه بس مطلب بالكلمه باش نقولوا بايجاز تفضل.
0: ومقارنه بما بالوعود اللي تم وضعها في المخطط التنموي
1: بايجاز كان عندك تفاعل
3: على المخطط التنمية انه ما يحددش الاولويات يعني تراتبيا، هل هذا مقصود باش ما نقعوش في التزام قانوني والا؟
0: والحمد لله ما حددناش وقت الاولويات.
3: علاش؟
0: لان المتغيرات اليوم اصبحت يوميه. اليوم في الحقيقه اليوم كي نشوفوا احنا المطر اللي ثبت ما ثبتش برشا مطر، فهمتني؟ لكن شفنا الدنيا فايده وشفنا حاشكم زبله فايده مش حاجه اخرى. دونك اليوم تنجم تبدل الاولاد. صحيح فما التوجه للمواطن، اليوم المواطن راه ما عادش يصبر. اذا كان اليوم ما حسش بتحسين جوده الحياه، ما حسش في الاسعار، ما حسش في النقل، في الصحه، هذا مهم. لكن اليوم اولوياتنا راهي في ظل هالعالم المتحرك راهي تنجم في برشا خيارات.
3: اولوياتنا الطاقه اليوم قديش مشروع طاقه في مخطط التنميه مثلا؟
0: اليوم وافقنا على بارك الله فيك محور مهم برشا، خاطر الطاقة باش تكون أولوية. اليوم صدقنا على اللزمات، 5 لزمات، لكن باش تبطأ. اليوم المشروع والأكيد قدامنا هو الإنتاج الذاتي للطاقة.
1: واضح. إن شاء الله تكون محاضر معنا مرة أخرى نحكيه على ملف الطاقة من زاوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومتابعتكم للملف هذا. شكرا لك مرة أخرى سي محمد الكونائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحضور معنا. احنا نخرجوا فاصل موعد الأخبار مع زميلنا رضوان التوينسي وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانية نكملوا معكم قيد ملفاتنا وأخبار اليوم.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
4: صوتكم
5: في تونس الكبرى
4: على 93.5
5: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الواحدة ديوان فهم عسلمة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقد صباح اليوم جلسة عمل تناول فيها الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. وأذن المجلس للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية والمنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وخاصة شروط إجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها. كما أوصى المجلس بمزيد

أحكام آلية التثبت من الاستيفاء المترشحين لشروط القانونية وخاصة شروط الجنسية والإقامة بدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية ومآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب آثارها على الانتخابات المقبلة. وفي ختام أشغاله صادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025. البريد التونسي يصدر اليوم سلسلة جديدة تتكون من 4 طوابع بريدية تتمحور حول إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في المدارس ومناهضة التنمر. نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يدعو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تركيز منظومة مراقبة فلكية للمجال الجوي بغاية الإسهام في الحصول على معلومات دقيقة حول بعض الظواهر الفلكية. وجاءت دعوة بن يحيى إثرما تم تداوله بشأن رصد شهود عيان لجسم المضيء في المجال الجوي التونسي وخاصة

0: إلى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تتمكن فجر اليوم من حجز كميات هامة من اللحوم الحمراء داخل مسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية، ويتمثل المحجوز في 350 كيلوغراما من اللحوم الحمراء، هذا وقد تم فتح محضر في الغرض ضد المخالف وفق ما صرح به عمر العبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة.
1: في إطار تنفيذ برنامج الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة والمتعلق خاصة بتكثيف مراقبة المواد الغذائية سعرها تتعفن، قام فريقنا الإدارة الجهوية للهيئة بقفصة بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بالكسار المشكورين، قاموا فجر هذا اليوم الموافق ل 5 أكتوبر 2026 حجز كمية هامة من اللحوم اللي كانت مذبوحة بمسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية ومتتوفرش فيه أدنى شروط النظافة وحفظ الصحة وشروط ممارسات الجدل لحفظ الصحة. كمية اللحوم المحجوزة تتمثل في حوالي 300 كيلوغرام من لحوم بقري، حوالي 50 كيلوغرام من لحوم الماعز اللي كانت منتوجات غير آمنة باعتبارها مذبوحة خارج الأطر القانونية وبدون رقابة صحية بيطرية وفي ظروف غير صحية، وتم فتح محضر بحث ضد المخالف وباش تتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
0: دوليا، الحكومة اليمنية تعلن اليوم السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب جنوبي غرب اليمن وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس مجلس القيادة الرئيسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم فجر اليمن بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

وكل خميس وجمعة تبع دا تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه. مازال موصلين معكم كالعاده بقيه الملفات الاخبار والمستجدات. الساعه الاولانيه حاولنا نرجع فيها ربما على اخر الملفات او ابرز الملفات الوطنيه في عطاير والاكتواليتي مهم جدا. زادا نرجعوا على ما يحدث في العالم وفي المنطقه من خلال ما يكتب اليوم من مقالات ما يقدم من ارقام من معطيات نرجع من خلالها على ما يحدث اليوم كما قلت لكم في العالم. ذكر حاضرين معنا اليوم في التحليل والتعليق والنقاش خليفة شوشين وبسام حمدي. مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيوا لأولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دي جور.
0: لارتيكل دي جور.
1: لماذا يتجنب ترامب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين؟ سؤال فكرته ما تروحها في مقال اختار هنا بسام حمدي ومعها ومش نعرف والتفاصيل والمعطيات. بسام تفضل.
2: هو فعلا يعني المقال اخترت أن يكون في علاقة بالأحداث والتطورات العسكرية والميدانية الحاصلة في اليمن بعد التصعيد متاع الحوثيين ومحاولة التوسع في الأراضي اللي سيطروا عليها، وكذلك بعد إعلان أول أمس يعني الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنها ستبدأ حرب شاملة واسعة ضد الحوثيين من أجل استعادة السيطرة على الكثير من المناطق. فاخترت أنه يعني ما نحكيوش على الجانب بتاع التطورات الميدانية، نحكيو على الجانب الجيوسياسي. فهذا المقال ورد في موقع الجزيرة نت تحت عنوان لماذا قد يفضل ترامب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين. يبدأ المقال بالحديث أنه قد يبدو لافتا امتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن العودة إلى ضرب الحوثيين في اليمن، خصوصا في ظل الهجمات التي تشنها الجماعة على السعودية وتهديد الملاحة والتجارة في البحر الأحمر. المقال تساءل لماذا كل هذا ربما التجنب من الرئيس الأمريكي للعودة إلى ضرب الحوثيين، وأشار إلى أنه يعني كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية بموقع بوليتيكو الأمريكي ترى أن وراء هذا التريث الأمريكي أسبابا عملية وعسكرية وسياسية تفسر جانبا من إحجام واشنطن عن فتح جبهة جديدة في اليمن. وكذلك كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في موقع بوليتيكو الأمريكي تشير إلى أنه موقف ترامب ليس بالضرورة ثابتا في ظل اعتياده تغيير مواقفه بصورة مفاجئة. أولى الأسباب ربما التي جعلت ترامب يتريث في فتح جبهة جديدة مع الحوثيين أن ترامب لديه بالفعل جبهة شديدة التعقيد مع إيران، وأن الحرب مع طهران لم تحسم بعد، ولذلك فإن الدخول في مواجهة جديدة مع الحوثيين الذين تدعمهم إيران وتسلحهم قد يعني توسيع نطاق الصراع في وقت لا تزال فيه الحرب مع إيران نفسها بلا حسم. يعني دونالد ترامب اليوم لا يريد فتح خط جديد في نزاعه مع إيران، يريد ربما حسم الملف مع إيران قبل حتى حلفائها. وكذلك المقال الوارد في موقع بوليتيكو الأمريكي ينقل عن المبعوث الأمريكي السابق تيم لينكر كينغ إلى اليمن أن من المفهوم ألا يكون ترامب راغبا في فتح جبهة أخرى في الوقت الراهن، والسبب الرئيسي أن التجربة الأمريكية السابقة مع الحوثيين كانت فاشلة، فالحملة الجوية التي شنها الجيش الأمريكي العام الماضي كان تأثيرها محدود، رغم قول ترامب أن الحوثيين استسلموا. وبالتالي فإن إعادة استخدام القوة بالنسبة لترامب مع الحوثيين قد لا تحقق نتيجة حاسمة، خصوصا وأن هذه الجماعة طورت قدراتها العسكرية وتسيطر على منطقة حساسة وهي منطقة باب المندب. كذلك ورد في هذا المقال أن جماعة الحوثي أصبحت أكثر قدرة على تصنيع أسلحتها محليا، كما تعمل على تطوير الأسلحة التي تحصل عليها من إيران. المقال كذلك أتى على أن الحوثيين أظهروا قدرة على تعديل الصواريخ وتحسين أنظمة التوجيه وإطالة مدى الأسلحة من خلال التجربة والخطأ، ما يعني أن توقف الإمداد الإيراني لجماعة الحوثيين سيضر بقدراتها العسكرية لكن لن ينهيها كليا. المقال كذلك ورد في أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة أخرى في هذه الأزمة المتعلقة بالحوثيين، وهي تتمثل في نقص الذخائر، بحيث أمريكا اليوم أصبح لديها أزمة في نقص الذخائر بسبب الحرب مع إيران، ولذلك فإنه شن حملة عسكرية جديدة ضد الحوثيين قد يفرض تكاليف إضافية على المخزون العسكري الأمريكي. يعني حرب الاستنزاف اللي قامت بها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية جعلت دونالد ترامب يتجنب فتح جبهة جديدة، لأنه يرى فيها ستكون تكاليف أخرى اقتصادية وتكاليف حتى في المخزون العسكري. كذلك المقال أتى على أن وزير الخارجية الأمريكي يبدو واعيا بصورة خاصة إلى تحذيرات المحللين من مخاطر العودة للقتال مع الحوثيين، فيدعو بعض المشرعين والمسؤولين السابقين إلى مساعدة السعودية بضربات جوية لإضعاف الحوثيين دون تدخل أمريكي عسكري مباشر. فتقول كذلك المقال أن الحوثيين ليسوا مجرد أداة إيرانية فقط اليوم، بل تحولوا إلى قوة يمكن التعامل معها بالضغط على طهران وبالضغط عليها حتى دبلوماسيا. فالمسؤولين الأمريكيين يقولوا يعني لموقع بوليتيكو الأمريكي أن جماعة الحوثيين شركاء لإيران، لكن ليسوا فقط شركاء وإنما تحولوا إلى قدرة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وقدرة عسكرية قادرة على التحكم في الملاحة العالمية. المقال يشير إلى أنه ترامب تعهد سابقا للحوثيين بعدم استهدافهم مقابل عدم استهداف السفن الأمريكية. يعني كذلك اختتم المقال بأنه ترامب يريد البقاء خارج المواجهة السعودية الحوثية لأطول فترة ممكنة، لأن الدخول فيها قد يفتح جبهة جديدة في منطقة مضطربة أصلا من دون ضمان نتائج حاسمة خلال الفترة القادمة، والخيار قد يصبح أصعب إذا ازداد الحوثيون جرأة ووسعوا تهديداتهم للملاحة في باب المندب. يعني المقال أتى على ما هي أسباب التريث الأمريكي وعدم توجه دونالد ترامب خلال هذه الفترة إلى دعم الحل العسكري ضد الحوثيين. اليوم نرى يعني هناك تحرك إقليمي واسع من طرف السعودية، من طرف تركيا، من طرف الباكستان، وهناك اتفاقية ثلاثية مشتركة من أجل ربما الحد من تهديد الملاحة الجوية ومن أجل حد قدرة الحوثيين في التحكم في باب المندب. في المقابل نرى هناك تريث أمريكي في هذا الملف وعدم دعم عسكري خلال الفترة الحالية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون قد استخلصت الدرس من حربها مع إيران من خلال أنها اكتشفت أن الأوراق الاقتصادية اللي تلعب فيها إيران اللي هي مضيق هرمز وباب المندب هي أوراق خاسرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث صحيح تقلص ربما حجم التصدير الإيراني النفطي بعد هذه الأزمة، لكن ارتفعت أسعار البترول في العالم كله وارتفعت أسعار يعني النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا. فيبدو واضح وجلي أنه اليوم التحكم في الملاحة الجوية هو أهم الأوراق الجيوسياسية التي تكسب كل طرف قدرته على التحكم في مدى الحرب. ويمكن الحديث على أنه ربما بعد انطلاق ما يسمى بمعركة الحسم في اليمن منذ يوم أمس، أعتقد أنه ثمة تحالف عسكري واسع سينطلق خلال الأيام القادمة بقيادة المملكة العربية السعودية في مزيد يعني خلق الخناق على الحوثيين في ظل سيطرتهم الواسعة على العدد الأكبر من المناطق اللي تواجدوا فيها الكثافة السكانية من اليمنيين. فواضح جدا أنه هذا المقال سيطر ووضح على يعني النقاط المهمة التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية ربما في الصف الثاني في هذه المواجهة الإقليمية.
1: واضح بسام، كانت هذه تفاصيل المقال اللي قدم قراءة ووجهة نظر عن سؤال مركزي اللي تم اختياره كعنوان: لماذا قد يفضل ترامب تجنب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين؟ كيف يمكن قراءة السؤال هذايا خليفة في ضوء المستجدات اليوم، خاصة كي نحكيه على جماعة أنصار الله الحوثيين، ما يحدث في اليمن اليوم، وهل يمكن اعتبار ربما التصرف الأمريكي مع التطورات هذه بالتريث كما وصف في هذا المقال؟ تفضل.
3: هو القضية ليست تريث فقط، إنما قضية حسابات ربح وخسارة. في الأخير الولايات المتحدة الأمريكية إذا وجدت من سيخوض الحرب نيابة عنها، فما الذي يدفعها معتها إلى المقامرة بحرب هذية، في حين هي جربت التصعيد العسكري عم الأول ونتذكروا معتها القصف اللي قامت به لمدة معتها أيام وأسابيع، لكن في الأخير شنو وصلت؟ وصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع أنصار الله معناتها، ومقابل تعهدهم بعدم استهداف السفن الأمريكية، وعملت ما يشبه الهدنة مع الحوثيين. إذن ما الذي يجعلها تخرج على الاتفاق هذا ما دام أنصار الله إلى حد الآن ما تجاوزوش الاتفاق هذا اللي هو قائم على سلامة مرور السفن الأمريكية من باب المندب في علاقة بالجانب هذا؟ والسبب الثاني هو السبب أنه كما نشوفه موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حرب الاستنزاف الروسية الأوروبية اللي تصير في أوكرانيا. شوف شنو موقف الولايات المتحدة، هي تتفرج على المعركة هذه والاستنزاف، هي مستفيدة من الجانب هذا استنزاف روسيا واستنزاف أوروبا اللي أصبحت تقريبا الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب الروسية الأوكرانية تبدو جلية في أوروبا بكل وضوح في علاقة بالجانب هذا. الآن أمريكا أتيحت لها فرصة أخرى أن تنشأ حرب استنزاف أخرى ما بين الدول العربية مع بعض الدول الإسلامية، إضافة إليها باكستان وتركيا مع في اليمن، وستستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من نفس الحرب ومن نفس حرب الاستنزاف، من أجل كما في أوروبا استفادت من حرب الاستنزاف هذه من أجل ابتزاز معتها الأوروبيين، ستكون الحرب على اليمن هذه هي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل ابتزاز الدول العربية والدول الإسلامية. هو فعلا في المقال ذكر خمسة أسباب لتريث الولايات المتحدة الأمريكية، وهي معقولة نسبيا في علاقة بالمقال هذا. أولا جبهة إيران لم تحسن بعد، نعرف المأزق الأمريكي في علاقة بإيران والمفاوضات، ويوما كل نهار ترامب مرة يقول لو تقدمنا في المفاوضات باش نوصل حل، بعد يعود إلى الصفر ويهدد بالتصعيد العسكري، ترد عليه إيران بأنها مستعدة للحوار لكنها مستعدة زادة للحرب. التجربة السابقة زاد ذكرها صاحب المقال اللي فشلت مع الـ مع أنصار الله، ورغم اللي ترامب اعتبر اللي هم استسلموا لكن في نفس الوقت مش هذه الحقيقة، هو عمل معهم اتفاق وهدنة، وطرف كي تعمل معها اتفاق معناتها روما استسلمش، معناتها الاتفاق دليل على أن صمد وموزي القوى لم تكن تسمح لك بحسم المعركة هذه. السبب الثالث اللي اعتبر أن الحوثيين وانصار الله أصبحوا تجاوزوا مسألة الاستعانة بإيران من أجل استيراد الأسلحة وتمكينها إلى صنع السلاح وتطويره في جرب في الجانب هذا، وهذه شفناها حتى في التجربة في غزة مع المقاومة المقاومة الفلسطينية في غزة، وشفناها مع حزب الله اللي خرجوا من الطور ومن إطار استعمال نفس الأسلحة إلى تطوير المنظومات هذه، مما فاجع حتى العدو الصهيوني. السبب الرابع واللي حكينا فيه أكثر مرة هي أزمة الذخائر الأمريكية اللي استنزفتها واللي تسحق على الأقل 6 أشهر، ومن ضمن الأسباب اللي العديد من الأطراف والمحللين يذكروها لعدم استئناف الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على إيران، بالإضافة إلى موعد الانتخاب اللي هو سيكون مصيري لمستقبل ترامب السياسي، هي مسألة زاد نفاذ الذخائر واللي تحدث عليها العديد الأمريكيين بكل وضوح، حكينا في المنبر هذا على الجانب هذا أكثر من مرة. والسبب الخامس وهو معقول أن أنصار الله هم شركاء وليس وكلاء، وهنا ثم فرق كبير ياسر، لأنه دائما حتى كتشوف في الخطاب السياسي والخطاب الدعائي تلقى مثلا في بعض القنوات القريبة من أنصار الله والقريبة من المحور بتاع المقاومة تعتبر حزب الله وتعتبر حركة المقاومة الإسلامية حماس وتعتبر المقاومة الفلسطينية تعتبرهم شركاء لإيران في إطار محور معناتها ما يسمى الممانعة. وبالنسبة للقنوات الأخرى معناتها اللي تنتصر إلى الشق الآخر تعتبرهم وكلاء مجرد تابع في الجانب هذا، وهذا جزء من روايتها وسرديتها من أجل تقزيم ساحات المقاومة في اليمن ولا في فلسطين ولا في لبنان، واعتبرها مجرد معناتها وكلاء ومجرد تابعين لإيران وأن إيران الفاعل. هنا شهادة من الكاتب يؤكد أنه من خلال تجربة الأمريكيين في التفاوض مع الحوثيين وأنصار الله أثبتوا أنهم عندهم استقلال في قرارهم الوطني، وأن المسألة لا تخضع لهاتف وإملاء يأتيهم من إيران فيطبقوه صغيرين في علاقة بالجانب هذه. هذه الأسباب. أكثر من ذلك أنا أكثر الأسباب المرجحة هو نجاح الولايات المتحدة الأمريكية نقول في خلق بؤرة متاع توتر والصراع داخل المنطقة، وهذا اللي حذرنا منها في أكثر من مرة خلال الحرب على إيران. قلنا أخطر مسألة نجم توصلها المنطقة أن تتحول الحرب من حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران إلى حرب الدول العربية وجزء منها الإسلامية تركيا زائد باكستان ضد إيران، لأن مش تحول إلى حرب داخل المنطقة، وستتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى داعم لهذا الطرف والمناورة بين زوز أطراف واستنزافهم من أجل ابتزاز الدول الخارجية والإسلامية، وفي نفس الوقت الخروج من هذه المعركة بأخف الأضرار والضغط على إيران في علاقة بالجانب ذا. التطورات على مستوى المنطقة الكبيرة ياسر، السعودية أعلنت بالتحالف مع ما يسمى بالحكومة الشرعية أنها تستعد لعملية برية وجوية واسعة خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل ما يسمى طرد أنصار الله من ساحل البحر الأحمر وباب المندب. الخطة تقوم على تجنيد أكثر من 100,000 جندي يمني يقودوا القتال على الأرض بدعم جوي سعودي مع دعم تقني هذا يصبح مؤكد تركي، مع وجود جنود على الأرض باكستانيين، وثم حديث على وصول 40,000 جندي باكستاني للتثبت. طرحوا هجوم محدود على باب المندب، ثم هجوم أوسع على 4 جبهات على البيضة وعلى مرأب وعلى تعز والجوف. هذا كلها معناتها تؤكد أن الحرب قاعدة في التطور، بالإضافة إلى حتى كي نسمعوا الآلات الدعائية والفضائيات القريبة من الدول الخليجية المؤثرة في الجانب هذا تقريبا توحدت، وكي تحل الجزيرة والعربية وسكاي نيوز وكل متاع الإمارات كلهم تقريبا تحس نفس الخطاب الموجه، يعتبرها اللي حرب خليجية مقدسة في علاقة بالجانب هذا، الدعاية في نفس الاتجاه، وهذا تحضير نفسي للرأي العام سواء الداخل الخليجي أو حتى الرأي العام العربي والإسلامي للحرب اللي يعتبروها معتها حرب حاسمة مع أنصار الله ومع المحور هذية. وأنا نقول ستكون أكثر الحروب غباء وأكثر الحروب ستورط المنطقة في معركة كبيرة، وللأسف الناس كلها جربت أن الحروب مع اليمنيين في جغرافيا هي لصالحهم، في الأخير ما ثم حتى قوة معناتها حاولت وربحت المعركة هذية، بالعكس مستستنزف المنطقة هذية أكثر ما هي مستنزفة من الحرب على إيران. ستواصل هالمعركة هذه والهجوم على اليمن ولا جزء من اليمن هذا استنزاف المنطقة وخسارة العديد الأموال، لكن ما هي مش حل المشكلة. وأنا قلت في فترة من فترات كلفة التفاوض والتنازل لليمنيين كإخوة وخلق نوع من الشراكات مع اليمنيين ستكون أقل بكثير من كلفة إعلان الحرب عليهم لأن سيكون الجميع خسرا.
1: طلبت التفاعل بسام في علاقة بتبيعة بنص المقال. نذكر مرة أخرى اللي اخترته أنت بسام: لماذا قد يفضل ترامب تجنب فتح جبهة جديدة مع الحوثيين؟ مرة أخرى المقال اللي قدم في قراءته لجملة من الأسباب ربما أو القراءة لماذا صار اتخاذ القيار هذية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في الأخير يقول الخليفة أنه المؤكد إلى حد ما اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في خلق توترات أو بؤرة توتر على مستوى المنطقة. اليوم بسام تفضل.
2: هو موضوع التريث الأمريكي في عدم التدخل العسكري خلال الفترة الحالية وعدم قصف جماعة أنصار الله الحوثي من أكثر الملفات اللي يبرز ويؤكد براغماتية دونالد ترامب. دونالد ترامب يقول أنه تم عقد اتفاق وتواصل مع الحوثيين منذ سنة 2025 بعدم استهداف السفن الأمريكية، بمعنى أنه حقق مكسب أمريكي وهو أن السفن الأمريكية أصبحت بعيدة عن مرمى إطلاق النار الحوثي خلال الفترة الحالية. بالتالي دونالد ترامب يفضل المصلحة الأمريكية على المصالح السعودية، رغم أن المملكة العربية السعودية هي أفضل حلفاء، ويختار أنه يبقى الدعم لوجستي واستخباراتي فقط للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين. كذلك هذا الملف يبين أنه دونالد ترامب لا يعترف ربما بالشعارات السياسية، رغم أنه الكيان الصهيوني يدفع كثيرا إلى ضرورة مهاجمة الحوثيين خلال الفترة هذه لدفع فاتورة الهجوم على الكيان الصهيوني بعد حرب أكتوبر ومساندته لغزة. دونالد ترامب يفصل هذا الملف، يعلم جيدا أن الحوثيين ساندوا حركة المقاومة الإسلامية حماس وساندوا القضية الفلسطينية واستهدفوا الكيان الصهيوني، لكن يفصل هذا الملف عن الملف الآخر باعتبار أنه يعني الهواجس متاعه اقتصادية أكثر من كونها سياسية. الهواجس متاع دونالد ترامب هي يعني تتعلق أكثر بالجانب الاقتصادي أكثر من الجانب المتعلق بالشعارات السياسية. كذلك ربما من النقاط المهمة، دونالد ترامب اليوم حتى من الناحية العسكرية يتجنب فتح جبهات قتال جديدة بخلاف جبهات القتال المفتوحة مع إيران، باعتبار أنه تقريبا أصبح يعلم أنه التدخل العسكري يعني التأثير متاعه محدود كثيرا ولا يأتي بالنجاعة الاقتصادية الكافية. لذلك ربما يفضل خلال هذه الفترة حصر الدعم للمملكة العربية السعودية بالجانب اللوجستي، وهو ربما بيع الأسلحة وبيع تقديم المزيد من الأسلحة للمملكة العربية السعودية. لكن دائما نقول أنه مواقف دونالد ترامب ليست ثابتة. هذا الرجل المتهور ربما يغير موقفه في آخر اللحظات إذا ما استهدفت سفينة أمريكية في باب المندب، وتبقى ربما هذا الموقف الأمريكي ربما سيعدل الكفة نسبيا في اتجاه أنه التدخل العسكري ربما الإقليمي ضد الحوثيين قد يكون خلال الفترة الحالية أقل ضعف من الفترات السابقة. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمنح الضوء الأخضر للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج في اتجاه أنها تقصف وتحاصر قوات الحوثيين خلال الفترة الحالية.
1: هو واضح بدورك خليفة طلبت التفاعل على الموضوع هذي. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع ونسمعوك خليفة، وبتبيع باش نعطيو المجال للنور في فقرة بالأرقام. مهم جدا زاد العودة على آخر التطورات في فرنسا. قبل هذين نخرجوا معكم فاصل ورجعنا.
0: هنا تونس، الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. ناجة تريبينال والدريبة، حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي الساعة 37 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا. بعد شوية أكيد بشوفوا لي فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، ونرجع من خلالها زيادة على آخر المستجدات الدولية وما يحدث في العالم. نحكي على فرنسا والاحتجاجات اللي عاشت على وقعها في الفترة الأخيرة، أيضا جملة من الأرقام والمعطيات اللي تخص الوضع الاقتصادي في فرنسا ومسألة الدين. استعد نور، مزلت نور خليفة طالب التفاعل. الساعة نعطيه الكلمة الخليفة.
2: مش تعقيب، هو تفاعل مع بسام بعجالة. هو عدم تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر بتوجيه ضربات كما طلبت منها العربية السعودية توجيه ضربات مباشرة لأنصار الله. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة غير معنية بالمعركة اللي قاعدة تصير هذه، لأنه إنهاء ساحة من ساحات المقاومة أكيد هذه أمنية أمريكية كما هي أمنية صهيونية في الجانب هذا. لكن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قلنا الانتخابات القادمة، في ظل تورطها في الملف الإيراني، وفي ظل وجود شريك لها ووكيل لها ووكيل فعلا مع هذا، وأكدت كل التجارب اللي هو وكيل مو شريك، الكيان الصهيوني اللي أوكلت له تقريبا المهمة هذه. لأنه بتتبع شوية أخبار تقريبا بسام، الأمنية نتاع اليمين المتطرف الأمريكي وخاصة أمنية نتنياهو اللي كنا نعتبرها في وقت من الأوقات مستحيلة، اللي هو قيام تحالف معناتها صهيوني عربي إسلامي ضد عدو اللي اختاروه وحكوا عليه قبل دراسات قريناها قبل 10 سنوات يحكوا فيها الصين، الآن أصبحنا نراها بمرأة العين. معتها حديث عن اجتماعات قاعدة تتم سرية داخل الكيان أو في الإمارات، معناتها اجتماعات ما بين القادة متاع الدول العربية والإسلامية وما بين الكيان الصهيوني، والحديث عن تحالف عسكري وفيه تقسيم أدوار، فيه اللي ياخذ الدور متاع على الميدان خاصة اليمني ما يسمى بالحكومة الشرعية على جندة حسب ما يحكوا 100,000 مقاتل وقود معركة مش يكونوا في الميدان باش يقاتلوا مع أخوتهم معتها في الجبهة الأخرى. ستتولى العديد من الدول العربية تجنيد الطائرات متاعها معناتها المركونة لسنوات ما استعملتهاش من أجل تدمير المتبقي من اليمن هذا. مش تكفل الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير المعلومات الاستخباراتية، وسيتكفل الكيان الصهيوني بزوز مسائل، هي المسائل التقنية والمسائل معناتها كل ما تتعلق بالتغطية الجوية وفي علاقة بالجانب هذا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون حاضرة بشكل مباشر اللي هي تقوم بعملية الـ الـ الـ الـ القصف لأنها جربت الجانب هذا وما مشاش، لكنها ستكون حاضرة بشكل غير مباشر عن طريق المشاركة الكبرى لكيان الصهيوني الوكيلها موجود هذايا، وعن طريق حلفائها في الجانب هذايا. معناتها فقط هي أولويات لا أكثر أقل، وعملية الاستنزاف اللي تعرضت له في الحرب مع إيران هي اللي خلتها تتراجع خطوة إلى الوراء من أجل أن توكل هذه المهمة لكيان الصهيوني اللي هو مش يقوم بنفس الواجب في إطار حلف للأسف عسكري مع بين الدول العربية ما بين الكيان الصهيوني والدول العربية مع بعض الدول الإسلامية خاصة باكستان وتركيا.
1: واضح خليفة، احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية كما قلت لكم مش مواصلين، نحكيه على اخر المستجدات الدولية شنو قاعد يصير في فرنسا مباشرة في فقرة بالارقام.
0: بالارقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي محملا كالعادة بأرقام معطيات باش نحكيو على، وقال لي فاروق ونظاراته زادة صح لنيت نور فاروق مركز مرحبا فيك نور،
3: حج سعر النظارة
1: في الأوف مرحبا فيك
4: الله يهديك بسام، يعيشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وببسام وخليفة. قلبي عجالة 36 دقيقة تو 41 دقيقة،
1: لا عجالة متاع خليفة حاجة أخرى
4: ما قلش من درجة خليفة. فرنسا اليوم تعيش أزمة
2: 30 ثانية وانت تعلق على عجالة متاع
1: هاكا خسرت رد بالك رد بالك تدخل في سجال أو خلافة مع خليفة
4: هاي دقيقة تجا 42 سنة. ابتسام اليوم فرنسا تعيش أزمة ديون عميقة جدا، ممكن هي الأكبر في التاريخ، في التاريخ الحديث متاع فرنسا. يعني ما عادش فما أزمة سياسية واجتماعية فقط، هذي نحكيه يعني بالتزامن مع الاضطرابات والاحتجاجات اللي قاعدة تعيشها الشوارع الفرنسية آخر فترة. أما زاد قدام معضلة مالية كبيرة قاعدة تكبر، وأبرز عنوانها هو الدين العمومي. حسب آخر أرقام رسمية المعهد الوطني الفرنسي الأحصاء، الدين العمومي وصل في نهاية الثلاثي الثاني من 2026 إلى قرابة 3.6 تريليون يورو، وهذا هو رقمنا اليوم، 3.6 تريليون يورو، رقم ضخم ومفزع، وهذا يعادل 119% يعني فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 117.5% فقط في الثلاثي الأول من نفس السنة، وزيادة بحوالي 59.6 مليار يورو في 3 أشهر فقط. وللمقارنة، قبل جائحة كورونا وتحديدا في 2019 كانت نسبة الدين في حدود 97.9% من الناتج. يعني فرنسا زادت أكثر من 20 نقطة في سنوات قليلة، نحكيه من 2019. الأزمة ما بداتش اليوم ابتسام، فرنسا عندها عجز مزمن في المالية العمومية منذ عقود، وبعدها جاءت الأزمة المالية العالمية، ثم جائحة كورونا وأزمة الطاقة وإجراءات دعم المؤسسات والعائلات، وكلها زادت الضغط على الميزانية. في 2025 العجز العمومي بلغ 5.1% من الناتج، وكان رابع أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي، والدين الفرنسي كان ثالث أعلى نسبة داخل الاتحاد بعد اليونان وإيطاليا. في 2026 الحكومة الفرنسية تتوقع العجز يطلع إلى حوالي 5.4%، في وقت اللي قواعد الاتحاد الأوروبي تحت تحدد السقف المرجعي للعجز ب 3% فقط. المشكل الثاني هو الأخطر، هو أنه الاقتراض ولا أغلى، يعني العائد على السندات الفرنسية العشر سنوات وصل في الأيام الأخيرة إلى قرابة 5%، هو مستوى ما شافتوش فرنسا من عام 2002. والفارق بين السندات الفرنسية والألمانية اللي يعتبر مؤشر مهم على ثقة المستثمرين توسع بقوة، وهذا معناه أنه فرنسا أصبحت مطالبة تدفع أكثر باش تلقى شكون يمول الديون امتاحها، وخدمة الدين بيدها ولا تعب كبير، خاطر الحكومة تتوقع فوائد الدين توصل إلى 79.2 مليار يورو في 2026، ثم 91.2 مليار يورو في 2027، يعني عشرات المليارات كل عام تمشي فقط للفوائد قبل حتى ما نحكيه على خلاص أصل الدين. وزيد فرنسا مطالبة زادة في 2027 بإصدار حوالي 340 مليار يورو من السندات، وهو رقم قياسي، وبالتالي أي ارتفاع إضافي في نسب الفائدة يزيد يثقل الكلفة. الحكومة تحاول تواجه الوضع بمشروع ميزانية 2027، وهو نفسه اللي خلق الاضطرابات والاحتجاجات والجدل في الأيام الأخيرة، والهدف الرسمي هو النزول بالعجز من حوالي 5.4% في 2026 إلى 5% في 2027. باش تعمل هذا حطت برنامج تعديل مالي بحوالي 54 مليار يورو، منها 43 مليار يورو إجراءات جديدة بين تخفيض مصاريف وزيادة مداخيل. من بين الإجراءات المطروحة هي الحد من بعض الامتيازات الجبائية، الضغط على بعض نفقات الصحة، إصلاح تعويضات المرض، وعدم تعديل بعض جرايات التقاعد اللي تفوق 1260 يورو شهريا بالكامل مع التضخم. في المقابل ميزانية الدفاع بتزيد بحوالي 6.4 مليارات يورو، يعني الحكومة مطالبة أنها تقلص العجز وفي نفس الوقت تواجه مصاريف جديدة في الدفاع والطاقة والحماية الاجتماعية. وهنا تبدأ المشكلة السياسية اللي كنا حكينا عليه الجدل لذية. البرلمان الفرنسي منقسم وما فماش أغلبية مريحة تضمن تمرير إصلاحات مالية مؤلمة، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. وكالة موديز مثلا تصنف فرنسا حاليا عند مستوى A3 مع فاق سلبية، وقالت أنه الانقسام السياسي وقدرة المؤسسات على تمرير الإصلاحات المالية من أهم العناصر اللي تراقب فيها. والأزمة المالية تزامنت زادة مع احتقان اجتماعي كبير اللي كنا حكينا عليه زادة في الحصة الفارتة وأول الفقرة، فقرة بالأرقام. احتجاجات الطلابية اللي بدأت في سبتمبر بسبب نقص المدرسين والاكتظاظ وتدهور ظروف المدارس توسعت إلى مناطق مختلفة من فرنسا. وحسب المعطيات المعلنة هذا الاثنين، بين 400 و500 معهد ثانوي من مجموع 3700 بقوا مغلقين كليا أو جزئيا مع الدعوة لتحركات وطنية جديدة. ومنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة السلطات تتحدث على قرابة 5000 موقوف، أغلبهم مراهقين، وعلى 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق التخريب، و78 من العاملين في التعليم أصيبوا. في نفس الوقت النقابات والقطاع العام يتحركوا ضد التخفيضات المرتبطة بالميزانية، وبالتالي الحكومة محاصرة بين الأسواق اللي طالب بتقليص العجز والشارع اللي يرفض تحميل المواطنين كلفة الإصلاح. هوني نحكيه على ميزانية 2027، والمفارقة أنه فرنسا ما زالت اقتصاد كبير وعندها قدرة على الاقتراض، وبالتالي الحديث اليوم مش على إفلاس وشيك، مش منهولوش الأمور، أما على مسار دين إذا تواصل بنفس النسق باش يتقلص تدريجيا هامش تحرك الدولة. حتى المفوضية الأوروبية كانت تتوقع نمو اقتصادي ضعيف في حدود 0.8% في 2026، في حين الحكومة راجعت مؤخرا توقعها إلى حوالي 0.5%، والنمو الضعيف يصعب أكثر عملية تخفيض نسبة الدين. يعني باختصار اليوم فرنسا في حلقة صعبة، دين يقارب 3.6 تريليون يورو، فوائد قاعدة ترتفع، عجز فوق 5%، نمو ضعيف، وبرلمان منقسم، وشارع محتقن، وسؤال كبير طوال تنجم باريس تعمل إصلاح مالي بمليارات اليوروهات من غير ما تزيد تشعل الاحتجاجات، وإلا الأزمة السياسية والاجتماعية باش تخلي الدين الفرنسي يواصل الصعود.
1: يعطيك الصحة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وباش نبدا معك بسام حمدي. مازالونا توا تقريبا 10 دقائق تفصلنا على انتهاء الحصة، باش نقسم الوقت بيناتك انت وخليفة. الحقيقة برشا مستجدات قاعدة تعيش على وقعها فرنسا بين الوضع الاقتصادي، ما تقوله الأرقام والمعطيات اليوم نور، خلينا نقوله من بين الأرقام اللي صار التركيز عليه هو مسألة الدين، أيضا في علاقة بنسبة النمو بين التوقعات وبين الواقع، وأيضا خلينا نقول الجانب الاجتماعي وخاصة حالة الاحتقان الاجتماعي الكبيرة. شفنا مؤخرا الاحتجاجات الطلابية اللي قاعدة تعيش على وقعها فرنسا وغيره من المطالب الاجتماعية والوضعيات الاجتماعية. بسام تفضل.
5: هو واضح انه اليوم يعني فرنسا في ازمه اقتصاديه واجتماعيه خانقه، و يعني تكابد هذه الازمه بالعنف والقمع الشديد للطلبه اللي يخرجوا يحتجوا. الحقيقه هذا يمكن يطلب منا حتى احنا نعبر عن ادانتنا للقمع اللي قاعد يقوم به البوليس الفرنسي للطلبه اللي يحتجوا، للطلبه اللي طالبوا بأنه تتوفر المدرسين، لأنه فرنسا التي تقدم دروس في الديمقراطية اليوم هي بعيدة كليا عن الديمقراطية وفي التعامل مع هذه الاحتجاجات. لكن في الأرقام اللي كان يقرأ فيها نور ثم زوز أرقام مهمة برشا، وهي اللي تفسر سبب الأزمة، وهي اللي تفسر عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، اللي هي نسبة العجز اللي في السنة الحالية تصل إلى حدود 5.1%، وهذا الرقم يعتبر مؤشر خطير للاقتصاد الفرنسي. ونقطة أخرى مهمة اللي هي نسبة الدين العام اللي تصل إلى 3.6 تريليون يورو، هذا الرقم يظهر أنه اليوم فرنسا تقريبا أصبحت بمثابة رجل أوروبا المريض، يعني والدولة التي تنهار اقتصاديا تدريجيا في كل سنة، وتزداد أزمتها الاقتصادية في ظل يعني الانقسام السياسي الحاد، في ظل كثرة و يعني تفاقم المطالب اللي ترفعها أحزاب المعارضة التي ترى أنه ماكرون هو السبب الرئيسي للفشل الاقتصادي، هو السبب الرئيسي في إدارة الأزمة الحالية. فواضح أنه في كل سنة تبدأ فيها ربما تبرز مؤشرات قانون الميزانية الفرنسي، يعني رئيس الحكومة الفرنسي تحدث عن ملامح قانون المالية لسنة 2027، وقال أنه لن تكون هناك قرار في زيادة في الأجور، وكذلك ستكون زيادات ضريبية. إذن في اعتقادي اليوم الأزمة الحاصلة والاحتجاجات الحاصلة في فرنسا ماهيش مش تقف عند الطلبة، ماهيش مش تقف عند ربما المطالبة بإيجاد مدرسين وفتح مدارس جديدة وتحسين البنية التحتية، بل إنه الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية والاحتجاجات في فرنسا أعتقد أنها مش تتسع خلال الفترة القادمة، مع بروز ملامح قانون المالية، مع بروز ملامح التقشف الاقتصادي اللي حكى عليها لوكورنو في تصريحاته مؤخرا اللي مش يحاول تطبيقها في قانون المالية. أضف إلى ذلك ربما ثبت معطى مهم اللي هو يعني الشعوب الأوروبية تعتبر أنه التعليم من أكبر الحقوق الدستورية اللي لابد أنه توفرها الحكومة. فيعني الملف التعليم وتحسين التعليم واحتجاجات الطلبة لن تقتصر على الطلبة، بل إنها ستمتد إلى الكثير من الحقول النقابية وإلى الفاعلين في المشهد النقابي الفرنسي، حتى أنه مجموعة من المحامين ومجموعة من المدرسين ومجموعة من النقابيين يصدروا تقريبا بصفة يومية مقالات صادرة في صحف فرنسية تندد بالوضع الحالي، وتعتبر أنه الحكومة الفرنسية لم تحسن التعامل مع الأزمة الحالية ولم تحسن إدارة الشأن الاقتصادي الفرنسي. أعتقد أنه ربما فرنسا من أكبر الدول التي تضررت من التطورات الجيوسياسية ومن التغيرات الجيوسياسية. نعلم جيدا أن يعني الاستعمار الفرنسي الاقتصادي في بعض الدول الإفريقية وتقلص حجمه هو بدوره كان لديه الأثر الاقتصادي على فرنسا، وكذلك ربما يعني حتى أسعار النفط التي ارتفعت نتيجة الحرب في ما بين أمريكا وإيران هو بدوره كان لديه الأثر الكبير على التوازنات المالية في فرنسا. يمكن القول أنه الاقتصاد الفرنسي الذي يتهاوى سيخلق خلال الفترة المقبلة أكثر احتجاجات في فرنسا، لكن نعلم دائما الحقيقة ربما ما يميز الأوروبيين في التفاعل مع هذه الأزمات هو إقرار إجراءات قادرة على امتصاص غضوب الشعب غضب الشعوب، على خلاف للأسف بعض الدول العربية التي تنتج شعارات دون المضي في تطبيق أي إجراء حتى لو كان الإجراء ربما لامتصاص الغضب فقط.
1: هاي خريف،
2: هو فقط هو المؤكد معناتها لفرنسا ما هيش مشير نادي باريس تقريبا، هذا نأكدوه لأنه الدول الكبرى والاقتصاديات الكبيرة تنجم تخرج من الأزمة هذه بشكل دوري، لكن هي أزمة خانقة ماهيش من تو بدت على الأقل أثارها الاجتماعية مش من تو، ما تو يمكن خذت الذروة متاعها بدت الناس تنتبه لها، أما تقريبا من عام الأول بدت النظر متاع الأزمة الاقتصادية هذه، وصارت حركة اسمها لنوقف كل شيء أو لنجمد كل شيء، هي حركة احتجاجية فيها العديد من القوى الاجتماعية والعديد من النقابات، وشفنا المسيرات اللي سارت مؤخرا معتها بداية من 10 سبتمبر وشفنا فعلا معناتها مزلزلة تذكرنا بالعديد من التحركات الاجتماعية اللي صارت في فرنسا، لأن هذه هي أزمة هيكلية لكن في فرنسا ديما تاخذ أشكال دورية. فرنسا ديما كل 20 سنة 25 سنة تصير لها أزمة بالطريقة هذه، مع فرنسا دون مستعمراتها التقليدية، لأن احنا ما ديما نذكروا نرجع شوية السمير أمين والنمو اللامتكافئ والصراع اللامتكافئ ما بين الشمال والجنوب، رأي دول الرفاه في أوروبا اللي صارت فترة من فترات صارت على حساب شعوب المذلة، في الأخير ما عاش عندها احتياطي، لأنه قبل كانت تستقدم ذهب إفريقيا من أجل اللي هي تحقق به دولة الرفاه الاجتماعي داخل فرنسا، وكانت النخب المخملية الفرنسية تتحدث عن الديمقراطية وعلى دولة الرفاه وعلى الوضعية الاجتماعية وعلى المكاسب الاجتماعية، لكن السؤال ما تنجمش تسهله وما تنجمش تغزر في المراية وتسهله منين توفر لها الرخاء هذايا، هو على حساب الألاف والملايين من الشعوب ومتاع دول الجنوب اللي موجودة في إفريقيا، وهذه عقدة الذنب اللي شفية منها بعض المفكرين والفلاسفة الفرنسيين، وكانوا واجهوا وجههم في المراية وقالوا ما نعيشه من رخاء وما نعيشه من هذايا هو بسبب آلام الناس اللي موجودة. والآن فرنسا دون مستعمراتها اللي تقريبا تغذي معناتها اقتصادها أصبحت تعاني الأمرين، هي من ضمن ثالث أكثر اقتصاد تأزما في أوروبا في الجانب هذايا، والقادم أخطر في علاقة بالجانب هذايا. شنية الحلول وين ماشية فرنسا في علاقة بالجانب هذايا، ماذا ستنتج معتها فرنسا من خلال الأزمة هذية، خاصة مع الرفض المطلق تقريبا لمشروع الميزانية اللي تم عرضه ما يسمى ميزانية التقشف 2026 اللي عرضها رئيس الحكومة، سقوط العديد من الحكومات الفرنسية في وقت قياسي، الحديث على حذف 3000 وظيفة عمومية، إصلاح جديد للتأمين على البطالة، المنحة البطالة مش يتراجعوا فيها، حذف معتها بعض العطل الرسمية، برشا برشا معناتها من المسائل اللي قاعدة توا تناقش في الشارع الفرنسي، وقاعدة الوضعية تأخذ أشكال من التأزم. نحكو على تقريبا رقم 3600 مليار أورو، رقم ضخم جدا راهو نحكو عليه، ولو أنه حتى كي نحكو على الدين، الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول دينا، لأن عندها قدرة على اللي هي معناتها تتحصل على قروض وقادر على الجانب هذا. هذا مؤشر، مش مؤشر على انهيار الاقتصاد هذا، لكن يؤثر مؤشر على وجود أزمة اجتماعية طحنة جدا، خاصة الفرنسيين متشبثين نشبه شوية احنا للتوانسة حتى في أزماتنا، مع عندها للأسف ثم العديد من المكاسب الاجتماعية والمكاسب النقبية اللي رقمها الفرنسيين، واللي احنا في جزء منا في ثقافتنا حاولنا اللي حتى احنا نتشبه وناخذ نفس المكاتب هذه، قاعدة تتراجع بسرعة أكثر حتى من السرعة الموجودة في تونس، معناتها التراجع في علاقة بالمكاسب الاجتماعية هذه. أزمة اقتصادية خانقة بدأت من 2019 هذه التحليل الموضوعي، ما نجمتش تتجاوزها فرنسا في علاقة بالجانب هذايا، وأكيد مش تكون برشة تطورات في علاقة بالجانب هذايا، وخاصة مرتبطة بالانتخابات معناتها، واللي تنجم نتائجها تقلب المشهد الفرنسي 180 درجة.
1: هو واضح. شكرا لك خليفة بسام، أيضا نور في الأعداد والتنسيق. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، خليكم موعد الأخبار مع زميلنا رضوان التوينسي. شكرا لك فرق سويسي في الإخراج الصوتي، من شبي في الإخراج الرقمي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
6: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
0: صوتكم
6: في تونس الكبرى
0: على 93.5
6: على 93.5. خليك قريب فيم وراجعين.
7: عسلامة، get ready with me. bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
8: by the way لازم تكون أريدو.
7: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what؟
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
6: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
11: موجز ثانية ديوان فام. عسلامة. مركز الإعلامية لوزارة الداخلية يعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبارات شفهية، بداية من اليوم إلى غاية 5 نوفمبر القادم، لانتداب عدد 3 مهندس أول اختصاص إعلامية واتصالات، وعدد 3 محلل اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، و2 متصرف اختصاص مالية أو محاسبة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو المدرسين إلى الانخراط في التوجه الإصلاحي للتعليم، متعهدا باتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بأوضاعهم المهنية والاعتبارية. وأوضح الوزير في رسالة وجهها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين أن الوزارة ملتزمة بتطوير كفايات الإطار التربوي لمواجهة التحولات المتسارعة وتكريس مبادئ العدالة والإنصاف في المدرسة التونسية. وبين النوري أهمية جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، مطالبا بتخصيص حيز زمني من حصص الدروس لعمليات التحسيس والتوعية. عضو المجلس الوطني للجهاد والأقاليم محمد الكو يصرح خلال حضوره اليوم ببرنامج هنا تونس على ديوان فاب أن مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بين تونس والجزائر بقدرة 1400 ميجاوات يمثل بذرة عمل دبلوماسي برلماني، حيث طرح خلال زيارة أداها وفد من المجلس إلى الجزائر في ربيع 2026. وأضاف الكو أن المحطة المذكورة ستكون من أكبر المحطات الموجودة في تونس.
12: علاقة اليوم استراتيجية مبنية على الاستثمار المباشر، على شعار رابح رابح، خاصة وكانت تحت شعار تنمية الحدود أفضل من حراسة الحدود. كان الهاجس الطاقي للعالم اليوم اللي يحكي طاقة كان على طاولة كل تقريبا النقاشات، وخلال نقاشنا مع السيد وزير الطاقة والطاقات المتجددة تولنا العديد من الأفكار، تجربة تونس في الطاقات المتجددة، تجربة الجزائر اللي هي سابقة في إنتاج الكهرباء، وطرحت فكرة مشروع إنتاج محطة لإنتاج الكهرباء بالتقنية الجزائرية وبالغاز الجزائري، لأن وقت اللي طرحنا أن هذا بالنسبة للإخوة في الجزائر يتكلف لهم أقل كلفة من الغاز والتقنية هي جزائرية.
11: جهويا، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد سفيان زيد يؤكد في تصريح لمراسل الديوان فام أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت بتحرير 242 مخالفة اقتصادية مختلفة خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك عقب 1731 زيارة تفقد. وأضاف زيد بأنه تم حجز 1500

0: التدخل والبحث عن مصادر مائية جديدة وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة. دولياً، وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية تكشف اليوم عن اختراق كبير طال السجل الوطني الذي تمكن قراصنة من الوصول إلى أسماء وعناوين وأرقام الهويات الشخصية لنحو 8.8 ملايين شخص مسجلين في قاعدة البيانات المركزية لسكان البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن الاختراق وقع بعد أن أساء أشخاص مجهولون استخدام حق الوصول الشرعي لشركة دنماركية خاصة للبحث في السجل المركزي للأشخاص.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: ديوان فام،
3: صوتكم
1: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
2: على 93.5.
4: فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بموضوع يهم المنتخب الوطني الأول. الاجتماع كان عقد اليوم في مقر ولاية صفاقس بحضور والي صفاقس وكذلك نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح ومعز المستيري العضو الجامعي المسؤول على المنتخب الأول، بالإضافة إلى مسؤولين على النادي الرياضي الصفاقسي وكذلك على بلدية صفاقس بحضور كاتب عام البلدية بخصوص تجهيز ملعب الطيب المهيري لاحتضان المباريات القارية للمنتخب الوطني التونسي وكذلك الأندية التونسية. وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفد خاص هو باش يقوم بتفقد الملعب، وأيضا باش يكون الوفد ذا معه أعضاء من لجنة صلاحية الملاعب في الكاف، وباش يزوروا ملعب الطيب المهيري في صفاقس نهار 22 أكتوبر الجاري. وبلدية صفاقس كانت شارعت في الأشغال منذ مدة، وتقريبا الأشغال شارفت على النهاية الآن في اللمسات الأخيرة، وبالتالي الملعب مبدئيا بنسبة كبيرة سيكون مؤهل لاحتضان المباريات القارية. جديد أنه المساعي كبيرة لكي تقوم الجهات المعنية بتجهيز الطيب المهيري لاحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام نظيره الليبي في إطار التجولة الثالثة من تصفيات كان 2027. نذكر ماتش باش يتلعب في شهر نوفمبر المقبل. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام يلعب اليوم مباراة مهمة في إطار إياب الدورة الثاني من تصفيات كأس أمم أفريقيا مصر 2027 ضد منتخب البنين. اليوم باش تكون المباراة انطلاقا من الأربعة متاع العشية في كيغي في الطوغو. منتخبنا كان أنهى البارح استعداداته للمباراة هذه دون إصابات، ونذكر أنه في الذهاب منتخبنا الوطني التونسي كان انتصر 2-0 في ملعب أولمبي سوسة. مواصلين مع المسابقات الإفريقية، ولكن نحكي على مستوى الأندية. في دوري الأبطال رسميا ذهاب الدور التمهيدي الثاني بين السويحلي والترجي الرياضي التونسي باش يكون نهار 18 أكتوبر في ملعب مصراتة بإدارة الحكم الكونغولي بيير نيانغي، ومباراة الإياب في ملعب حمادي العقربي برادس نهار 24 أكتوبر بإدارة الحكم المغربي جلال جيد. في نفس المسابقة النادي الإفريقي يواجه تي بي مازيمبي الكونغولي ذهاب بصفة رسمية باش يكون في لوبومباتشي انطلاقا من الماضي ساعتين في نهار نحكي 17 أكتوبر. وبالنسبة للذهاب بشكل الحكم نتاع والموريتاني دحان بيضاء، بينما مباراة الإياب بشكون 25 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس، ومباراة يستضيف فيها الأفريقي مازيمبي بإدارة الحكم المصري محمود أحمد ناجي. بالنسبة لكأس الكونفدرالية الأفريقية CSS نهار 17 أكتوبر يواجه نادي أمادو ديالو الإيفواري في أبيجان بإدارة الحكم فابريسيو أندرادي، ومباراة الإياب في المهيري 24 أكتوبر بإدارة الحكم عبد العزيز ولد بوها الحكم الموريتاني. بالنسبة للترجي الجرجيسي يواجه ريال باماكو المالي في المهيري في الذهاب نهار 17 أكتوبر بإدارة الحكم الأوغندي لوكي رزاق، ومباراة الإياب في مالي نهار 24 أكتوبر بإدارة الحكم الإيفواري كواسي فريدريك. ملعب أولمبي سوسة باش يستضيف مباراة الجولة الخامسة بين النجم والنادي حمام في إطار البطولة، ومباراة هذه منتظر تشهد حضور المنتدب الجديد لفريق جوهرة الساحل المهاجم النيجيري كينغسلي إيدو بعد تأهيله وجاهزيته البدنية لخوض المباريات الرسمية. نذكر ريتوال كان تعاقد مع إيدو نهار 20 سبتمبر الفارط، وهو اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في تونس. الدكتور محمد رضا الشريف عضو الهيئة المديرة للسيابية وهيئة السابقة للنادي البنزرتي نفى لديوان فام وجود

0: ديون سابقة غير مصرح بها حسب ما أكدوا في تصريح لمراسل ديوان فام ببنزرت، وأكد أنه عملية تسليم المهام بين الهيئة السابقة والحالية تمت عن طريق محضر جلسة موثق. كيف نفذ المصدر يقول أنه وقت تم عرض التقرير المالي في الجلسة العامة الأخيرة تمت المصادقة بالإجماع وما كانش فما أي اعتراضات ووضح أنه الأموال اللي منحتها سلطة الإشراف للنادي في شكل منح لا يمكن الموافقة عليها دون تقرير مالي صادق عليه، هو ما تم من طرف الهيئة السابقة. نذكر أنه أمينة مال نادي المزارتي ريم المعلاوي أوضحت أنه السيابي ما زال يعاني من ديون غير مصرح بها خلال الجلسة العامة التقييمية اللي أقيمت الأسبوع الفارط. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس، نحكي خاصة على أبرز المواجهات في الناشنز ليج. زي مباريات مهمة جدا تستحق المتابعة، 8 غير بعض فرنسا تواجه المنتخب البلجيكي، وآخر مباراة باش تكون كما قلنا في نفس التوقيت 8 غير بعض إيطاليا تواجه المنتخب التركي.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم تونسية لحما ودما، وباش ترجع بينا 23 سنة التالي، بالتحديد العام 2003، والوقائع صاروا في بداية السنة الدراسية. وفي الوقت هذاك الأخبار ما كانتش تخرج بالسرعة متاع اليوم، والناس ما عندهمش مصادر المعلومة أصلا. المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل ما زالوا في القماطة، وإذا ما كتبوش الجرائد وتكلموا الإذاعات وتلافز ما يبقى كان حديث الناس اللي أغلبوا فيه وعليه ومشكوك فيه، كيما الفيسبوك وأخواته وبنات خالاته. المهم أنه القضية اللي باش تسمعها اليوم شغلت الرأي العام وخلقت جدل كبير ما بين الناس، وهو جايكم الحديث.

0: مجريات الأحداث بدأت في حي من الأحياء الشعبية متاع تونس ما بين مارشي لفايات باب الخضرة وسيدي البحري. مواطن هو في دار وشم ريحة قوية خارجة من دار من الديار ومسيبة في الحومة الكل. دخلوا شك أما فهم اللي هي ما تنجمش تكون جاية من أوساخ متراكمة وإلا حيوان دخل في حالة تعفن. السيد هذا ولا عنده يقين أن الريحة هذيك ما تنجمش تكون حاجة أخرى غير تحلل جثة آدمية. وباش يتأكد من شكوك متاعو بدأ يتبع فيها كالريحة ولقاها جاية من عند جارو. بالوقت مشى دق عليه. خرجوا له زوز بنيات صغار بالطبليات متاع المكتب، معناها كانوا يقراوا مازالوا دول ما روحوا للدار. السيد اسألهم فماشي حد في الدار، قالوا له لابوهم ولا أمهم موجودين، كان هما. وواحدة منهم زادت فهمت واللي هما ما يشوفوش بوهم ديما لأنه يقوم قبلهم على الصباح بكري باش يمشي يحل الحانوت ويروح عقاب الليل، معناها هما يرقدوا ما يشوفوهش. اسألهم على بوهم مش يخدم، قالوا له بلومبي وخلينا نقولوا لحام. ولا ناك الجار تحير أكثر لأنه الحانوت اللي يحكيوا عليها كالبنات موجود في راس النهج، وهو مزال كيتعدى من غادي والقاع مسكر. وخلف هذا بقى يتسائل علاش هك البنيات وحدهم وين مشات أمهم وهم قاعدين فيها كالريحة ناتنا. مختصر الحديث السيد اسألهم يا أخي ما تعرفوش منين جاية الريحة؟ قالوا له لا، وفهموه أنهم اللي روحوا من المكتب وهو ما يشموا فيها. ولهنا الجار طلب منهم باش يدخل يشوف، قالوا له تفضل. ودوب معدت بالباب ودخل الوسط الدار تلقى في وسط حفرة مازالت كتحفرت، يعني ترابها أخضر، الغرق متاعها قرابة 50 سنتي أو أكثر وطولها أكثر من مترو، معناها واضحة اللي هي قبر حاضر بشي تدفن فيه حد. هاك الجار وخلينا نقول ولد الحومة ادخل الدار الداخل وبقى يتبع فيها كالريحة حتى لين خلطت البيت مسكرة، حتى يدو على العظمة دورها الباب تحل وغادي غشمت الريحة على قوة قوتها. الراجل قريب يتقيا وخرج لبرا باش يجبد نفس. ومن بعد خرج كزوز بنيات الوسط الدار وقالوا له مقعدوا غادي هاني جاي. المهم انه كجار عاود رجع لوسط البيت وبدا يثبت ولقى كدس كبير متاع بطاطن وكوفيرتات وبما فيهم حوايج محطوطين فوق بعضهم. الحاصل هو بعد هكا الكوفيرتات وكانت المفاجأة، لأنه بكل بساطة لقى تحت كالكوم الكل جثة جار وعمار، ومن الصدمة بقى باهت وفمه محلول طاقة وعينيه زعزع. الراجل بكمه ما عادش ينجم لا يتحرك ولا يتكلم، وبطبيعة الحال هكا الشي اللي راه ما عادش باش ينساه طول حياته. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السيد خرج من هكا البيت وهز البنيات معاه خليهم في داره، ومن عمل تليفون للشرطة وحكى لهم على كل شيء.
1: ألو؟ نعم؟ وين هذا؟ حالاً؟
0: في ترابة الأحداث الطامة والعامة وصلوا والقاوة كالجار يستنى فيهم، وراهم البلاصة اللي لقى فيها الجثة متاع جار وعمار. المعاينة الأولى اللي قاموا بها الشرطة الفنية تقول أن الضحية مات مقتول، والدليل هي البركة الشايحة متاع الدم اللي كانت تحته. وكما سبق وقلنا لكم الجثة كانت في مرحلة متاع تعفن متقدمة، وهذا يوضح أن الجريمة عندها أكثر من نهار من اللي صارت. ودوب مخلط الطبيب الشرعي ومعاه خبراء المعمل الجنائي لاحظوا أن راس الضحية كان مفشخ تفشيخ، معناها الجمجمة متاعو مدقدق الدقديق، وهذا يوضح اللي هو تضرب بأداة صلبة وثقيلة، والجاني ما فك عليه لا مهرس وتهريس. والأغرب من هذا أنه الجاني ركز على المناطق الحساسة للضحية وأساساً الجهاز التناسلي، والأثار اللي خلفها الاعتداء كانت في قمة البشاعة، معناها ما تتوصفش. ولهنا المحققين استنجوا اللي القاتل كان قاصد باش يهين الضحية، وهذا دليل على كره كبير ودرجة عالية من الحقد تجاوزت كل الحدود، معناها لو كان القاره وفرم الجثة فرمان. وبالنسبة للمحققين، الدوافع الحقيقية للجريمة هما الكره والحقد، اللهم إذا كان القاتل يظهر من نوع السادي ومداركه العقلية مختلة. مبدئيا الجريمة ما كانتش عشوائية، وإنما الضحية عمار كان مستهدف والدافع واضح، يعني الانتقام، واللي تخلص منه ما كانش ناوي يسرقه، والسبب بسيط، عمار ما عندوش فلوس ومرته كيف كيف، لا عندها لا مدخرات ولا ذوبات، الاثنين كانوا ترفر وما يكسبوا من الابيض كان سنيهم. ولا ناس سؤال اللي يبقى قائم الذات، علاش تقتل عمار وشكون اللي قتلوا؟ حسب الاثار اللي خليهم الجاني على دماغ الضحيه، اتضح انه الاداه الصلبه اللي تم استعمالها يا شاقور متاع تكسير حطب ولا ساتور، والمجرم استعملوا من الجانب المسطح، وخلينا نقولوا المفرطح، مش مشيره الماضيه كما المطرقه. مختصر الحديث، وحسب الطبيب الشرعي قال انه ما لقى حتى اثار متاع مقاومه عند الضحيه، يعني الشيء اللي تعرض له كان بصفه فشعيه، وما لقاش الامكانيه باش يدافع على روحه. واحتمال كبير انه المجني عليه قبل ما يتقتل كان تحت تاثير مخدر، وهذا باش تبينوا التحاليل. الخبراء تمكنوا من تحديد ساعه الوفاه، والارجح انها صارت 36 ساعه قبل اكتشاف الجثه. واذا الريحه خرجت بهك السرعه هذيك، فلانه الجريمه صارت في اواخر سبتمبر بدايه اكتوبر، معناها الدنيا سخونه، سخانة قوايل الرومان وسفرجل. في نفس الإطار الأمني، الشرطة وقت اللي عاينوا البيبان وشبابك ما لقاو حتى أثار، لم تعخلع ولا مداهمة، وهذا يوضح أنه المجرم دخل الدار بصفة طبيعية، ويا إما عنده مفتاح يا إما متعود يكون موجود مع أفراد العائلة. المهم أنه الأمنيين لقاوا برشا أدلة مادية في وسط الدار، من جملتهم صندري بلار رزينة لقاوها مطيشة في القاعة وعليها أثار متاع دم، وهذا يفسر أنه يا حد استعملها باش يضرب بها الضحية، أو الضحية هو بيدو حاول باش يدافع بها على نفسه، وهذا بطبيعة الحال باش تثبتوا تحاليل الدم. مختصر الحديث، الشرطة لقاوا أدوات الجريمة وما كانوش مخبين، أما كيف اللي متركنين وما يتشافوش بسهولة، ومنهم الشقور اللي ذكرناه كان بكل دم ومعاه سكينة عليها زاد دم شايح، وهذا يوضح أنه القاتل ما استخدمش أداة واحدة وإنما على الأقل ثلاثة، وإمكانية وجود أكثر من قاتل في الدار مطروحة، مع فرضية أنه المجرم ربما يكون دخل في حالة هستيرية ونوع في أدوات القتل. مختصر الحديث، اللي كان واضح وجلي بالنسبة للأمنيين أنه المجرم حب يدفن عمار في هيك الحفرة اللي عملها في وسط الدار، لكن صارت

نسرين عنده منها زوز بنيات. البوليسية ما لقاوش نسرين هذه في دارها وما كانتش موجودة وقت اللي هما يعملوا في المعاينة، ومن المفروض تبدأ في الدار على خاطر بناتها اللي قاعدين وحدهم. والغياب متاعها بالطبيعة بالنسبة للمحققين يخليها هي المشتبه فيها الأولى والوحيدة في الجريمة، أو على الأقل تكون شاهدت عيان شاف اللي صار الكل. لكن السؤال المطروح، ويني نسرين؟ زعمة هي اللي قتلت راجلها وهربت، وإلا الجاني اختفها؟ الأمنيين ما ضيعوش الوقت ومشاو للعائلة متاع نسرين وسألوهم على بنتهم وين هي. الإجابة ما عندهم حتى فكرة عليها وين موجودة، ومن مدة نهارين ما شافوهاش وما جاتهمش. الأمنيين زادوا سألوا عليها في الحومة وحد ما يعرف عليها وين مشات، أما عرفوا اللي هي حدها حد دارها وما هيش مخالطة ساخرين. ولهنا المحققين في تحرياتهم وتقاسياتهم وبعد ما عملوا بحث أجوار عرفوا أنه عمار ونسرين معرسين من عام 1993، يعني عندهم على الأقل 10 سنين مع بعضهم، وعلاقتهم بدأت بقصة حب كبيرة، ونسرين واجهت عائلتها وداونتهم على خاطر عمار لأنهم ما حبوش عليهم الضربة الأولى، وهي وصلت قطعت كل علاقة معهم واخداته بالسيف عليهم، يعني تحديتهم. الأمنيين عارفوا زاد السبب الرئيسي اللي خلى عائلة نسرين ترفض عمار، لأنهم يعتبروه بكل بساطة صاحب مشاكل وما ينجموش يعملوا عليه باش يهني بنتهم. معناها بالنسبة ليهم صعيب برشا باش يكون عائلة ويكون في مستوى المسؤولية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نسرين بعد ما تملحت من عائلتها وعرست بعمار بذات حياتها الزوجية في الدار اللي كرهها لها رجلها، وأغلب الناس والأجوار كانوا يتصوروا للحب متاعهم باش يخليهم يعيشوا في سعادة كبيرة. لكن العكس هو اللي صار، لأنه في ظرف مدة قصيرة حياتهم ولات جحيم، أو بعبارة أوضح حياة نسرين هي اللي ولات جهنم. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا اللي عمار كان صاحب طاسة من الكاسة طرابلسي لللامبة للحلاب، معناها مدمن كحول. العشية بعد ما يسكر الحانوت يتحشى في تبرنا، وإلا يتلم مع شلته في حانوت ولا بعض الأخوانت ولا الخرب يسكروا يسلوا، وكل واحد كيفاش يروح. هذا سبت كاليس لاخر فار في قطار وهو تلقاه جملة ما هوش في وعيه، حيت يضرب وحيت يفشخ وحيت يرد. وكي نسرين ولدت بالبنية الأولى وخلطت عليها الثانية المشاكل زادت، وعمار لا عاد يصرف ولا يتلهى بشي. اللي صوروا هذا إذا كان صوروا يمشي في أم الخبائث. ولانا نسرين المسكينة تلزت باش تخدم في الديار على أساس تصرف على دارها وصغارها، وتزيد تمد العمار قطعيته سواء كان شراب ولا زطلة. وكيشوفها تدرق شوية فلوس باش تحطهم تحت راسها وتصرف على بنياتها يعطيها تريحة نباش القبور ويفكهم لها، وبعبارة أوضح يعذبها ويعمل فيها أشياء ما تتحكاش بالكل. والجيران كانوا يسمعوها المسكينة وهي تبدأ تصيح وتتشفع، لكن حتى حد ما يتدخل لأنهم يخافوا من عمار ويعرفوا اللي هو خليقة وما يتقربش بالكل، ومورد في بارشة قضايا متاع عنف. في نفس الإطار العائلي، إذا كان النجم قولوا عائلي، اللي ماهوش عادي في علاقة عمار بمرته نسرين أنه حب يفرض عليها أمور محرمة في علاقتهم الزوجية، معناها يجامعها بشكل مغاير لطبيعتها كأنثى. وبقى كل مرة وهو يعنف فيها باش تقبل هالممارسة الشاذة، والمسكينة حملت الضرب وما رضختلوش. وقتها هددها أنه باش يدور على بنياتها ويعمل فيهم اللي كان ناوي يعملوا فيها هي. نسرين وقتها فهمت أنه السيد اللي تسخايل وراجلها وبو بنياتها ماله إلا وحش ضاري وقادر ينفذ اللي في مخه ويوصل لدرجات كبيرة متاع فظاعة وحشية. وكي فهمت اللي راجلها باش يعمل بالحق اللي قال عليه وشافت عينيه كي بدأت تحراش على بنياته، وقتها استسلمت

زاد مع انحرافاته الجنسية الإهانة، ولا يظل فيها ويتلذذ كي تبدأ نسرين تبكي أثناء علاقته الجنسية معها الشاذة واللي فرضها عليها بالسيف. ولهنا يقول القائل، علاش نسرين ما مشاتش الأهلة وش كتلهم؟ السبب بطبيعة الحال بسيط، لأنها خافت لا يدوروا عليها ويقولوا لها تستاهل، أنت السبب في اللي قاعد يصير لك. معناها باش يهينوها ويمرمدوها والناس يتشمتوا فيها لأنها ما سمعتش كلام أمها وبوها. وما هو المثل التونسي يقول، اللي ما يسمعش كلام كبيره الهم تدبيره. فيما يخص جيرانها، كانوا يوتوتوا يقولوا شبيها ما تمشيش تشكي بيه، ما هي تعمل شهادة طبية وتبعثوا طول للحبس. ونسرين حاولت وتشجعت، وفي نهار من نهارات قالت له اللي هي باش تمشي تشكي بيه للمركز، ووقتها عمار قدلها في الخط، معناها سلها جوينية وجاه على المذهب الحنفي، وبدأ يوعد فيها ويحلف ويتكتف أنه ما عادش باش يهز عليها يده. وهي المسكينة صدقته والحكاية جدت عليها. لكن ما تعدت الجمعة وعمار حليم رجع للسيستام القديم، معناها رجع كالعادة. في تصاعد هالأحداث، نسرين وقت اللي فهمت اللي راجلها ما عاد فيه حتى

0: لأنه المسألة ما هيشي سهلة بالكل، والحال باش يبقى على ما هو عليه حتى لين هكا الريحة خرجت وفاحت في الحومة الكل والأمور تبدلت. ولهنا السؤال المطروح، شنو اللي صار في دار عمار؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان فهم السبور غرام.
2: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في حومة ملحومة متاع العاصمة، مواطن شم ريحة خائبة متاع تعفن في حومته، وبالوقت بدأ يتبع في مصدرها حتى لين وصل للدار اللي جاية منها كالريحة. ملقى فيها كان زوز بنيات صغار نزالوا كيراجعوا من المكتب وأمهم وبوهم معهمش موجودين، لكن ما عطاوا حتى إجابة ما عدا أن أبوهم يخدم بلومبي وخلينا نقولوا لحام في رأس النهج متاع الحومة. تجار كي دخل باش يعرف مصدر هكا الروايح بالضبط منين، عرضته حفرة كبيرة في وسط هكا الدار كأنها قبر، وكي حل بيت من البيوت القى الجثة متاع جار وعمار تحت كدس متاع بطاطن وحوايش، وكانت في حالة تعفن متقدمة. بالوقت طلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة وعاين ساحة الجريمة، ومن جملة ما لقاو شاقول وسكينة وصندريين بلحتين بالدم، واحتمال كبير أنه المجرم ضرب بها الضحية وإلا هو دافع على روحه بها. البوليسية ما لقاوش نسرين مرت عمار، وبالنسبة ليهم تنجم تكون هي اللي وراها العملة، يا قتلت رجلها وحبت تدفن وحدها، يا ثم حد آخر قتله وهي شريكة في هالجريمة أو شاهد عيان على اللي صار. في هالمرحلة هذه من القضية الأمنيين قلبوا الدنيا على نسرين الأم وما لقاوهاش، وبقى سؤال معلق، زعما هي اللي قتلت عمار وإلا ثم شكون معاها؟ المحققين كانت عندهم قناعة اللي العملية صعيبة برشا على نسرين بالطبيعة، لأنه عمار كان جنش ويفصل منها كما يقولوا عشرة، وزيدها كالشقور رزين عليها، والمرأة يعني نسرين ضعيفة. إذن كيفاش دقت قتلوا راسه؟ وخلف هذا زادت حفرتك الحفرة الكبيرة باش تدفنوا فيها. المسألة بالنسبة للأمنيين ما هيش حاجة سهلة على امرأة، واللي يزيد يأكد أنه نسرين ما هيش وحدها هما أدوات الجريمة. مختصر الحديث، إذا نسرين عندها شركاء يلزمهم يعرفوهم شكونهم بما فيهم اللي عاونوها باش تتخلص من رجلها. في نفس الإطار الأمني، البوليسية من جملة اللي استدعاوهم باش يسمعوا أقوالهم هم أخوات نسرين الأولاد، الكبير اسمه علي والصغير اسمه منير. البوليسية جابوهم باش يحاولوا يعرفوا منهم وين موجودة أختهم، والاثنين قالوا اللي ما يعرفوش عليها وين مشات، وبالنسبة ليهم آخر مرة شافوها كانت نهارين قبل ما الجار يكتشف الجثة متاع عمار. وقتها جاتهم للدار باش تشكي لأمها وابوها واخواتها، وهما بقاو يواسيوا فيها حتى لين بردت ورجعت لدارها. لكن أثناء الاستجواب المحققين لاحظوا اللي اخوات نسرين الاثنين ما كانوش في حالة طبيعية، متوترين نوعا ما، ويلوجوا في الكلام ويخبيوا في ديهم اللي كانت ترعش. المحققين سألوهم وين كانوا نهارة اللي تقتل عمار رجل أختهم نسرين. بالنسبة لعلي أجوبته كانت متناقضة، مرة يقول اللي هو كان في الدار ومرة يقول اللي قعد مع صحابه في القهوة. فيما يخص منير هو قال اللي هو كان موجود في الخدمة والبوس تمتيعه بثمانية سوايع على بعضهم، معناها ما ينجمش يخرج. المحققين ما اقتنعوش بالكلام.

كم هذا، خاصة وأن الحالة النفسية متاع ليوخو منير مثيرة للشكوك، ومن اللي كانوا مستدعين للإدلاء بشهاداتهم ولاوا مشتبه فيهم. هذا إذا كان مش هما المتهمين الرئيسيين. والمعروف في حالات كمن هذه أن المحققين يركزوا على المشتبه فيه اللي يحسوا أنه بشوية ضغط يعطيهم الاعترافات اللي حاجتهم بيهم. وفي قضية الحال منير هو الحلقة الضعيفة في وسط الاستنطاق، وبالتالي جبدوه وحده هزوه البيرو وعملوا له استنطاق سور مزور، يعني على قياسه. وأول سؤال طرحوه عليه: علاش قتلت عمار؟ على خاطر يعنفلك في أختك؟ منير انكر وقال ما عنده حتى علاقة بالجريمة، لأنه هو وعمار رجل أخته ما يكلموش بعضهم من مدة سنوات. وفي نهاية الأمر وبعد بارشة محاولات، البوليسية ما وصلوا لحتى نتيجة. لا علي اعترفوا لمنير، وبقاوا متمسكين بنفس الكلام اللي قالوه في أول الاستنطاق. في مجريات الأحداث والأبحاث، البوليسية وباش يقطعوا الشك امشاوا للخدمة متاع منير اللي قال عدى فيها 8 سوايع كاملين بشكل متواصل. سألوا عليه هل ترى كان موجود نهارة اللي تقتل عمار ولا لا، وخلف هذا ما سألوش أي حد، وإنما سألوا أقرب الناس ليه واللي هو صاحب الروح بالروح واسمه سليم. والكلام اللي قالوا باش يكون مفاجأة صادمة بالنسبة للمحققين، خاصة وأنهم جبدوا منه اعترافات لما ضغطوا عليه، وهو خاف ليولي متهم بإخفاء الحقيقة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سليم هذا قال أنه نارة الواقعة بالذات منير ما جاش للخدمة، وأنه هو تلز باش يعوضه، يعني خدم زوز بوستات، يعني 16 ساعة على بعضهم. ومش هذا برق، لأنه المفاجأة الحقيقية اللي قالها سليم بعظمة لسانه أنه منير فسر له علاش ما جاش، وقال له بكل صراحة أنه أخته نسرين قتلت رجلها عمار، وهو كان حاضر وقت اللي صارت الجريمة، وأنه منير طلب منه باش ما يجبد الحكاية لحد، وكان عنده فيه الثقة لأنه أقرب صاحب ليه وأسراره الكل عنده. وفي نهاية الأمر الأمنيين عرفوا أن علي ومنير خوه كانوا موجودين في ساحة الجريمة، معناها حضروا على كل شيء، وأكيد رهم شاركوا في عملية القتل. ولهنا ما بقالهم إلا أنهم يحدوا المسؤوليات، وهذا ما ينجم يصير لما يكتمل الثالوث، يعني تخلط نسرين على أخواتها الاثنين. لكن الأمنيين المكلفين بالقضية هذه يلزمهم أولا وقبل كل شيء يلقاوا نسرين، لأنه المرأة ذابت كالملحة، والبوليسية ما لقاو لهاش ثنية. في تتالي الأحداث تقرير الطبيب الشرعي وصل، ويقول أنه طعنات السكينة اللي موجودة على جثة عمار أغلبها سطحية بما فيهم الكدمات اللي كانت على جبينه، وتحاليل الدم اللي كانت على الصندرية أثبتت اللي هو تضرب بها، والضربة ما كانت شي قاتلة، لكن الوفاة ناتجة على هيك الضربات القوية بالشقور، ومعظم الضرب جاه على رأسه في الجنب اليمين، وهذاك هو اللي عمله برشا أضرار وكان سبب في نزيف قاتل. وعلاش ما تقولش أنه المحاقين وهما مازالوا كيبداوا يقراوا في التقرير الطبي وتفاجئوا بعون مدخل لهم نسرين، ابقاوا باهتين ويخزروا لها، لأن حاجة ما خطرت لهمش على البال. البوليسية بالطبيعة قالوا لها تفضل اقعد وما استحقوش باش يسألوها، لأنه نسرين دخلت مباشرة في الاعترافات وأكدت أنها هي اللي قتلت راجلها عمار، وما كان حتى واحد معاها وقت اللي صارت الجريمة.

0: نكلة نهار كامل من الصباح لطيح الشمس ما نشوفهاش. قداش مني هنا ما نخليكش يا عمار، اعطيني الفلوس قلت لك.
1: سكتش تو.
2: في نفس الاعترافات النسرين قالت أنه قبل الجريمة بنهارين راجلها عمار رجع للدار سكران كيعادته، وكي كلمته على مصروفها ومصروف صغارها قام يعارك فيها ويسب ويقشتل وقلب عليها الطاولة باللصحنة متاحة وكيسانها. ومنها دار البنات وشدهم كلاهم بالضرب وحاول باش يعتدي عليهم جنسيا قدام أمهم. النسرين جات باش تدافع عليهم وهو تخلى عليها بالبونية والمشتر، وما كفاش هذا اقلب عليها كانون مزال الجمر متاعو حي. نسرين اتحرقت وبناتها عاونوها باش تطفي هكا النار اللي لهبتلها في حوايجها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، دوب ما طلع النهار نسرين مشات لدارهم وحكيت على اللي صار لها الكل الخوها علي ومنير، وهما فهموا من الجروح والكدمات والحروق اللي كانوا على بدنها انه رجلها عمار عذبها واعتدى عليها بالعنف، وعرفوا زاد اللي كان يطلب منها حاجات مستحيلة وخاصة في العلاقات الجنسية، بما فيهم معلومة أنه يحب يغتصب بناته. ولهنا علي ومنير أخوة نسرين اخذوا قرار باش يوقفوا عمار عند حده، وكان لزم يعطيوها تريحة باش ما عادش يحط يده على أختهم. بعبارة أوضح ما كانوش ناويين باش يقتلوه، لكن نسرين وفيها كالحالة كانت تحب تتخلص منه، وبالنسبة ليها ما ثم حتى حل آخر باش يرتاحها من هاك الكابوس اللي عايشة فيه معاه. خوها منير ما كانش موافق بالكل على مسألة القتل، ونسرين تراجعت في النوايا متاع التخلص من راجلها، وهكاك أخواتها قبلوا باش يمشيوا معاها. مختصر الحديث تتفاهموا باش يجيوا لدار أختهم نسرين ويقابلوا عمار، لكن كيمشيوا ما لقاوشي وبالطبيعة كان يسكر. ابقوا يستناو فيه حتى لين جاع قضيت الليالي، ودوب ما شافهم قال لهم مش مجايبكم، لأنهم في العادة عمرهم ما يجيوه للدار والعلاقة بيناتهم مقطوعة من زمان. قالوا له زينة باش نحكيو معاك في الشي اللي تعمل فيه مع أختنا وولادها، وهنا ننبه عليك العادة تمسها ولا تذيها لهي ولا بناتها. لهنا عمار دخل في سينة أخرى وكشاكش وخرجت وقام يسيح، وطول نادى بالكوجينة وجاب سكينة، وغادي فين الدنيا خلات وجلات، وعمار بدأ يهدد فيهم ومنها تكابش هو وعليخ ونسرين. لكن منير حزهم، وفي نهاية الأمر عمار قبل باش يحكي مع أخوات نسرين ولوحك السكين على طول يده. في نفس الديكور يعني الصالة متاع دار عمار، وهو قاعد مع نسابه الاثنين يعني علي ومنير، وهما يعزروا فيه على الشيء اللي يعمل فيه مع أختهم، وفي الأثنين نسرين كانت الطيب لهم فتاي. ومن كلمة لكلمة عمار ما شدش لسانه وبدأ يسب في نسرين وعائلتها قدام أخواتها، وقال لهم كلام ما يتقالش بالكل. ولهنا منير ما نجمش يتحكم في أعصابه واختف صندريه وسخط بيها عمار على جبين وجابه كدس، ومنها هز عصا كانت متكية في تركينة متراكن وربما جابوها معاهم على ميتي. المهم أنه منير هزها كالعصا وتخل بيها على عمار، زرق له لحمه بالضرب وما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه، وهو بتبيعته كان مرهوج بالشراب والزتلة، وزيدة كالغشمة متاع الصندريه خلات الدم يعميله عينيه. نسرين وقت اللي سمعتها كالخوذة ما بين اخواتها وعمار هزت شاقور من المرفع متاع الكوجينة ومشيت طول البيت لقعد، وتنطرت على عمار وهبطت عليه باك الشاقور على راسه الضربة في جرة اختها،

أنا وقتها مشيت قعدت على البنك متاع الصالة وهي هايمة عينيها طايشة. في الحق بهذه القضية وبعدك الجريمة الشنعاء سيرين واخواتها بقاو يخموا كيفاش باش يعملوا للجثة. من الأول قالوا نحطوها في شكارة ونطيشوها في بير مهجور، لكن عمار كما سبق وقلنا لكم كان ثقيل برشا، معناه يلزموا كميونة وتولي فضايح. وقتها كركروه وسبلوه في بيت النوم على القاعة وغموه بالبطاطن والحوايش وسكروا باب البيت. من بعد علي ومونير هزوا الموبيلات متاع عمار وخباوها في دارهم. ونسرين عدات ليلة كاملة هي ماشية جاية تطل على رجلها وهو مسبول في القاعة، ومنها ترجع لبناتها الاثنين اللي كانوا راقدين بحذاها. اللرجة اللي واحدة منهم قالت اللي هي سمعت صوت بوها يصيح، لكن أمها نسرين قالت لها هذيك القطوسة معوق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، النهار طلعوا هكا البنيات مشاو للمكتب، أما ما شكوا في حتى شيء. ونسرين وقتها مشيت طول الوسط الدار وبدأت تحفر في هكا الحفرة اللي على أساس تكون قبر وتردم فيها رجلها، لكن تعبت وما نجمتش تكمل وبقات تخمم مش باش تعمل. وفي الوقت هذاك كلمها علي أخوها وطلب منها بكل بساطة أنها تسلم روحها للشرطة وتقول أنها هي اللي قامت بالجريمة وحدها، وفي المقابل هاوكا هو وفوه منير يتكفلوا ببناتها ويحافظوا عليهم. ولهنين نسرين بعد هكا المكالمة فهمت اللي إخواتها تبرأوا منها، وقتها هربت ومن بعد رجع لها شاهد العقل، لأنها فهمت أنه الهروب ما هوش باش يفيدها. وقتها مشات سلمت روحها للشرطة. في نهاية القضية وانهارت المحاكمة، المحامي قدم تقرير طبي يقول أنه نسرين كانت حبلة وقت وقوع الجريمة، معناها اللي قامت به نجم يكون تحت نتيجة اضطرابات نفسية وهرمونية. خلف أنه رافع وقدم تقرير كامل وشامل على الأشياء اللي صارت على نسرين وصغارها، وبطبيعة الحال طلب ظروف التخفيف على موكلته. وفي نهاية الأمر نسرين تسلطت عليها عقوبة ب15 سنة، وخوها علي تحكم عليه ب8 سنين، ومونير اللي ضرب عمار بالسندري تحكم عليه ب2. وباش ما نفوتكمش بالحديث، نسرين ولدت في الحبس ودفعت ثمن اختيارها، وعائلتها رفضت باش تتكفل ببناتها وبالمولود الجديد. وبو عمار الضحية رغم وضعيته المادية هو اللي خذاها كالبنيات باش يربيهم، أما كالطفل المسكين رصت له تولد في الحبس. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: Win FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان FM عسلامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2026 ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أوت الماضي، نتيجة الارتفاع المسجل أساسا في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ومجموعة التعليم والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية، وفق النشرة الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو يصرح أن عمل الغرفة التشريعية الثانية خلال الفترة المقبلة سيرتكز على قانون المالية الذي يعتبر من أصعب وأخطر قوانين المالية المقبلة عليها تونس، وفق تعبيره باعتبار الواقع الجيوسياسي المتحرك.
2: بطبيعة في بداية السنة هذه احنا مقبلين اولا على قانون المالية، وانا اعتبره من اصعب ومن اخطر قوانين المالية اللي قادمة عليهم تونس. علاش؟ في ظل في الحقيقة واقع جيوسياسي متحرك جدا، مؤشر الامان الاستقرار يعني ضعيف جدا في كل العالم. اليوم احنا قاعدين لكن ما ندروش غدوة شنو اللي باش يصير، بحيث كل التوازنات المالية، كل التصورات، حتى ما جاء في المخطط التنموي ربما ترتيب الاولويات سيتغير. كما قلنا يرجع المسألة الطاقية تطرح نفسها قوة الانتقال الطاقي وتأمين سيادتنا الطاقية، يرجع موضوع الشح المائي، وجاء زاد حتى في تقرير صيفي البنك الدولي معناها الحديث على المياه يعني بقوة، على الصمود المناخي. قريب هذه محاور أساسية اليوم باش تفرض روحها في المستقبل.
1: ويأتي هذا وفق ما صرح به محمد الكو في برنامج هنا تونس على ديوان FM. عدد من عواني شركة البيئة والبستنة والغراسات بقفصة طلبوا خلال مسيرة نفذوها اليوم بتفعيل نشاط الشركة واستكمال القوانين الأساسية والغاء المرسوم عدد 68 المتعلق بزيادة في الأجور، وفق ما صرح به بوجمع عكرمي كاتب عام النقابة الأساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة في الكسر لبراسل ديوان FM. دوليا، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعلن اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن. وفي السياق ذاته خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرات بمدريد ومدن إسبانية أخرى السبت الماضي لمطالبة بتوفير سكن بأسعار معقولة. وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن تذكر أن هيئة تنسيق أصدرت اليوم تحذيرا لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، وذلك في وقت تشن فيه قوات الحكومة اليمنية هجوما واسعا على الحوثيين. وأوضحت الهيئة أن المجال الجوي السعودي لن يكون آمنا ما دام الهجوم مستمرا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية.

0: انت ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوا في سهريه كل حد من العشرة نص الليل
1: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبور غرام.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه اكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا بكم الناس الكل كالعادة في رونديفو العادة في اكسترا تايم 2 و 3 و 4 سويتي مزمان نترافقوا فيها معاكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب ليها من الاخبار والاحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، اهلا وسهلا بكل من برانشي معنا كالعادة على الفريكانس متاعنا على www.dionfm.net. نصبحوا لاصدقائنا في كندا وامريكا، والتحية خاصة لكل مستمعينا بالجالية التونسية المقيمة بالخارج. تحياتنا لكم، حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 2/5/2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، نسلم على كل مستعملي الطريق، سيسر واحكم ربي يوصلكم سلمي. نرجع كالعادة مع بداية الأسبوع، أهم بقية في الذاكرة من الأحداث الرياضية في الويكند. نرجع بعد شوية نحكيو على بابلو فرانكو مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي، مرحلة جديدة مع المدرب الإسباني وانتظارات كبيرة وأفاق أخرى لجماهير الترجي. ملف ريبيرو والترجي، العقد المبرم يحمي النادي من تبعات نزاع يتجاوز الأربعة مليون دولار. نحكي على اعتداء عنيف على لاعب صغر الترجي في كرة اليد، ماذا حدث في مباراة اتحاد صيادة والترجي بعد 48 ساعة من يوم مفتوح لنبذ العنف؟ تواصل العنف خاصة في رياضة القاعات. زياد الجزيري يعود إلى نجم الرياضي الساحلي في خطة مدير رياضي، فهل تعود معه الألقاب والأمجاد؟ هل يتم تأهيل ملعب الطيب المهيري لاحتضان مقابلة المنتخب الوطني التونسي وبقية الفرق في الاستحقاقات القادمة؟ بعد شوية نسمع حسين الجنيح يتحدث في هذا الموضوع. نواكبه ومتابع مباشرة لمباراة منتخبنا الوطني التونسي أقل من 23 عام ضد المنتخب البنيني، قراءة في التشكيلة ومواكبة فورية بعد خيبة أوغندا وبوتسوانا. شاهدنا بطبيعة المكلف في المنتخبات السيد معز المستيري، وشاهدنا نطق رسمي البارح من خلال البرنامج الأحد الرياضي السيد بالحسن بالسمرة تصريحات تواصل فشل اتصالي من الجامعة التونسية لكرة القدم. عنا جملة من المواضيع نتداولها اليوم، ولكن ستكون بعد شوية أكيد البداية. 106 عام من تاريخ النادي الإفريقي، عودة إلى الألقاب وطموحات جماهيرية كبيرة لا تتوقف. ماذا بقي في الذاكرة أيضا من المباراة الودية بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي؟ اللي بكالعادة سومير في إكسترا تايم حاضر مليء وثري بالمواضيع. نتداول حلقة اليوم مع لوغران حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
3: اهلا بك حاتم، دكتور انيس وكل المتابعين ومستمعين لراديو ديوان اف ام.
2: منور حسام. بعد شوية كيش نحكي على عيد ميلاد النادي الافريقي، واكيد بوجود حسام الحاج علي يتحدث على النادي الافريقي، وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق انيس العياري. هنوس،
4: تحيه لك حاتم، تحيه للدوك، تحيه لحسام، وتحيه الساده المشاهدين المستمعين في نفس الوقت.
2: وعلى يسارك العاده الدكتور سيد قحبيج. مرحبا دوك.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخي الكل واللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
2: ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم الاولاد مع ويكند عشتوا في عدد من الأحداث الرياضية. مرحبا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، والتحيات كامل فريق قسم الرياضة. نحكيه كما قلنا على البداية، 4 أكتوبر تاريخ يرجع كل عام باش يذكر بمسيرة واحد من أعرق الأندية في تونس. النادي الإفريقي يحتفل بعيد ميلاده 106، أكثر من قرن من التاريخ، من الألقاب، من الأسماء اللي صنعت محطات مهمة في الرياضة التونسية، ومن الجماهير التي كانت دائما حاضرة ومكون أساسي من هوية النادي. 106 سنة فيها برشة أفراح وبرشة تتويجات، أيضا كانت فيها فترات صعبة وتحديات كبرى، واليوم الذكرى تجي في ظرف خاص بعد عودة النادي الإفريقي إلى منصات التتويج في وقت

0: الجماهير تستنى مرحلة أكثر استقرار خاصة على المستوى الرياضي الإداري والمالي. عيد ميلاد وفرصة لنسترجع التاريخ مزادا باش نحكيه على المستقبل، شنو بعد 106 سنة من المسيرة، وهل تكون العودة إلى التتويجات بداية مرحلة جديدة في تاريخ النادي الإفريقي؟ حسام الحاج علي، كما احتفلنا عام ناول بعيد ميلاد النادي الإفريقي 105 تزامنت معه التتويج بلقب البطولة، التاريخ يعيد نفسه ونحتفل اليوم والحمد لله ب 106 سنة من تأسيس النادي الإفريقي.
1: هي الأكتواليتي الأهم في الويكاند هذا، نقول عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي، عيد ميلاد سعيد لجماهير وعشاق النادي الإفريقي. إن شاء الله النادي الإفريقي وجماهيره وعشاقه وجماهيره في تونس وخارج تونس ديما بخير، إن شاء الله النادي الإفريقي ديما في العلالي، إن شاء الله النادي الإفريقي كل عام هو متوج، إن شاء الله النادي الإفريقي جماهيره تكون سعيدة كل موسم في كل الرياضات، إن شاء الله راية النادي الإفريقي تكون مرفوعة وشامخة كل عام، تتويجات وألقاب وأفراح. صراحة الموسم الفارط نتمنى ونتصور أنه يكون انطلاقة جديدة للنادي الإفريقي، إن شاء الله الجيل هذا والإدارة هذه بقيادة سي محسن طرابلسي وسي مهدي ميلاد ترجع النادي الإفريقي إلى تاريخها المجيد، إن شاء الله يعملوا على الأقل قيمة أو خير من اللي عملناه الجيل متاعنا، إن شاء الله نرجع نتوجوا بالبطولات الإفريقية، إن شاء الله نرجع نفوزوا بالبطولات المحلية، مش موسم ونقعدوا نستناو سنوات، إن شاء الله على الأقل معناها تولي بطريقة متداولة، عم نقولش كل عام إن شاء الله النادي الإفريقي يقعد ديما موجود في الألقاب، نهار بطولة نهار كاس، عام ممكن ما تمشيش، عام اللي بعده ترجع، ليس في كرة القدم فقط، في كل الرياضات، خاطر النادي الإفريقي راه مش كرة قدم برك، النادي الإفريقي لازم يكون متوج بفرح جماهيره في كل الرياضات. صراحة إن شاء الله الجاي خير من اللي فات، وإن شاء الله النادي الإفريقي كما قلنا وجماهيره العريقة تكون كل عام هي فرحانة ومتوجة.
0: كل عام وهي فرحانة ومتوجة، ميساج حسام الحاج علي جماهير النادي الإفريقي. حسام الحاج علي، التاريخ وجزء لا يتجزأ من تاريخ النادي الإفريقي.
1: التاريخ البهي الحمد لله.
0: تاريخ البهي، شنو مثل لك النادي الإفريقي حسام بالنسبة لك أنت؟ شنو هو النادي الإفريقي بالنسبة لحسام الحاج علي؟
1: نحبش نكونك الشعبوية يقول لك قبل عائلتي وقبل الدنيا كله هي الدنيا كل. النادي الإفريقي حاجة أساسية ومهمة، وننجم نقول لك معناها من أكثر الحاجات اللي تفرحني في حياتي. ما عندناش برشا حاجات للاسف الايامات هذوما العام هذوما تفرحنا، اما تفرحنا كي راه النادي الافريقي فرحان، كي راه النادي الافريقي متوج، كي نحل الصباح نقوم الصباح نحل فيسبوك راك اللي فيديو وراك الفرحه نتاع الجماهير والفرحه بالبطولات والفرحه بالالقاب وكيفاش الناس خرجت تحتفل. لولا النادي الافريقي راني انا مش موجود بحذاك، كنت تكون راني مواطن عادي كيما الناس الكل، راني نزل في القهوه راني نفرح الناس الكل، كان انا اليوم معروف والناس تحبني والناس ما تحبنيش والناس تحترمني بفضل النادي الافريقي. النادي الافريقي جراسا لوي انا موجود، انا بديت اروح في النادي الافريقي وعمري 8 سنين، معناها مازلت نعرف حتى شيء من الدنيا، مازلت تقرا في البريمير سنه ثالثه بريمير وانا في النادي الافريقي. انا بديت في النادي الافريقي والتيرا هذاك اللي بحذا جنبته مازال ما فيهوش قله، القله بيكيات حطوا بيكيات نلعب. الجيل هذاك كان معايا عادل السليمي وكان معايا خالد المغزاوي وكان معايا سمير السليمي وفوزي رويسي وصبري البوالي، معناها سنوات بدينا من الاول. النادي الافريقي اكثر حاجه تفرحني صراحة، مش باش نقول لكم راهي ماهيش شعبوي، والله العظيم
0: ماهيش شعبوي،
1: راهو كي نبدا نتفرج في النادي الافريقي ولا نحط فيديوهات النادي الافريقي ولا نبدا نشوف بونتوات قدم ولا القاب قدم، عندها نجم نقولوا سنوات وسنوات، لحمك يقشعر لحمك يشوك كي تراك الفرحة نتاع الناس وكالشغف وكيفاش معناها الاحاسيس اللي يخرجوها كي راهو النادي الافريقي فرحانة. حاجة ما تشريش بالفلوس، ما جبت تشريها، الفرحة كيما كاية اللي تحتي هيلك جمعيتك، انا نحكي عن النادي الإفريقي جمعيتي، اما نتاكد كيما مش يحكي الدكتور عزت على الاطوال ولا يحكي نيس على الاستاد ولا يحكي على الاسبيرونتيست ولا السي اس اس، اي واحد بجمعيه الفرحه اللي تحتي هيلو جمعيته معناها تحتي هيلو حتى شيء. علاش نراو احنا مال الناس تحتي من فلوسها وتحتي من مالها وتبكي وتضحي وتعمل على خاطر جمعيه؟ تقول في الاخر شنو هو جمعيه، شنو هو ليه بالنسبه هو؟ ما هو تسمع الناس تقول لك اهم حاجه ما تفرحني كان النادي الإفريقي، ما تفرحني كان جمعيتي. أنا نقول النادي الإفريقي وكل واحد يقول على جمعيته، دوك النادي الإفريقي يتمثل كل شيء بالنسبة لي.
0: النادي الإفريقي يتمثل كل شيء بالنسبة لحسام الحاج علي.
1: أنا ساعات عيد ميلادي نذكره بعيد ميلاد النادي الإفريقي.
0: بيه؟
1: فرق نار. أنا لويت أكتوبر. نذكر كلها بعد اربع ايام عيد ميلادي هوجي
0: ما لازم نحتفلوا
1: بعيد ميلاد عيد ميلاد حسام الحجاليه ميلاد نادي الفريقي ما تنجمش تنساه
0: هذا هو يعطيك صحه حسام دونك حسام الحجاليه تحدث عن نادي الفريقي من القلب الى القلب هنيس العياري موسم يعتبر كما نقولوا استثنائي يجي في ظرف خاص النادي الفريقي يرجع للتتويج بين الالقاب صيف كان حافل بالنسبه لجماهير النادي الافريقي وعيد ميلاد تقريبا عنده نكهه خاصه وطعم ممتاز كي ترجع مع تتويجات والفرحه تكون مضاعفه اليوم النادي الافريقي قلنا يعود الى منصه التتويج هل اللقب هذا نجم نقولوا بدايه مرحله جديده ام مجرد محطه في تاريخ النادي الافريقي
2: انت قلت كلمه مهمه برشا قلت يعود بفضل جمهوره يعود بحكم الانتماء نتاع الجماهير نتاعو خاطر انا ديما نقعد انا الحقيقه نقعد نراجع برشا حاجات الجمهور هذا يتعدى معناتها تحدى كل الصعاب حاتم معناتها تعديو بظروف انا ممكن موجود وقتها في التحاليل الفنيه وعشت مواقف في النادي الافريقي ما تنساش فماش واحد رياضي ولا يحب الكوره ما ينجمش ينسى اللي تعدت بين النادي الافريقي والوقفه الكبيره نتاع الجمهور لكن انتمائهم وحبهم لجمعيتهم يحكيوا في بعضهم في داخلهم الجمعيه دي لازم تقعد حيه لازم تعيش لازم ترجع لمنصات التتويج الجمعيه دي ما لازمش تموت وهذا كلام ممكن تحكيه في ظرف صعيب وقت اللي النادي الافريقي يعاني في الفيفا مليارات وناس تلتخ عباد ينحيوا من فلوس صغاره مقوتهم ورجع النادي الافريقي رجع بشويه بشويه تخلص من الديون تخلص من كشمار الديون تخلص من برشا مشاكل يعاود يرجع للهيكل نتاعو بحكم الادارات اللي تعديت الحقيقه ثم ميريد زاد لازم نقول وهيكل تخيل مع مهدي ميلاد مع هيكل تخيل مع حامد مبارك
0: ومحسن طرابلسي مهدي ميلاد
2: هذا هو لانه يعني هي رأي
0: ثم الاستمراريه ربما استقرار اداري في النادي الفريقي
2: مهم برشا اليوم الكلوب بدات ترجع لمجدها المحلي لانك اليوم وقت اللي تتوج بالبطوله هذه كانت بعد تعب بعد عناء بعد تضحيات وبعد سكريفيس وبرشا ضغط عاشوه جماهير النادي الافريقي اليوم يرجع النادي الافريقي هذه خطوه اولى محليه لكن القادم اصعب لانك اليوم جمهورك يطالب افريقيا وهذا مطلب شرعي وحقهم انهم يرجعوا لافريقيا لانه النادي الافريقي كي عاش وكما نقولوا احنا عاش فترته زي كانت محليا وافريقيا اليوم على المستوى المحلي النادي الافريقي القى مجموعه طيبه القى كيبي والقى اداره خدمه وجمهور وقف معاه لكن افريقيا زاد اليوم يزمك تحط الطابع نتاعك وترجع لافريقيا من باب الكبير اليوم ادو ماتش يستناو فيك يستحق برشا ساكريفيس ووقف الجمهور نقول مبروك مره اخرى جمهور النادي الافريقي اللي يستحق الخير الوقفات والصعوبات اللي تعدت بها الافريقي القى كان جمهور
0: هذا هو فاز الصعوبات الجماهير
1: محليه حطيتوه
0: اي
1: نهائي لكن بعد ما رجعنا بالكاس ربيت الابطال وماتش الاطوال في سوسه
0: اي مع بعضها
1: تصوير
0: اي التصوير مع بعضهم هذا جماهير النجم السؤال
1: نذكر الماتش هذاك كيفاش معناها فرحوا بينا في سوسه وكيفاش الجماهير تصفقوا وعملنا دوره غاديكا
0: معناها هذه حسين جي بعد انتم متوجين بدوري ابطال افريقيا
1: هذاك اول ماتش بعد شامبيون بعد ليغ دي شامبيون هذاك اول ماتش مشينا لعبنا في سوسه
0: اي
1: وقتها أموال اللي نعقل
0: نعطر شوفوا الكريل الأولاد
1: نعقل روحي عاصم سمير وفوزي والجولز عاد
0: معناه وقتها حسام معناه روحتوا من متوجين
1: في الفينال لعبنا
0: ماتش بطولة
1: مع الإطوال في سوسة
0: فرحوا بيكم
1: وصورة عملنا دورة في استاد سوسة والجمهور الكل يصفق معناه العلاقات كيفاش كانت معناه والله سافي بليزير معناها تصدقني وبالرغم تاو كان لعبنا الماتش والإطوال معناها ستيل لو غرون إطوال معناها مش وربحنا في سوسة أنا زيرو وبعد الماتش صفقوا علينا معناها مش حتى كل حاجة في بلاصتها معناها صراحة الماتش والفرحة هاي
0: التصوير
1: ستاد سوسة كومبلي
0: والناس فرحانة
1: عندي ما نقول الوقت الباهي والكرة الباهي
0: مشى الوقت الباهي والكره الباهي
1: ان شاء الله ترجع
0: ان شاء الله على شويه
1: نشوفوا معنا ان شاء الله
0: واحد من ليزاني بونور واحد من اللاعبين الكبار اللي تحدث قال لكم روحنا بدوري ابطال افريقيا متوجين مشينا لسوسه جمهور الاطوال وعملنا دوره شرفيه والناس فرحانه بينا وربحنا الماتش كونتر الاطوال
3: حتى الاطوال كان 2007 مشيت للكلوب
0: اي مشيت النادي الافريقي
3: ما صارش نفس الفرح
1: ايش قلت لكم تبدلت
0: ولا
3: تبدلت من 2007 بدات تتبدل
0: بالحق تبدلت المعطيات دكتور
3: صرت وعرك وضرب ومضروب
0: النادي الفريق
3: معطيات بعد ما خرجتي من الكره
0: تبدلت صح
1: لعبت الوقت الباهي
0: يعني. علاش قلت لك ليزاني بونور لعب في وقت مميز
3: باش الكره معناها ما غير ريفاليتي وما غير انفي باش تربح
1: هذيك ريفاليتي سبورتيف ما عندها حتى دخل بليزاكوتي
3: والعلاقه تقعد من بعد متميزه اكثر اليوم كي يتقابلوا مع بعضهم لاعبين دوليين قدامه ولا يتقابلوا مع بعضهم لاعبين قبل كانوا في نواديهم يتعاركوا على تيتروات وعلى ألقاب ومن بعد المنتخب يلمهم مالوريزمون معناها من 2000 كما قلنا نحكيه 2004 2005 6 7 بدات الامور
0: بدات تتغير
3: تتكهرب شويه فهمتني ما بين لي جاليري ومن لي جاليري ديما تتعدى بعض للاعبين والميدان وهذايا تنحكيهم بعد حتى على المشاكل الاخرى هذايا لا يغتفر الحقيقه لانه الكره تقعد كره في المستطيل الاخضر 90 دقيقه تربحني نربحك كل واحد معناها ايفيت سوميون النادي الفريقي اليوم حتى واحد من نجم معناها يشكك في عراقة المدرسة الكروية هذه المجيدة معناها اليوم النادي الافريقي قلعة من قلاع هنا نقوله التتويجات ومدرسة كروية ومدرسة أجيال النادي الافريقي خرجت معناها لاعبين وخرجت رجال معناها خرجت ناس اللي هم أعطاوا بصمة واللي خليوا بصمة في تاريخ الكرة التونسية خرجت دي ليدر خرجت جوارات اكسبسيونيل أيضا كما كان يحكي حسين مش كان كرة القدم معناها فحسب نادي الافريقي كرة الطائرة نتذكر الأخوين بوسرصار نادي الافريقي معناها كرة اليد نادي الافريقي حتى رياضات فردية نادي الافريقي بكل معناها مكوناته كل فروعه معناها الحقيقة معناها ما نجموش نختصروه في كلمات متاع ثلاثة ولا أربعة دقائق لأنه سجل حافل والتتويجات راهي مهمة جداً والتتويجات راهي خلينا نقوله تشعل الأفلام ما هيش كل شيء راهو بارفوا كي تشوف جمهور النادي الافريقي وتشوف التفاعل متاعه وتشوف وجوده وتشوف حضوره رغم المشاكل اللي صاروا في الخمسة ستة سنين عشر سنين الاخرانين وتشوف معناها الحجم متاع الوفاء متاعه والانتماء متاعه فك اللطخات وفك التوفير الفلوس كما كان يحكي حسام وكل معناها لي زيكزامبل لي كا فيفون العباد اللي نقصت على رواحها وعلى صغارها وعلى خدمها وعلى عرقها وعلى تعبها وتشوف اونتر تون النتائج مش ماشيه راهو كي تمشي النتائج معناها الناس كل تبدا فرحانه فرنساوي يقول لك معناها لا فيكتوار ميل بير ولا ديفيت ايتورفولين ما يتبناها حد
1: يهرب عليك الناس كل
3: يهرب عليها الناس كل الخساره ما يتبناها حتى حد الارك جمهور النادي الافريقي يغضب صحيح يتغشش يعمل دي مانيفيستاسيون يتكلم بارفوا يدخل في الدوت لكنه الحاجه اللي تحسب له انه ديما موجود سياسه الكرسي الفارغ عمرك ما تلقاها وهذا يراه الرابط الازلي والوحيد ما بين الجمهور الحقيقي وجمعيته راهو الجمهور ماهوش اللي تنجم تنقد وتنجم ما تعطي رايك لكن ما تجرحش لكن ما تكسرش لكن ما تخربش ولكن تبدا ديما موجود سي البلوز امبورطون وقت اللي جمعيتك تحقق نادي افريقي ظهر لي مونطون كومولي نتاع 18 مليون دينار معناها باش ساهم جمهوره باش يخرجوا من عنق الزجاجة.
0: فما سؤال دكتور حنطرحه لك انت بعد 106 سنوات عيد ميلاد النادي الافريقي هل انه النادي الافريقي بصدد كتابه فصل جديد في التاريخ معناها كي نسالك سؤال دكتور دروا شنو اكثر شيء تنتظره جماهير النادي الافريقي في المرحله القادمه لانه تختلف ربما الروايات ما بين يقول لك استقرار اداري مالي فني وبعد يقول لك لا نحب نرجع تو انا الالقاب هزيت بطوله من حقي سنه باش ننافس نكون اموا في الكاريداس تاع دوري ابطال افريقيا نتعدى فاز ليبول مراحل صعبه ولكن لكن شنو اهم حاجه تشوفها دكتور
3: تو احنا باش نحكيو حكينا على التاريخ وحكينا على العواطف الجياشه وحكينا على الدنيا
0: الواقع
3: اذا كتعاد تو فما واقع الواقع فيه كوره والكوره هذه تتبنى على اسس صحيحه واي برنامج وكان حبش كلمه مشروع اي برنامج وكان باش توصل ترجع تلعب حتى ليرال معناها المتقدمه في الشامبيونز ليج ولا حتى في بطوله تونس باش تولي ديما تلعب على اللقب لاخر الجولات لانه يعني نادي الافريقي ما لعبش على اللقب في برشا في السنوات الاخيره فهمتني باش توصل تبدا بروتاغونيست وعندك القوه وعندك خلينا طول نفس ديما نحكي على الرياضات الكل راهو النادي الافريقي سرتا ماما كان موجود معناها كيما كل اني صغير نتذكر معناها فهمتني حتى نتذكر الفولي اللي هو ما عادش موجود معناها نتذكر الفولي كي كان يجي لسوسة وقتها دون لو طون وقتها داير نحكي على توماس روكو ليبوك فهمتي كان في النجم وبعد مشى النادي الافريقي كانوا مباريات ممتازه جدا من طراز عالي جدا كانوا لاعبين انترناسيونو بلغار وتشيك وسلوفاكي
1: لعبت كوب دي مون دي كلوب
3: كوب دي مون دي كلوب
1: وهزت رباعيه شامبيون
3: فوالا دونك اليوم النادي الافريقي عنده من التتويجات وعنده من الفيكو وعنده من التاريخ اول حاجه ما يخلي جمهوره تريز اورغيو خلي جمهوره تري فيير هذاك مهم جدا معناها فما نخوه وفما اعتزاز وفما فخر وكالنخوة والاعتزاز والفخر يخليه الجمهور يمشي توجور دو لافون ويزرع في الأجيال القادمة هيك النبرة هذيك ويزرع فيهم هيك اللونفي هذيك. وتوا حسب حتى ما نحكي ديما مع حسام فما اون فاغ جينيراسيون دو جون جديدة طالعة اليوم عباد مثقفة عباد ديبونسور يحبوا يخموا يحبوا يجيبوا دوتر سورس دو فينانسمون النادي الفريق يحبوا يحسنوا معناها فهمتي المردودية على المستوى أول حاجة الفني والفني يجيب بيان سور المادي والاقتصادي وهذا راهو سي تري تري ديفيسيل افير اون اناني باش نرجع سؤالك صعيب برشا باش في عام تي كوش توت لي كاز باش تضرب العرصافر الكل معناها صعيب برشا انت ديجا هزيت شامبيونا اولا ما ميريتي ربحت المباراه اللي لازمك تربحها اللي هو الدربي اللي هو كونديسيونا معناها السيزون هذيك باكملها في احلى واحسن سيناريو ينجم يصير لمحب نتاع فريق انه فهمتني ولا معناها اليوم ما نعرفش حسام تتذكر انت فما فينال نتاع الشامبيونشيب اللي فهمتني ولا ماركه روي ديني في الاخر بينالتي كونترو كان يماركيوها الاخرين اكسكلو نحيها الجول يرابو كونتر اتاك يماركيو معناها حاجه فهمتني هيتشكوكيان فهمتني كون لو فيو با سسبانس غير عادي لكن لازم الصبر ولازم سورتو معناها لا استراتيجي وما لازمش اللي صار في الخمس سنين الاخرانيين ما لازمش الهبال وقت اللي النتائج ما تمشيش لازم بارشا فهمتني معناها رزانه ولازم التخمام لي معناها ان بروجي بون خلينا نقولوا برنامج نتاع 3-4 سنين خاصه في انستابيليتي معناها على المستوى المادي اللي باش تخليك تتعامل خير مع لي سبونسور تتعامل خير مع اللاعبين تحاول كيفاش نيغوسي خير الماتشات صعاب لانه الجمهور اللي توجور لا الـ20,000 و25,000 أبوني نحكي بخلاف اللي عبيه ومعناها مدارج رادس يوصلوا الـ35,000 في بعض المباريات هذوكم باش يجيبوا لك اون مان فينانسيير مهمة جدا معناها فهمتي ولا سي هشام مرة فات يحكي على 12 مليون دو دينار قال احنا باش نجموا نوصلوا نلعبوا في الافريق ونجموا نعطيهم أحسن ما عنا ونوصلوا الأدوار متقدمة لازمنا مينيموم الدوبل والدوبل هذا ما يجي كان كل واحد يساهم من شيرته ويصيروا أيضا يصير مانجمنت انكور بلو صحيح وسيبلي على المستوى الرياضي معناها اللي هو يجيب الفني نعطيك اكزامبل نادي الفريقي مثال عنده لاعبين مهمين عنده لاعبين منتخب وعنده لاعبين ماشيين ويبرزوا دونك دو بريفيرونس ما يخرجش الزمزمي بلاش وما يخرجش سيري بلاش وما يخرجش الشوات ب 600,000 دولار هذوما الكل سي دي زيرور دو باركور نسميهم حسام اللي النادي الافريقي بالتيترويت ويرجع على الالقاب ينجم يتفاداهم وما عادش معناها يحصل في الامور هذه.
0: ان شاء الله الف مبروك للنادي الافريقي وجماهيره بمناسبه مرور 106 سنه من التاريخ والعوده الى الالقاب. يسلم عليكم اكيد المسؤول السابق في النادي الصفاقسي السيد ناصر النجاح يقول كلام حسام تريت وشان يسلم عليكم الناس الكل تحية ليك سي ناصر واكيد نشوفوك على قريب ان شاء الله. الف مبروك مره اخرى لجماهير النادي الافريقي بمناسبه 106 سنه من التاريخ والعوده الى الالقاب.

0: اكسترا تايم.
1: ناس الديوان احلى ناس، احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: الماتش ما يوفيش في دقيقه 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
2: المثلثة 31 دقيقة، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، نوصلوا معكم المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مازلنا نحكيو عن نادي الفريق، مش نطولوا برشا لأنه أكيد مباراة ودية ضد الأهلي الليبي وأهلي بن غازي الليبي حسام الحاج علي، مباراة مهمة النادي الفريقي، مباراة شفنا الحقيقة أنه ما يجلب الانتباه. خلينا من أنه مباراة ودية كبيرة وهي الثانية ما بين النادي الفريقي وفريق أهلي بن غازي في ثلاثة سنوات. تظهر لي الأهلي بن غازي هكا مش نصرة،
3: لا لا لا
2: أهلي فوالا، لأني كنت بتواجد وقت معهم مشينا عملنا التغطيه الحدث هذا. نحكيه على الانفراستركتور، على الامبيونس، على الأجواء اللي كانت رافقة المقابلة هذه. الحقيقة شيء يثلج الصدور، شيء يفرح القلب لما نشوفوا جيراننا وأخواننا أنه ترجع الحياة لكرة القدم الليبية وسط أهازيج وأجواء مميزة برشا.
3: أكيد عشق كبير معناها في ليبيا للكرة القدم بصفة عامة واللي في رقهم بصفة خاصة، وعشق كبير للنادي الإفريقي. ما عندك شي فكرة معناها اغلبيه، مش بقول الكل، اغلبيه الشعب الليبي معناها من عشاق النادي الافريقي. انا عشت غاديك وشفتهم كي تقعد معاه يبدا يحكي لك على التاريخ، يقول لك تتذكر هذيك وذيك والبطوله هذيك، نقول له والله ما نذكر الحقيقه، تذكر
2: حاجه
3: ننساهم. لا لا، يقول لي دقيقه هذيك ناس معناها يموتوا على النادي الافريقي. وفريق اهلي بن غازي راهو فريق كبير، قاعده جماهيريه كبيره، يلبس الاحمر والابيض، ملعب جديد، ملعب بن غازي، ملعب معناها ملعب اوروبي، مش ملعب في افريقيا، ملعب اوروبي صراحه. معناها النادي الافريقي يظل يربح على كل الواجهات. اول شيء رياضيا كي تلعب ماتش بتلك القوه وتلك المنافسه قبل العوده للقب، قبل العوده للبطول، ديجا معناها ماتش معناها كوستو، سواء على المستوى البدني، على المستوى الفني، على المستوى التنافسي، انك قبل ما ترجع البطوله تلعب كي. ثاني شيء انك شفت معناها وزدت من عشق الناس ليك كي تمشي الغاديكا. ثالث شيء معناها الحاجات اللي وفروهم معناها فريق اهلي بن غازي للنادي الافريقي من طائره خاصه، من احتفالات، ومن مبلغ مالي اكيد يعاونك.
2: شو المبلغ
3: اللي يقال؟ $50,000 معناها تمشي بافيونس طياره سبيسيال وتيل خالص والدنيا كل خالصه، وتزيد 350 مليون في التريف هذيا. مبلغ مهم يقول وهنا حقيقه. ما عنديش فكره اللي سمعته، ما عنديش فكره على المبلغ، ما بريت وثم مبلغ مالي وزيد لعبت المباراة وبريت كبير ومن غير إصابات.
2: حتى بخلاف كما نقولوا من 50 صحيح،
3: قلت لك أنا
2: تمشي تلعب،
3: قلت لك أنا زيد الناس
2: اختبار
3: يحبوك وتعمل مباراة تنافسية، معناها تلعب ضد أدفرسير قوي معناها، وحتى معناها سير البلون فيزيك كانوا ماتش أوفيسيال معناها قبل ما ترجع للدوري، وقت اللي انت موقف بعد ثلاثة جمعات ما ثماش ماتشوات، كي تلعب ماتش هكا قبل ما ترجع يعاونك برشا، سواء قلتك على المستوى التنافسي ولا حتى على المستوى البدني. كي تلعب ماتش بريتم هذاك وتجرب برشا جوارات والناس الكل تلعب وترجع من غير اصابات، خاطر بعض الناس معناها قالت ماذا بينا لا وماتش قوي كوستو يصيروا لناش اصابات. الحمد لله يا ربي رجعنا من غير اصابات. دوك النادي الافريقي باش يرجع حاضر للبطوله، ماتش كيما ذا معناها شاف انت مع تامر كانزاري، شاف معناها على المستوى البدني اللاعبين جاوبوا، معناها ما شفناش شكل الارهاق ولا ما شفناش شكل اللاعبين معناها كلي بروبليم ميسكولير ولا دي كرومب ولا معناها لاعبين لعبوا برشا جولات، لعبوا 90 دقيقة.
2: نعم صحيح.
3: دونك النادي الافريقي يظل يربح كل شيء في هذه المباراة، وان شاء الله مثل هذه البادرات تتعاود.
2: تابعت المقابلة نيس النادي الافريقي والاهلي الليبي اليوم كمقابلة، معناها شنو اكثر حاجة لفتت الانتباه؟ شنو كشفت المباراة عن جائزية الفريق؟ نعرفوا استحقاق مهم، النادي الافريقي لعب الملعب التونسي مباراة مهمة على مستوى البطولة، التنقل ايضا الى مازيمبي الكونغولي، ايضا الاتحاد الرياضي ببنغردان اليوم في فترة ربما فترة انتقالية بالنسبة للنادي الافريقي بعد مرور ثلاثة جولات في البطولة هل الدور القادم من دوري ابطال افريقيا.
4: بون فنيا هو الماتش كان امتحان كبير الحقيقه، تحط تحت ضغط للنادي الافريقي، ومباراه ورات بعض النقاط الفنيه للاصلاح، كيما ثم ايجابيات كيما سلبيات، كيما نحكيوا على الايجابيات على مستوى وسط الميدان انه ثم تطور كبير في لعب الزدان في وسط الميدان. ملابي قاعد يتطور وسيرتو كان يتحسن بدنيا باش يكون انا تو بي في الوسط. اليوم بدات تبان توليفه وسط الميدان معناتها ما بين كانتي ما بين خان ما بين زدام يعني التريو اللي باش يختار منهم ميري والشريمي زاد كيف كيف يعني الحقيقه نقطه قوه وسط الميدان. اليوم سيتاناتو يلعب عليه مير ووسط الميدان يعني نقطه من نقاط قوه النادي الافريقي. لكن بار كونتر ثم نقاط على مستوى الدفاع هي للاسلاح يعني نقاط فنيه خاصه انه اليوم ثم اسلاح للاظهره يعني لدينا مشاكل كبيره على مستوى الأظهر. يزن برشا خدمة خدمة باش يحاولوا الظاهرين بتاع النادي الافريقي يرجعوا المستوى نتاعهم لانه اليوم
3: برغم بن علي يعمل ماتش به يعني
4: قاعد يتحسن صحيح حسام بارابور وين كان وين توا ولا قاعد يتحسن سور البلان فيزيك خاصه لكن قادر يعطيك ما خير لانه تعرف اليوم في الكره العصريه لي زارير التي يروه هما الحل. علاش ديما انا نثني على الأظهر اليوم حل من الحلول في كره القدم في العالم مش في كره قدم تونسيه. لكن ثم نقطه مهمه برشا حاتم ما نجموش تعديوا عليها مرور الكرام هي نقطه الزعلوني اللي لازم يتحدى كل الصعاب يتحدى كل الظروف يتحدى التيتر نتاع مناول وبدايه الموسم راهو سي بون بالنسبه ليك. اليوم يلزمك تركز تسكر على روحك مع التواصل الاجتماعي والشيء اللي يصير لبرا ذا يخاطيك. انت انجوير بروفيسيونيل تركز على العمل نتاعك تحاول تطور من الاداء نتاعك تحاول الغلط اللي قاعد تغلطهم تحصل لانه اليوم برشا ناس دافعت عليك على المنتخب وانا اولهم وثنيت انه الزعلوني لازم يكون في المنتخب. لكن وقت اللي ندافعوا عليك زاد ثمان نقاط فنيه للاصلاح على المستوى الثاني الزعلوني لازم يجهز نفسه لانه جوز كمانو مازال يذولي ما دخلش في الموسم. وعلى المستوى البدني ثمان نقاط لازم يحصنهم. اليوم حكينا بامال دو فوا دوك جيت في البلاتو هنا قلت زعلوني مستحيل تخلي اني كار مع الكولوار متر دو متر اليوم قاعدين يتخليو سو لو بلان دريبر ولا فاسيل برشا زعلوني على مستوى اي كولوار ينجم يعدي وذا ما عودناش به. الور نصيحه لي
3: سو لو بلان دريبل كونترو
4: اي كونترو نحكي لك مش هو كي يمشي سو لو بلان
3: سي لعبه سو لو بلان دريبل معناها كونترو
4: نحكي وقت اللي يجيك الكولوار
3: عنده شويه عنده دي بوان ريفوار على المستوى الوقفه الدفاعيه
4: ولا هذاك علاش انا نكمل دوك باش نحكي عليه. لكن اون جينيرال يعني برشا ايجابيات في النادي الافريقي سيرتو كي زومبي والاضافه نتاعو النادي الافريقي امتحان كبير استغلوا مير كنزاري على احسن وجه.
2: بعد شويه نحكي على بابلو فرانكو مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي مرحله جديده من مع الاسبانيا وجمله من التساؤلات تطرح حول انه فرانكو قادر على فرض شخصيه جديده في الفريق. هل يمتلك الترجي مجموعه المناسبه لافكار المدرب الجديد؟ شنو هي اول ملفات اللي ممكن يجب ان يعالجها بابلو فرانكو؟ والفرانكو موجود في مرحله جديده بدايه مرحله اخرى في الترجي الرياضي التونسي.
0: اكسترا تايم
1: ناس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم كاسبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام اسبور غرام.
2: فجر السبت الماضي وصول المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى مطار تونس كارتاج للإعلان عن بداية مرحلة جديدة مع الترجي الرياضي التونسي بعد الاتفاق حول كل الجزئيات مع إدارة الترجي الرياضي التونسي. وتنطلق المرحلة مباشرة بالإشراف على الحظوظ الفنية العارضة الفنية لفريق بسويقة بابلو فرانكو. دكتور يصل إلى تونس ليعلن كما قلنا عن بداية وانطلاق حقبة جديدة في مرحلة الترجي. والسؤال مباشرة دكتور نحكيه بلغة الملفات دكتور لأنه ملف كبير لما يجيك مدرب في قيمة بابلو فرانكو دونك يعتبر ملف كبير ينضاف إلى قائمة أنديتنا التونسية. ما هي أول الملفات التي يجب أن يعالجها بابلو فرانكو في الترجي التونسي بعد نهاية مرحلة الريجية دكتور؟
3: الملف اللي ما يخفى لحد حد هو ملف المنظومة الدفاعية ككل لأنه الترجي سجل صحيح لكنه يلقى روحه في معناها وضعيات متاع خطر كبير كي يخسر الكرة وإذا يريناه في المباريات الكل مش حتى كان في مباراة العمران يعني كل كرة يخسرها الترجي بوسط الميدان بدمها تسبب في كونتر اتاك تسبب في انفيريوريتي نوميريك معناها وصلوا يلقاو روحهم اون 4 كونتر 3 و 3 كونتر 2. هذا الكل علاش؟ لأنه الترجي كان مندفع بير لافون ايتترا بون فارما مع بابلو فرانكو بشي يصير أكثر اتزان. هو أدبت 4-3-3 لكن اليوم اللي سأل أن يتسائل هل ينجم هو أوني سمان في جمعة من زمان باش يحط الطابعة الكروي نتاعه ولا جمعتين ولا ثلاثة معناها امبوسيبل. نحكيه على مدرب جديد بأفكار جديدة مونا في معناها أحسن حل واللي هو معناها ارتأت إدارة الترجي قامت به هو اللي ثبتت مجد تراوي لا بيان سور لأنه هو القاطرة خلينا نقوله ما بين الإطار الفني القديم والإطار الفني الحالي.
5: فما النفاتي زاد مزيان
3: النفاتي محمد
6: أمين زاد
3: هو مزوز
5: هو رطور في زيت
2: سليم لبرك في الأعداد اللي بدلي مبروكي بالشواصة في حراسة المرمى مع الاعتماد نحكي لك على هذه مصادرنا الخاصة الاعتماد على دوز أناليست ما أنا عنده بش يكونوا معاه يخدموا أديستانس دكتور سبق لهم من العمل مع فريق ريال مدريد الإسباني وحسب مصادرنا الخاصة تقول أنه واحد مكلف للترجي التونسي وواحد مكلف للفريق المنافس
3: ثم يخدموا أديستانس مهم جدا توفي معناه في كل فريق يلعب الأدوار الأولى وعنده أكثر من مباراة في الأسبوع أنه الستاف متاعه يبدأ إلى رجيه يبدأ معناه الخدمة ديسباتشي على أكثر من من من من مش من عبد حتى من هيكل بارفوا كما كنت تحكي لزاناليس فيديو يخدموا ويحضروا توتولان دو لا سومين ويمدوا المدرب قبل بثلاثة أو أربع أيام معناها بالزبدة متاع شنو هو فهمتني نجم هو يلونتير من الماتش اللي فات اللي عمله هو من الماتشوات اللي قبل بتاع الأدفرسير مهم ومهم جدا كما كنت نحكي هو كبابلو فرانكو اسم معناها احنا الحقيقة من قبل ما نعرفو شي برش ما كيريناهش عمل في المغرب ورينا البرفورمانس الكبيرة اللي عملها المدرب يشهدوا له بالكفاءة وعرف كيفاش يلتير معناها سون ايبانجل دو جو مع جمعيات كبيرة برشا معناها في المغرب حتى كان عندهم ينفاز توا اللي هما ما همش باهين برشا وامورهم داخلة بعضها شوية لكن يقعدوا ديكادور بعاد برشا في القيمة خلينا نقولوا قيمة التسويقية والتتويجات والجماهير وتسكت بعيد برشا شيء على بعضه معناه رواية أخرى المغرب الفاسي معناه هز الشامبيونا في المغرب سيكم سي أن ستيام ولا أن ويتيام تا الشامبيونا متاعنا صحيح ولا صحيح معناه سيكم سي جمعية مساسة تلعب ميليو التابلو عنا في تونس الشامبيونا نصور عيار تصير مفاجأة كبيرة صحيح ولا معناها خدمة كبيرة الحقيقة المدرب توا لازمنا نشوفه في كونتكس جديد مع جمعية جديدة مع لاعبين عندهم تو تكنيك وعندهم إيجو أكبر أوفا فوار كيفاش باش يتصرف معناه أول حاجة لازم يركز منظومته الدفاعية ولازمه لوبجيكتيف برومييه بريمورديال وعنده اللاعبين وعنده الكفاءة وعنده الإطار معناها الطبي والإداري وعنده معناها كل شيء متوفر باش ساعة يتعدى الحاجز الأول
2: يعطيك الصحة
3: الحاجز الأول هو أهم حاجة اللي هو السويحلي الليبي في الدور التمهيدي الأخير أو البراج الأخير
2: حسام الحاج علي هل يمتلك الترجي المجموعة المناسبة والمقومات لأفكار المدرب الجديد حكاية الدكتور التوسكي فني وإداري عنده إداريا فنيا كل شيء حاضر توفرته تقريبا جميع المقومات لكن نحكيه دائما على العناصر اللي فاكتور اللي باش تنجح باش تصنع نجاح هي الإطار الفني وأيضا اللاعبين يمتلك المجموعة القادرة
5: انتوكا أنت كي تحسب على شمال إفريقيا ما نصورش مدرب معناها يكون محظوظ قد فرانكو بالرصيد البشري الموجود ما فهمش برشا في رق في افريقيا يكون باستثناء الاهلي المصري اللي عنده الامكانيات باش يوفر لك رصيد بشري بهذا الكم وهذا الكيف لك هو الدكتور قال حاجه قبيله قال ترجي الرياضي يقبل مشكلته عنده مشكله دفاعيه يقبل برشا اهداف خاطر على خاطر مندفع هجوميا هو ترجي الرياضي حيته كامله مندفع هجوميا يلعب لاتاك او ترونس اما المشكل اليوم أنا ديما نقول مقارنة على قلب الموسم الفارط ما نقعدش نقارن بالمواسم الفارط اليوم الترجي الرياضي ما عندوش قبيله اللي كان يمثل سيتار وريدو قدام أو معنا وراء الميليو تيرا وقدام لك سنترا
2: كاستيو انت دب كاستيو
5: كاستيو قبيله لحد الآن على الأقل نحكي سور البلون ديفونسيف يمكن كاستيلو يمكن خير منه تكنيكمون في تخريج الكرة يمكن أما نحكي احنا على المستوى الدفاعي
2: دفاعي.
5: مستوى افتكاك الكرة معنا ما عندناش ما ثماش برشا في الشامبيونات تاع تونس كيما قبلوا الترجي الرياضي ما عادش عنده سيف تقى حسام تقى
2: حسام تقى
5: معنا نعرفوا حسام تقى ممكن عنده. فنيا مش برشا في فكان الكرة ماهوش لا
2: حمزة فيه
5: لا حمزة فيه دي مرني نحكي على المستوى
2: انا دي مش قيمه اسماء
5: انا مش نجاوبك ما نحكيش على القيمه نتاع اللاعبين نحكي على مستوى الدفاعي
3: هالرول.
5: على مستوى افتكاك الكره انا ما عندكش ثقه ما عندكش اوكبيلو ما عندكش توغاي وما عندكش بن حميده هي نحكي لك حنا توا اللي تعداو خاطر نحكيو حنا الاهداف اللي قبلهم الاسبيرونس في بدايه الموسم ما عندكش توغاي شيخاوي لاعب شاب ولاعب ان شاء الله للمستقبل اما توا اليوم اسكو شيخاوي هو توغاي فرد امكانيات وفرد كاليتي
3: مازال وقت باش نحكم. دونك انت كي تنحالك شيخاوي كي تنحالك توغاي ويتنحالك قبيلو ويتنحالك تقا ويتنحالك بن حميده
6: مريح
3: ومرياح بون مريح تضرب عمنا وما لعبش بريسك كل ما اما سورتو توغاي تقا قبيلو بن حميده هذوما
2: عوضهمش
3: كيفاش معوضهمش
6: معوضهمش بلا ميم فالور
3: بالميم فالور من ناحيه الديف ديما نرجع راني ديما نحكي على الناحيه الدفاعيه
6: هو حسام يفسر لك عوضهم نيميريكمون
3: عملهم بالعدد وبالكاليتي
6: وبالكاليتي في دي روجيستر اخرين
3: تقول لي انت حاج محمود وتقول لي انت رفيعه وتقول لي كورجيه اما ماهمش دي ريكوبيراتور ماهمش كي الفكاكه كيما كانوا قبيلو ولا تقا مثلا مش كيما توغاي اللي يعطيك لاسيورونس ويعطيك الثقه على المستوى الدفاعي
6: وكنا نستناو
3: دونك فهمتني شنو نقول لك هنا انت توا الاسبيرونس كمان خدمه في الميركاتو كي جابتك عليلات لاعب كمان عنده خبره ولعب لا نحكي في الميركاتو معناتها في الفتره الاخيره هذه بعد التوقف نتاع شامبيون الشيخاوي موجود من اول العام لعب اليوم انت توا كمدرب اسبيرونس زي مدرب معناه معمل عليه باش يصلح نقاط الضعف اللي ظهرت في بدايه الموسم عندك انت توا تبارك الله معناها انت شيخاوي لعب انترناسيونال اه
2: باي.
3: وعندك عليلات لعب معناها في المستوى العالي وعندك شو اسمه الفلكس جلاسي
2: باي.
3: وعندك معناها حاج محمود وعندك كاستيل وعندك معناها عندك انت توا عليك انك تلقى لو شيما ولا طريقه اللعب اللي تعاونك هجوميا وتخليك تسيطر وتسجل وفي نفس الوقت يزمك تكون اكيليبري سور البلان ديفونسيف خاطر راهي الكره ماهيش شق واحد ماهيش انا قداش ماركيت اليوم الكره يزمك تمركي وتسيطر ويلزمك انك ما تقبلش اهداف زاد
2: واضح به انيس العياري فما كلمه تعاودت عامناه ولتعامناه والبرشة تعاودت برشا مرات هي كلمه شخصيه الترجي الرياضي التونسي ترجي لامباتابل معناها في سنوات متعدي انه اليوم اي فريق يخاف من الترجي التونسي شخصيه الفريق اليوم حسب ما تشوف مرحله اخرى كملنا مرحله ريغي كانف جات مرحله جديده مع مدرب اسباني بابلو فرانكي فرانكو قيل عنه الكثير انه فرانكو قادر على فرض شخصيه اللي كانت موجوده في الترجي ما نقولوش شخصيه جديده الشخصيه القديمه الجديده في هذا الفريق
4: بون ما نجمش نحكم عليه اسكو فارض مش فارض خاطر لازم يستحق وقت الحقيقه ما عادش الانسان يتكهن لكن العمل نتاعو اكيد باش ياكد لكن ثم بعض النقاط اللي ممكن نحكيها دوك وحسام حبيت نتفاعل معاهم على مستوى وسط الميدان راهو كل مرحله ومرحلتها وكل مدرب وعنده التفكير نتاعو كسوا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي لانه اليوم كي نحكيو على كبيلو وعلى كوليبالي اليوم يذولي في الكاد دوترو بالشمال يلعب به فرانكو يذولي مغاير برشا تستحق يعني كاستي وتستحق مع رفيعة تستحق مع افيك دو بيفو ان ريجيسور الحاجه الباهيه اليوم لازم يعرفوها المكشخين من بعد سبعه سعد بقير بلوتو الترجي القاه العشر اللي لوج عليه القاه العشر تعرفش معناتها العشره هو صانع الالعاب هو اللي يربط ما بين الوسط الميدان وما بين الهجوم اليوم كي نجي نحكي انا على ريبيرو نجم يقوم بالدوره ذي والدورة ذي قام بي سعد بقير في بوك مزيانة برشا سعد بقير كان ذكرك بالنهائي وقت اللي كان معاه كوليبالي والشعليلي دو بيفو كان سعد بقير قدام بدري بليلي ومعاهم الخنيسي التراجي القال هوية متاعه بالأربعة اثنين ثلاثة واحد التراجي يفرض السيطرة حاجة بركز مخدم عليها المدرب وانا متصور انه المدرب هذا قاري كل كبيرة والصغيرة على المستوى الدفاعي لانه دفاعين خيكونوا واضحين ممكن توا برشا تحسينات لانه الترجي الرياضي التونسي باش يفرض الشخصيه نتاعو باش يفرض ليدونتيتي نتاعو باش يحاول يمشي اكثر وباش يوريك اللعب الهجومي واللعب اللي بلوتو يحبوه الترجيين لانه يعني الترجي عادي جدا نذكرها في ليبوك لعب ضد الترجي وعرفت الترجي في سنين الترجي خمسه سبعه دقائق تعمل فرص خمسه سبعه دقائق تسجل الترجي بعد كل البعد سنوات الاخرانيه الترجي عادي جدا يعمل بدون ماتش من غير ما يسجل وهذه ماهيش من ميزات الترجي الترجي معودنا اون جينيرال انه الانيماسيون اوفنسيف كانت خيره برشا بحكم الادوات والاليات الموجوده نتصور اليوم بالكاد دو 3 1 شيما به برشا لكن يستحق اليقظه يستحق برشا خدمه على مستوى المدرب لانه ليزارير اللي تيرو عندهم دور واحد يطلع واحد يكون في الكوفرتور مع دوزاكسيو زعما يكونوا فيجيلون بالسرعه لانهم مش يكونوا في الان كونتر ان وهذه نقطه ضعف الترجي التونسي على مستوى الاربع مباريات اللي ريناهم وهذه حاجه لازم يحسنها المدرب لانه وقت اللي باش تطلع بالبلوك دوزاكسيون تاعك ماذا بهم ما يتحطوش في اللاكت نتاع الان كونتر ان اليوم مشات على المستوى مشات على مستوى في البطوله وخاصه في رابطه الابطال لانه حقيقه خلينا نكونوا واضحين حاتم مستحيل الترجي ما يتعداش السويحلي مستحيل الترجي ما يتعداش الدوري المجموعات، لانه بالنسبه لي انا الفوارق واضحه. نجموا يختلفوا معي الناس الكل،
2: الفوارق على مستوى شنو يعني؟ تقول لي فوارق واضحه مثال لانه مثال احنا نحكيو دائما التعامل مع اخبار. كي نشوفوا مثلا ما يبعث الى القلق وما يبعث الى الخوف ربما شويه، نعرفوا الترجي والفرق التونسيه ما تخاف من حتى حد، ولكن هذا نحكيه على واقع. نشوفوا اليوم ميركاتو صويح الليبي تقريبا، ميركاتو تجاوز نحكيه على 15 و17 و16 مليون دولار باسماء كبيره ورنانه، لانه اليوم التعامل مع صويح الليبي ليس هو صويح الليبي اللي كان الموسم الماضي واللي قبله، لا انت دب تقريبا 7 أو 8 عناصر في التري تري ونيفو، واليوم لانه يبحث عن الذهاب والمضي قدما امام الترجي التونسي،
4: لانه صويح اللي سمع بالادفيرسير نتاعو اسمه الترجي، وتعرف اليوم كي تقصي الترجي من قبل دوري المجموعات سي تانيكس بلوا ممكن بالنسبه ليك ظاهره كبيره وتيتر بالنسبه ليك اذا صويح اللي يعمل اقصاء الترجي على دوري المجموعات، وحقه باش يحلم لانه اليوم كي يعمل 15 ملاعب في ماركاتو، لكن راهو مش كي تجيب 15 ملاعب لازمك تكون بيرفورمون في ماتش، لانه راهو كي تجيب 15 ملاعب تستحق برشا وقت، وكره الليبيه تحب ولا تكره ثم ليدنتيتي نتاع الاسبيرونس على المستوى الافريقي. الترجي في على المستوى الافريقي مغاير على المستوى المحلي، لانه اشك فوا يكون في الشامبيونز ليغ يلبس جبه البطل، يلبس جبه اخرى مغايره جبه البطوله. وانا ريت الترجي رغم ازماته رغم مروره بظروف صعيبه في البطوله ما كان في الشامبيونز ليغ حاجه اخرى، اكيد جدا برشا خدمه السنه المدرب هذايا، لكن خاصه على المستوى الدفاعي قلق كبير لازم يخدم عليه، والوقت ضيق دوك اللي لازم يزرب اكثر يسيرتورا. وانا ما نصورش اليوم جاي باش يخدم، هو قاعد يخدم عن بعد، خدم مع هشمي جلوس جوكروا على مستوى التدريبات على مستوى المباريات الوديه، يعني عنده فكره شامله، عنده فكره كبيره على الترجي التونسي. الور باش يبدا ديريكتومون في تسليم
2: السؤال للدكتور
6: سليم الخرغني باش
2: نبرك
6: لي بور ريزومي، وكلامك كله يستقي خاصه في اطار تبويب الحظوظ. لو الترجي يحسن من مستواه،
4: واضح
6: لو الترجي يحسن من مستواه ويرفع من مستواه باش يتعدى علماء.
2: هذا ما تحس لك انت دكتور،
6: لكن الترجي في المستوى الحالي اللي رينيه في الاربع ماتشات مش اوسي كما تحكي انت، معناها
4: دكتور
6: مش اوسي دونيك وسا
2: وقراسي
4: من الصوره. لا احنا حكينا
6: المستوى العادي تو، المستوى اللي راهو فيه راهو عادي
4: ليه عادي مويز ما كتب بعدوك. تو احنا تبعنا الترجي الذي توصل اربع ماتش ودي وتبعت زاد لي بريباراسيون اللي صارت اليوم لماتش اميكو، ونحكي لك على نقاط مضيئه كبيره برشا خاصه على المستوى البدني.
6: كلامك صحيح لو يطلع في المستوى،
4: فوالا هي النقطه اللي كانت
6: لو يطلع في المستوى ويكون افيكاس على مستوى المنظومه الدفاعيه ككل، وكما حكيت انت ديجا مره الجمعه اللي فاتت لو يسجل لي زوكازيون الترجي يخلق 7 8 بونت ماركي في واحد برك.
4: وجد حاجه اخرى دوك الترجي ريدي تونس على المستوى البدني ما كانش الترجي
6: ماريان امبوسيبل
4: بيان سور نعرفوا الشيء هذا في الكوره راهو يجي نقول لك، لكن الترجي انا نتصور من بعد لي بريباراسيون اللي صارت في عندرا مستاج اللي صار على المستوى البدني عمل كبير. كي تشوف جاهزيه ريبيرو تشوف جاهزيه البلايلي فراج تشوف على المستوى وسط الميدان ثم ديزانديس كومون
6: عنده ليزاتور كل بور فير ميو هو ولازمو يعمل ما خير. وهيك علاش داير هو راهو ريجي كاف صحيح ابدا رغبه باش يمشي وقصد ربي ولقى الاوفر وكذا، لكن ايضا فما تململ من الاداره اللي يعني ما كانتش فرحانه
4: رب ضرت النافع هذوك السيده
6: دايره عاد
4: انا نقول لك حاجه اليوم انا متاكد لانه عندنا العين ونعرفه اليوم كي راه ريبيرو اللي بعد الوقت انقدناه على مستوى الوزن بلاي اللي بعيد على المستوى البدني اليوم
6: كاليتي اخرى ريبيرو كيرجع
2: ما دام تحكيوا على ريبيرو نفس الموضوع ما دام تحكيوا على ليبيرو امبيريبيرو ملف ريبيرو ولا ترجي وعقد الأربع مليون دولار اللي خرج في الصحافة جنوب أفريقيا وخرج وكان أثار برشا تساؤلات دكتور. لكن فما كلمة مهمة جدا الحقيقة، لأنه تنجم تقول الترجي بخلاف أنه نجح في التعامل مع ملف ملاعبي عنده قيمة فنية كبيرة، نجح المرة دي في التعامل مع الملف إداريا قانونيا، لأنه كي نشوفوا تصريحات وليد قرفيلة قال أنه الترجي في العقد حصن نفسه بمعنى أنه إذا فما تبعات وإلا عندك مشاكل الترجي لن تتحمل مسؤولية ماذا هي الأحكام الصادرة
6: وذاك وذاك التعامل الجيد وذاك التعامل الأوبتيمال في تحرير عقود اللي احنا ديما نحكيو عليه. احنا مشكلتنا في العوام الأخيرة كلها شنيه مول ما نعمل انتداب ما انتداب منين جاي
2: كيما صديقنا كوليبالي في نجم الساحلي
6: مثلا دون لو طون باس سولمون لاعبين تعداو على الفرق الكل، فما لاعبين زاد في النادي الافريقي وفي نجم الساحلي وفي الترجي ما لعبوش وخذوا برشا فلوس، لكن اليوم الترجي عرفت كيفاش تسكر الدوسي هذا لمصلحتها. شو معناها؟ معناها السيد خرج فيه القرار تاع 4 مليون دولار مازال فما معناها دوتر
2: ركور
6: لا دوتر ركور معناها استئناف وتاس وجو سيباكوا. سمعتني المحامي معناها متاع اللاعب ريبيرو وسمعت وليد اليوم هو اللاعب مطالب بخلاص ديون.
2: بالضبط.
6: حسام يتذكر معايا أدريان موتو أليبوك جاي لليوفي هو وقتها هو معاقب في تشيلسي 15 مليون دولار ذكرها ولا وهو جاء أكو هو لعب في اليوفي والجمعية ما خلصت حتى شيء أي. وبشوية بشوية لقى أرانجمون ظهر لي مع تشيلسي كان من شغال وقعد يخلص فيهم هذا كان تثبت عليه
5: تعيش مشي بعيد أنت مشيت حتى الغادي أنت
6: ديمان ذكرني
5: جاي هو هنا بحذين جيران قريب يا اخي كهرباء مع مع الاهلي
6: اي
5: اخي مش حكم مش حكمت له الفيفا ب 2 مليون دو دولار باش يرجعهم للزمالك
6: بالحق
5: قديش قعد
6: برشا 3 سنين
5: قعد وقفش نهار على اللعب قعد
6: وقفش.
5: يلعب عام وعام ونص وعامين ويخلص فيهم بشويه بشويه والاهلي سبقت له بارتي معناه على السالير نتاعو وعملت له شويه بيبليسيتي
6: سبونسورينغ
5: وشنو هو اما قعد
6: يقعد
5: يلعب هي مشكله الحاجه الباهيه اللي في الفيفا السنوات الاخيره
6: حمايه اللاعب
5: ديما حمايه اللاعب
6: اللاعب يقعد
5: كل اللاعب ما يلزموش ذاك خبزه ذيك خدمته ما يلزموش يقعد إينكتيف ما تخدموش إينكتيف حتى لين يولي الأمور في الأخر وهو ما عادش في خلص تولي موضوع آخر أما مش ديريكت حكمت لك خطبك تعرف أنت ثم بعد ستين ثم واع كل تقول لك ليه أنت عندك أقوى ما تلعبش مش هذا
6: وحتى حد من النجم يعرف دكوات دومان سرافي حتى واحد مش يعرف غدوة شنو فمه ميري بيرو النجم يقعد يلعب عامين وثلاثة في الترجي وبعد مشكلته يهز معاه
4: وثم ميري زاد هذوك ثم ميري تاع ناس قبل ما تعمل انتداب هذا قراته من الكبيرة الكبير للصغيرة ودرسوه مليح وخاصة
6: عارفيني عنده مشكلة
4: بيان سور عارفينه والحقيقة برشا من جمهور المكشخ كانوا خايفين منه الموضوع وإدارة الترجي كان عندها رأي آخر خاصة من صور الشكري ما كانش
2: نسق مواضيع صاروا مع ريبيرو وأيضا مع يوسف البلاي لكن هنا أنه عقد يحمي الترجي من تبعات النزاع
4: هذيك الحاجة تو في البلاي الناس كل صارت بوليميك وخاصة في اللي في ريبيرو توا وزوز قضايا تو ريبيرو نجم يكمل كونتراته مع الترجي وبعد نجم تحكم يعني مدة العقد نتاعه عامين بعد نجم ريبيرو يشوف حل في مشكلته لأنها شخصية لكن الترجي بعيد على الموضوع هذا لا يخلص فلوس والملاعب يحمي يعني باش يكون موجود على ذمته على المستوى الفني موضوع البليز زاد كيف كيش قاعدين يجيروا معناتها يجاوبوا معاه الحقيقه على المستوى الانتدابات على المستوى الاداري وخاصه الحقيقه نكون واضحين وقت اللي يكون عندك اسطوره ولا ملاعب كبير اليوم يتبنى خطه نائب رئيس والمشرف على الانتدابات والمشرف على الفريق الكره معناتها على فرع كره قدم ككل كي يكون عندك الانتماء الانتماء تعرف راهو يزيدك يزيدك يزيدك اكثر علاش لانه اليوم شكري يتعامل مع كل دوسي اعتبار دوسي هو ما يخلي حد شيء وزار معناتها حاجه هكاك معناتها الزهر قاعد يخدم على مستوى الدوسيات على مستوى الانتدابات وحاجه مهمه برشا زاد الحقيقه انا نتمنى ان جمهور الترجي يقف مع شكري
6: يعني هو راهو
4: لحظه برك دوك نكمل لك النقطه هذه نتمنى انه جمهور الترجي يقف مع شكري في الظرف هذا علاش حاتم نقول الكلام هذا لانه هي كي تبدا مرحله يعني كيفاش نقول
6: انتقاليه
4: ماهيش سهل على كل كي تجيب ما نعرفش اقوى مدير رياضي نيدفيد
6: 17 لاعب خرجوا راهو
4: 17 لاعب وعوضتهم اليوم ربحك برشا فلوس على الاقل شيء ما نعرفش 2 مليون
6: اول مره البالونس تاع الاسبيرونس
4: اول مره يعني الترجي اللي استابل يستحق شويه وقت يستحق من تدبير جدد انهم يدخلوا في الانيماسيون وجو الترجي لانه حاتم الترجي راهو مش غير الفرق في برشا ضغط كل ملاعب يجي يستحق شويه وقت
2: 20 ثانيه دكتور قبل الاخبار
6: اي بور كلوتوري معناها مشكله ريبيرو الاداريه ولت قاعده توا فهمتي في المحاكم وفي القضايا الترجي ينسى الموضوع هذايا كما قال حسام بكري معناها كي يحكي على بابلو فرانكو فراج وبليلي وريبيرو مايل فرنانديز ومعاها مرفيعة وراء حاج محمود قدامهم مستوري دانو ظهر لي الاهلي تلعب
4: جبري ما تنساش دوك
6: وجبري وكونتي الاهلي تلعب في الاوروبا في الكاف معناها في الشامبيونز ليج ما فما حتى جمعيه عندها 9 لاعبين كابابل باش يلعبوا الكلهم فهمتي معناها كل واحد قادر باش يكون تيتولير معناها اليوم في الكاد دو تروان تحكي عليه فما ديجا دو دوبلي لي بوست وفما الناس كل قادره باش يكون تيتولير معناها فهمتني ترجي عندها دو فورت شانس
2: يعطيكم الصحه الاولاد نكملوا معكم المشوار في ساعتنا الثانيه في اكسترا تايم بعد شويه موجز الاخبار مع زميلنا رضوان التوانسي ونكملوا معكم اكسترا تايم حتى للخمسة مرحبا بالجميع
0: اكسترا تايم
1: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة عادي ونفى مع السلامة. جمعية قطر الخيرية مكتب تونس توقع اليوم اتفاقية تعاون مع معهد الهادي الرئيس لأمراض العيون لتنفيذ مشروع صحي يهدف إلى إجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض لفائدة 100 مريض، وسيتم في نفس الإطار إجراء 100 عملية أخرى بالمستشفى الجامعي بجندوبة، هذا وفق بيان صادر عن الجمعية. المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري يشارك في فعاليات الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري كونكسمار 2026 بمدينة فيغو الإسبانية من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بهدف التعريف بالمنتجات التونسية وتعزيز حضورها بالأسواق الخارجية. وفي السياق ذاته أوضح المجمع في بلاغ له أن الاستعدادات متواصلة لتهيئة الجناح الوطني التونسي والذي يضم 4 مؤسسات تونسية، من بينها 3 شركات تنشط في مجال تصدير منتجات الصيد البحري المجمدة. جهوياً، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة بولاية سليانة. وأوضحت الهيئة أن تقديم المطالب ينطلق بداية من اليوم ويتواصل إلى غاية يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري. دولياً، السلطات الأمريكية تلقي القبض على مالك شركة حواسيب إيرثميد كمبيوتر ومديرها التنفيذي بتهمة التعاون مع أشخاص مجهولي الهوية لتهريب شرائح إنفيديا الممنوعة إلى الصين دون الحصول على التراخيص اللازمة، وفق ما جاء في تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية. الاستخبارات الألمانية تتهم روسيا بتصعيد ما وصفته بحرب الظل التي تشنها على ألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر اندلاع نزاع مسلح. وأشار رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية مارتن ياجر أمام لجنة الاستخبارات في البرلمان إلى أن بلاده تواجه خطر الانجرار إلى نزاع عنيف مع روسيا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: علاش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM إسبورغرام.
1: نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. المشاغبين على يميني العياري وحسام الحاج علي, ما نعرفش شنو الحوار الحقيقة, ما ركزتش معاكم, ولكن أكيد برشا كورة قاعدين تحكيوا على يميني.
2: يحكي على اللي يحسوا في التيتر. الحقيقة كان يحكي لي توك
1: على شنو
2: كيفاش عاش التيتر معناته.
1: التيتر بتاع النادي الإفريقي معناها
3: التيتر
2: الفرق
1: على اليمين هذيك أخوي ماشي جاي حسام الحاج علي. يلا مرحبا بكم من جديد, باش نواصلوا نحكيوا بطبيعه في علاقه بالترجي الرياضي التونسي, ونحكيوا على ماذا حدث في مباراه اتحاد صياده والترجي الرياضي التونسي. الحقيقه احنا حاولنا الاتصال واتصلنا صباح بسيد هيكل المجنم, ولكن ما اتحصلناش عليه لانه حسب ما صدرنا انه شفنا مازال يتابع في الوضعيه وفما شهاده طبيه وفما تحقيق وفما برشا حاجات, دونك نتصور هو عنده التزامات اخرى مهنيه خلاته ما يكونش معنا اليوم في اكسترا. طيب اوتوماتيكمون ناخذوا زوز اطراف, ناخذوا اتحاد صياده والترجي التونسي. اذا ما تحصلناش على الاثنين نحن نتعامل مع وقائع ونتعامل مع بلاغات صارت بطبيعه وكانت كتبت على صفحات رسميه سواء للترجي التونسي او الاتحاد صياده او الجامعه التونسيه لكره التليد.
4: اعطينا الفيديو
1: تفضل الله حسين.
4: والله الموضوع لا يحتاج طرف من هنا لطرف من هنا لطرف من هنا, تعرف
1: علاش؟
4: على خاطر ما فيه حتى تبرير. كل طرف باش يطلع باش يقول باش يبرر, كل واحد باش يعطي حق
1: باش يعطي روح,
4: وهو الموضوع ما يستحقش تبرير ولا شكون عنده الحق ولا شكون ما عندوش الحق.
1: صحيح, صحيح.
4: الموضوع ما يتبررش وما يتفسرش على خاطر كان جات هذية أول مرة نشوفوها, والله نفهم ونقولوا نحاولوا دي كل عام نشوفوا فيها. صحيح. شفناها في الكادي في الفوت وشفناها في الهوند وشفناها في البوليه من غير ما نسمي مع أي جمعيات, مع تقريبا العديد من الجمعيات وفي العديد من الملاعب وفي العديد من القاعات هكا ولا قداش من مره سمعناها
1: برشا مره.
4: دونك هذه التبرير علاش وكيفاش وشكون بدا وشكون ما بداش راهو موضوع ولا راهو ما عادش متاع كرة قدم ولا
2: علاش تنقولك علاش حسام؟ خاطر اليوم وقت اللي
4: هذه مشرفين في الشارع
2: ليماج
4: متاع الشارع.
2: باش نعطيك أهم نقطة, الريفاليتي اللي صاير الكبار يعرفوها ريفاليتي ولا اون جينيرال بين النوادي الكل, معناتها أصحاب المحتوى ولا الناس اللي تهبط ولا ثم حاجات صغار ما يعرفوش, يعرف يكره, يعرف يمشي للعنف طول, ويعرف يعرفوا معناتها يعني يروا يأثروا برشا. ثم ولاد صغار 16 17 15 سنه ما يعرفوش ما معنى ريفاليتي, موجوده لسن معين. معظم الوقت الكبار يعرفوا معنى ريفاليتي شويه تفصيص من
4: تاع لعبه تنس يكول وميني مكادي كنت تعمل هكا,
2: اما كي توصل الدرجه هذه وصلنا درجه كره وصلنا درجه العنف. انا راهو كريت

0: ديماج نتاع الطفل او شيء
1: وريناها عم ناول وتعم ناول الحقيقه باش نداوم متفاهمين كيما جورجوان حديثكم امباردونابل ما تلقى له حتى
2: ما عنديش تفسير ولا تبرير.
1: تبرير
2: سمعنا خاطر الدكتور في الراديوات الكل لا لا كل لا واحد يعدي في تبرير فماش تبرير هو هذا بدا وهذا ربي
1: دقيقه دقيقه بربي اي سيدي سوبوزون سوبوزون هو استفزك صحيح سوبوزون
3: لو فرضنا سيدي
1: هو استفزك ولا زوز تفزجهم ولا سيبوزان مصحيح نحكي ما تضربوش سينيالي تكلم الاربيتر توقف الماتش تعمل فهمتني كل ما في وسع
2: سمحني باش نقص عليك يا دكتور كنا نلعبوا في الكرة يا دكتور
1: بوه
2: كنا نلعبوا مينيم وكادي يصير استفزاز شي يصير اي انا مثلا انا انا استفزيت جمهور متاع الاسبيرانس ولا متاع الاتوال ولا متاع مستير ولا متاع قفص ولا متاع اي واحد اول حاجه اش تصير نحكي لك انا ميني موكادي وجونيور نحكي لك اول حاجه تصير
1: ناديو كابيتان
2: يجيك انا ما ادري يجيك المسؤول نتاعك يعطيك زوز كفوف ويقول لك امشي هنا الاخر يجي يجي باش يرد اللي استفزيته انا ولا الجمهور
1: يبرك.
2: يقوم له ليه يقوم المسؤول ليه خرج انا بعد هنا ويفضوها زوز مسؤولين تلقى حاكم ولا بوليس ولا زوز في التيران اليوم المسؤولين ما عادش قادرين يتحكموا حتى في اولادهم المسؤولين ما قاعدش يتحكموا في ولادهم اليوم جوار كيكول ولا مينيم ولا كادي يقدر يعمل لك فوضى وحتى حد من يجم يشده
1: ولا
2: على خاطر مبدا العقاب ولا عقاب
3: لامبونيتي
2: لامبونيتي تخليك خليك تعمل اللي تحب
3: هي اي اعتداء راهو احنا دائما نندد بكل ما هي اعتداءات ولكن انه توصل في مقابله نتاع شبان لاعب من اصاغر الترجي تم الاعتداء عليه والا في اي فريق اخر راهي تتجاوز كل الخطوط الحمراء راهو تواصل العنف في داخل رياضة القاعات رغم حملات التوعية والله يا حسام نقول لك حاجة حسام انه الاشكالية وين الاشكالية نهار الخميس اللي فات كانت فما يوم كامل يوم تحسيسي كانت حاضرة فيه معناها أعضاء ومعناها ناس من وزارة الداخلية من الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة والجامعة التونسية لكرة القدم ومسؤولين وليجان الأحباء والناس الكل يوم بدأ من 9 متاع الصباح حتى ساعتين وفيها فيديوهات راهو ثقافة العنف ولات عنا كبيرة برشا
2: والمسؤولين ولا كادي ذكا متاع صيادة ولا متاع الاسبيرون تفرج في اليوم التحسيسي هذاك فرش فيه جوار كادي في صيادة ولا في الكلوب ولا في حملة ولا فرش في يوم تحسيسي يا ودي مش داكورد وباهين راهو لا مقلتش خايبين
3: لكن التطبيق
2: الحل للصغار الحل هو المسؤولين متاع النوادي يا حد والله ما نحبش راني نقارن اقسم بالله كي كنا نلعب جوار سينيور وعنده زوز صغار وثلاثة صغار والله والنعمة جوار سينيور وثلاثة صغار كي يدخل المسؤول غير ما نسمي مثلا في الكلوب يدخل مايموس السيد كي يدخل بركة أقسم بالله تكون ترى الناس كل تستريوس هذا سينيور اليوم المسؤولين دور المسؤولين اليوم جوار مينيم وكادي ما عندوش الحق عمره 13 ولا 14 يرد الفعل ولا يضرب ولا يعمل لازم المسؤول هنا تبدأ التربية والتوعية من الأول ليجي هنا من نهار الأول راك تعمل جيست للجمهور تعمل جيست اللاعب تعمل جيست الحكم تعمل جيست هكاكا هاك من توا تعرف راديي افي تحب تخسر حياتك كامله لا مشكون المسؤول نتاعك المسؤول نتاعك ما نستناش حتى الرابطه انا ولا الجامعه المسؤولين
0: حسام
2: يلزم يعطيه المثال
0: سيرتو كي تبدا في مدرسه كبيره تو مدرسه كبيره
2: والله الكل انيس الكل بارتو
3: هي مسؤوليه مشتركه شوف هي مسؤوليه مشتركه راه كيما قلت لكم لامبونيتي غياب العقوبه انه اليوم تجديد العقوبات على المسؤولين على العنف الناس الكل راه تتجاوز حتى كل ما هو عقوبات رياضيه حتى على النيابه العموميه يلزمها تاخذ اليوم قرارات ردعية راهو اليوم معناها ولينا وصلنا سيير القاع وصلنا تجاوزنا
0: يا حاتم انت تو مشيت للنيابه العموميه خلينا
2: نبدا بالنادي بالنادي
3: ثقافه سمحني ثقافه العنف فما عدد كبير من المنابر الاعلاميه اللي تزيد تغذي في العنف وتغذي في الجهويات وتغذي في راوي تم ساعات
0: أنا
3: كلام سمحني وكانه تبرير للحاجات اللي قاعده تصير انيس اليوم لازم تكون مسؤوليه مشتركه بدا سيدي منا احنا كمنابر اعلاميه هم الناس الكل راهو وصلنا الفيديو كي تشوفوا راهو حاجه من وراء الخيال وكيفاش هكاك ولاد صغيره يضربوك
0: حاجه هي ايماج خايبه برشا تسوقت الحقيقه ولاكت اللي صار والايماج ككل خايبه لكن قبل ما نمشيو للاكت خاطر النيابه العموميه زعما تقوم بالدور القانوني نتاعها في اللاكت هذا باش يجيك اكت في العام دوز اكت في العام لكن نحكي على لونتير امانه انا نحكي على مدارس كبيره اللي توال بقلاوه الاسبيرانس سي اس اس الكلوب افريكان هذوما مدارس معناتها هذوما راهو سي تاني اكزومبل اليوم راهو كي تجيب لي مسؤول ما يفقهش وما سيرش وعنده العدوانيه وعنده الكره وعنده شيء ذي باش يوصل للنيابي شيء ذي إيه وحسام حكى على النيابي اعطاه زوز كفوف انا حضرت على مسؤول قام في بلاصه المدرب شدوا من مريول وخرجوا عملوا هكا طيشوا في البنك استفزاز تعمو في ماتش نتذكرها في ليجون اليوم راهو دور المسؤولين مهم باش مش اي انسان ينجم يكون مسؤول راهو دوك اليوم في الحياه راهو مش اي انسان ينجم يكون
2: ثم مسؤول ثم مسؤولين مرينهم بعينينا انا بربي راهو هذيا رساله للمسؤولين راهو ثم مسؤولين ديما نحكيو على ليجون السينيور موضوع ثاني راجل وبطوله بعرضه يتحمل مسؤوليته حتى العقوبات نتاعو توصل حتى للحبس انا نحكي على جوار مينيم وكادي راهو ثم مسؤولين يا حات لاعب يخو ورقه حمراء يتعدى على حكم ولا يضرب جوار اخر ولا يضرب اي واحد شو يعمل المسؤول ديما نقولك اموالي عشتو انا المسؤول انا ساعه نحكي لك شو يعمل فيك وتتوقف وما عاد ترى حتى شيء بالنشرة اليوم المسؤول لاعب يخو ورقه حمراء شو يعمل المسؤول يدخل يجري الحكم
3: يخرج الحكم
2: واش بيك وما عمل شيء وما ريتش الاخر ويبدا يطبطب عليه ويخرج فيه راهو اليوم الولد صغير وعمره 13 و14 و15 كان ما يخافش
3: تعطيه
2: الحق الليجيتيميتي باش يعمل اليوم هنا دور المسؤول راهو ثم مسؤولين راهو حاجات راهي توجع لو كنا نحكي بالعبد ما تحكيش فيها انا نحكي فيها وما عندي حتى مشكل راهو ثم يصير ماتش بين ايكيب ويكيب من غير ما نسمي الفريق اي فريق تسمع الجمهور واللاعبين في الفستير يغنيوا في كلام والمسؤول يغني معاه والجمهور والمسؤول ينقز معاه ويقول في الكلام هذاك نتاع جهويات مثلا اليوم اللاعب هذاك كيفاش تحبوا يخاف كيفاش تحبوا يخاف راهو قبل يا دكتور راهو نعرف المقارنات وكل جيل وجيله وكل وقت ووقته راهو جوار راهو قلت كان السينيور ناس تتكبس كي عاد مسؤول فما بالك في المينيم ولا الكاديك يهبط لنا مسؤول راهي الناس مش هكا تبدا ترعش راو جيك معناها مش قدر معناها هذاك راو حاجه
3: ليه واللاعبين
2: اللاعبين
3: حسين اللاعبين كلهم ولادنا خاطرهم صغار اني اول حاجه نخمم فيها كرا كيما كيك معناها صارت قيريه قال لي تقريبا تولي حرب على شنو على بونت وعلى دخلت ما دخلتش على شده ما شداش ما نورمال ما فما شكون يبدا ريفليشي وعنده مخ وعنده سافوار فير ومحضر روحه للسيناريوهات هذوما راهو مسؤول معناها عياري هو مؤطر قبل ما يكون مسؤول وهو مربي
2: قبل ما
3: يكون مسؤول
0: مازال المسؤول عنده الكفاءة
3: عنده لازم يكون عنده
0: لازم يكون الرصيد اللي باش يكون مسؤول
2: ما عادش تحط اي مسؤول
3: هي ما فما مسؤولين في رياضات اخرى ولا في معناها في رق ولا كذا مش نعمم نحكي هو بجوده محب محب متشنج وهم يلقاو واحد كابابل باش يمشي كل يوم ويديبلاسي ويعطي من وقته كذا واللي مسؤول
0: ما حاجه بيه دوك ثم بادره صارت ممكن عبد السلام بوحوش اليوم كي خرج وقال اليوم اذا معناتها نحكي لك على بوحوش كيفاش يتعامل مع نادي يذول في هو هبط ولا منعش بليغ انه اليوم كان ثم عنف ولا ثم لاعب يخرج على نطاق التربوي ولا
3: الاخير في ديكلاراسيون قالها ماشي ليتوال
0: قالها ماشي ليتوال
3: ماشي ليتوال قال لهم تخرجوا اي واحد باش يعمل اقل بروفوكاسيون 5000 دينار
0: ليه من بعد هي يذول زيد قال الشيء ذي
3: وعاودها مره اخرى
0: عارف علاش حاتم برجوليه مش لدرجة الكرة ودرجة الغبينة اللي صاير اليوم راه وذا يصير في الاليب يصير لك في الرطور نفس الشيء يقول لك تو تجيني لبلادي يعني انت عملت اكت في الفيستير نتاعو ولا في التيران نتاعو باش يستناك زاد في الرطور
3: وراه جوست المعلومة اللي كنتي اللي قالوا عبد السلام بوحوش ممتاز جدا للانضباط لكن ما عنده حتى سند قانوني راه
0: ليه داخلي ذاك الانضباط الداخلي نحكي لك راه
3: يعني سمعت
2: يا دكتور انتم مشيتوا للسينيور خلينا في خلينا في الصغار احنا خلينا في الصغار خلينا في الصغار في السينيور يعمل لك عمليه كيما هذا ينجم الواحد تتعامل به قضيه مدنيه يشد الحبس دبر راس تحمل مسؤوليته الى ادولت الى ماجور يعرف يتصرف انا نحكي لك على
3: لا ديسيبلين
2: نحكي على 13 و14 سنه
3: نحكيوا على ديسيبلين توا مثلا بوحوش ملي بدات السيزون يعطي الصحه الشاك ماتش هو يحاول كيفاش معناها يطيح ولو انه صار شويه في الماتش ولاني ما ساقيت الدير مي شاك ماتش يحاول يطيح طونسيون مع اولاده وكذا مهم جدا لازم يكون ميثاق داخلي
1: ويكون فما ميثاق داخلي مصحين عليه اللاعبين فيه ليستة كاملة متاع عقوبات وأماند وكل شيء باش تبدأ الأمور منظمة معنى مش حديث وبرا
0: دي لي لزاماند هذوك متصح عليهم انت
1: صح عليهم معنى باش تبدأ انت عارف روحك على شنو قادم اليوم ما نتصورش فما فرق معناها توصيادة راي فريق كبير برشا في كرة سلة في كرة اليد سامحوني معناها وترجى ذي تونسي نو بارلون با معناها فهمتي قلعة مقلاع كرة السلة والرياضة كرة السلة كرة اليد والرياضة

0: هذا. إما صديقي مشهد معناها بريما يعني خم في بولو ليد ولا بولو ليدات اللي تضربه. مش معناها أنا ربعث ولدي يعني باش يمشي يلعب فاملي مباراة باش يشارك باش يعمل اكتيفيتي فيزيك ورانديفو الماء باش يبعد على باش يخرجك الطاقة بعيد على الدار وبعيد على المدرسة نبعث باش يخرجها في سالة يروح لي مدمدم ولا مضروب ولا مدموخ تو هذا عديد معناها اليوم يفو بريفني. وزاد الحقيقة نداء خويا وزارة الداخلية نحاولوا بكل ما أوتينا من قوة صحيح. ومن عدد باش نرجعوا نأمنوا حتى مباراة شوبان حتى راهو كي راهو معناها عاون أمن فقط راهو لعبات خاف أو نقول لك راهو كي راهو
1: ولا ماش خاف العباد
0: لا لا والله كي راهو الأمن يقراو
1: كي نقول لك حاجة اليوم اللي تحكي فيه أنت خرجنا على السياق هذاك وبعدنا بعيد كل البعد ما عادش يقدروا حد
0: يعني قبل كي احنا قبل والله سامحني قصك بالعسل احنا قبل ندخلوا العشرة بتاع الصباح مقبل احنا ندخلوا سبعة ونص والعشرة الصباح ذكرها حسام ولا احنا ندخلوا عشرة بتاع الصباح يتلموا الولاد الكل نكوروا في الحومة قدام دارنا ثمانية تاع الصباح للعشرة ندخلوا مبلحتين في حالة لا راك الله مكرون ازرق نيلة تدخل بغبابر الكل يتعدى معلم خاطر دارنا قدام سكولة قد قدام المدرسة بالضبط ما الناس كل جيب والديهم يحطوهم غادي في البطحة يتعدى معلم مش يقري فينا راهو مش معلم نحن معلم اخر الناس كل فر واللي يقبي في وجهه واللي متخبي ورا شجرة خايف خاطر تمشي بعد السكولة تمشي بعد للمكتب يشدك تاكل ما تيسر
2: واضح هاي دكتور نحكيه بعد شوية عن المنتخب الوطني التونسي وقراءة في تشكيلة ابناء المدرب أنيس بوجلبان والإطار هو مباراة العودة أمام المنتخب البيني إكسترا تايم
3: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
4: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: ارجعنا معاكم في إكسترا تايم
2: المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة يواجه المنتخب البنيني والإطار هو بطبيعة مباراة العودة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية نحكيه على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي حسام أنس الخرداني على أدينا دربيلي الياس جرولر محمد من على لقائد فريق يوسف الحرشة من المحرزي حمزة العبيدي لؤي الترايعي ريان عنان نسيم الدنداني وعمر بن علي تقريبا بدون تغييرات تذكر على فما تغييرات قبل سفر حد
6: الاول ريلاكس ما كان أي. جوزيف طيب ودخول الحرش ما كان انيس دوبال نعرفوا الحرش معناه اقوى دفاعيا دوبال ممكن عنده نزعه هجوميه وبلو رابيد معناه القدام الحرش على المستوى الدفاعي معناها اقوى دونك اليوم خيار الحرش ما تعرف تربح 2-0 وتعلم الاستيريور يلزم
1: حمزه العبيدي زاد
6: تيتولير ما سمعتش
1: تيتولير
2: حمزه العبيدي حمزه العبيدي في وسط الميدان
6: ودخول حمزه العبيدي وانا ثم ثلاثه تغييرات
2: لحد الان في 24 دقيقه لعب المنتخب الوطني متعادل 0-0 مهم جدا ترشح على المنتخب البيني
1: مهم جدا من الحاجه البيه تشكيله مثاليه الحقيقه سيرتو في يوسف الحرش نمشي مع حسام اكثر على سيرو بلان ديفونسيف لانه ماتش يستحق جرينتا يستحق وقفه التالي باهي والقدام الحقيقة حاتم تحب ولا تكره ليزيليمون قادرين يعمل مفاجأة في كل وقت معناتها كي نشوف لؤي تراي ريان عنين عمر بن علي مع حاجة باهية برشا
6: انه حمزة
1: اي والدنداني وخاصة انه حمزة العبيدي والمحرزي عندهم النزعة الهجومية وعندهم الفكر الهجومي يعني ثم كيليبر كبير في التشكيلة ماتش اون ديبلاسمون ماهوش سهل ماهوش سهل دقايق والاخرى الافريق راي غريبه جدا في الصغار في الكبار في اللي تحب انت سورتو في الماتشات هذوما ان شاء الله يكونوا
0: اكيليبري
2: في توغو في لومي
1: ما يكون الحكم كي يحب يعمل معك جيست باهيه يعملها لك في التوغو ولا في البنين ما عندوش مشكله راه دوك معناتها ان شاء الله يكون على اوتور الاربيتر هذا لانه كي تشوف الزيد البشري ولا احنا على المستوى الفني هوني كابابل
0: احنا خير منهم
6: خير برشا خير متوسطه
0: خير يقولوا خير منهم
6: شوفنا ماتش
0: احنا نقولوا خير منهم واللي يبدا خير من الادفيرسير ما يسحقش لا حكم ولا ميدان لهم يحزنون. هو لازم نعرف ليه لانين معاك
1: ما نجموش نغطيو عين
0: الشمس ليه لانين معاك يفهمني يعني. اما كي تبدا خير منه ماركيلو الثاني ماركيلو الثاني وماركيلو الثاني خليه في بلايسته خليه يلعبوا الحكم
1: وعنا لي مويان دو
0: سيبراريتي
1: على الترانزيسيون
0: حقيقة عنا وليدات باهين عنا وليدات ناسجين عنا وليدات بعامين فهمني باهين من هنا 2028 ان شاء الله مداو موجودين في عرس الاولمبياد وان شاء الله المنتخب هذا يطعم المنتخب الاكابر من 3-4 عناصر معناها اللي يكونوا فريمون اكلي حسام ما يعرف نلقاهم 8-9 معناها
6: والله يا دكتور حبيت نعمل سونداج في السوجي هذا وبعد على دانيال ميوت نحيت كي نقول لك سونداج سونداج عملته انه الاولويه هل انه ما نطعموا المنتخب الاكبر والا نترشحوا للعبوا لعبوا الاولمبيك
0: ريان اللي مين بالوتر وكان اللي مين
6: انا زيد عملت سونداج خير
0: حتى واحد من ناحيه الاخر نجم زوز يمشيو باراليل
1: وتعرف حاجه دوك
0: كيف يعملوا بيرفورمانس
1: اي بيان سور
0: فهمني
1: اون باراليل
0: ويمشيو فهمتي
1: فهمت
0: لا يمشيو للاولمبياد اون ميم طون يبرزوا بالعكس هو كي يمشي للاولمبياد وزيد يقدم قدام ويعمل بيرفورمانس
1: تعرف دوك باش نرجع لك قبل ما يمشيو للجوميل تيرانيه الاخرانيه كنت موجود انا محمد السليتي وعلي الزيتوني اول كلمه قلتها انا الحقيقه ومسيتها من بعدين الحقيقه صاروا تواصلوا معايا برشا قالوا لي راهو كلامك مسنا هي الكلمه شنو هي اليوم تلعب في جمعيه مش معناتها ماكش ميخو حظك وماكش ميخو طونجو تلعب في جمعيه كبيره باش تاخذ فرصتك بالفريق هذا ايفيكتيفمون الالعاب المتوسطيه عملوا بيرفورمانس كبيره نفس الملعبيه ولليوم البيرفورمانس موجوده انا نتمنى ليكيب هذه الحقيقه يصير تواصل مع انيس ويكملوا معه اما الحقيقه المشوار صعب شويه لانه
6: يذول بعد كود ديفوار حسين
0: كود ديفوار
1: لا غابون غابون
6: انا غابون
0: شكين تنزانيا
1: لا لا انا غابون بعد كود ديفوار
6: بعد كود ديفوار غابون كي يلعبوا هما ثم منافسين اما المنطق يقول تور الجاي الغابون
0: وتور
6: اللي بعده خاطر ديما حاطين معناها منطقيا الكود ديفوار باش تترشح كوره ما تعرفش عليها مي منطقيا معناها الكود ديفوار باش يكون في التروزيام تور معناها هو منطقيا بالليكيب اللي عنده بالرصيد البشري اللي عنده وبالافكتيف الموجود معناها باش تكون المنافسه في التور الاخراني مع الكود ديفوار تونس اقوى برشا من البنين ومن الغابون تقعد بعد ماتش كوت ديفوار
1: اللي هو ماتش صعيب
6: مورسو ناخذوا باينه من هنا
0: مورسو
6: كاسح كاسح برشا
1: مورسو كاسح
6: ناخذوا باينه من تونس
0: حقيقه عندهم
6: لا لهنا
0: عندهم منتخب
6: تركيا بيجان
0: عنده منتخب
6: لا لهنا زعما يكون ولا قرعه ما زالت
0: ما لعبوش لا تعملت هي القرعه ولا ما
6: ذكرت
0: في مارس نقرا في ارتيكل في البريس افريكان اللي بالسبور معناها كما سابيل هو إيرفي رونار عنده عديد اللاعبين اللي جون اللي نجم يسرحهم للمباراة هذيك اليوم أقل من 23
6: الحقيقة احنا اللي مشينا لعبنا دو ماتش ميكو معاهم في الكوت ديفوار
0: نهار اللي قالوا لكم انتم U23 هما U20 ألورك هما فهمتي نفس العمر
6: ما مش نفس العمر احنا فايتينهم بعام
0: فايتين بعام
6: احنا U21 هما U20 معناها ماهيش فرق كبير في العمر بوا احنا ديريكت فيسا احنا تولي اربع سنين ما بيناتنا ولعبوا كنتر ولادهم
0: وكان لعبوا قد اللي قدم
6: نورمال عادي شو كان سكورات معاهم سكورات قداش
0: ربحونا لي دو ماتش الحقيقة
6: لي دو ماتش
0: الحقيقة
6: كنيفو هما اقوى معناها
0: مش هما تكنيك مخشين برشا اما تعرف اول شيء معناها السخانه يكون 38 ولا 39 مع الهيوميديتي
6: واحنا
0: 80% من الليكيب عمرهم ما شاف ما مشاو لافريك
6: ان شاء الله
0: اول مره يمشي احنا مشينا كانت معناها الهدف الدوره هذه باش يعرفوا ولا باش يعرفوا شو ثم لاعبين تو ان شاء الله نهار تتعاقبوا منهم 10 دقائق لعب طلبوا تغيير
6: لا قلتها المره اللي فاتت
0: معاش نجم يتنفس خاطر مش متعودين اول مره
1: هزنا حسام الماتش كود ديفوار خلينا لليوم نتمتعوا على قلب
0: اي لا لا لا
1: رايك كل كاليفيكاسيون
0: سي نورمال احنا باش نوصلوا كود ديفوار لازمنا نترشحوا وبحول الله نترشحوا ان شاء الله فماش علاش معناها باش ما نترشحوش
6: الى حد الان في توقيت 30 دقيقه لعب نصف ساعه البنين 0 وتونس 0 نذكر ان مباراه الليل كانت فات بفوز المنتخب الوطني التونسي 2-0 ديما نعطيكم بطبيعه السكور إذا فما الجديد ما فيكم به أول بأول بعد شوية بشي لسفاقس نحكي على ملعب الطيب الميري وزيارة خاصة اليوم أسألنا سؤال هل يتم تأهيل ملعب الطيب الميري لاحتضان مقابلات المنتخب الوطني التونسي لاستحقاقات القادمة وأولها مباراة المنتخب الليبي ولا سيستطيع النادي سفاقس يترجى جرجيس إن شاء الله وقت المرور يا دوري مجموعات استقبال المنافسين متاعهم في ملعب الطيب الميري الإجابة بعد شوية مع زميلنا كريم مقني
7: إكسترا تايم
8: ليس
3: الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معنا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
7: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: شوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: الأربعة 35 دقيقة نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية. 35 دقيقة لعب ما بين تونس والبنين أقل من 23 سنة، دائما التعادل السلبي 0-0. نذكر أنه مباراة لالي كانت توفيت بفوز المنتخب الوطني التونسي 2-0 دوبلي لعمر بن علي. سألنا سؤال، هل يتم تأهيل ملعب الطيب المهيري لاحتضان مقابلات المنتخب الوطني التونسي في الاستحقاقات القادمة؟ برشا تساؤلات تطرح حول هذا الموضوع عن جملة من التصريحات، من كان الحضور، شنو هي المعطيات وكل التفاصيل. حاضر معنا في المباشر زميلنا كريم مقري. كريم مساء النور.
2: مرحبا حاتم، تحيه ليك، تحيه للكابتن في الاستوديو دكتور انيس، كيف حسام عندي برشا لي، دونك تحيه للجميع في الاستوديو.
3: تحيه خويا غالي،
1: مرحبا بك كريم. هاي كريم، التفاصيل كل عندك، شكون حاضر اليوم، فما جديد ملعب الطيب المهيري، هل يرى النور في الفتره القادمه، نجم نلقى منتخبنا يلعب في استاد الطيب المهيري، سي سي استاد الجرجيس، اذا ترشحنا ان شاء الله الى دور المجموعات نجم نلقاهم في ملعب الطيب المهيري والا صعب الموضوع؟ معطي التفاصيل كل عندك يا كابتن، تفضل.
2: هو ان شاء الله مش كان ملعب الطيب المهيري يرى النور، لانه يلزمنا اكثر من ملعب يرى النور، وداير مش يجيو حتى للتصريحات متنجناية احنا برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في اول تصريح ليه تقريبا بعد الجلسة العامة الانتخابية، حاطم انه عندنا برشا معناش حسين جنايح، دونك اليوم كان عطى تصريح، وبالتالي بعدما عطى تصريح اكيد انه الحدث مهم، لانه نص نجمو نحكيو حتى على تنظيم كأس أمم افريقيا بين تونس ودولة مجاورة، اذا كان نجمو نأهلوا اربع ملاعب افريقية اللي قالوا اربع ملاعب تونسية بالوقت بالشراكة نجمو نعملوا 6-8 ملاعب احنا وليبيا ولا احنا والجزائر، دونك يصبح الموضوع فوزابل. دونك هذا مو صعيب برشا حاتم الحقيقه،
1: سمعني كريم تفاعل معك، هي معناها تخمينه والا تصريح قال هو
2: تصريح قالوا في التصريح
1: قال نجم نظم كاس امم افريقيا.
2: تفضل. مش تخمينه، لا ما نجيبوش من عندنا حتى الموضوع، ما تنجمش تجيب حاجه من عندك كيما هكا وانت بون ان توكا. شوف هو حتى ما احنا مالوريزمون فطينا برشا في تونس، لانه كان بالامكان انه العمليه نتاع الهومولوجاسيون كيما المستير كانت عندنا الهومولوجاسيون فلتنا فيها، كيما الساقس كان هومولوجي فلتنا فيه، زاد عمل دومي فينال 6-7 سنين تيري بين السيسات وبركان، منتخب تونسي كيف كيف 5-6 سنين تيري كان يلعب في الملعب المونستير، ملعب صوفة صارت الاشغال وما خديناش الهومولوجاسيون اللي نورمالمون الاشغال المنطلق نتاعها تكون الهومولوجاسيون، يعني ما تكونش نعملوا اشغال بعد نعاودوا نزيدوا اشغال اخرى، وبدينا في تركيب الكراتي في ملعب صوفة. ان توكا خلينا في ملعب الطيب المهيري بالسقس. اليوم كانت الجلسة هي وفاة حاتم ملعب الأشغال عندها مدة من اللي بدأت تقريبا، وكنا حكينا في ديوان فام وعطينا النقاط اللي كانت موجودة، وحكينا كذلك على وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمعاينة الملعب في شهر أوت الماضي، وكان عطى جملة من الإخلالات وكنا تحدثنا عليها حتى في الصيف الماضية. دونك الإخلالات هذه تم رفعها، البلدية سقس مشكورة جدا الحقيقة، خاصة حمادي القلة للولاد الكل تعرفها منتي حاتم أكيد، وكما تشوفوا في أرضية الميدان في ملعب الطيب المهيري، دونك مشكورين الحقيقة قائمين بالأشغال 24/24 الحقيقة الأشغال، خاصة في الزوز أسابيع الأخيرة في محاولة منهم أنه الملعب يصبح مؤهل إفريقيا. دونك صارت جلسة في مقر الوزارة الأسبوع الماضي كان تتفكر حاتم، دونك الجلسة هذه تم الاتصال بوادي سويقس للتسريع في عملية انه الملعب ياخذ الهومولوجاسيون، مش فقط النوادي التونسيه النادي الصقسي والترجي الجرجيسي اللي مثل تونس في كاس الكاف، وكذلك حتى للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم تماشيا حتى مع بلاغ النجم الرياضي الساحلي منذ اسبوع والمطالبه بلا مركزيه اللعب المنتخب الوطني التونسي لكره القدم فقط في ملعب وحيد، والمطالبه ان المنتخب يدور على الجهات الكل.
1: فيديو كريم امامهم ديجا، فيديو على الشانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف، على سبور باي ديوان اف ام باش فيسبوك، ديجا في كل الاطراف الحاضره اليوم في اجتماع، اليوم مرحله ربما مهمه جدا الحقيقه، وخاصه انتظارات كبيره في علاقه ملعب طيب المهيري اليوم بسويقس ولا كل ملاعب التونسي، لانه جمله من التصريحات ايضا قالها حسين جنايح.
2: صحيح حاتم، ونحكيه على الحضور اليوم، دونك بعد اجتماع ذاك صار اجتماع اخر اليوم في مقر ولايه فاقس بحضور والي الجهه معتمد الاول حسين جنايح نائب رئيس الجامعه المسؤول الاول عن المنتخبات، كذلك معاذ المستيري العضو الجامعي، مسؤولين عن النادي الرياضي الصفاقسي، وكذلك مسؤولين عن بلديه الصفاقس، دونك كل الاطراف كانت موجوده اليوم. دونك مباشره تعداوا لملعب الطيب المهيري، عملوا عمليه معاينه لتقدم الاشغال، بعد شويه تنعطيك حصريا ديوان فهم شنو ما نقيت بالضبط وين وصلنا فيها بالضبط. وحسين جنايح كان تحدث على صفوة هذا الاجتماع في هذا التصريح الأول، ثم عنده تصريح أهم الحقيقة بخصوص جاهزية ملعب التنوير. خمس مشروع قال حسين جنايح على هذا الاجتماع.
3: الناس كل حقيقة ساعين وباذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها، وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا تو ساعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي، باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس أفريقيا يكون الملعب هومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فوا صارت الهومولوجاسيون متاعه حاضر احتضان بقية المباريات للفرق التونسية أيضا اللي باش تلعب في كأس أفريقيا، كسوا نادي رياضي صفاقسي أو غيرها من الفرق الأخرى. اليوم ترجي جرزيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا إن شاء الله ملعب آخر يكون أومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنية كابر وغيرها، ولل إن شاء الله الفرق التونسية.
1: بحسين جنايح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يتحدث عن فحوى هذه الزيارة. بعد الزيارة كريم، وين وصلنا؟

0: حاجات أخرى تطلبها كراس شروط الكاف كيف ما مثلا الكراسي الفي اي بي ثم كرسي 60 كرسي وتمت الإضافة نتاعهم قاعدين في الأشغال ثم الكراسي الفي في اي بي حتى مقدمة من ذاك البلا ذاك الانتباه ثم قاعد الاجتماعات عملية توسعة قاعدة تصير ثم معناتها
1: الفي اي بي والفي في اي بي لكبار الشخصيات
2: يتفاعلوا
1: حسام انيس عياري
2: شوف كان في البرنابيو
1: يا كريم نحب نوصف لك الصوره
2: وقع الفاخره جاي تفرجي ماتش كوره ولا جاي في عرس
1: نحب نوصف لك الصوره يا كريم انت تتكلم جماعه تتفاعل الا بالجريماس على الوجوه
2: كراسي فاخره وكراسي درشنو جاي للاستاد
1: تفرجي
2: كوره في اوروبا احنا
1: بسمع كريم
2: معناها الملاعب في افريقيا اللي نتفرجوا فيهم فيهم هذا الكل
1: كريم شوف شو يقول لك
0: كيف ثم توسيع قاعدة الاجتماعات السال دو كونفيرونس حتى اللي تعرف في ملعب تلميري دوما تدخل على اليمين دونك ولات براتيكمون فوا دو فوا تروا ثم كيف قاعد العمليات اللي وين منصة الصحفيين القديمة كيف ثم قاعدة هذيك توجدت ثم تهيئة لحجرات الملابس إضافة دورات مياه داخل الحجرات إضافة حجرة ملابس للحكام سيدات ثم ولات واحدة جديدة خاصة بالحكام سيدات كيف إضافة دو كابين للتعليق لأنه كانوا 6 دونك ولا 8 والأشغال وتم التركيز نتاعهم غدوة باش يتم تركيب ثم قاعة الفوق فوق منصة الصحفيين وراها بالضبط يعني فوق المدرج عدد 7 خلف المنصة فوق المدرجات
1: ولكن بنيه ملعب جديد خير يا كابت
0: ولكن
1: بنيه ملعب جديد خير
0: حاتم هذوما راهم أشغال بسيطة والأشغال تقريبا تقدمت نسبة 70-80% وأنا مش نعطيك توا الإيدات وقتاش تحضر والتجارة وقتاش والعملية البيضاء وقتاش كيف ثم تهيئة الإنارة في الملعب الفرعي كيف ثم الفيبر أوبتيك والإنترنت في كامل الملعب ودايور الأشغال موجودة باش تكون موجودة دون دو جور الفيبر أوبتيك في الملعب كامل حتى الصحفيين باش يلقاو الإنترنت موجودة غاديكا كيف ثم تهيئة مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخصوصية موجود المكان هذا وقاعدين يهيئوا فيه قطة أشغال حاتم يعني كي تدخل الملعب ما تلقى الناس الكل تقريبا دي شانتي بختو معناتها في كل كوان من الملعب ثم شانتي محلول ثم شهائد من الحماية المدنية والمراكز للدراسات والمراقبة لكم لي بيروت كونترول ثم التوسعة نتاع التونيل لأنه التونيل ضيقة دونك يزيدوا فيها 2 متر وداير غدوة تبدا الأشغال نتاعها تقعد 3 أيام وثم تكبير أرناك الاحتياط دونك كل بنك احتياط باش يولي فيه 22 شخص باحتساب يعني اللاعبين الاحتياطيين وكذلك الإطار الفني والإداري وكذلك الطبي
1: نجم تتفاعلوا
3: محلول سامحني نسمع في كريم اما لو الأشغال هذه طالبت بها جمهور نيدري سفيقس وطلبنا بها احنا التوانسة عنا
2: قريب تحضر عقلك 80%
1: عقلك 80%
3: نحكي 80%
2: ويلزمها الإمكانيات
3: راو إمكانيات راو تعرف قديش الموضوع هذا
1: مطروح ميكروني
3: تعرف المطروح قديش عنده مطروح فوق من 8 سنين ولا 10 سنين العبيد معناتها في 10 سنين مش
1: حضروا
3: انا نذكر طيب لميري صدقني مقتل لعبنا احنا كونتر البناء قبل 2004 اخر ماتش لعبناه في طيب لميري الفرحه اللي لقيناها في الجمهور في الفرحه اللي فرحوها بينا معناتها اليوم تيراكي من هذه مش اومولوجي مازلت نقصته بعض الحاجات راهو للمراجعه تيراكي من هذيك يعني تنقص الكشوفات حاتم يعني راهو الحقيقه كي قال 80% تحت شويه لانه يعني
0: حتى 80%
3: يعني بريسك حضر
1: كان يحكي كريم اي
0: جوست باش نفسر لك علاش لانه الاشغال هذه عندها مده تصير ودائر بلديه فقس ومشكوره الحقيقه في الموضوع هذا وكنا حكينا فيها عمنا وكانت تفكر حاتم انه من اكثر البلديات في الجمهوريه اللي حاطه بيدجي للملعب الخاص به اللي هو ملعب الطيب الميري كيف نشوفوا بيدجي فوق ال 200,000 دينار سنويا فقط لصيانه الملعب سنويا تفهم انه البلديه معطاها قيمه كبيره لهذا الملعب ودائره تشوف اللي تات بلوز تقريبا ممكن من افضل لي بلوز الموجودين في تونس اذا كان لم تكن ارضيه ملعب تنميري هي الافضل في تونس دونك عمليه بيضاء هذا الكل حاتم قاعد يصير تقريبا في 80% عمليه بيضاء مش نهار 15 في الشهر الحالي دونك تقريبا بعد 11 يوم قبل يوم من مباراه الترجي الجرجيسي وريال باماكو المالي دونك تصير عمليه بيضاء للتفقد وغيره كيف يوم 16 اكتوبر باش تتم مباراه الترجي الجرجيسي وريال باماكو اللي هي ماشي ملعب التيميري حتى في حلته القديمه نتاع جامعتين التالي نجم يحتضن المباراه ولكن مش تكون المباراه هذه كتجربه بالمواصفات الجديده التي يطلبها الاتحاد الافريقي لكره القدم علاش؟ لانه ثم وفد عندنا الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يجي لتونس يوم 22 اكتوبر دونك قبل اسبوع يحبوا كل شيء جاهز لهنا في بلديه فاقس يوم 22 اكتوبر باش يعاين الملعب باش يكون موجود الجامعه التونسيه لكره القدم

0: معظم الجامعة باش يجاوليهم مش عاود يكونوا موجودين مع عبد الاتحاد الافريقي لكره القدم، ومساعي كبيره انه الملعب هذا يكون اومولوجي مش فقط للنوادي حتى للمنتخبات الوطنيه وبما فيهم المنتخب الاول. خليني نزيدك حاجه حاتم، انه ملعب سوسه كذلك انطلاق الاشغال في تركيب الكراسي، ولكن علاش تو نحكي على ملعب تنميري؟ لانه هو الاقرب تقريبا لنيب الموافقات هذه والنيل شهاده الصلاحيه. مالوريزمون كيف نحكي حتى مع الجامعه التونسيه لكره القدم، نحكي مع حسين، نحكي مع معز المستيري، كيف تشوف ملاعب في الافريق كيما بركان، كيما ملعب اسفي اللي احتضن عمناه ونصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم كاس الكاف، يعني ما فيهش الربع ولا حتى العشر من اللي هو من نوعه موجود حاليا
1: في ملعب الميري، مش بعيد على زويت،
0: ماهوش معنا بركان.
2: مالوريزمون لا بركان الحقيقة حسام سامحني كنت فعلا معاك، لأنه بركان مشيت له معنا نعرف
0: معناه الملعب عادي ما يكون أمولوجي
2: سامحني كريم
0: مش يكون أمولوجي إن شاء الله، واحد من استاذاتنا جدد مش يكون أمولوجي ومش مشكل حتى كان مرسيناس الأمولوجاسيون في السنوات الماضية لفيت أنك تعمل أشغال هذه الكل يبقى الملعب أمولوجي في حد ذاته إنجاز بالنسبة للكرة التونسية، خاصة حاتم إذا ترشحوا أربع نوادي تونسية بالطبيعة للدور المجموعات ما نجموش نلعبوا في ملعب واحد معناتها أوبليغاسيون.
2: شكرا كابتن، يعطيك الصحة كريم، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل. زميلنا كريم مقني وعطانا التفاصيل الكل، بسم الله ما شاء الله كريم الفوتو لشير دلوارد عطاكم لديتال كل أمر جيس تفاعل لأنيس مش عطيك الكلمة بالحق، الكلمة اللي قالها كريم مهمة جدا، لأنه ملعب بركان مثلا أنا معنا دي سفاقسي في ربع نهائي كاس كونفدرالية نصف نهائي سامحني كاس كونفدرالية ثلاثة هدف مقابل صفر وقتها ربحت نهضة بركان، ملعب لشينالو أنيس الحقيقة شفنا عملنا فيه دورة وحضرنا فيه ليزونتريمون الكل، ما هوش الملعب اللي يستحق وقت نجم تقول لي مثلا تغيرت كرة الشروط من 2019 دوك التو نجم نقول لك أوكي
3: عنده كراسي
2: الكراسي موجودة أما الكراسي وين الكراسي صحيح الكراسي موجودين في الفيراج في السنترال موجودين
3: يعطيه هو المينيموم هو ما يدخل على حساب الكراسي ومن بعد يحل بيبان
4: شوف الحاجة البي إن شاء الله تطلع صحيحة بنسبة 80-90% ونمشي ونلعب ماتش ليبيا في صفاقس
3: ان شاء الله
4: هذه راي حاجه باش تفرحني عليه لانه باش تبعد على البريسيون تاع تون الحقيقه ما مي راي مي جيويات لكن لي كونديسيون
2: تاع رادس تاع ملعب حمادي العقربي ولا
4: لا لا ليه نبعدوا من رادس ونمشيو لطيب لمير لانه لي كونديسيون يوليو انا بالنسبه لي انا
3: عياري راه في العالم كامل ابار لانجلتير اللي تلعب في ويمبلي
2: فرنسا
3: لا لا لا فرنسا تتجول لعبت في ليل ولعبت في لانس ولعبت بارتو
2: مش ديما
3: لعبت فرنسا لعبت في مارسي ولعبت في لانس ولعبت في الليل في ليل ذاك
2: ميتروبول لعبت دكتور في بيت جنات لعبت في الليل لعبت في جيبس في
4: الخاص نكمل حديث انا دوكرا
3: انت كلامك معقول ابار ويمبلي اللي يلا تلعب في لونجلتر هو التيران تاعها واللي يلعبوا فيه الدومي فينال نتاع الشامبيون شيب ويلعبوا فيه فينال كاب وفينال شامبيون شيب وفينا ودمي فينال كوب هكا هو عام كامل ايطاليا مره في ميلانو مره في روما مره في الاليانز مره كل ما في ساسولو لعبوا
4: باش نونشيني معاك في حاجه راه نحكي لك بالتجرب احنا كنا في تونس وهزونا لصفاقس افون معناتها قبل كوب دافري
3: نتذكر
4: راه الترحاب للقناه والسوتيان القناه من جمهور السي اس اس وقتها راو زادنا برشا فرحة كبيرة
3: سيباري في مستير سيباري في سوسا
4: يعني سيباري يوم جير وقت زادة اللي يكون المنتخب التونسي
2: تاع موريتانيا
4: تاع التونس الكل
3: في توزر لعبت
4: انت لعبنا في توزر وقتها يعني علاش
2: في ميدون
4: اليوم راو يزم يكون منتخب تاع التونس الكل في البلايس الكل وخاصة في ماتش ديسيزيف ماتش ليبيا مع يبدا المهيري معبي مع السوتيان تاع الجمهور تتبدل بعض
3: ويدخلوا ل 12000 كاملين 11000 كاملين
4: حتى على المستوى النفسي راو حتى بسيكو معناتها في البلان بسيكولوجيك استاد معبي وعباد تدز معاك
2: وجمهور قريب
4: وجمهور قريب يدز برشا معطيات تتبدل على الاقل مش يتمثل الملاعبيه
3: راكيد بدلها بالكادر
4: راهو كيما الكادر نتاع رادس
2: ونقول لك حاجه في الكلمه اللي قلتها انت فما عدد كبير من الجماهير في الجنوب التونسي نحكي لها مدنين وبنقردان وجرجيس وجابس راهو التنقل لتونس العاصمه والله صدقني
1: في فاقس ولا يمشي
2: صدقني انيس ماتشوات اوغندا بوتسوانا عندي اصحابي معناها من جابس معناها على مستوى التذاكر، لكن بعد شنو يقول لك مشقة التنقل ديبلاسمون يمشي يمشي ويروح صحيح. مثال صفاقس بن قردان وجرجيس وجربة ومدنين
4: وكاليري
2: وقفصة معناه وسيدي بوزيد، الناس الكل هذوما باش تجيهم فرصة يتابعوا المنتخب الوطني.
3: حتى كي تبدا في سوسة معناها قروان وقصرين وبوزيد باري
4: دوك خبط له شوية من النغمة نتاع الحقيقة العاصمة وذاك جمهور الفلاني وذاك جمهور الفلاني. يا خويا
2: ديجا قال الدكتور على المركزية
3: معناها باري
4: تبديل السروج في راحة.
3: ونقول لك حاجة من الأخرة، أبار المنتخب اللي هو سكري ومقدس واللي أمونا في المنتخب مطالب من فوال استاديو لي أمولوجي، خاطر كلمة كريم مهمة، من فوال استاديو لي أمولوجي إن شاء الله يرضاو علينا، خاطر احنا وياه مانيش كمراد برشا
1: إلا جملة
3: إن شاء الله يرضاو علينا. من فوال لينا أمولوجي استاداتنا
1: لازمو يدور،
3: لازمو يدور، لازمو يدور المنتخب. فما مراكز بتاع انترينمون وتربص في الولايات الكل، وفما نزل وفما الدنيا الكل. رقم واحد، رقم واحد ذا منتخب اللي هو المقدس اللي هو السمام تاع اهتمامات. رقم اثنين ليتوال وسي اس اس كان في السنوات القادمة يكملوا يلعبوا برا من
1: تيران، لازم تلعب في تيران تاعهم
3: عندهم وين يمشي
4: صحيح.
3: زيد معناه سيد رادس للجميع هو متفاهمين، اما 30 الف باش يجيو في سوسه يجيو منهم
2: 8000. سامحني توقع دكتور سي اس اس سنه ونصل عيالي، توقع سي اس اس في التيران تاعها سنه في في في, في طيب الميري يبدا مؤهل نجم توصل فينال مثال. مشيت بعيد انا
4: شوف حاتم مشيت بعيد ابعد برشا، لكن انا نجي نقول لك حاجه، جمهور السي اس اس اللي تعودت عليه انا كسو كنت نلعب ولا نتبع فيه تو، راه مش مربوط بالكاف ولا ماتش اميكال يعبيوك المهيره، راه ناس مغرومه بجمعيتهم عندهم غرام كبير برشا بالسي اس اس، راه مش مطالبين انك يلزمك تكون في الكاف تشامبيونز ليغ نجيك ما نجيكش في البطوله.
2: سي مصطفى السلامي قال لك عندنا العيد الكبير وعيد الصغير والسي اس اس هذه في سباق
4: الغرام والغرام نتاعهم للكورة اون جينيرال وخاصة الفريق النادي الصفاقسي. تنساش حاجة حاتم راني كادير راني في سي اس اس، انا
2: سامحني في بالك ان صغير يطلع يلعب في سي اس اس ولا
3: اكون لابس
2: ابيض ولا برسم الدكتور بالحق بالحق هذه لازمك تحكي لنا عليها نيسرة.
4: والله انا
2: كيفاش مشيت للسي اس اس
4: كادير صحيح في سي اس اس صححت وقتها مشيت مع سي المنصف
3: خميخم عبد الناصر
4: لا سي المنصف خميخم الله يرحمه
2: الله يرحمه
4: قعدت في اللوكال وقتها وقت اللي كان لانيكس من تيلي في حي الحبيب، وقتها عشت برشا في حي الحبيب، قعدت مدة ما نعرفش قديش معناتها 3 شهور 4 شهور كين وقتها معايا جمال خشيرم لويس جوميز باب ماليك كريم النفطي كنا مع بعضنا في اللوكال، قعدت في حي الحبيب مدة معينة مع سي المنصف، وقتها صارت كما قلوها عملية هروب هربوك وانا صغير وقت ذولي كدي وقعدت وصحوا لي وقت الإجازة متاعي صححتها في السي اس اس. بعدين وقت اللي جاء جليل بن عيسى رئيس النادي وقت جاء جديد وقت جليل وقت اللي جاء عمل ثورة في البقلاوة وقت حط واحد عمل كل شيء بدل القانون عمل كل شيء عود رجعني للكادي للستاتيونيزيا عمتها كادي طلعت سينيور في البقلاوة، لكن وقت
2: كادي طلعت سينيور
4: كادي ديريكت طلعت سينيور في البقلاوة
2: لفما
4: دوم رجعت من السي اس اس أول سيونس دو سيونس إكيب كادي ديريكت نقا روحي لو لندما في الإكيب سينيور عمري 17 سنة
2: اليوم المواطن اللي عندنا نونيس العياري سبق له تقمص زيان نادي صفاقسي
4: إيه لبسته في الليجيون أكيد جدا الحقيقة ما أنا جمعية كبيرة وأنا عشت
3: برشا عبد ما تعرفش برشا لاعبين في المناطق خلينا نقوله غير العاصمة برشا لاعبين قدامة حتى لزاني 2000 معناه قبل ما توليوا ليزونيفرسيتي موجودين في الولايات الكل برشا لاعبين ترينيو مع أندية العاصمة راه يترنى مع نادي في العاصمه كلوب الاسبيرانس ستاديو يمشي يلعب مع جمعيته
4: ليه ما دوك راه سيماش قبل كان ياخذ هذوما الملاعبيه سواديزون اللي ظاهرين يلزم القرقنه ما يلزمش صفاقس اولا يلزم القرقنه
2: حضر لي روحك ان شاء الله باذن الله اذا ماش تونس ليبه في صفاقس نمشي انا وياك وحسام ودوك نتفرجوا على المقابله يعطيكم الصحه الاولاد مرسي حسام انوس مرسي دوك يعطيكم الصحه
3: عليك
2: اي والله في سافيسا نذكر انه منتخبنا الوطني التونسي انهى الشوط الاول متعادل 0-0 منتخب بنين مرسي نادية مرسي إيمان مرسي هاني وكل فريق اسم الرياضة على ديوان فهم صديقنا يسلغوا لي جيكم تودسويت في ديجيتال ويفز بعد موجز أخبار الساعة الخامسة وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان. أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات إكسترا تايم
5: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM التظاهرة العالمية لقتال روبوتات Battle of Robots التي تنظم كل سنة في روسيا تبدأ غدوا في موسكو وتتواصل إلى يوم 10 أكتوبر 2026. المكان هو الكومبلكس موسكينو فيلم فاكتوري وليزيبخوف كاليفيكاتيف وليميناتوار للإديسيون 2026 باش يشاركوا فيهم التوانسة واللي كانوا الفيناليست في الإديسيون 2025 للسنة الفارطة بفريق بلاك شارك. مهندسين حضروا رجل آلي يسماه بلاك شارك أو القرش الأسود اللي يوزن 110 كيلوغرام. هو أول رجل آلي دو كومبا بوالور اللي تم تطويره من طرف فريق تونسي وفيه ان سيستم داتاك اي دو ديفونس بفضل ميكانيزم دو بريسيزيون و ان شاسي روبوست اللي يمكن له استيعاب الضربات القويه والعنيفه على الحلبه وزاد الحاق الاضرار الجسيمه بكل الخصوم. القرش الاسود يرتكز على سينرجي قويه ما بين الميكرو ميكانيك وقوه الموتوريزاسيون وانظمه التحكم عن بعد المتقدمه. يحتوي ايضا على دي موديول دانتيليجنس ارتيفيسيال متطوره من طرف الفريق لتعزيز سياكتيفيتي وتحيين استراتيجي اون تونريال وقت ما تطلب الحاجه عند المباراه. تونس وبفضل فريق بلاك شارك تيم هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه الفعاليات ضد دول عملاقة تمتلك دي لابوراتوار دانجينيورية ديليت كيما الصين وروسيا والهند والبرازيل. باتل اوف روبوتس تبدأ غدوة ويمكن متابعتها على القنوات الرسمية للتظاهر على اليوتيوب. وحظ سعيد للقرش الأسود. صرحت اخيرا كيم يو جونغ الاخت القويه لكيم جونغ اون واللي تشغل منصب البورت باول اوفيسيوز لكوريا الشماليه ان هذه الاخيره اطلقت يوم 3 اكتوبر الفارط ميسيل استراتيجيك ذو مدى متوسط ويعمل بالذكاء الاصطناعي، وهذا بعد بضعه ساعات من اطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي. البروجكتيل سقط على بعد 700 كيلومتر من نقطه اطلاقه ونوفو لانسمون. هذا جاء وقت رجوع التنسيون ما بين الدولتين، خاصه وان كوريا الجنوبيه اتهمت شقيقتها بزرع دي مين انتي بيرسونيل في البارتي دو لا زون ديميليتاريزي بين الدولتين. انفجار سي دو زونجان تسبب في جرح 3 جنود من كوريا الجنوبيه يوم 21 سبتمبر الفارط، ومن وقتها التهديدات كانت متبادله، واخرها ان اخت رئيس الكوري الشمالي صرحت وقالت انه اخر صاروخ تم اطلاقه يعتمد على الذكاء الصناعي، وانه ما فما حتى طريقه على وجه الارض تسمح بتلافيه او التصدي ليه، وانه اون فوا تيغي فهو يتجه للهدف بنسبه 100%. الذكاء الصناعي اصبح معتمد اكثر فاكثر في التسليح الحربي، وكل الجيوش القويه في العالم انشات وحدات واقسام خاصه بالانتليجنس ارتيفيسيال للهجوم ودفاع وتحويل الحروب لديغير انتليجنت، لكن باش تكون جد مدمرة. باش نزيدو نحكيو على الذكاء الاصطناعي ومدى تغلغلو في كل شيء اليوم حتى في الميدان السياسي، لانه خبر اليوم يقول ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عين جاي كلينتون يوم 4 اكتوبر لو شيف دو رونسينيومون امريكان على راس فريق يعمل بالبيت الابيض على الذكاء الاصطناعي اسمه سوبر انتليجنس فورس. ليكيب هذه باش تكون مسؤول على تنسيق الجهود الحكوميه الفيدراليه لضمان استمرار الولايات المتحده الامريكيه في طليعه السوبر انتليجنس، الاسم الجديد للذكاء الاصطناعي من طرف دونالد ترامب، واللي حسب رايه يشوف انه الانتليجنس ارتيفيسيال هي الفينومين القادم والأهم من الغيبوليسيون اندوستريال وحتى الانترنت، واللي باش تحمي المصالح وتحسن في طريقة عيش كل المواطنين الأمريكان. أول مهمة لفريق سوبر انتليجنس فورس هي الإبقاء على تصدر الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الأولى في سباق الذكاء الصناعي العالمي، مع الإفراط في تنظيم والتحكم في هذه التكنولوجيا. الأسبوع الفارط زاد كانوا كبار أصحاب شركات الذكاء الصناعي اجتمعوا في البيت الأبيض واتخذوا عدة قرارات سيري دونجاجمون للسيطرة على الانتليجنس ارتيفيسيال والميز ان بلاس دو كونترول انترن سوبليمونتير. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: Digital Waves. Digital Waves.

0: إرساء إطار للتعاون بين الجانبين وتعزيز المبادلات التجارية بين تونس وتشاد وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ نشره اليوم. وأوضح المركز أن مذكرة التفاهم المرتقبة يمكن أن تتيح تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة في مجالات الترويج التجاري وتبادل المعلومات حول الأسواق وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية B2B إلى جانب تحديد فرص الأعمال ومرافقة المؤسسات التونسية والتشادية في مسار النفاذ إلى أسواق البلدين. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يقود من 16 إلى 11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 2040. جهويا، مواصلة عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام بالقصرين من قبل فرع البنك التونسي للتضامن، وذلك لتمويل اقتناء العلاف للموسم الفلاحي الحالي في إطار برنامج يندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الإضحى لسنة 2027 وفق رئيس فرع البنك بالقصرين الزين الصالحي. وبين الصالحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تدخل البنك يهم مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 نعجة وتحتسب قيمة التمويل على أساس 200 دينار لكل رأس، بما يتيح إسناد قروض تصل قيمتها إلى 10,000 دينار وفقا للدراسة الفنية التي ينجزها ديوان تربية الماشية بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. دوليا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم إن واشنطن لا تزال واثقة من أمن جميع قواعدها بعد اعتقال 5 رجال قرب قاعدة جوية بريطانية للاشتباه في تخطيطهم لأعمال إرهابية. وردا على سؤال بشأن قرار الولايات المتحدة سحب قاذفاتها من طراز B-1 من القاعدة البريطانية، قال روبيو إن وزارة الحرب الأمريكية تعيد باستمرار توزيع الموارد حيثما تكون هناك حاجة إليها، وإنه لن يربط مباشرة الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي بهذه الخطوة. وأضاف أن السلطات البريطانية أبدت تعاونا كبيرا في القضية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: الخمسة وعشر دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ديناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة لديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي للجميع، طريق السلامة لكل من قاعد يتابع توا في ناس الديوان الجميلة جدا، نادية في الإخراج، مين بوزيتيف فايبس في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني كالعادة السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا كابتن الكفالة.
0: أهلا سيد العميد.
1: محمد القديم، أعطيني خمسة ثواني
0: تفضل.
1: ثلاث سنين تالي وقفت مع الصيادة في الهوارية، قلت لهم بيجيكم نهار تقضوا تخزروا بعضكم، على شيء اللي شفته وقتها يخرجوا في حوت المناني اللي يوصل 50-60 كيلو، خرجوا في 100 جرام.
0: أي.
1: عملت فيهم حالة وقتها. المرة دي جيت لقيتهم يتفرجوا على بعضهم. معناها
0: اللي قلتوا لقيته.
1: لقيته ودخلت الداخل الصندور 15 كيلو متر.
0: أي.
1: اللي كانت الدنيا هكا بالحوت صحراء قاحلة، اش عملنا ببلادنا؟ شنو الحكايه هذه؟ شبينا راقدين؟ وين المراقبه؟ وين مجموعه الفلاحة؟ وين يا اخويا؟ اسمع اللي قاعد نشوف فيه، انا باش نتكلم ونخلي اللي يصير يصير. يا باش تقوموا بواجبكم، يا باش تدوا دياركم، يا باش تقوموا بواجبكم، لانه هذه ثروه وطنيه. كانت الرصيد نتاع شيء اللي نصدروا فيه شيء مهول، علاش هكاك؟ هذا الصندور اللي هو يراقب حركه الحوت تحت الماء، قلت لك صحراء قاحله على مدى 15 كيلومتر. يا اخوي كان لازم نحبسه،
0: يكون من موجه الحر اللي صارت
1: وحنا قلنا شوية شوية
0: الحوت باش ينقص
1: شويه. لكن انا كي نقف في السوق ونشوف اش يخرجوا، هذا سيدي ما وقت موسم بصباته لسبادون، كي تجي كعبه بنختار يخرجوا فيها، هي توصل 400 كيلو كعبه، يخرجوا فيها 2 كيلو يا كابتن، ممنوع وراه في القانون التونسي كعبه اذا كان اقل بالمتر مش الحبس، التن ممنوع. سيدي تعرف كيفاش؟ يا يفيقوا يا خلوا البلاصة لغيرهم، على خاطر مش معقول قاعد يصير. مش نتكلم وما يهمنيش، لأن هذه بلادي وهذه بحر بلادي وثروة معناها يعلم عليها كالربي، وناس تستقات منها. علاش عملنا هكا؟ سيبوا المراقبة، قال شنو عملنا في ماس انا راقبوا. لا مش صحيح، مش صحيح. اللي قادرة فيه يراقبوا الأسواق، يراقبوا الأسواق قاعد يخرج من البحر باش يفيقوا بالكارثة اللي قاعدة تصير.
2: ندني لكم بيت لامور، هاوش كزر قنيلة تقول نقرك الدم.
1: اي نقرني الدم، نقرني الدم على الشيء نشوفه.
0: مرحبا سيدة المغرجة. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا بيك سمح.
0: اهلا بدكتور.
3: تحية السيدة الفضول، سيد العميد، وسعد بال كابتن الكباتن الجميلة الجميلة الموزة، فنان الرقيق الحساس.
0: أيوة.
3: محمد حبيبي. سعيد حبيبي هاني مسيو النمس. أيه. مسيو سبور وسي ايمان نادية. كيف المستمعين المشاهدين؟ انا نحب ناخذ خمسة ثواني كسيد العميد.
0: تفضل.
3: فهمت، مانيش باش نعمل دقيقة. خمسة ثواني، نحب نتمنى عيد ميلاد سعيد 106 للنادي الافريقي. ان شاء الله كل عام وشعب النادي الافريقي والنادي الافريقي حي بخير، ونتمناو في الجو هذايا ان شاء الله الانديه ترجع لبعضها ونقصوا من التشنجات الكل، الجمعيات الكل. شفنا شسال البارح الوليدات الاسبيرونس في الهوند في في في صياده، معناتها دي زونفون دو 15 ans ياكلوا تريحه هكاك، معناتها مش معقول. دونك ماذا بينا الجو الكل يصفى في كرة القدم. أونكور اون فوا عيد ميلاد سعيد لجمعية الشعب النادي الافريقي.

0: عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد 106 لنادي الشعب النادي الافريقي العظيم. ان شاء الله عام كله تتويجات، وان شاء الله عام صحافة، ان شاء الله عام رياضه نظيفه في بلادنا، ان شاء الله عام ما نسمعوش فيه بفيراجات ومشاكل وصغيرات في ديستاد في كل الجمعيات. ان شاء الله عام يكون عام رياضي بحت في بلادنا مره اخرى. كل عام والنادي الافريقي العظيم الكبير جدا جدا بالف خير، وزيد عام ان شاء الله مزيان لكل الفرق التونسيه وكل الجمعيات، وان شاء الله كل من يحب فريقه يشيخ كره يتفرهد كره وتكون
1: كوب دافريك. ان شاء الله
0: الاربع جمعيات تونسيه، وتحياتنا لكل جمعيه تونسيه وكل محب لاي فريق تونسي. ومره اخرى كل عام وانت حيه بخير. نادي الفريق العزيزه جدا على قلبي، مرحبا بك دكتورنا الطلياني كابتن كباتن. اهلا وسهلا، مرحبا
2: بك سميح، ربي يفضلك يعيشك دكتورنا.
1: اهلا وسهلا، يسيرش عيد ميلاد فرمان
2: سيد العميد. انا معك شد دارهم، شد دار، شدوا ديارهم بيهم ولا بلاش بيهم. هك تشوف كيف المنتخب بيهم ولا بلاش بيهم، هذيك النتيجه. شدوا ديارهم. دكتورنا الغالي
1: حبيبي
2: نمس،
3: مرحبا كابتن.
2: هاك بعث لك وحيده ريتها تاع نمس في الواحد في الجروب، بعث لك
0: بعث لنا النمس.
3: النمس وال والزيرده،
2: والزيرده
3: النمس والزيرده،
2: والنمس يعرس بالزيرده فهمتني، مرت وزيرده
3: نهاريك نحكينا على حيوان الزير.
0: طيب يحكينا لي هاي.
4: هلو
2: أنا
0: شكرا
2: لكم أخويا محمد شعبالك نادي إيمان وكهو،
0: مرحبا بك.
2: قلوها أنتم الكلمة كنت أقول فيها،
0: حصة هادفة واعدة وبناء
3: وممتعة
0: وممتعة
2: ونمسية.
0: نمسية
2: فما راهو برينو نمسية تعمرا
0: نمسية.
2: نمسية وي.
0: ها اسم امرأة. يلا.
2: والنمسي.
0: تحياتنا لكل نمس ونمسية.
1: تبعين هيدا كله.
0: من توا حتى للسبعة رفيقة الدرب نوروز الجميلة رسالتنا. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي كيف الكيف الحضور كي العادة سيد العميد دكتور كابتن هاني الارتيستو زعش كل النمس خليها ليك أنت النمس. تحياتي للند وأمونة، تحياتي للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل على رسم كي العادة الكتيبة.
0: هيني إبراهيم النمس اون بيرسون. اهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك سميح، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، مرحبا بكيف الفريق سيد العميد كابتن دكتور نورز محمد نادية وإيمان والكتيبة. بالطبيعة باش نكمل نهني أول حاجة النادي الإفريقي بمرور 106 عام على تأسيس، وإن شاء الله اللي جاي ديما خير. فقط بزيد على كلام الدكتور، آخر عام هو قال نتمناو أنه أربع أندية تونسية يكون في دور المجموعات. احنا بعدنا برشا على الشيء هذا، لأنه من 2017 ما شفناش أربع أندية تونسية في دور المجموعات للمسابقتين الإفريقيتين، دوري أبطال أفريقيا وأيضا كأس الكونفدرالية. بالتالي من 2017 دونك نحسبوهم 9 سنين كاملين. وقتها العام ذاك كان عندنا في تشامبيونز ليغ الترجي والإتوال، وفي كأس الكاف الإفريقي والسي اس اس. إن شاء الله بعد 9 سنين نرجع نشوفوا أربع أندية في المسابقات في دور المجموعات.
0: إن شاء الله في دور المجموعات، وبالتوفيق لكل الفرق التونسية. فنان يا فنان، مسائك سعيد محمد سعيد.

0: tiene tudo.
1: Lá, lá, lá, lá, lá, lá. سمعتها في اليوتيوب.
0: سمعتها في اليوتيوب.
2: هاني قال ان شاء الله يتعدوا الاربع وقالوا اللي تعدوا فات زعما
0: يا رجال مش هكا. نحب ان شاء الله نسلم عليكم الكل.
1: سامح
0: سيد العميد دوك هاني نورز كابتن امونا وندو وتحيه لشعب النادي الافريقي. شعب الافريقي الكبير والنادي الافريقي الكبير وان شاء الله كل عام والفريق ذي بكل خير ونجاح وحظ اوفر للجمعيات الكل وان شاء الله الكره الكل في العلالي ونهدي للشعب الافريقي اغنيه عاصي مية كاريزما بلاش حدود كل عام نعيشها بالجوليه.
1: مرحبا بك محمد سعيد. مرحبا بكل من يتابع فينا من توا حتى للسبعه. تحياتي لكم. شكرا جزيلا لكتيبه ناس الديوان. محليكم ربي فضلكم انتما. اسند لي ناس الديوان سلم برشا كما كل يوم على التاكسيستيه الكل قاعد يسمعوا فينا. الناس اللي في النقل الجماعي الناس اللي في الديار الناس اللي قاعده تخدم لي ستوديون اللي ساعات يراجعوا ويسمعونا. قبلت مره غزيدانت محلاها طبيبة في سبيتار من سبيتارات قالت لي راوينا نريفز ونسمعكم. دونك بالنسبة لينا حاجة باهية برشا وحاجة بتنجم كان اتفرحنا. شكرا لكم على المتابعة توا الخمسة وعشرين دقيقة شوية خلينا نمشيو البوزيتيف فايبز. اما توا فريمون الخمسة وعشرين دقيقة البيك متاع الكراهب في تونس يا جماعة بين الخمسة والسبعة متاع العشية في الجمهورية التونسية يبدو فما زوز ملايين سيارة في الكياس من الخمسة حتى للسبعة. هذيك عليه شاف في الإذاعات التوقيت هذية من الخمسة للسبعة نسميوها الدرايف تايم معناها وقت الدرايف السوقان متاع الكراهب. وهذيك عليه شي ياسر نسلموا على الناس اللي تسمعنا وهي في كراهبها باش نحكيوا على تجربة جديدة لشرطة المرور توتسويت في توبريتش. توبريتش توبريتش نورس
3: تحياتي لكم من جديد. نحكيه على تجربة جديدة لشرطة المرور أعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير. شرعت إدارة شرطة المرور في تجربة جديدة تعتمد على تخصيص دوريات من أعوان المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتصويرها وتحريرها آليا وذلك للحد من التجاوزات خلال ساعات الذروة. كنت لكم تحكي لهم أنت توسع
1: الحد من التجاوزات خلال ساعات الذروة. العنوان يقول أعوان بالزي المدني علاش لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير. علاش وكيفاش شكون الأعوان هذوما كيف سيتم العمل بالقرار الجديد هذا. مشكورة جدا وزارة الداخلية ومشكور السيد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سيد العميد سامي رشيكو. سيد العميد مساء النور مرحبا بك.
4: مساء النور ليك ولمستمعات ومستمعي ديوان فهم.
1: شحوالك سي سامي؟
4: الحمد لله.
1: الحمد لله إن شاء الله تكون بألف خير صديقي. سيد عميد سامي رشيكو كن نفسروا توا سورتو فهم برشا ناس يسمعوا فينا هما في الكراهب شي حكاية أعوان شرطة مرور بالزي المدني نفس الأعوان اللي كانوا موجودين في الكياس اللي ما باش يكونوا موجودين بالزي المدني. ما عادش فما أعوان شرطة مرور ممكن بالصورة اللي احنا كنا نعرفوها قبل. كنت تفسر لنا أكثر.
4: لا لا مش حوالي تقديم إدارة شرطة مرور إدارة بالزي النظامي.
1: أيوة.
4: عندهم زي دير خاص بيهم في الإدارة العامة للأمن الوطني. سلموه هما أعوان معناها يساندوا زملائهم الأعوان اللي بالزي النظامي هما في الأصل زي النظامي ولكن لمهمة معينة يقع نحيو لهم الزي في مهمة في إطار مهمة معينة ثم يرجعوا يخدموا على رواحهم. الأعوان هذوما كما كنت تحكي أنت في الدرايف تايم في الوقت هذايا بين الخمسة والسبعة كما المستمعين يجتمعوا لبرشة الراديو خاطر يشوفوا كيف كيف احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذايا التوقيت هذايا الصباح كسوة السبعة متاع الصباح حتى للتسعة وحتى أكثر شوية وكيف كيف العشية وقت الخروج وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها
1: ذروة
4: وتكسر معناها وإننا نلاحظ وقتها برشا مظاهر متاع أنانية مظاهر متاع عدم احترام قانون مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش. دونك احنا هنا من نبدأ معناها في إطار احنا التقييم ديما متاع المشهد المروري يوميا معناها تقييم العمل متاعنا. دونك ارتأينا وأنه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش خاطر قاعدين نلاحظوا في المدة الأخيرة قاعدة كل يوم جيت معناها كل يوم قاعدة جيت. دونك احنا أنا رياجي اللي بعد أخذنا الموافقة متاع القيادة دونك خرجنا في دورية سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما وناخذ حد باش ما يحسش هذا المواطن اللي قاعد يطبق في القانون وكانه هو اللي ولا كانه معناه هو اللي
1: هو
4: ضعيف
1: في
4: الحلقة. وهذا جدا من باب جدا من نوريه جدا احنا كيف احنا موجودين في كامل الوقت وهو ما يخول لنا القانون احنا مش نخدمه مدني وإلا بالزي معناه مش هذا المهم وأنه في عملية رفع المخالفة نحافظ على حقوق العباد في الاعتراض إذا كان يكون في قول لا راني مانيش أنا ولا
1: لهنا باش نحكيو جوستمون سيد العميد خاطر العنوان يقول رصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير يعني فقط رصد المخالفة توثيقها ثم من بعد وإلا يدخلوا بالوقت العوان هذوما بالزي المدني
4: يدخلوا بالوقت إذا كان فما إذا كان الوقت يكفينا باش ندخلوا بالوقت ندخلوا هو عون راه ماهمش كلهم سيفيل العوان الدورية ثلاثة ولا أربعة من الناس كل مرة كيفاش
1: دورية متنقلة سيد العميد ولا فيكس
5: سيارات بناليز
4: ان بروغرام دونك سيارات لا الباناليزي خليني نقول لك ثلاثه معناها حتى للمواطنين باش يقول الباناليزي نخموا فيه مي تو حتى كان يوقف المواطن باش يلقى العوان معناها السيفيل ما كان كلك بار يدور في الرومبون يلقى كرافتنا موجوده معناها
5: لا تربيع
1: لا خاطر نخافوا سيد العميد وانت تعرفني نخاف لا يوليو مواطنين يقعد يطلعوا في كهرباء ويولي يرد
5: روحه للبوليس
1: هذيك اللي نخاف منه اي
4: احنا لا لا احنا احنا درسنا العمليه قبل ما قبل ما نخرج نخدموا دونك درسناها مع القياده وقلنا لازم عاون منهم على الاقل لبسه كجيلي اللي فيها شرطه المرور الزرقاء معروفه نتاعنا سكوتش لايت سميناها دونك هذاك باش يكون هو عمومي باش يعرفوا ضد المواطنين اللي راهو وعندهم تجهيزات يلقاو في يده الجهاز ويلقاو في التورش في الليل دونك ظهرين
1: وهنا سؤال سيد العميد خلينا نحكي زيادة على المواطن أنا كيف نبدأ في الكهرباء ويوقفني حد بزي مدني ويقول لي أنت راو توا مثلا عملت التجاوز الفلاني أنا كيفاش نضمن أن السيد هذيك عون أمن هل في المطلق زيادة سيد العميد نجم أنا نطلب منه باش يستظهر مثلا بطاقة خدمته نجم وقل له اعطيني ما يثبت اللي انت عون امن اتو اين نتعامل معك خاطر بالنسبة لنا في الوضعية العادية ما يثبت هو الزي متاع المتاغ ولا الكرهبة كيفاش هذي المواطن زادة باش يفرز ويكون مطمئن هو يتعامل مع العون هذي حتى لو انا ارتكبت مجاوزة
4: نحي المرور انت هذا ناخذ التدخلات متاع عوان الامن اللي في المراكز ولا في دورية امن في ومبدأ سيفيل غالب
1: صحيح
4: يما تكون السيارة متاحهم وميزة يما تكون أسلحة متاحهم الأسلحة متاحهم والتجهيزات متاحهم الفردية الدبارة دونك عمره ما وحتى كان في صورة ما معناها ما هوش هزز حتى شيء ولا أنه نستبعد مخاطر فما وسائل للتدخل متاحه دونك حتى في نستبعد في صورة ما عنده حتى معناها تجهيز من نوع ذي وقت نجم يمثل يوريه
1: يعني المواطن ينجم يطلب من عون الأمن أنه استظهر
4: لا يطلب لا يطلب وقت اللي هو ظاهر يطلب في حاجة ما يزنيش
1: صحيح
4: هو ديجا دورية متاع مرور ودورية متاع أمن ظاهرة تقولوا لا أعطيني ما يثبت كبارة
1: لا نحكيوا على زي مدني سيد العميد
4: إيه زي ما دليل قلت لك احنا بالنسبة لنا احنا البروبليم نشوفوا اسبانا خطر الدورية فيها واحد ديجا لابس الدورسان نتاعه ولو عنده تجهيز عنده الجهاز نتاعه باش يصور بيه عنده لبسته بقية لبسته عنده سلاحه الفردي موجود معناها ظاهرة
1: فما ما
4: يثبت هو السيد المواطن باش يقول له اعطيني ما يثبت وقت اللي هو ظاهر ليش يعطي فيه ما يثبت
1: فوالا كيبدا فما
4: عملية احنا حرصنا رانا قرينا حساب الموضوع هذايا ونحكوا الموضوع هذايا معناها حتى في تجارب سابقه دونك قلنا وانه جاهم يكونوا حتى لا مش مسؤولين زاد العمليه هكاك كل واحد ينجم
1: ينتحل صفه امني
4: ينتحل هي ما تصيرش راهو خلينا نقولوا احنا الانتحال نتاع صفه امني في تونس
1: صاروا بعض القضايا قبل سيد العميد قليل لكن صاروا
4: الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه احنا مانيش موضوع في التجاوزات في المنشار خلينا في الموضوع احنا راهو احنا الهدف راهو مش مخالفه المواطن ولا السائق بصفه عامه احنا نحبوا نحفظوا اول حاجه المشهد اللي ولا بالحق يقلق معناها احنا نراو هكا حاجه يقلق معناها عباد في الانترنت عباد فوق السكه عباد ما تحترمش معناها بي بي بي, بي, بي كي توقف وراو يبدا يعطيك في مبررات باش نوصل ولدي ما عادش بكري على بنتي راو شوف كيفاش نحلوا الباب التبريرات هذه راهي ما توفيش. كنا عندنا اولادنا كنا يجي واحد يقرا حسابه ويحاول يخرج بكري يحاول معناها الماكسيموم يتحاشى ولا كيفاش يقولوها معناها استعمال السياره لازم كان يعمل كوفواتيراج مع حد اخر معناها باش يكون اسرع. دونك هذا كله راهو معناها محمول على المواطن مش محمول انت كي تخرج من مخر شويه تمشي تروزيام بوزيسيون ولا شويه تمشي على السكه والا هذه باريتو هي حفاظا على الحق للمواطن الملتزم وعلى الفضاء العام الفضاء العام ملك للجميع. لما نشوف فوق الارض هذيك ديجا معناها اوكيبي ولا نزيدو نمشيو في التروزيام بوزيسيون ولا نسكروا كراهبنا احنا بكراهبتنا باش نعبط نقضي ولا ناخذ قهوه ولا برشا راهي المظاهر ولا تتقلق بالحق
1: وهو كذلك. سيد العميد سؤال آخر، فما برشا مواطنين تاو نشوفوا في فيديوهات منهم احنا الناس اللي نتقلقوا ياسر من الشيء هذا اللي يصير في الكيس، فمواطنين توثق يا زيد يبدا قدامه فما حد عمل تجاوز ولا كذا. مونتي معانا اليوم سيد العميد، المواطنين هذوما مثلا لوي نجموا يتواجهوا كي انا وثقت حاجة في الكيس
4: للقضاء؟ للقضاء هو تو اذا وثقت حاجه باش تعليك انت
1: نمشي لشرطه المرور؟ لا لا، انا ساعات نشوف حاجات فريمون انا ماذا بيا نشكي بالسيد اللي قاعد يمشي كما قلت انت على التروتوار ولا حارق ضوء قدامنا ولا عمل مشكله في الكيس، هل يمشي لشرطه المرور ولا اي مركز امني يفي بالغرض؟
4: احنا من لا لا لا احنا من القانون اعطى للمهمه رفع المخالفات معناها الاعوان شرطه المرور ولا اعوان الامن بصفه عامه مش للمواطن. فيش هي واحده معناها كل حد يصور ويهبط ولا يهبط حاجه اخرى كان هو يحب ينقذ الظاهره هذيك.
1: فما شكون ما يحبش يهبط يقول لك انا ماذا بيا نبعث للسلطات المعنيه؟
4: لا لا نبعث احنا فما جهات مختصه في مكلفه قانونا بانفاذ القانون وبرفع المخالفات مش الكل. دونك احنا هذاك علاش معناها ماشيين وان شاء الله ديما نعاودها ونقول ماشيين نحو المراقبه الاليه. المراقبة الآلية اليوم ما عادش معناها مفر منها وإحنا في خطوات متقدمة معناها في الاقتناءات هذه نتاع المراقبة الآلية بشكل كتولي
1: العملية. كيما شنو واش معناها مراقبة آلية؟
4: مراقبة الآلية لكاميرا للرادار لكاميرا فيكس معناها هي لكاميرا سبيسيال اللي تنجم هي تكون فيها أنظمة وأن ترفع المخالفات معناها تتوثق العباد المخالفين اللي يحرقوا توا اللي يتجاوزوا الخط يشوفوا تروزيام بوزيسيون والا اللي مش حاطط السكه ولا يتكلم بالتليفون. كي معروفه ديجا موجوده في برشا دول. دونك عمليه التوثيق تولي لا فيها لا البوليس ولا المواطن اللي كيما توا سيادتك تفضلت.
1: وهو كذلك
4: يعني اله ظاهره اللي فيها حيله لا تشيكين انا قدامك
1: كل شيء موثق يكون. شكرا جزيلا سيد العميد سامي رشيكو مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية. تجربة جديدة باش يكون فما أعوان بالزي المدني رصد المخالفات المرورية. جوستمون احنا التوانسة عميد كيكا ديما نستسهلوا كيبدا بحذا الرادار نقصوا شوية وبعد نفوتوا الرادار نكملوا نجري معروفين لي رونبوان يبدا فما فيهم بوليسة هكا تبدا الأمور منظمة دوبا ما يدخل على اليمين ولا على اليسار تبدا عادة كالتجاوزات.
6: تفضل عميد. شو نقول لك توا والله البادره ممتازه جدا لان في الدول المتقدمه موجوده واكثر حتى من هك في الدول المتقدمه راهي كهرباء باناليزي فيها دي كاميرا وتخلط حتى على سيارات هذوما اللي هم يجريوا برشا ولا يعملوا مخالفات ويصوروه والمخالفه تتعدى المحكمه فمش كلام. انا نتمنى نوصل المستوى هذا لكن انا اللي خايف منه هو التونسي مع الاسف الشديد يخدم مخه كان في الامور هذه توا يلقاو المحل تاو يلقاو المحل باش يقودوا بهم كيما يقودوا في ثنيه توا نتفجع
7: ما تقولش
6: لا لا يبدلوا لا لا تو انا باش نعرف اذا ما دوريه قدام اللي كراه بيعوضوا يكون شعلوا في الضوء هاكا نقودوا كان في الحاجه الخايبه فهمت معناها انا حسب رايي انا وقتها المواطنين متضامنين في الشر
7: هذا داري
6: يا ولدي شو معناها راهو تصرف راهو حضاري وقت نوصلوا مستوى انه هالضوء هذا ما عادش يشعل وما عادش نقولوا راهي تو يلقاو المحل هذوما تو يلقاو يبدلوا ضوء يعملوا حاجه.
1: المهم انه الدوريات باش تكون متنقله ماهيش فرد بلاصه مهم
6: انه الدوريات هذه ما تقعدش راسها واحده
1: لا قال متنقله
6: لا لازم تتحرك الور لا 15 دقيقه هنا 10 دقائق غادي يدور على خاطر سينو راهو باش يلقاو الحلول. مع الاسف انا قلت بادره طيبه جدا ونتمنى انه تكون انا كان اليوم يعطيني كهرباء باناليزي باش نصور تو من هنا لبوعرقوب نخرج 500 مخالفه على كمايه من غير ضوء كراها بتجري 180 و190 موتورات تو وانا جاي بحذا مدينة ثقافة دبلت عليها
1: مطار
6: دبل عليها على عجلة عجل واحدة يمشي مركب واحد اخر وراه وينكون سرعة نتاع 100 كيلومتر في ساعة يمشي على عجلة واحدة كأني بلاد هنا راني مش نلوم على شرطة المرور نلوم على تصرفات نحن كمواطنين راهي زادت على الحد الدرجة ما عادش معقولة كفاني. واحد ولا يخاف الكابتن خالد حسني يطلب يا ربي باش يصلح ملف والله يوسف حمام شط والله يطلب يا ربي على الكبايل بالحجر على العباد ترى باش تعمل يا رسول الله تو انا في كهرباء صغيرة نمشي في مياه مروح البوارو دبل عليا السميات راهو انكرويابل راهو شيء لا يصدق يلزم اخويا الحرس والشرطة انا انصحهم اضربوا يا اخويا بيد بالحديد وما يهمكمش
1: مازلنا تور دو تابل فاصل وراجعين
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرين اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
1: والخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة طريق السلامة للجميع تجربة جديدة لشرطة المرور أعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير تحيتنا للسيد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو اللي أعطانا التفاصيل طليل
9: والله
1: ما رأيك في الموضوع
9: حقيقة المبادرة ولكن زي ما تقييم كل مبادرة جديدة كل تجربة إذا ما تقيم باش يعرفوا شو بارك الله فيهم ولكن شو الكراهب في تونس أكثر من المواطنين وأكثر من الطرقات واللي سوقوا سامحني منه ما عندك فوضى في مخوتك ما رحش نعود كلامي أخطر مكان في العالم هو الطرقات التونسية توا موتور يكون 250 في الساعة الناس كل ترعبنا كل وقت حس لك الحس هذيك ما كما بتو في الاخر هو جيب فكره به نعملوا كل العالم اجمع الكاميرات تبدا عند الشرطي ويبدا يكلم في السائق وكذا يا اخوي كما قلت سميح احنا منين نعرف عليه هنا يا اخوي وبرا حطوا احد برا صار هنا ولا حطوا اخوي ما خلني احيهم على المبادره
1: تجربه ان شاء الله تؤتي اكلها دكتور
10: لا لايك انا بصراحه لايك على مخالفات قانون الطرقات معناتها فهم برشا ارواح بشريه تمشي معناتها كيك احرام ديزاكسيدون معناتها على خاطر نحن ما نحترموش الكود دو لا روت تبقى معناتها هذا حل اون سوليوشن انترميدير حل وسط ووقتي يلزم يكون هو الأجدر والأنفع نركبوا لكاميرا كما قال هو السيد العميد تحية ليه لكاميرا وتجيك الخطية من غير الغادي أنا مانيش مع المحكمة أنا تشدوا انفراكسيون توت سويت يخلص
1: فلوس
10: أي فهمت المحكمة والواحد والحكايات
11: ولا خطية عن طريق بعد جلدة
10: لا خلص سويت بلاس تو عنده كل شيء لو فما تو بو باي معناتها تقاه لامون ديريكت بالانترنت نحن تو ماشين
1: يا سيدي نعطيك 48 ساعة
10: ماشين في
1: رقمنا
10: أي إذا كان في رقمنا فوالا إذا كان هو ينجم يخلص سيغ بلاس خلي يخلص إذا كان ما فوقوش اسباس ولا ما عندوش كارت بونكير ولا اكسيتيرا كيما قال هاني عنده يمشي القبضة يخلص على روحه ولا بالانترنت فيا انترنت اموند بوان تي ان هذاك تلقى فيه
11: بيان سي بتاع
10: وزارة المالية تخلص على روحك دونك يلزمنا أنا مع العقوبات هذوما ومع ترفيع السوم نتاعهم على خاطر العبد ما يبدا ديسيبليني ديما نرجع خاطر المهم شنو هو الارواح البشريه والخسائر الماديه معناتها يجي عبد انكونسيون يحرق ذوي نجم يتسبب في كذا انت في عوض تنحي له روتريت بيرني ولا يخلص خطيه كبيره فهمت يفو ريفيزي معناتها لي سانكسيون نتاع الخطايا نتاع المخالفات المروريه
1: الخطايا اللي هما نورس
3: هيت نذكروا بهم. الصنف 5 السير في الاتجاه الممنوع، استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، عدم احترام الأولوية، مخالفة قواعد الجوالين على طرقات السيارات، تجاوز سرعة القصوى ب 20 كيلومتر في الساعة وإلا أكثر من دون 50 كيلومتر في الساعة، عدم الامتثال لإشارة التوقف عند تقاطع الطريق مع السكك الحديدية، والسير دون إنارة ليلا أو أثناء الضباب توصل 60 دينار. الصنف 4 تجاوز السرعة القصوى بأقل من 20 كيلومتر، وعدم استعمال الأضواء الوضعية أو أضواء الوقوف عند التوقف ليلا خارج مواطن العمران 40 دينار. عدم الصنف 2 عدم استعمال أضواء تغيير الاتجاه قبل القيام بالمناورة وفي الوقت المناسب 10 دنانير. والصنف 1 تشغيل إشارة تغيير الاتجاه الأربعة أو ضوء الرفيف صنف 1 6 دنانير. بالنسبة للكابتن كان حكي زيد على الدرجات درجات النارية، عقوبات القيادة المتهورة تعاقب القيادة الخطيرة للدرجات النارية في تونس وفق أحكام الفصل 87 من مجلة الطرقات، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر أو خطية مالية تتراوح بين 200 و500 دينار أو تطبيق العقوبتين معا حسب طبيعة المخالفة. هذا طبعا حسب مرصد سلامة المرور.
1: فو جوست لو بروفي معناها لازمك تقول راه عمل مخالفه في الوقت الفلاني في كذا، لي كاميرا دو سيرفيونس باش يكونوا هما الحل. ولا الدكتور حكى على المخالفات اللي يلزمها تولي تخلص وتخلص بالوقت. في اغلب بلدان العالم راهو كي ما تخلصش المخالفات المروريه لا تنجم تقيد ولدك في مكتب، لا تنجم تكري دار وتخلص، ما تنجم تعمل حتى شيء إلا ما تكون مخلص المخالفات متاعك الكل. نمشي لكمبو لكمبو هيني. محمد نبدأ معك هيني، يلا.
11: أنا مش نحكي على حاجتي، مش نحكي الحاجة الأولى، مش نعطيكم 6 أنواع متاع الكاميرا اللي نجم يكونوا موجودين وموجودين في بلدان العالم كله برشا بلدان. بعدش نحكي على الطريقة اللي حكي عليها تو، نعطيكم طريقة أنا صارت لي معناه به 6 كاميرا ويت كاميرا
1: المراقبة
11: لا والله خاطر شفت معناه حاجات به كاميرا المراقبة اللي هي كاميرا المراقبة فقط. فما كاميرا نتاع السرعه اللي تصور السياره عند تجاوز السرعه المحدده، كاميرا اشاره الحمراء نتاع الاشاره الحمراء اللي تكون لاصقه في الفو زاد مع الفو بالضبط اللي تسجل اي حد اي سياره تقطع الاشاره معناها يحرق الفو. الرابعه كاميرا قراءه اللوحات ان بي ار اسمها تتعرف على رقم السياره مباشره. والخامسه كاميرا السرعه المتوسطه تحسب السرعه نتاعك بين نقطتين مش نقطه واحده. السادسه كاميرا لمراقبه الوقوف والممنوعات، التوقف الممنوع والا غيره. باش نحكي على حاجه تجربة أنا عشتها في مصر، لقاو حل كما يحكي سيد العميد في مصر، يحطوا لكاميرا يبدأوا توروت ولا في وسط البلاد ولا في أي ثنية الفيد ثنية صنص واحد لكاميرا سميح تلقاه موجودين مثلا كل 3-4 كيلومتر تلقى كاميرا معلقة في بوتوم كذاو. شنو يعملوا في مصر؟ يحط جوجل مابس ويحطه بالعربي ويعطيه الخريطة اللي هو البلاصة المشي لها، يولي جوجل مابس يقول له راه مثلا على بعد كيلومتر على بعد 500 متر والله
1: يبدا حاطه اوبر لير بوغ لي غادار
11: اي حاطه اوبر لير في الكهرباء قبل 500 متر يقول له مثلا بعد 300 متر هناك كاميرا لازم ما تجاوز مثلا سرعة 80 كيلومتر في الساعة، يولي هو ما يتجاوز كيفوت يعاود يفوت وهكاك هاو لقاو له الحل.
1: قال العميد
6: جوجل مابس يقول لك على الدوريات راه تو ترى مشكلة ولا يقول لك على الدوري راه ورد بالك قدامك شرطة وحرس يعني قرب لك كبير ياسر.
1: محمد
0: انا باش نحكي على اثنيه اخرى اللي هي عدد المخالفات اللي صاروا في تونس في 2026 من جراء حرقان الضوء وحرقان الاولويه. نحكيوا على عدم احترام الاولويه كان سبب في 30 حادث و364 وفاه، وحرقان الضوء تسبب في 4 حوادث و53 وفاة حسب مرصد وطني لسلامة المرور. خطية حرقان الضوء 60 دينار، خطية عدم احترام الأولوية 60 دينار اللي هي الصنف الخامس. ونحب نزيد نقول حاجة اللي أكبر خطية في العالم خذاها مواطن في سويسرا كان يجري في سرعة 137 كيلومتر في الساعة في بلاصة السرعة اللي لازم يكون فيها 80 كيلومتر في الساعة، وخلص خطية قيمتها 290 ألف دولار
1: عام 2010 في كوكب سويسرا.
12: هاي الركور عند رئيس الملاعب تاع دورتموند
11: ماركو رويس.
1: واحد واحد
12: ممتاز
1: محمد.
12: شو
1: واحد واحد
11: لا ما يضلش معنا اربع حوادث كوفي عام
6: يظل لي يظل لي حرقان الفوضى وفي محضره يمكن فما خطيه
12: سافيه
6: اما في محضره محكمه
1: بيان
12: سور حرق الفوضى ربي شو لقطني مره اي 19 جويلي
11: عام نيول
12: سنه جناب جوية الكهرباء
6: ضربوا دوروا
12: دورني ثلاثة أربع مرات في الآخر شدتني سجرة الحمد لله يا ربي فهمت وما عندوش اوراق
1: وراه خلطنا في بلادنا يحرق يعمل مشكله يدخل فيك بالكهرباء وتقول فك علي
6: خرج يسوق في كاميون 17 سنه يسوق في كاميون يقتل في الناس تقولي درا شنو اش معناها استهتار راه وصلنا درجه ما عادش معقول
1: هو كذا قال طريق السلامه للجميع
12: دقيقه نسكوندا على اللوحه المنجميه يا هاني تبدا تصب الكل بالطبع ما تشافش
11: ما تشافش خاطر هذيك زاد فيها قانون نتاع الضوء اللي فوقها واللي باين
1: الضوء حتى توا بالطبيعي اللي عندنا صعيب شويه حتى مع الضوء 45 دقيقه باش نسكم شويه خل فرنسا فرنسا اغلاق مئات الثانويات وتعليق الدروس اثر احتجاجات طلابيه شفنا فيها اللي ما شفناش عندنا عشرات السنوات في فرنسا بالنسبة للطلاب والقصراء 45 دقيقة فاصل قصير ورجعنا
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
13: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met tisra al nosse l'il, vi nightclub, ma Mohamed El Qarqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: مثلا معكم في ناس ديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. احتجاجات طلابية في فرنسا, إغلاق مئات الثانويات وتعليق الدروس. شنو اللي صاير بالضبط؟ نعرف برشا قاعدين توا يتابعوا فينا ما في بالهمش ولا ما همش فاهمين, يتفرجوا فقط في الفيديوهات اللي صاير فيها المشاكل الاحتجاجات وكذلك التعامل الشديد جدا واللي وصف في بعض وسائل الإعلام حتى العالمية بالهمجي من الشرطة الفرنسية تجاه الاحتجاجات الطلابية. تقرير مفصل من نورز المشراوي.
2: في فرنسا احتجاجات التلامذة اللي بدأت بمطلب داخل مدرسة تحولت في أقل من أسبوعين إلى أزمة وطنية. مدارس مسكرة, مواجهات مع الشرطة, آلاف الموقوفين وحتى أضرار وحرائق في عدد من المؤسسات. شنو اللي صاير بالضبط وشنو اللي خلى احتجاجات التلامذة تتحول إلى حركة كاملة في فرنسا؟ الحكاية بدأت نهار 21 سبتمبر 2026 في ثانوية سان إكزيبوري بمدينة كريتي في ضواحي باريس. في البداية المطالب كانت مرتبطة أساساً بنقص المدرسين, لكن في لحظات خرجت من مدرسة واحدة وبدأت تنتشر في مدارس أخرى في باريس, خاصة مع شكاوي تلامذة من الاكتظاظ, نقص الموارد, تردي حالة بعض المباني وطول ساعات الدراسة والضغط الدراسي. ومع مرور الأيام الاحتجاجات زادت توسعت. نهار 28 سبتمبر كانت حوالي 180 مدرسة ثانوية متأثرة بالتحركات هذه, وبحلول الخميس 1 أكتوبر وصل العدد لأكثر من 1000 مدرسة شاركت بطريقة أو بأخرى في الإضراب أو الاحتجاج, من بينها أكثر من 220 مدرسة تم إغلاق مداخلها. وفي نفس اليوم توسعت الحركة حتى للجامعات مع تحركات أو حواجز في حوالي 30 حرم جامعي حسب اتحاد الطلبة. أما الجمعة 2 أكتوبر فالمشهد زاد توتر أكثر وأكثر, مواجهات بين الشرطة والتلامذة, استعمال الغاز المسيل للدموع, حرائق وتخريب في بعض المناطق, وفي المقابل احتجاجات أخرى بقيت سلمية. الحكومة الفرنسية قالت اللي مطالب التلامذة مشروعة لكنها رفضت أعمال العنف, ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو عقد اجتماع أزمة لمتابعة الوضع, فيما دعا وزير التعليم إدوار جيفخاي إلى وقف العنف والحفاظ على سلامة التلامذة والعاملين. نذكروا أنه 2 أكتوبر كانوا حوالي 400 مؤسسة تعليمية مغلقة بسبب الأضرار أو لعدم توفر ظروف السلامة لاستقبال التلامذة. كما أعلنت السلطات عن إصابة عشرات التلامذة والعاملين وأفراد الشرطة والدرك واحتجاز أعداد كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات. والأزمة ما وقفتش لهنا. اليوم 5 أكتوبر الاحتجاجات دخلت أسبوعها الثالث, والسلطات تتوقع إغلاق أو تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في حوالي 400 إلى 500 ثانوية, فيما أعلنت وزارة التعليم اللي 24 مؤسسة تعرضت للحرق أو التخريب وأصيب 78 من العاملين في التعليم منذ بداية الاحتجاجات. يعني في أقل من أسبوعين مطلب بدأ من داخل مدرسة في ضواحي باريس توسع إلى حركة وطنية تمس آلاف المؤسسات, وفتح في فرنسا نقاش أكبر. هل الأزمة أزمة التلامذة يحتجوا على ظروف تعليم؟ أم أن العنف حولها إلى أزمة أمنية وسياسية؟
1: برافو نورز المشراوي, شكرا جزيلا على التقرير. المصادر الصحفية نقلت على وزارة الداخلية أنه عدد الموقوفين اليوم بعد أسبوعين نحكي على 1949 شخص مع إصابة 305 من رجال الشرطة. هكا وزارة الداخلية ما تقولش تلميذة ولا قاصر, يقولوا شخص فقط وإحنا نفرز وحدنا. تحدثت وزارة التربية على إصابة 170 تلميذ و65 موظف منذ بداية التحركات هذه. نهار 5 أكتوبر وقعت إحدى أخطر الحوادث, نحكيه على اليوم, فما تلميذ فقد يده وجزء من اليد الثانية. فما التلميذ آخر البارح فقد عين من عينيه عمره 16 سنة. اليوم التحركات هذه ولينا نشوفه في دروع بشرية، بدأت بالأسادة وتوا اليوم وليت الناس تخرج باش تعمل دروع بشرية بين التلاميذ، الاحتجاجات التلميذية هذه والطلابية والشرطة. نحكي كذلك على الحكومة اللي قاعدة تتهم في أطراف من اليسار الراديكالي، نحكي على ألفي لا فرانس انسوميز، الحكومة تقول هذوما اليوم ساهموا في تأجيج التحركات وإحنا مقبلين على انتخابات رئاسية في 2027. أزمة طلابية، مطالب نحكيه فيها على زيادة في المعلمين، التنقيص في عدد التلاميذ في المدارس، ولات اليوم كما قالت نورز أزمة أمنية وسياسية شاملة في فرنسا. دكتورة،
3: أنا يظهر لي هذه كل تداعيات، معناتها عنده تداعيات، معناتها لاباز ولا المصدر ولا السورس تاع هذه كل هو اللا عدالة الاجتماعية والسياسية الموجودة توا في فرنسا، وسي لا بيرسيبسيون، معناتها نتاع فما عباد من ديزوريجين معينين يعيشوا في الديسكريميناسيون في حتى في لو ديسكور بوليتيك، معناتها كي نشوفوا شنو اللي يحكي الفرون ناسيونال وشنو اللي يحكيه هذوما اللي توا متصدرين استطلاعات رأي في الانتخابات، معناتها فرانشمون سي اون معناتها سياسه ضد عنصريه بصراحه، معناتها ضد ضد العرب وضد المسلمين وضد معناتها لي زافريكان وضد برشا برشا جنسيات ومعناتها جنسيات مختلفه. دونك التداعيات الاجتماعيه هي اللي طالبوا به طلبه، وشفت انت لا رياكسيون طول تاع الحكومه الفرنسيه، طول مشاو لا فرانس انسوميز ميلونشون معناتها ديريكتومون. وصارت عندنا احنا في تونس، اخي في تونس وقتك السنين الاولى بعد الثوره فما اتهامات اليسار التونسي زاد صار عندنا، وهو شكري بالعيد اجف الاوضاع، هو حمل همامي، هو جو سي با كوا اكسيتيرا. دونك هذايا انا يظل البيئه السياسيه والاجتماعيه في فرنسا ولات مختله شويه. يلزم السياسيين بصراحه يراجعوا، خاطر لي سلوغون حاجه والبراتيك في الميدان في الميدان حاجه اخرى. وهذايا ديما ان نرجع، هذا يبدا في فرنسا من الحقبه نتاع نيكولا ساركوزي، الكاسور معناتها الانقسامات الاجتماعيه ولات واضحه في فرنسا، ولات بازي ياسر على انت عربي انت مسلم انت يهودي انت كذا، فهمت؟
1: دونك غياب مبدا تكافؤ الفرص اللي تقول انت
3: العداله، العداله الاجتماعيه، خاطر احنا فرنسا تحكي معناتها لي سلوغون تاعها ولي برانسيب تاعها هما ليغاليتي فراترنيتي ليبرتي، بصراحه ما همش طبقين 100%.
1: فوالا اليوم عميد نحكيو على حكومة تحاول معالجة النتائج والسيطرة على النتائج هذية، أي وضع أنها تحكي في الأسباب. الشرطة في الشارع ضرب تكسير ما هز وقف عند وزارة الداخلية.
4: آخر مرة تحدثنا في موضوع هذا قلت لك راهي جاية ثورة عارمة في فرنسا ترى فيها هذية، راهي البوادر الأولى. علاش؟ بالأرقام أنا نتكلم، الدولة هذه 10 سنين الأخرانين تاع ماكرون وقبلها تاع ساركوزي مشينا من 2000 ل 3300 ألف مليار، معناها راهو مديونية رقم مخيف ومرعب، ما عادش عندهم باش يخلصوا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عمرها فرنسا ما سجلت أرقام تاع أرباح تاع لي باترون هذوما الأغنياء كيما اسنا مثلا، أرقام خيرية تاع الشركات الكبرى. وشوفوا شعرك بتفقر، رجعت من باريس قلت لك راهي راهم ماشيين لثورة عارمة. اش عملوا هما تو قدام المشاكل الكل؟ السبيطارات فرغت، ما عادش فما شكون يداوي المدارس، ما عادش فما نحاوة تقريبا 10,000 راهو مدرس. يعني مشاكل اقتصاديه بالجمله، اش عملوا هما تو؟ ما هو اليمين المتطرف قاعد يطلع هاي بحل التلفزه الفرنسويه، اش قام يتحدث على عبايه وعلى الفوال، هانو حولوا توريت المشكله ما عادتش اقتصاديه، ولات المشكله في المهاجرين وفي لبس الفوال، المراه لبس فوال ونحولها، المراه عملوا قوانين باش نحولها الفوال فوق راسها، فهمتي؟ يعني حولوا مش بيصير باش يتعفن الجرح، يعني الجرح موجود وقاعد يتخمر والمشاكل قاعده تنزيد وهم يحكي ولا حاجه اخرى. وزيد القنوات الرئيسيه الفرنسويه، نتكلم على سي نيوز بي اف ام، خذاهم سي دراهي وهذا مجموعه الاغنياء، اصبحت كلها من الطرف، يعني القنوات الكل، القنوات الرسميه الفرنسويه سيطرت على اسرائيل وانفاقوا اليوم بركه بدوسي محمم اللي اسرائيل داخله في الحكايه ومؤثره على الصحافه الرسميه الفرنسويه، والاخرين اخذوهم سي بولوري واخذوهم سي دراهي، يعني جماعه الاغنياء هذوما. اذا راهو اليوم ماشي فرنسا للأسوأ. هذايا راهو احنا بنقولوا بالتونسي خنقولوها هذايا طقطقوا مازال فلاقوا فرنسا ماشيه للهاويه وبدايه انحدار حضاره. وارجعوا ايمانويل تو لا ديفيت دو لوكسيدون، ارجع مره اخرى راهو هو توقع هذا الكل انهيار تام للغرب من امريكا الاوروبا الغربيه الكل باش تنهار في وقت قياسي زاد.
1: وهو كذلك طالين
5: والله ما عندي مزيد حق معناه استغلال سياسي اللي غضب بداية متاع تلام ذا بعدش ولا أخذ معناه اللي فيه دومينو بعدش ولا لشوز لزونيفرسيتير وبعدش حتى المواطنين دخلوا في الحكاية. يعني فكروني في معناه مظاهرة على دوغول مي 68 نفس الشيء بدأت كذا بان سيتي وقتها ريفراندوم وكذا تبقى هل
1: يا أوسي 2006 سي بي او دومينيك دو فيلبان براتيكمون نفس اللي صار اليوم
5: عداو قبيله في الواحد من 2006 نفس الريفونديكاسيون تاع لي ستوديون وكذا كما قلتوا
1: هذاك وقتها كونترا بروميير امبوش سي بي او اللي قلبت الدنيا اش معناها تعمل لي كونترا ومن بعد كمان ترسم
5: ليليف ليليسيان هما اللي بداو يقول لك زاد الاورونتاسيون لابسونس دي بروفيسور وكذا الاقسام معبيه كذا اللي قلت كل مش لازم باش نزيد نقول انا ما باش ناخذ لكم معني اكزامبل توا صافي كلكو موا ولا اكثر اسمه ماكرون مع مواطنه قالت له وانا راني نعمل في ايكونومي في وحدي معناها باش نقولوا بالعربي معناها راني ناكل وجبه في النهار قال عليه قالت له باش نوفر الفاتوره تاع الغاز
1: اي
5: باش يوريك ازمه اجتماعيه خانقه واحد هذا فسرها قالك الفلوس الكل ماشي يحبوا يخرجوا من الاتحاد الاوروبي والفلوس الكل ماشي لوين ماشي لاوكرانيا دي مليار دورو
1: توتافي لو كومبو. يلا هاني محمد نبدا معك محمد اي
6: انا باش نحكي على عدد المدرسين اللي موجودين في المدارس الابتدائيه والاعداديه والثانويه في فرنسا. نحكي على 851,550 استاذ ومعلم تقريبا في حدود انه ثم اكثر من 6.15 مليون تلميذ في الابتدائي 5.62 مليون بينات الاعدادي والثانوي. دونك لهنا نفهموا اللي الحسبه ماهيش مقابله بعضها معناتها عدد التلامذة اكبر بياسر من عدد الاساتذه. ذاك علاش نلقاو في كل كلاس ثم اكثر من 35 تلميذ.
1: واضح
7: هي نحكيوا على الاحتجاجات المماثله اللي صارت في بعض الدول. نحكيوا على في تشيلي 2006 و2011 نفس الاسباب ضعف التعليم العمومي عدم مساواه ارتفاع كلفه التعليم وغيره. شنو هو النتائج تاع الاحتجاجات هذيا؟ الاحتجاجات هذيا ادت الى زياده الميزانيه تاع التعليم ب 10% تقريبا في 2012 زياده المنح تخفيض فوائد القروض كيف برشا حاجات اخرين. نحكيوا على عام 2018 في كولومبيا ايضا نفس الاسباب. الجامعات العموميه كانت تعاني من نقص كبير في التمويل وتراكم العجز وغيره. وشنو هي النتائج نتاعو؟ بعد حوالي 10 اسابيع من الاحتجاجات والاضراب توصلت الحكومه الى اضافه وعملت اتفاق مع الطلبه والاساتذه الى اضافه 4.5 تريليون بيزو تقريبا اللي هو العمله هذه نتاع كولومبيا. اي والله معناها هكا
1: اي نعرف
7: لتمويل التعليم العالي خلال 4 سنوات. نكمل سماح وفما الامثله معناها برشا. لكن كيف صارت في البرازيل 2016 2015 جنوب افريقيا 2016 2015 كيف تقريبا ديما النتائج سماح اللي بعد احتجاجات ذي لعدة أسابيع هي زيادة بتاع الميزانية تحسين التعليم العمومي وانتداب أكثر أساتذة ومدرسين.
1: 1968 2006 2018 فرنسا تعيش نفس اللي صار في الاحتجاجات السابقة.
3: كلمة فيسا ما انت شفت هذوم الاحتجاجات وعمل العنف فهو مش كان في الوسط المدرسي. هم وصلوا حتى بعد فيكتوار انتع كورة فما عمل عنف وفما تكسير وفما أمالاز جنرال اللي هو اجتماعي وسياسي بامتياز.
1: نعتذروا لزملائنا في الأخبار توسطة ودقيقة راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. مرحبا
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
8: عسلامة. get ready with me. bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
9: by the way لازم تكون أوليدو.
8: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو. نخلصو بالكارت بانكير. and guess what
9: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
10: أوليدو طور عالمك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة ديوان فام عسلمة. كشف مدير إدارة شرطة المرور العميد سامر شيكو خلال تدخله في برنامج ناس ديوان اليوم أنه تقرر تخصيص دوريات من عواني شرطة المرور بالزي المدني من أجل رصد مخالفات المرور. وأضاف شيكو أن الهدف من هذا التوجه هو الحد من التجاوزات المرورية التي تشهد ارتفاعا خاصة في وقت الذروة وتحديدا من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا، وكذلك عند العودة من العمل مساء من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يوم 8 أكتوبر الجاري تظاهرات ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف التظاهرة إلى وقاية الأطفال وحمايتهم من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات وفق بلاغ صادر عن الوزارة. جهويا، المدير الجهوي للصحة بنابل سابي بودوارة يصرح بأنه تمت برمجة تهيئة 38 مركز صحة أساسية بالجهة، وذلك بهدف تحسين وتقريب الخدمات الصحية للمرضى بمختلف المعتمديات، إضافة إلى الانطلاق في مشروع تحسين البنية التحتية بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل بكلفة جملية تقدر ب1,200,000 دينار. إعادة فتح مكتب بريد العجانقة من معتمدية إشبليانة بولاية صفاقس اليوم بمقره المؤقت بدائرة البلدية بالمنطقة، وذلك في انتظار الانتهاء من أشغال تهيئة المقر الجديد لمكتب البريد وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. قافلة لطب العيون انتظمت اليوم بالمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالقصرين، استفاد منها 176 تلميذا وتلميذة قدموا من مختلف معتمديات ولاية القصرين، حيث تم إجراء الفحوصات والتقصي عن اضطرابات البصر وخاصة قصر النظر بهدف ضمان التكفل المبكر وتحسين صحة البصر لدى الأطفال وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين. دوليا، القوات الحكومية اليمنية اليوم تعلن اليوم استعادة السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز من جامعة الحوثي بعد معارك عنيفة بين الجانبين في مدينة المطلة على البحر الأحمر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن قوات درع الوطن وألوية العمالقة بإسناد من المقاومة الشعبية وغطاء جوي تمكنت بنصر

0: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاسبورت. البداية بالمنتخب الوطني الأولمبي التونسي، مبروك المنتخب، نترشح للدور القادم من تصفية كان 2027 رغم الخسارة 1-0 اليوم في توغو في لومي أمام المنتخب البنيني. مباراة الذهاب نذكر وفات 2-0 للمنتخب التونسي، والمنافس الأقرب لليكيب ناسيونال في الدور القادم سيكون منتخب الجابون. نحكيو على الاجتماع اللي دار اليوم بمقر ولاية صفاقس بحضور والي صفاقس وكذلك نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح، معظم السيري العضو الجامعي المكلف عن المنتخب الأول، إضافة إلى مسؤول من النادي الصفاقسي ومن بلدية صفاقس. بالنسبة للاجتماع كان بخصوص تأهيل ملعب طيب المهيري لاحتضان مباريات القارية للفرق التونسية وللمنتخب التونسي. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يتفقد الملعب ويتابع لجنة صلاحية الملاعب في الكاف باش يزور استاد الطيب المهيري كما قلنا نهار 22 اكتوبر الجاري. وبلدية صفاقس كانت شرعت في الاشغال منذ مدة، تقريبا الاشغال شرفت على الانتهاء والان في اللمسات الاخيرة من اجل تأهيل الملعب. بالنسبة لحسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تحدث على تأهيل ملعب الطيب المهيري وامكانية اجراء مباراة منتخبنا الوطني ضد ليبيا في استاد الطيب المهيري.
1: إن شاء الله توا الناس كل حقيقة ساعين وباذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا توا ساعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس أفريقيا يكون الملعب هومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فوا صارت الهومولوجاسيون نتاعو حاضر احتضان بقيه المباريات للفرق التونسيه ايضا اللي باش تلعب في كاس افريقيا كسوا نادي رادي صفاقسي او غيرها من الفرق الاخرى. اليوم ترجي جرزيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا ان شاء الله ملعب اخر يكون هومولوجي

0: بلجيكا ومضيف المنتخب الفرنسي. سكوادرا زورا إيطاليا تستقبل المنتخب التركي. البوسنة والهرسك ضد منتخب بولندا. رومانيا تواجه منتخب السويد. والمنتخب الأوكراني يواجه منتخب المجرة.
1: صوتكم في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي خير توبك تو بعد وناس سبور ما قبل نمشي كويز أغاني مع محمد سعيد.
1: كويز أغاني
0: يلا
2: سيد الفنانة عادة نبدأ بسيد العميد يلا
3: هاي
4: تونسي
0: سهل هاي
2: هاي
4: علي الرياحي
2: هاي
0: يلا كتيب هاي
4: لا لا لا لا شفته
2: هاي
4: هاي لا ريتك لا
2: لا شفتك
4: لا شفتك لا ريتك
2: لا شفتك لا شفتك مرة ولا ريتك
0: طليني

0: جدي.
1: الله يا محمد والكتيبة الكل قاعدة تسأل بالحق كيفاش قتلوا هابا ما فهمناش لا شافها ولا راها. بيه نمشيوا للدكتور
2: أيوه
1: يلا دكتورنا
2: الدكتور. خليه
0: من أول نسخيب هدي شوية
2: صحيح.
1: عاودولو
0: الشرقية
3: أنا راني عرفت.
0: يمشي هين يمشي يمشي
2: خليه خليه خليه خليه خم بي دكتور
0: كي نعرف
2: فنانتي المفضلة
3: وردة وردة وردة وردة يسألون لا مش
4: سهلة
3: يسألوني
0: هي يمشي هين
4: يسألوني على كانوا رايوني
3: والله لقيتها

0: الخليج. اي نعم اي نعم سيد العميد. اي نعم
1: يا بلاد يا حتى من بليغ
0: السير بتاع بليغ وحده ابداع.
1: هو الامباكت بتاع الدكتور اكبر
0: فيه
1: بليغته لجو
2: سيد العميد فنان
0: لا وقتك لا في صوت في الحقيقه خاطر وقتك كنا نروحوا القفصه كار قوافل كان يحط ورده من سبعة سوايع
1: تحيه لي صديق
0: يعطي صحه وحبيب وشوفير تفكروا
2: سيد العميد. نحب نقول لك راهو الفنان مش بشرط هي مثلا لازم يكون يغني بالقدا ولا يعزف اله ولا ينجم يكون فنان انه هو سميع برشا مثلا يسمع بالقدا مغروم بال الجو ذايا معناتها
0: كاسيت فكر كاسيت
2: شنو
0: ايه؟ كاسيت ورده
2: حسره
0: ملي نخرجوا ولا نوصلوا ويبدل الغنيه ورا غنيه ورده.
2: طبعا طبعا
1: كلمات عبد الوهاب محمد الغنيه
2: طبعا
1: ب لوين نمشيو تو
2: نوروزه
1: نوروزه الجميله العميقه
0: انا ما فيني
3: شو يا دكتور
0: دكتور حمام
1: باش
0: نجوى كرم باش نجوى كرم واضح
1: دقيقة نادي الدكتور كيفاش طلعت
4: قعدت في قلبي وانت جات في نوروز الله غالب
1: برافو سيمي سليتي سمسومة قاعدة طلع في الغنيات الكل وبربي سبيسيال برافو الحبوب حبيب بن صالح اللي فريمون متفوق السيزون هذيا في كويز أغاني
0: عليك سلامة بنتك اللي جات من الخارج يا سامي والله فرحانة على الأخر
1: بنيتها
0: جاتها من الخارج فرحانة بها على الأخر
1: شاء الله ربي
4: والله ضغط صايب على حبيبي يحكي
1: يبالي مازال مش معرفة
0: ركيزة سامي سليتي ركيزة من ركائز البرنامج
4: حتى حبيب
1: حتى
0: حبيب حبيب حبيب
1: حبيب
0: حبيب
1: في عرس والناس كل باش نمشيو راهو حبوب
2: وين تنغني لك في عرسك
1: هلا بونس
2: غني علي انا
1: سعيد
2: مريك الحبوب
1: فوالا الحلو علي
2: الغناء والفرق عليا
3: التصوير عليا انا
0: والتنوميس على هادي والرشق عليهم
1: على هادي
2: انا على نفس رشقي
1: ممنوع طبيب اموال
2: والله
1: طبيب اموال يلا لشكون تمشي نمشيو مازال
2: نمشي لصاحبي النمس اما برجوليا نحبك الغنايه ذي تطلع لي شكون اللي يغني فيها
5: مش طلع شكون اللي يغني والغنايه
2: تو نشوف
1: هاي
5: ترى

0: عرفتها ما ضيعت.
1: نقول نقول
0: بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، لا تغيب عني يوم يا حبيبي. ولا خليني نركز.
1: شكون يغني؟
0: محمد جمال. محمد جمال
2: ليه ليه ليه؟
3: شكون؟
2: محمد جمال ولا طلعه؟
0: ما شاء الله بدي شوفك كل يوم.
3: نعرف ابو الجسال
4: ممتاز جدا
0: الكابتن. نعرف حافظها الاغنيه. كمل.

0: الكتيبة قالوا لك هاني فسكي قالوا لك الكتيبة
1: بتأكد لي والحفاظة كيفاش
2: وانتي ما تفسكيش
0: أنا ما أقول ما فسك أنا
2: هك ساعات تطلع لنا طلعة فينومينال
0: والله العظيم أنا تعرفني الحياة عندك معي قد ثلاث سنوات شفتي نهار
2: لا أبدا حتى هاني نعرف إذا ما يفسكيش
0: لا أنا ما أقولش أنا أقول
3: لك فسكي منش
2: كان فما فوسكري عندنا ورس
4: ما عنديش
2: جملة
4: جملة
2: باه بدي شوفك اليوم حلوة الأغنية هاي صحيتو هاي تليفوني الطلياني شوف ركز
5: والله عندي بيلنتي بالشوت مش عارف
3: بانينكا بانينكا
5: اي والله بانينكا شايبك يلا
0: بارعات كفو
5: اكو شوشت عليك
2: نحيو التليفونات نسكن
5: والله
0: هيني نحتي
2: انا
0: نكمل
5: عرفتها لا لا لا
3: ام كلثوم يا ام كلثوم
5: يا وشربلا
0: ام كلثوم من اول تم
5: تو ام كلثوم مين عبد الحليم
6: الحان عبد الوهاب
2: صحيح صحيح
0: نلعب معاكم مثال
2: لا
0: خاطر اكثر الغنيات يلعبهم
2: برشا طلياني
3: تعطيني
5: ما قلنا في اللعبه نعطي الامر شكون
2: لا ما تعطيش حتى امر نعرف اللي هاني طلع دكتور طلعتها
6: يظل يا مال الحياة يظل
2: الله
0: ماله عاد انت مشيت عاد الحان محمد عبد الوهاب
5: تقول
0: ظهر هاي

0: كلمات شكون؟
1: لا
0: الكلمات
2: روعة.
3: أنا يجعلنيش نحفظ الكلمات.
2: في بالي الشناوي أنا في بالي الشناوي.
0: كلمات شوفوا كلمات.
4: مون الشناوي.
2: نورمال ما.
4: ولا
2: أحمد شفيق كامل. أحمد شفيق كامل.
4: أحمد شفيق كامل.
2: عام 65.
4: بالله اسمك برس امك اسمك برس تعز عليك
0: هم خليوناش نعيشوا كبش
4: ليه شوي خد كمل تنقل

0: روعه روعه.
1: ستان فاكسان ضد الهشك بشك. نقول لكم هذا اسم اغنيه هذه كانوا عملوا فاكسان ضد الهشك بشك.
0: حب اقول لكم اللي الاغنيه هذه الاغنيه الرائعه هذه تلحنت في ثلاثة سوايع
1: انكر وياب
0: احمد شفيق كامل اللي كاين هو كتب انت عمري الام كلثوم
2: هذا هو.
0: وام كلثوم تلمو عجبتها انت عمري قالت لمحمد عبد الوهاب ماذا بيا الموسم الجديد نبدأ بغنايه ان من تلحينك وكلمات احمد شفيق كامل. مشى له عبد الوهاب كامل روح من دار ام كلثوم مشى لاحمد شفيق كامل قال له انا عندي غنايه اسمها امل حياتي يا حبي غالي ما يتنسيش. فهو يقول في الكلام وعبد الوهاب دندن سي كمل كمل الجملتين
1: الجنيه
0: قالوا يلا جيب لي القصيده انا اخلط عليا للدار و
1: العبقريه
0: لحنت. وبعد ثلاثة ايام فقط مشى ام كلثوم بالقصيده كامله امل حياتي. شوفوا الناس كيفاش كانت طايره هذاك
1: علاش زمن جميل وما عادش باش تعاود
3: هي اول اغنيه سمعناها في اول مشي لينا لصفاقس وقتها ناس الديوان
0: صحيح.
3: مع دكتور وكابتن
0: صحيح امل حياتي يعني. يلا اغنيه للكل
3: خاطر عندي فيديو سامح ونغنيو ونصحوا
2: كانت هذه التقطوقه مع سامح مفتاح
0: مثلا
2: اي خاطر
0: ما تخدمش انت خدمتك نخدم انا في بلاصتك
3: يا وين يوزع يا ندو
2: انا هاني باش نسكت
0: ماشي شي
4: يرجعوا
0: لي هاتي وزع
4: هاتيني
0: وزع نمشي اغنيه للكل
2: ما جست قبل الغناية للكل أي. هو محمد عبد الوهاب استعمل في الغناية هذية اللي هي أي. أمل حياتي نفس البنية اللحنية متاع أنت عمري كان نجيو انقرنوهم الزوز راهو باش نلقاوهم براتيكمون إيدونتيك براتيكمون إيدونتيك ويقال أنه اللحن متاعها متاع هذه في مخه قبل غناية أنت عمري يقال
0: ممك.
2: يقال
0: بعدها في ثلاثة سوية سيد أيه. لحن
2: كما زاد ثم أغنية أخرى محمد عبد الوهاب أيه. لحنها في مش في معناتها ثلاثة سوية في أقل من ثلاثة دقائق أيه. ست الحبايب
0: صحيح
2: اللي هو الشاعر نتاع الغناية الشاعر نتاع الغناية من غدوة عيد ميلاد أمه وعيد الأمهات استغفر الله وحب يهدي لها حاجة ملقاش وقت مش باش يهدي لها حاجه نسى بلوتو نسى مش يكتب ست الحبايب
0: وطلع
2: عبد الوهاب تلحن
1: واحد كيسمعها لو مش لحن
0: وعطنا وكلموا بالتليفون وقالوا هاو الاغنيه كانت تحب تلحنها يا اخي في التليفون تلحنت وغدوه الصباح تسجلت في
2: الاذاعه
0: في الاذاعه وكنكمل لك في التقطوقه اغنيه للكل اغنيه للكل
3: اللي يسمعها يطلع ديريكشن
0: يلا قولوا وين
2: هلا دوك
1: قلبي عمل
2: غفلت ورده تو تطلعوا بالكل
1: انا طلعتهم كل
0: هي تعطينا سمعنا نزل

0: اللي عمل لك ايه؟
1: سيكا يا دكتور قام سيكا باي
2: مرا
1: سيكا.
2: 1957 كلمة الشاعر حسين السيد وألحان موسيقار الأجل محمد
1: وغناء محمد الوهاب
3: وغناء
2: محمد
1: هو غنيات الكل يغنيهم هو حتى يعني ما أنت اللي ملحنهم لعباد أخرين راهو لازم ثم التسجيل بالعود بصوت عبد الوهاب
2: بصوته به كملوا مع غناية الكتيبة قبل ما نمشي
1: لا تكذي بما عجبتوش لا أعطاها النجات ما أقنعتوش أعطاها العبد الحليم ما أقنعتوش غناها بصوته وأكثر فيرسيون معتمدة اللي هي بصوته
2: فعلا بصوته محمد عبد الوهاب غناية الكتيبة يا
1: غناية الكتيبة
2: أريد واخا الكتيبة طب نو يطلعوا من تاو يلا نسكتوا نسكل يلا كتيبة
3: لا ماما
2: لا نكسوس يقول سميرة سعيد
3: لا بعيد نكسوس بعيد
2: سونيا بن معاد برافو أما قالت كلمة بركة من الاسم إيمان بجوي برافو برافو عليك مهما خدتني المدن
4: مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن
1: حلوة هنا
4: دايما صرتك في

0: في قلبك
1: يا شكون اللي غني؟
2: عماد عبد الحليم.
1: هلا
0: عماد عبد
2: الحليم. عم أنغام.
1: عم أنغام
2: قريب جيبه يا دكتور.
1: عبد الرحمن الأبنودي اللي اكتبها تعبيرا على حبه لوالدته فاطمة قنديل وألحان الموسيقار الدكتور جمال سلامة.
3: هذاك علاش
1: تريو اكسترا اوردينير
3: تريو معنا الملحن والمغني ولا
4: الابنودي زاد كتب برشا اغنيات اخرين محلاهم برشا برشا العبد الحليم كتب انا كل ما اقول التوبه كتب
2: زاد وعلى حسب وداد
4: وعلى حسب وداد وكتب له
2: برشا ومشيت على الاشواك حليم زاد الابنودي
1: شكون زاد
2: يظل لي سلام هذا هو اللي عمل اغنيه سميده سعيد الجاني بعد يوم
4: الجاني بعد يوم
1: هو صحيح جمال سلام
2: بختونتر نحب ياسر الاغنيه هذه في صوت فم مغني مصري صغير سجلها في ميسيون نسيت اسمه
1: صاحبه الساعات
4: في بالي غناها مدحت صالح انا
2: لا لا لا
4: ابار يعني
2: جون جون جون وهيك بصحته بصحته شوي
4: بصحته عالي الالفي
2: هذا
4: علي الالفي
1: ممكن
4: علي الالفي هذا يغني اوبيرا ويغني عربي كان في ذا فويس
1: une très belle voix. Yalla, une très belle voix. Gnait Saïda Al-Mokhja. Yalla.

0: الفنانة جت كارتاج يارا صحيتي مغرومة ايش قولك يا نجم
1: قلبي بك مغروم قلبي بك مغروم
0: هاني هاني ملا نمس ملا نمس يا اخوي
2: ماضي في اللبنانيات ما يرحمش
3: لك شو هاني لك شو حبيبي
1: اهلا فيك بلبنان
3: اهلا فيك بلبنان بلدك الثاني يا برني
1: ابن عمي
2: لا يرى عندها غنيه ما تعرفش اسمها عندها غنيه رائعه
1: اي يرى عندها
3: خلي كل الناس تشوف
4: خلي كل الناس تشوف
0: لا صدفه
3: جمالك جمال مش عادي
0: لا مع مع فضل شكر
2: فيها فيها فيها فيها شعر الطيار على الاخر
3: شفته من بعيد
0: انا سبتك وانت مني
2: حافظين بكل انا ما اعرف عليه انا درست مغنيه نقول لك
0: فاصل خم وشويه ولا جاي
5: سبيساليتي شوفان
3: شوفان
1: كل شوفان
5: فلوكون دافوان
0: فاصل ولا جاي
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
7: سويي اليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7،
2: وهو كذلك توا 6:39 عشان نكون في ناس الديوان. باش نمشيو توت سويت لتوب اكتو.
0: توب اكتو
3: الاثنين 5 أكتوبر 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في نهاية الأسبوع وتوا 46 دقيقة. وزارة الداخلية حملت دورية لمنع تواجد القصر بالمقاهي والحانات. في اليوم العالمي للمربين، وزارة التربية تتعهد باتخاذ تدابير للارتقاء بالأوضاع المهنية والاعتبارية للمدرسين. بداية من اليوم انطلاق الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية لشباب تونس بالخارج. 5.6% نسبة التضخم لشهر سبتمبر 2026. الحماية المدنية تنفيذ 537 تدخل ميداني خلال الساعات 24 الماضية. قفصة 350 كيلوغرام لحوم محجوزة داخل مسلخ عشوائي دون شروط صحية. 36 ساعة بلا ماء، مناطق واسعة من تونس الكبرى معنية بالانقطاع. الحمامات متساكنو منطقة بير البويتة يشتكون من غياب شبكة التطهير. ونختم عالميا، وأنجلينا جولي تنشر صور دمار غزة وتعلق كيف تبدو الحياة.
0: توب أكتو.
2: شكرا نورز. باش نبداو بالحملات الامنيه.
3: وين اكدت وزاره الداخليه مواصله حملاتها الرقابيه على المقاهي والحانات بمختلف ولايات الجمهوريه بهدف منع تواجد القصر داخل الفضاءات هذية والتصدي لكامل التجاوزات اللي تنجم تهدد سلامتهم. واوضحت الوزاره في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي نشر مجلس نواب الشعب اللي الوحدات الامنيه تنفذ حملات دوريه لمراقبه المحلات وضبط المخالفين مع اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة. وأكدت الوزارة زيدة أنها تعمل على تكثيف العمل الأمني بمحيط المؤسسة التربوية للتصدي لجرائم العنف وترويج واستهلاك المخدرات وتعزيز حماية التلاميذ وطمأنة الإدارة التربوي والعائلات. وشدد اللي التدخل يكون بشكل عاجل عند تسجيل أي حالة متاع استغلال لطفل وإلا وجود خطر يهدد سلامته، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين. دونك وزارة الداخلية نحكي على منحة للقصر انهم يدخلوا للمقاهي والحانات.
2: فلا احنا نحب نفهم الجانب القانوني وشو يقول القانون في هذا. معنا مباشرة في ناس الديوان الاستاذ احمد التونسي. استاذ مساء النور، مرحبا.
4: مساء الخير سماح، مرحبا بك وكافة السادة المستمعين والخير اللي معك في الاستوديو.
2: مرحبا بك أستاذنا. أستاذ تونس توا بدا ينتشر الأخبار وقاعدين نشوفوا في التدوينات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاعدين يتعاملوا وكأنه جديد الأخبار هذه، وكأنه الحملات الرقابية هذه حملات جديدة. احنا حبينا نفهموا القانون التونسي شو يقول بالنسبة لتواجد قصر في مقاهي أو حانات.
4: شوف الحملات تغيب وتحذر وتغيب، لكن القانون قديم والقوانين المؤطرة للعملية هذه قديمة برشا. خلينا نعملوا معناها ديفيزيون. فما زوز أنواع، فما المقاهي العادية سماها الصنف أول. المقاهي هذوما كيفاش يحلوهم؟ يحلوهم كراس شروط، التزام بشروط معينة يلزموا ينفذها. شنو موجود فيها في الفصل الرابع من الشروط متاعها؟ انه يمتنع عليه انه يستقبل قصر دون السادسة عشرة. أيوة. 16 معناها بين 16 و 18 ينجم يكون موجود في مقهى عادي
2: باي.
4: دون استحاب ولا حضور ولي، اذا كان مع ابوه ولا حاجة ينجم يحضر، اذا كان وحده ما ينجم يكون كان بين 16 و 18.
2: واضح.
4: والصنف الثاني هو المقاهي صنف 3 و 4 والحانات والمطاعم السياحية وغيره.
2: أيه؟
4: هذوما ما همش كرات شروط، هذوما ترخيص يتعطاها من عند وزارة الداخلية. رخصة. شنو تستوجب الرخصة؟ تمنع منعا باتا انه يكون قاصر اقل من 18 سنة متواجد غادي جملة
2: 18
4: اي
2: متواجد مش حتى يحتسي او لا يحتسي
4: لا لا لا يمنع دخوله يمنع دخوله جملة وكيفاش يتم معناها التثبت؟ يقول لك اذا كان فما معناها شك في سن الحريف اللي باش يدخل فانه العون اللي يبدا برا محمول عليه انه ياخو بطاقه التعريف الوطنيه نتاعو باش يثبت من السن نتاعو. وهنا شكون اللي يتخالف ولا شكون اللي يتعاقب؟ بالمناسبه الاطفال هذوما راهم تحت الحمايه القانونيه ما يتعاقبوش، يتم اخراجهم وتسليمهم لاوليائهم. فكهو شكون اللي يتعاقب المخالف؟ هو صاحبك المشروع المقهى صنف والحانات هذوما معناها صنف ثلاثه واربعه والمطاعم السياحيه.
2: واضح.
4: وفي حاله الترخيص ينجم حتى يسكروا لهم ويسحبوا لهم.
2: فلا انا ماذا بيا تقول شنو العقوبات اليوم؟
4: ينجموا يغلقوا المقاهي. بالنسبه للمقاهي العاديه تترسم شويه تسهيل يعملوها ممكن انذار ممكن معناها غلق مؤقت، ولكن في مساله الحانات واللي هي معناها بالتراخيص معناها العقوبات لازم حتى توصل للسحب النهائي للرخصه وغلق المحل. لذلك معناها الامور هذه موجوده من قبل وهذا القانون التونسي شنو يقول. بقينا الحملات ساعات كي تحضر ساعات تغيب. نحن ماذا بينا معناها تطبيق المسائل هذه معناها بصفة متواصلة. بقينا لازمنا زادة نقولوا هل هذا كافي لحماية القصر نتاعنا اليوم؟ خاطر انت كانت نحيهم من الأماكن هذوما اللي هي معناها تحت نظريك ومسجلة وغيره، زعما وين يمشيوا؟ زعما معناها شنو ينجموا يعملوا حلول أخرى؟ هنا ماذا بيا وكان يخموا زادة في الجوانب نتاع نوفروا لهم فضاءات نتاع ترفيه، نوفروا لهم نحن حتى في تونس لي جاردان بيبليك معناها ناقصين، معناها فما بالك حاجات أخرين.
2: من أنت كي تمنع عليها القهوة مثلا وين باش يمشي الصغير هذي؟ خلينا نحكي إجرائيا زيدا أستاذ، أنت قلت أنه القصر هذوما راهو محميين بالقانون يسلمون لذويهم هكا ولا بيه، دونك يهزوا للمركز متاع الشرطة يتصل بالولي ويقولوا تفضل إجا هز ولدك. الولي هذي هل يتعهد بحاجة يصحح على التزام وإلا فقط يروح بولده؟
4: يروح بولده فقط
2: دون التعهد او الالتزام بكواكسوسوا. سؤال اخر بربي استاذ، هيك الحماسة اللي تلقاهم موجودين في الحوم ولا بحذا المعاهد وبحذا الكوليج والصغار القصر هذوما اللي يشريوا في الدخان من الصباح لليل، صاحب خلينا نقول الحماسة هذي محل بيع الفواكه الجافة ما عادش يذولي هكا بالعربية، هل بالقانون ممنوع عليه أنه يبيع سجائر لقاصر ولا لا؟
4: نفس الموضوع بالضبط. نفس الموضوع متاع المقاهي والمقاهي السياحية ممنوع عليه بتاتا بموجب كراس الشروط متاعه وبموجب القانون أنه يبيع القاصر المواد هذه. بقينا راهو اللي يسرق يغلب اللحاح، ينجم يبعث معناه عبد كبير ويجيبوا لهم. انا مش انا قلت لك سماع اهم حاجه هو صحيح فما القوانين، ولكن راي الجوانب الوقائيه وتوفير معناها ظروف طيبه للصغار وتوفير فضاءات وتوفير واحد رأي اهم. انا حسب رايي اهم الجوانب هذه، خاطر كما قلت لك القوانين قديمه وما نجحتش في انها تقضي على الظواهر هذي.
2: فلا نجمو نعملوا شويه حملات رقابيه، ومن بعد نفس القاصر هذي راهو في المدرسه نتاعو، لا عنده سال دو بيرمانونس، لا عنده كلوب ينجم يمشي يكون موجود فيه، تلقاه موجود في اقرب قهوه للمعهد ولا الكوليج اللي هو فيه. فما قهاوي استاذ قهاوي وكانهم معمولين خصيصا بوغ لي زادو للمراهقين، القهاوي هذي تلقاهم يقعدوا يقراو فيها. فما قهاوي توا موجوده في العاصمه اللي كي تدخل واضح ما تلقى فيها دي جو مثلا العاب فكريه، تلقى موجود حاجات وكانها القهوه هذه مخصصه للمراهقين ولا للتلامذه والطلبه. هذوما عندهم كراس شروط خاص بهم ولا لا تلقى هو من بعد
4: ياخذوا نفس كراس شروط نتاع المقاهي؟
2: كيف
4: اقل من 16 سنه ينجم من 16 ل 18 يقبل معناه
2: من 16 سنه فقط، لكن قبل 16 سنه
4: لازم يكون بصحبه وليه معناه.
2: وبربي نزيدوا نفكروا استاذنا راهو نحكيوا حتى كالكافيتيريا راهو مش قهوه معناها يقول كذا كافيتيريا ميسالش، كل ما هو محل مخصص باش يبيع القهوه واوتر.
4: اي طبعا لانه المكان هذاك مخصص فيه معناها بيع القهوه بيع معناها حتى التدخين، هو اصلا حتى قصر ما يتكيفش وموجود في مكان فيه مدخنين معناها اختار على صح.
2: صحيح صحيح صحيح. صحيح. واضح. شكرا جزيلا أستاذ أحمد التونسي على كل هذه التفاصيل. الأستاذ يقول القانون قديم جدا ولكن راو الحملات هذه ممكن تمشي وتجي. يلا لو تور دو تابل عميد
5: أخطر من هكا. تواسا كنا نعرفوا حنا توا، أنا عندي قريبي خذا قهوة بحب الخسارة. ليش؟ لأنه فاق اللي ثم أمور ممنوعة الدور، ممنوعات الدور عند الصغار. سكر، قال له ما سيدي بطل بحب الخسارة لأنه، وهذا فينومين قاعد يتوجد توا سرتوك القهاوي اللي قرب الليسيات راهو يزم يردوا بالهم مالي القهاوي ثبتوا في شكون قاعد يدخل وش قاعد يصير لداخل. والأمنيين في بالهم بالحكاية راهو زاد خاطر ولد مكان زاد لي تداول الضربات عندي عندك، فهمتني؟ هذاك علاش بالحق انا قلت حتى نمشي حتى قبل الراي كانت الراف اللي يدخل القهوي ويلم القهوي يا خويا قايد زاد هذا زاد ساعتين تعليل ورد عمره 14 سنه و 13 سنه في القهوه باش يعمل وشفته بعيني. راه باش نتكلم عن فراغ راهو شويه من الحنة وشويه مرتبط يدي حتى الودين سلم راهو اش معناها اش معناها في العمر هذاك امينوي اي
2: فلا
5: اش يعمل البر دونك فما
2: هي الوزاره تعمل في حملات رقابيه ماذا بينا حتى الاولياء يعملوا شويه حملات رقابيه على الصغار
5: قداش بينها
2: حتى بينا. الاولياء اللي عنده ولده ما تقوليش ولدي عمره 16 سنه هكا يروح ما نعرفش عليه وين راهو ولدك في كفالتك وفي ضمانتك وراهو الشارع ماهوش به بالكل لصغيراتكم انتم زاد عملوا شويه حملات رقابيه دكتور
6: اي مهم دور العائله في الحكايه هذه راهو مهم اكثر حتى من القانون معناتها فهمت باش العائله تبدا واقفه على صغارها وين يقعدوا لي بوات دو نوي ساعه تو بون القهوه ليميت فريمون ليميت بارابور لي بوات دو نوي وشي سيركل فيهم كحول ودراغ وحكايات كيما هذوك تلقى فيهم دي مينور ساعة معناتها لي بورتي يبداو يجي عبد فاخر ينجم يغلط فيه هذا فهمت وباغ لي دوسو دو تابل ولي فهمت ما نعرفو كومون سا سباس دونك الرقابه ما انا يظل لي دور العائله هذا اهم من هذا الكل. الرقابه العائليه هي اهم اما القانون مهم معناتها وقال لك الاستاذ قال لك قديم قد باش تقعد تعس الدوله بالحق هذا قد باش تقعد تعس شوف قدش عندك مقاهي نحن ما شاء الله ذكور في العالم هذول عدد المقاهي في تونس معناتها
5: مدينه صغيره مدينه صغيره 22 قهوه
2: دكتور وفي نهج تلقى 4 5 6 10
6: معناتها ما نجموش نطلبوا المستحيل الرقابه نتاع يلزم مولا المحل يكون عنده معناتها الضمير نتاعو فايق ولزم العائله بصراحه
2: تتفق طاليني
7: لا ايش قال لك اخر كلمه قال الدكتور بيزموا المحل يطبق قانون على نفسه عنده كل الشروط وعنده قانون وعنده كذا يطبق شو سي ام بي ديفيسيل دو معناها
2: دو سيغني
7: دو كونترولي المجتمع الليلي هذا مجتمع راه مجتمع ليلي فما مجتمع تاع النهار
6: عالم الروح
2: عالم اخر
7: وفما عالم اخر في الليل ما عندكمش فكر
6: الليل بدموعه
7: كل شيء موجود فيه دونك معناها ما
6: كاوش يا صباح الخير في الليل
7: ان شاء الله معناها بشوي خاطر هذه امور كبيره بشوي نمشي مراحل ولكن صعيب ياسر وحاجه اخرى علاش عطيتوا الرخص للمقاهي قدام المعاهد ولل اسمه نتاع الجافه قدام المعاهد ولي ريستورون قدام المعاهد
8: نتاع
7: الجافه
2: تعرف كيف نتابعوا احنا في اللي صاير في فرنسا ونتابعوا في الاعلام الفرنسي كيفاش يحكي الاعلام الفرنسي الكل تفكر توا باش يحكي على غياب العائله وتفكر توا على قيمه المعلم عند العائله وتفكر توا الاخلاق عند العائله شنو تقول وكيفاش غياب الرقابه العائليه كي نجي واحنا نحكي ويقولوا لنا انتم اولد سكول بربي فيش قاعد تحكي راه انتم ذي شويه تخلف تحكي لي على رقابه العائله بالنسبه لصغار عمرهم 16 و17 و18 سنه سيسر ويحكم ردوا بالكم على صغيراتكم لكم بو هني محمد يلا دقيقه نبدا معك هني
8: باهي باش نبدا من النقطه اللي بدا منها الكابتن كراس شروط سعره في تونس معناها حاجة نورمون سكولت تنزل بها أنا اللي نعرفه أنه في كرة الشروط تاع المقاهي لازم تكون تبع ديستانس معين على الجامعة ديستانس معين على المدرسة ديستانس معين على أقرب مقهى معناها زاد زقاوي راه باش يبداو بجنب بعضهم راهي في كرة الشروط ممنوع دونك هنا نطرح التساؤلات كيفاش خذاو هذوما الرخص نتاعهم زاد والكل ولا. بالنسبة للعالم نحكيو على الكحول تو نجيكم للسجائر بالذات تقريبا تونس ماناش بعاد رانا بالنسبة للقانون معناها نحكيو على 16 عام اللي هو في أغلب تقريبا بلدان العالم فقط فما بعض البلدان اللي مثلا بالنسبة للمقاهي والحانات يدافع في السن الى 18 عام، لكن ديما السوي بين 16 و18 ونفس القانون تقريبا. بالنسبه للسجائر الحقيقه فهم بلدان اللي فيها تشدد اكثر بخلاف 18 عام، نحكيه مثلا على سنغافوره اللي 19 عام، في اليابان 20 عام هو الحد الادنى نتاع باش تبيع السجائر لشخص. معناه فما في بريطانيا اللي من جام في 2027 واحد جام في اللي جاي القانون كان يقول 18، لكن من واحد جام في 2027 باش يصبح القانون يمنع بيع السجائر لمن سنهم اقل من 19 عام. بالتالي حتى الدول اليوم قاعده تراجع في الامور هذوما وتعمل في تحيين القوانين نتاعها.
2: واضح محمد.
9: لا برافو تطور بهذا. يا وحيد يطلع منك
2: سعنيدي ديما معاهيني يا وحيد يتحفوني
5: ومعاي انا تحط لي انا غار وتحط ذوك
2: هيك بس روحك
5: هيك نغار هيك
2: نغار يلا نغاري.
5: انا ثم بوان حاب نحكي فيه انه ثم حوالي 20,000 مقهى منظم في تونس وفق بيانات غرفة اصحاب المقاهي و
2: في 2024
5: باه صحيت
2: خاطر قدامي ديجا النغارة الكبرى
5: وثم اون كونتر بارتي 225 دار ثقافه في تونس، معناتها عدد القهاوي اكثر من
2: قداش 20,000 قهوه
5: 20,000 قهوه و225 دار ثقافه، معناتها اكثر 100 مره اكثر من 89 مره. وفي المسح العالمي للتدخين عند الشباب في تونس شمل اساسا تلامذة بين 13 و15 سنه نسبه المدخنين 11.9%. هذايا المسح راهو صار عام 2017 اخر مره صار، واي تقريبا تلميذ على 8 يتكيف، وبالنسبه للاناث هو النسبه اقل برشا دونك 4.8.
2: شكرا
10: كلام جميل وكلام معقول ما
2: اقدرش اقول انا مو
11: نذكروا زيدا سامح سبقوا أنه حكينا في الصيف على مشروع قانون نحو تحجير بيع السجائر لمن هم دون سن 18 سنة، وين قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة دكتور فيصل السمعلي اللي الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على خير غرار سجائر الإلكترونية. وقال زيدا اللي التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي باش يتم تحجير وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عام، كما يحضر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. هذه نقطة أخرى كان دخل معنا وحكي في الموضوع، حبيت نذكر أنه فما مشروع مازلنا نستنيه أنه يتم تفعيله.
12: استنى حتى جيلي
2: شكرا نورز لك تصفيق من عند السيدة المخرجة. نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لنيس سبور.
13: نيس سبور
2: عملنا حترفوا من وقتها نيس سبور نستغلوا فيه هني في كل المواضيع الاخرى.
8: بديت 15 دقيقه قاعده وثلاث دقائق باه نحكيوا على
2: زيد موجوده كمان
8: نحكيوا على ليونيل ميسي بعد شويه وديزني، لكن خلينا قبل كل شيء نديو فيس عن بيرك المنتخب الوطني التونسي الاولمبي اللي ترشح منذ قليل الى الدور التمهيدي الثاني او التصفيات الكان الدور الثاني لكاس امم افريقيا بعد ورغم هزيمته امام البنين في الطوق واحد بلاش في الاياب، ومستفيد من فوز وذهب من ثين بلاش في أولمبي سوسا. دونك مبروك ترشح. ومنتخبنا يواجه في الدور المقبل منتخب الجابون، الفائز من بيناتهم زوسا يواجه منتخب الكوديفوار في الدور التمهيدي الأخير قبل الترشح إلى الكان. فقط رجع مع تونسي كرة القدم ممكن تسمعوا فينا تنجموا تصلحوا معناها انشرتوا على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني إنه ترشحنا لكأس أمم أفريقيا وما زلنا أدوار قبل ما ترشحوا لكأس أمم أفريقيا.
14: الطريق مازال طويل وطويل جدا.
8: إن شاء الله
2: ربي فكرني فهمني أكثر.
8: غلطوا الباج تمهيدي احنا ترشحنا تو الدور التمهيدي الاول تصفيات، تو باش نلعبوا الدور التمهيدي التصفيات الثاني المره الجايه ضد الجابون. ضد الجابون الفائز بين احنا والجابون يلعب الدور الاخير امام الكوت ديفوار، ثم الفائز يترشح لكاس امم افريقيا، ثم الاولمبياد اذا كان جي الاول ولا الثاني ولا الثالث. دونك واضح جدا هاو سهل، رانا ما ترشحناش كاس امم افريقيا تنجموا كان تعمل زي تصلحوا عليه غلطنا الناس. دونك تعديوا ليونيل ميسي نتعدي ونحكيو على ليونيل ميسي في ساعة في ساعة
2: اي خطا نسكتو خير لازم بالحق ما نعلقوش خير
11: لا اسكتها
8: فهم
11: اوكي
8: صلحنا
11: اسكتها
14: والله زي
8: على كل نحكي على شركة ديزني ومسلسل اللي أعلنت على اليوم على مسلسل رسوم متحركة جديد مستوحى من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي يحمل اسم ميسي والعمالقة. من المنتظر أنه عرض عالمي يكون على منصة ديزني بلاس في صيف 2027. كما باش يعرض الفيلم هذا أو صور متحركة هذه على قناة ديزني في الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك ميسي نفسه ميسي كشخص في العمل هذا كمنتج تنفيذي. أيضا ميسي ديزني كشفت على أول مقطع تشويق اللي هو تريلر نتاع الفيلم هذا أو الصور المتحركة نهار 2 أكتوبر 3 أيام التالي خلال فعاليات كوميك كون في مدينة مالقا الإسبانية أمام أكثر من 3000 شخص. المسلسل هذا أو صور متحركة تحكي قصة ما تحكيش قصة ميسي الحقيقية بل تتابع المغامرة نتاع الطفل عمره 12 عام يدعى ليو في الصور المتحركة هذه ويلقى روحه في عالم موازي يسمى إيكو تحكم العمالقة وينقسم إلى 10 ممالك. أيضا يضطر الطفل ذي إلى خوض مواجهة مستوحاة من كرة القدم مستخدم كرات خاصة تسمى أوربس. الكرات هذه ديجا هيك الكرة تشوف فيها في الصورة بهدف هزيمة العمالقة وإعادة توحيد الممالك والعودة إلى عالم الأنطوليكا. باش ما نطولش عليكم مسلسل ذي يتكون من حلقات مدة الحلقة 22 دقيقة يؤدي الممثل الأرجنتيني ميلو بورغس ويب صوت الشخصية الرئيسية ليو ويؤدي المغني الأرجنتيني لوكرا الأغنية الرسمية المسلسل بعنوان فاموس فاموس فاموس. المشروع هذا مش جديد بالكامل لأن 2023 كان أعلنت عليه شركة سوني وفريق ميسي قبل ما تعلن ديزني في ديسمبر 2024 حصول على حقوق متاع العرض متاع المسلسل هذا. ثم في أكتوبر 2026 3 أيام التالي كشفت المقطع التشويقي متاعه من غير ما نطول عليكم تنجموا تشوفوا التريلر متاعه وتتفرجوا فيكم خاطر كلها معلومات مهمة بالتالي تنجموا تشوفوه.
2: برافو عليك يعني شكرا لك.
5: سؤال علاش ديزني ما عندوش مسلسل كريستيانو رونالدو
0: ناس سبوخ
5: مثلا نفس سؤالي مثلا
8: تو يعمل حاجة ما خير
2: في بلاصة أخرى
5: ولا دييغو أرماندو مارادونا
2: في بلاصة مثلا. يلا شكرا لكم كنت هذه ناس الديوان. وقبل ما نمشي ونحب نذكركم أنه كي تكفل طفل تغير واقع عائلة اكفل طفل أحميه خليك سبب في تغيير حياته واقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم تستنى في التونسي اللي يدخل على www.swsbu.in ويعمل الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. البيابي يعني الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري. تنجم تبدأ دينار في النهار 30 دينار في الشهر انت ما يبدلوا لك شيء في حياتك لكن في حياة الطفل الصغير يبدلوا برشا. الجمعيات التونسية لكل الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتعوا به ما لا خليكم شريك في الحلمة ومدوا يديكم بالخير لأطفالنا www.sosbio.in ولا 58 371 0002. شكرا SOS تحياتي لكم وين ما كنت قبل من نمشي ونورز عنا عيد ميلاد
13: عنا ديديكاس سبيسيال اليوم من عند إيمان بجوي تقول جوايز انيفرسير أما بيل في سيسي بوعزيزي إن شاء الله كل عام وهي حيب ألف خير يا أمونة إن شاء الله ربي فضل هيلك وإن شاء الله كل عام وتي حيب ألف خير يا سيسي
2: كل عام وتي حيب ألف خير سيسي وإن شاء الله تعيش في هنا وفي خير الوالدين زوز. شكرا لكم كل على المتابعة كانت هذه ناس الديوان تقبل غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت دي سي لا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمنا.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. وزارة الداخلية تؤكد توليها تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. ووزارة الداخلية تشدد في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات. تشدد على أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية، مضيفة أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. مدير إدارة شرطة المرور العميد سمير شكو يؤكد أنه تقرر تخصيص دوريات من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية التي تشهد ارتفاعا خاصة خلال ساعات الذروة، وتحديدا من الساعة 8 إلى 9 صباحا، وكذلك خلال فترة العودة من العمل من الساعة 5 إلى 7 مساء. والمصدر ذاته يوضح أن الدراسة المسبقة لهذه الخطة شملت التنسيق بين الأعوان بالزي المدني وزملائهم، حيث يتواجد ضمن دورية عون يرتدي الصدرية المعرفة بشرطة المرور ويكون مجهزا بالتجهيزات اللاسلكية والإضاءة الليلية الخاصة ليكون التواجد والتدخل واضحين وآمنين للجميع وفق قوله في ناس الديوان.
2: هم أعوان من يساندوا زملائهم الأعوان اللي بالزي النظامي لمهمة معينة يقع نحولهم الزي في مهمة في إطار مهمة معينة، ثم يرجع يخدموا على رواحهم بين الخمسة والسبعة. احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذا، التوقيت هذا الصباح كسوا السبعة متاع الصباح حتى التسعة وحتى أكثر شوية، وكيف كيف العشية وقت الخروج وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها وتكسر معناها، وإن اللي يحلو وقت برشة مظاهر متاع أنانية، مظاهر متاع عدم احترام قانون، مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش. دونك احنا هنا من مبدأ معناها التقييم دينا متاع المشهد المروري يوميا معناها، دونك ارتأينا وأنه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش، خاطر قاعدين نلاحظوا في المدة الأخيرة قاعدة كل يوم جيت معناها. دونك احنا كنا رياجيب اللي بعد اخذنا الموافقة نتاع القيادة، دونك خرجنا في دورية سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما وناخذوا حد، وهذا زاد من باب زاد من نوريه زاد احنا كيف احنا موجودين في كامل الوقت.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بتاريخ 8 من أكتوبر الجاري تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وتهدف التظاهرة وفق بلاغ صادر عن الوزراء إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي منها وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة الضغط الأقران، بالإضافة إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر بدورهم الرقابي. وفي الشأن الدولي وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب يقول إن جماعة الحوثي تتراجع وستنهار قريبا

0: تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مساء النور والسرور لكل الناس اللي يسمعوا فينا، تحياتي لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في دارها، مرحبا أهلا وسهلا، الناس اللي تخدم توا إن شاء الله ربي يعينكم، جالية تونسية اللي تبع فينا في الخارج ده مرحبا بكم أهلا وسهلا. شو باش نحكي والليلة، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، تحية لكم ساعة مع بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله تكون بداية أسبوع موافقة ورائقة وجميلة للناس الكل، إن شاء الله اللي جاي خير برشا من اللي تعدى. هذاك هو شنو نتمنى لكم، أكيد تتسائلوا اليوم برشا أخبار شفتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا أخبار فاتتكم، كنتوا تخدموا نهار كامل تحبوا تعرفوا شنو اللي صار، كل التفاصيل تلقاها معنا في 60 دقيقة. ما حقيقة ما يروج حول وفاة مسن بمرض الصداع بعد خضوعه لعملية ولتصفية الدم في مستشفى جرجيس. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة بمدنين ضيفنا في أنفو أنتوكس. فيديو لأم تضع الفلفل الأحمر والملح في الحليب لرضيعتها يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي في الموضوع في فيسبوك. فيديو لعائلة تونسية تطلق نداء بعد افتكاك السلطات الإيطالية لابنتهما حديثة الولادة يثير جدلا واسعا، فماذا وقع؟ موضوعنا في فيدباك. طبيب يحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في عليون. بعد أن شاهده تونسيون وليبيون ليلة البارحة، ما حقيقة الجسم المضيء الذي ظهر في سماء البلدين؟ موضوعنا في اللكتوية. تشكي حرفاء البنوك من القصاصات غير المفهومة، فما هي تفاصيلها وكيف يقع احتسابها؟ موضوعنا في الوشيفر. أستاذ في طب الإنعاش يندد بمحاولة شركات التأمين الحصول على المعطيات الطبية الشخصية للمفارق للحياة أو للمتوفي، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا مع لانفيتي دجور. مواطن يوجه نداء لبلدية ساقية الزيت بخصوص التنوير العمومي وحالة الطريق والبلدية ترد، موضوعنا في إنبوكس. ومؤتمر طبي نقترح عليكم بديلة في بون بلون.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج.

0: خرج الرقم إيميل الغريبية كنت تجدت على الهدر والغمي معكم كنت ميكرو
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
0: مرحبا اليوم في العشية برشا بدأت بتدوينة وبعد بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعد برشا ناس تنقلت هذا الخبر وبداية معناتها احنا كي نبدأ بخبر ينجم يسري كسريان الناري في الهشيم تونسية الحقيقة برشا ناس يتبعوا فيها على انستغرام هبطت شكاية تقدمت بها عائلة تونسية في مدينة جرجيس بعد وفاة والدهم المسن يقولوا لي هو مقعد بعد 30 سنة تقول أنه خضع إلى عملية وإلى تصفية دم في المستشفى مستشفى جرجيس ثم تم اكتشاف أنه أصيب بمرض الإيدز. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ ما حقيقة ما يروج في هذا الموضوع؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
2: انفو وانتوكس
0: دكتور زيد العنز مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين ضيفنا في المباشر. دكتور مساء الخير, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
3: مساء الخير, مساء الخير كيف مستمعي إذاعة ديوان أفهام.
0: شكرا
3: لاهتمامكم بالوضع الوبائي في ولاية نبيل.
0: شكرا لفضلك, أهلا وسهلا. أكيد وصلتكم الأخبار التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي, شنو اللي يصير, شنو التفاصيل؟ كان بحذك راديو سكر ولا حذك أكيد كلمني بالتليفون دكتور باش نجم نسمعك 5 على 5 خاطر نسمع في الريتور متاع الصوت. قل شنو الموضوع, شنو اللي قاعد يصير؟
3: هو الواقع معناتها أولا نترحمه على السيد اللي أعلنت معناها المستشفى الجامعي بمدنين عن وفاته معناها صباح هذا اليوم,
0: بيرحمه
3: الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله يجعل مثواه الجنة. الحادث الثاني بون في الواقع معناها في التقصي متاعنا لأنه هو معناتها وقع معناها إعلان على أساس أنه السيد هذا اشتباه معناتها في حمله لفيروس نقص المناعة المكتسب. الأبحاث الأولية بينت أن السيد هذايا نقل إلى من مدينة جرجيس إلى مدينة مدنين تقريبا 20 يوم معتها مضت وخضع إلى عملية جراحية فعلا معناها كانت لاستئصال معتها حجر من نقول إحنا معتها من
0: الكلاوي ولا من المجرى.
3: لا هو احتر نتاع المراره
0: هاي
3: لانه مع بعد العمليه مباشره تعكرت الحاله نتاع السيد المتوفي هذا.
0: قداش عمره هو بالضبط تقريبا؟
3: هو يقارب مع تقريبا 90 سنه.
0: هاي
3: مع العمليه متقدمه شويه هذاك علاش معناتها معناتها من جرجيس نقل الى مدنين باش يخضع العمليه في ظروف معناها مستشفى جامعي وما الى ذلك. معناتها تعكرت حالته وفي نفس الوقت معناتها كانت معناتها عنده معناتها علامات يعني جلديه وجمله يعني من التعفنات اللي الواقع كان الوضع الصحي نتاعه متدهور هذاك علاش فما يعني عمليه استعجاليه على العمليه اكثر منه معناها بقيه الامراض اللي عندي سواء كانت جلديه او تعفنيه ولا غيرها. لانه معناها بعد العمليه مباشره السيد هذا كانت عنده معناتها نزيف فعلا معناها النزيف هذا معناها عمل معناتها حاله يعني نقول احنا معطيته شوك اللي استوجب معناها معناتها اضافه معناتها يعني كميه من الدم نقل الدم. ولكن في نفس الوقت معناتها حتى التطورات معناتها زادت معناتها ما زالت متعكره هذاك علاش معناها
0: معناها الطفح الجلدي والتعفنات معناتها في نعم. صايره قبل العمليه
3: موجوده قبل العمليه هي موجوده قبل العمليه ولكن معناتها بالنسبه لي هو معناتها جاء السبب نتاع معناتها النقل نتاعه من جرجيس الى مدنين هو عمليه استئصال معناتها حجر المراره
0: واضح
3: معناتها واللي هو خضع الى عمليه جراحيه وفعلا وانا استأصلت معناتها ولكن يعني بعد العمليه تم تعكرات يعني واضح تعكرات صحيه كبيره وقتها لابد يعني من معناتها استعمال طبعا المضادات الحيويه وفي نفس الوقت يعني معناها معرفه سبب هذه التعفنات وغيرها معناها كل شيء اللي هي معناها اثرت فعلا حتى على صحته وكانت معناتها يعني كما نقول احنا بعد العمليه كانت الامور معناتها تتعقد يوما بعد يوم خضع الى اكثر من حصه حتى تصفيه الدم معناتها تصفيه الكلى وغيره معناتها البنات
0: كله في المستشفى هذاك
3: حتى الكراك الاجتماعي بطبيعه الحال كله في المستشفى
0: ثم
3: يعني بعد فتره طبعا نقل الى قسم يعني الطب العام لمعرفه يعني هل اسباب هل الطفح الجلدي وما الى ذلك دونك فعلا يعني قاموا بتحليل اولي وثاني وثالث اكد معناها حمله للفيروس. هذا معناتها كان معناتها آخر تحليل يؤكد هذا كان يوم الأحد مع الفارق يعني بتاريخ 4 أكتوبر الجاري. لكن مع الأسف معناتها كما قلت معناتها اللي تعكر الحالة الصحية معناها تقريبا أعلن على الوفاة نتاعه معناتها في حدود منتصف الليل البارحة. وفعلا معناها وقع إعلام نحن صباح اليوم معناتها على حدود الساعة 9 صباحا معناتها في حدود. طبعا الابحاث الاوليه تشير الى انه السيد هذا حامل الفيروس هذا معناتها على حسب التحليل ونتيجه التحليل. كذلك معناها التفاح الجلدي والتعفنات اللي يعني استعصت معناتها المداوات نتاعها تعكرت صحيه مع الباب العمليه مباشره. هذه كلها توحي معناتها اللي انه صح المتوفي الله يرحمه معناها كانت المناعه نتاعه ضعيفه وضعيفه جدا معناتها. الابحاث طبعا مع تجارية
0: فوالا فما شكاية توجهت بها العائلة إلى إلى القضاء هكا ولا فقط أنا نحب يعني نفهم معاك معناتها دكتور لأنه اليوم العائلة أو حتى الناس معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم ولا تقول أنه جراء العملية أو جراء نقل الدم اللي صار له معناتها أصيب بالإيدز. هل أنه علامات الله لا يقدر مثلا بعد تو نحكي معك شوية على البروتوكول متاع نقل الدم ومتاع معناتها تصفية الدم وكيفاش يصير وهل أنه ينجم معناتها على اللي قدر في تونس يصاب مريض بالسدا جراء الحاجات هذو مزوزة. لكن قبل هذايا إذا كان أنت قلت 20 يوم التالي معناتها إذا كان نقل دم ملوث إلى أي مريض هل تظهر العلامات وهل يصاب مباشرة بمرض الإيدز في ظرف 20 يوم ولا المدة تتطلب معناتها برشا وقت إذا كان هو بالحق الدم هذايا ملوث؟
3: هو بطبيعة الحال معناتها احنا نسموها معناتها اذا كان معناها في صورة ما معناتها جدلا ناخذ ان وقع معناها معناتها كما نقول احنا العدوى عن طريق مثلا العملية معناتها مثلا نقول عملية جراحية او بالادوات الطبية ولا ما غيرها معناتها كل شيء. احنا عندنا اللي نسموها احنا فترة حضانة للفيروس اللي هو باش يكون يعني عدد كافي من الفيروسات اللي بإمكاننا معناها يقع اكتشافهم مخبريا معناتها ما تقلش البريود هذه معناتها المدة الزمنية هذه عن 3 أشهر باش تكون ديتكتابل وتكون فما إن سيرو كونفيرسيون سموها
0: معناها باش يظهر في التحليل الدم لازم على الأقل 3 شهور
3: على الأقل ما يمكن 3 شهور في نفس الوقت معناتها 3 شهور تحب لها سنوات باش تظهر هذه علامات سواء كان صفح جلدي سواء كانت من تعفنات مستعصية اللي نسموها احنا الأمراض الانتهازية اللي تخلي الشخص معناتها يعني تتعكر حالته وغيره معناتها يبدأ عنده معناها كما نقوله تعفنات وارتفاع في درجة الحرارة معناها مستعصية للانتيبيوتيك مستعصية للمضادات يعني الحيوية مستعصية للمخفضات متاع درجة الحرارة مثل الباراسيتامول ولا غيره معناها تعبلها فترة كبيرة. الحاجة الأخرى اللي نحب نقولها أن الأدوات مع الطبية معقمة طبعا ما تنعيش مع التعقيم على كل عملية جراحية وعندها الأدوات نتاعها. نفس الشيء معناتها السيد هذا خضع كما قلنا احنا الى نقل دم معناها اخذاء دم معناتها شيء احنا بالنسبه للدم في تونس وهذا حاجه معناتها معروفه كما نعرفوها الناس الكل منذ سنه 89 1989 ثم يعني مراقبه معناها بصفه سيستيماتيك لكل يعني نسموهم احنا لو بوست دي سون لكل معناتها كميه الدم التي معناتها كما نقول يتبرع بها المتبرع معناها بصفه اليه لابد تتعدى على جملة من التحاليل نشوفه ماش نشوفه فماش وجود يعني نقول احنا معناتها فيروسات بكتيريا غيرها وكل شيء بما فيهم تحليل يعني الفيروس بتاع نقص المناعة المكتسب هذا يعني بصفة آلية لابد أن نقوم بها معناتها للمتبرعين الناس كل ثم بعد معناتها تعطى للمريض معناتها بطبيعة الحال وقت اللي تبدا معناتها نتاكد منه اي حاجه نكتشفوها معناتها لا قدر الله فيها فيروس ولا بكتيريا ولا غيره معناتها الوقت نقول احنا البوش هذيك او الكميه نتاع الدم هذيك معناها يعني تتلف معناها بصفه اليه معناتها ما فماش كلام معناتها كما ذكرت لك دونك هذا يعني اللي يعني كما نقول احنا اللي نشوفوه معناتها في المعلومات الأولية اللي متوفرة إلى لدينا إلى حد الآن.
0: فما بحث قضائي إذا كنت متفقين فيه فما بحث إداري إذا في الموضوع
3: لا فما بحث احنا بحث صحي قبل كل شيء يعني معناتها بطبيعة الحال احنا كل حاله معناها تعتبر لنا درس احنا على المستوى الوبائي، واحنا نقوم على المستوى الوبائي للحفاظ والتاكد اولا من العوالم بتاعنا من المرضى بتاعنا من الوسائل والادوات اللي نخدموا بهم، سواء كانت يعني في قسم العمليات في قسم الجراحة في قسم تصفية الدم في قسم الطب العام في أي مكان. بطبيعة الحال المريض وقت اللي يجي للسبيطار بطبيعة الحال هو باش يداوى مش باش ياخذ مثلا لا قدر الله معناها تعفنات ولا غيرها ولا عدوى، هذا بطبيعة الحال معناتها أهم حاجة هو الحفاظ على المريض ومش باش نزيدوا معناها لا قدر الله يمرض من المستشفى.
0: هل يتطلب الوضع أن الناس اللي تم نقل لهم نقل الدم إليهم في الفترة بتاع شهر التالي بين مستشفيي جرجيس ومدنين أنهم يقوموا بالتحاليل اللازمة معناتها كما يقال، ولا الوضع على بيس؟
3: ما سماش داعي إلى ذلك جملة وتفصيلا، لأن كما قلت لك أولا معناتها هذوما معناتها القنينات بتاع الدم كلهم معناها يقع معناها المراقبة بتاعها معناتها بصفة آلية. هذه الحاجة الثانية معناتها احنا نبحثوا بل كما قلت لك عندنا بعض المؤشرات اللي توا موجودة. اولا فترة الحضانة ماهيش معقول باش تكون في 10 ايام في 15 يوم ولا في معناتها جمعة، هذه حاجة. الحاجة الثانية وايضا الشخص اللي عنده حامل للفيروس معناها ماهوش اذا كان سلبي يصبح ايجابي، اذا تظهر عليه العلامات نتاع يعني كما نقولوا احنا الامراض الانتهازيه اللي نسموها احنا هذوم الانفكسيون اوبورتونيست، هذوم يظهروا بعد سنوات يعني توصل المده
0: حتى المرحله في استاد متقدم كل واحده هكا ولا
3: بالحال في مرحله متقدمه، يعني فما فتره يكون المريض فيها حامل للفيروس معناتها الفتره هذه تنجم تدوم حتى 10 15 عام، ثم إذا معناتها معناتها نجم يكون بعدالي وقت يتعدى إلى مرحلة عفوا أكسيدة وقتها تظهر الأمراض هذه. دونك هذه معناتها الفترة تكون طويلة وطويلة جدا، وبالتالي إذا كان هو متوفي عنده معناتها لاحظوا عليه الأطباء وجود معناتها هذه التعفنات معناتها الانتهازية، فمن المحتمل بطبيعة الحال أن معناتها تكون الإصابة تكون قديمة وممكن معتهم يكون مشهم في بيروس لها وما
0: إلى ذلك. هو المعلومات اللي قاعدة دور أنه هو مقعد منذ 30 سنة، ينجم يكون شخص حامل لهذا الفيروس وما خرجتش عليه معناتها العلامات حتى لمدة 30 سنة دكتور؟ علميا
3: كل شيء ممكن، ولكن أنا كما أقول لك ما زال البحث مع التجاري نكملوا معناتها البحث الصحي، نقصد على المستوى الصحي نكملوا البحث نتاعنا، ثم بعد ذلك معناها نجموا نعطوا تفسير معناتها واضح على لو النتائج اللي نحصلوا عليها
0: واضح. نخليكم تخدموا ابحاثكم الطبيه والقضائيه وطبيعه تخرجوا ان شاء الله للراي العام وتعطيونا كل النتائج. شكرا دكتور، حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. دكتور زيد العنز مدير الصحه الوقائيه بالدرجه الاولى صحه بمدنين، شكرا لك اللي تجزينا اللقاء. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا 47 دقيقه على موجتنا
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، وصل معكم مشوارنا، هلا وسهلا. فيديو اليوم قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، بارتجيو فيها التوينسة الفيديو على ما يبدو أنه صار في صفاقس. أم تحط الفلفل الأحمر والملح في الحليب لرضيعتها. رضيعة زلت صغيرونة، عمرها عام وشوية، كان مش أقل، معناتها ممكن حتى أقل. أثار جدل كبير، وناس كل دعات النيابة العمومية للتحرك حول هذا الموضوع، وكان فما شخص يصور فيها في الفيديو وكان يسأل فيها أنت شنو تحب، جاوب تقول نحب فلوسي، وكان تعطي في آلات حادة للرضيعة هذية سكاكن متاع العشوار اللي نستعملوه، وسكينة زادة كبيرة تعطيها تشدها بيدها. لكم على رضيعة رفلا، هو فيديو صادم ومخيف الحقيقة. شنو اللي صار؟ شنية الحكاية؟ هل تحركت النيابة العمومية؟ الفيديو قداش عنده توا تقريبا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. الأستاذ عماد مليك، أستاذ المحامي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا في هدى، مرحبا،
1: مساء الخيرات. الصحيح
2: اللقاء، تحية ليك ولكل مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا. مليك، سي عماد مليك، مرحبا أستاذ. وي. يفضلك، أهلا وسهلا. شنو هي الحكاية يا أستاذ؟ أنت ساعة محامي البو متاع الرضيعة اللي ظهرت في الفيديو.
2: وي، محامي البو نزار العبيدي.
1: نعم، ما غير ما نذكروا الأسماء باش ما نشهروش بالموضوع. أوكي. الحكاية في صفاقس هكا ولا؟
2: الحكاية في صفاقس.
1: وهما معناتها متزوجين مطلقين، شنو الحكاية؟
2: هما عندهم قضية في الطلاق.
1: قضية في الطلاق.
2: قضية في الطلاق. هما عندهم خلاف عائلي، قضية في الطلاق بيناتهم. القضية هذه تفرعت عليها تقريبا 3 ولا 4 قضايا. في كلها في القضاء ذاك، علاش مانيش باش نعطيك تفاصيل دقيقة،
1: نحترم خصوصية القضاء لأنه
2: نحترم سرية الأبحاث وخصوصية واحترام المسار القضائي. بقى هو عندهم الفيديو هذاك تقريبا عنده 20-25 يوم في دبي سبتمبر. هي شكات في العنف، ادعات وأنه اعتدى عليها بالعنف هي وشقيقتها ووالدتها. وهو وقت اللي مشى باش يبحث قبل بنهارين تقريبا من الموعد باش يبحث في فرقة البحث والعنف ضد المرأة والطفل، كلمته بالميسنجر، تطبيق الميسنجر وبالكاميرا تكلم فيه. هي على فكرة بالمعلومة قبل تكلم فيه ونفس الأفعال تعمل فيهم، لكن ما كانش ينجم يصور، تعرف بالميسنجر ما كانش ينجم يكابتي ويصور. لكن بالصدفة نهارت اللي كلمته في الفيديوهات هذه اللي هبطت، كان بحذاء صاحبه. وقت اللي كلمته صاحبه أخذ التليفون ويصور من تليفونه هو، يعني في الفيديو على الميسنجر. يعني كانت تصرفاتها كما شفتوها، معناها كما دار الفيديو اليوم العشية، تعطيها الفلفل الأحمر، تعطيها في السكاكن، تعطيها في كذا، كرد فعل يعني على الخلافات هذه متاعهم.
1: معناتها التشفي من صغارها ولا تهديد البوهم ولا
2: شو؟ تشفي من، لا تشفي منه هو صغارها، ما عندهاش علاش تشفي منه هو.
1: اذا كان معناتها ام توصل تعطي مهما كانت الخلافات مع الزوج، معناتها ام تعطي لبنتها آلة حادة بشدة بيدها، شكون مش يضرر؟ مش يضرر الرضيعة، تحط لها فلفل وتحط لها
2: عمرها عام وشهرين
1: للاسف، يعني وتحط لها فلفل وملح في الحليب.
2: كما شفتوا اللي كلم فيها في الفيديو هو يقول لها شنو تعمل يا فلانة؟ عليه هكا على شنو تعمل؟ تقول له فلوسي، يعني هي فلوسها، يعني تقصد النفقة، أعطيني النفقة، أعطيني مصروفي ومصروف صغاري، اللي هو قاعد يعطي ويمشي لها للدار ويمشي بها. هذه تفاصيل أخرى. تبقى يعني ثورة النيابة العمومية مشكورة، حركت في نفس اليوم اللي هو مشى فيه ورا الفيديوهات للسيد وكيل الجمهورية. سيد وكيل الجمهورية تعهد بالموضوع وعهد الفرقة المختصة، وصارت الأبحاث، وقع الاحتفاظ بها، احتفظت بها النيابة العمومية،
1: احتفظت بالأم.
2: وحلوهم في 2 ملفات، يعني في ملف الاعتداء بالعنف اللي هي شاكية به،
1: حالوا الزوج
2: في ملف وحده بالاعتداء بالعنف، حالهم في نفس اليوم، وحالوا الأم في سوء معاملة قاصر وتعذيب الأطفال كما شفتوا. تحالوا على السيد قاضي التحقيق، سيد قاضي التحقيق استنطقهم الزوز وكافحهم في زوز ملفات كل واحد ملف نتاعو، وفي الاخر رأى وأن يخليهم الزوز بحالة صراحة.
1: هما يعني توا زوز بحالة فرح،
2: هما زوز بحالة فرح
1: والمصلحة الفضلة للطفل وحماية الطفل. مع تخيل شفنا الطفلة مهددة في الموضوع.
2: سيد مندوب الطفولة تعهد في نفس الوقت، تعهد السيد مندوب الطفولة بالساقس بالملف وحاله على سيد قاضي الأسرة. لو فما قضية في الحماية عند سيد قاضي الأسرة في المحكمة الابتدائية بالساقس، وبقى الملف عند سيد قاضي التحقيق. هو كما تعرف معناها البو يعني كي شاف بنته شاف الوضعية هذيك قعد يستنى في السيد قاضي التحقيق شو باش يعمل، لأنه السيد قاضي التحقيق قال يلزمني أن نثبت نتأكد من هالفيديوهات هذية. كما ممكن توالت عليه المدة تقريبا 20-25 يوم، شافوا أنه يلزم يهبطهم وهبطهم في
1: هبطهم كوسيلة ضغط معناته،
2: هبطهم ممكن كوسيلة مش
1: لحماية بنته معناته،
2: لحماية بنته لأنه البنية قعدت عند أمها توا. يعني رغم من هك التصرفات هذيك ورغم لأنه ملف قضية الملف أمام قاضي الأسرة في الحماية مازال محلول، مازال منصور،
1: مازال ما تم
2: محسنش فيه حتى قرار. فوالا تو ما تأخذ فيه هو حب يأخذ غاره، لكن مازال ما تم حتى قرار.
1: قديش عندهم صغار هما؟
2: عندهم ثلاثة صغار. الوليد عمره 7 سنوات وبنية 4 سنوات والبنية الصغيرة هذيك اللي دورت في تقريبا عام وشهرين.
1: وفما كان الفيديو هذاك ولا حتى صغار هالأخرين تعمل لهم حاجاتك؟
2: لا فما كان
1: الرضيعة معناتها.
2: كان الرضيعة.
1: على كل نحترم سرية الأبحاث ومسار القضائي في هذا الموضوع. فوالا وإذا كنت تكون نيابة العمومية تكون عندها المعطيات اللازمة والكافية مرحبا معناتها يكونوا حاضرين معنا في المباشر وينيروا رأي العام بكل التفاصيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل اللي تقدمت بها. الأستاذ عماد مليك الأستاذ المحامي، شكرا لك، يعطيك ألف صحة. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم 7:32 على موجاتنا.
0: أنتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.

0: باقي 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. موصل معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع للفيديو، دار مع نهاية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة تونسية. كان البو يصور في الأم اللي هي موجودة في إدارة، قدم إدارة، ونشوفوا شنية الإدارة وشنية الحكاية وشنية التفاصيل في إيطاليا. يقولوا أنه بعد ما ولدتها أمها، السلطات الإيطالية افتكت مباشرة هذه الرضيعة. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ جدل واسع أثار الموضوع، بارتجوه برشا توينسا وأطلقوا نداءات إلى القنصلية وإلى السفارة في إيطاليا وإلى وزارة الخارجية للتدخل. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو التفاصيل؟ هل تم التدخل؟ هل تم حل الموضوع؟ علاش تم افتكاك الرضيعة هذية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. ضيفنا في المباشر والد الرضيعة سي مهدي بن عبد الله. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا. سي مهدي، شنو اللي صار؟ شفناك تصور في مرتك وهي في حاله صعيبه برشا بعد ما فكولكم للرضيعه. ارجعنا للحكايه من الاول، شنو اللي صار وشنو هي التفاصيل؟
2: تفاصيل هي عاديه جدا، انا ما عنديش اوراق. مرتي عندها الاوراق،
1: هاي
2: كانت عندنا شويه مشاكل كما نقولوا، لا غالب احنا لنا عندنا قانون، راهو انا عندنا قانون كما نقولوا، عندنا قانون.
1: انت تونسي ومرتك تونسيه؟
2: ماركي تونسية، عندنا اتفاقية ما بين إيطاليا وتونس، لكن احنا ما نعرفوش القانون. فهمني؟ أسيلو صارت لي شوية مشاكل.
1: مشاكل من نوع شنو معناتها؟ تعاركت أنت ومرتك؟ مشاكل مع الأمن.
2: مشاكل مع الأمن، وبرا بسيف ما عنديش أوراق، وطفلة صغيرة وحبلت وشوية حكيت وعبيد ركبت على الحدث اللي هي غلطة. ماشي الساحة جملة.
1: انتم متزوجين واموركم قانونية معناتها ولا لا؟
2: ايه
1: ما نسمعش فيك سي مهدي، متزوجين انتم؟
2: ايه.
1: قانونيا معناتها هاي هاي
2: ما عندناش السيل، وصارت حبوا من قبل لما خادمين الفيلم باش يفكوا لي الطفلة.
1: شكون اللي خادمين الفيلم؟
2: اللي هو في السوشيالي اللي معناها حماية الطفولة نقوله.
1: كما مندوب حماية الطفولة في تونس معناتها.
2: ثم كما نقوله آلاف الصغار التوانسة اللي مفكوكة عبيد ما تكلمتش على حق الجملة، راهو مش كنانة برشا آلاف الصغار مفكوكة صغارة، لكن الناس ما تعرفش كيفاش تتكلم معناها باش تاخو حقها. حسيلو الحمد لله رجعت بنتي، طلوا علي برشا كلمات وحكايات، رجعت بنيتي والفضل يرجع لربي ويرجع المدام ألفة اللي هي تحركت معايا من أول ما تفكت بنتي.
1: من تكون مدام ألفة تونسية هدية ولا في القنصلية ولا في السفارة ولا فيش؟
2: ما نعلمش وين هذه، عايش في فرنسا ووقفت معايا وحركت المجتمع الكامل ويرحم والدها. حاجات باهية برشا دزت معايا للأكثر، يعني هي الوحيدة، ما قلت هي الوحيدة برشا الناس معناها حسوا اني كلامي صادق. والقنصلية اللي تقول برشا عبيد راهي قنصلية ما تقضيش، راهي قنصليتنا تقضي. اللي وعدوا لي به نفذوا لي. معناها
1: وقفوا معاك معناتها القنصلية التونسية.
2: وقفت معايا قنصلية تونسية سي. اللي يقول القنصلية التونسية ما تقضيش تقضي. معناها انت تصور من نهار السبت من 8 نتاع الصباح هما معايا، جاوا نهار الأحد اليوم راحتهم معايا صباح نهار اثنين كيف كيف، جاوني من السبعة نتاع الصباح حتى للساعتين وما سيبوني الا اللي وعدوني به عملوه، خذوا لي بنتي كتبوا لي باسمي رجعوا لحضن امها. نشكرهم برشا برشا، النائب نتاع القنصل، القنصل، رئيس الجمهورية، اي انسان وقف معايا نشكره شكر خاص، هذا خاصة النائب نتاع القنصل وقف معايا للطوب هو والجروب اللي جمع.
1: معناتها بنتك توا رجعت رجعت للعائلة، معناتها رجعت لأمها وبوها موجودة عندكم توا.
2: باهي بنتي في حضن أمها، جات في حضن أمها والحمد لله، ونشكر ربي ونشكر قنصليتنا التونسية. أنا ميساج نحب نوصل ميساج صغير كان اسمح لي.
1: تفضل.
2: ميساج تصير نحب نوصل للتوانسة اللي تقيم لهنا في الخارج. فما عباد اللي بوراقها توصل في ميساجات غلطة، اللي يقول لك القنصلية أراي ما تعمل شيء، لا يا ولدي أراي تعمل، أراي القنصلية تتحرك، أراي عندنا حقوقنا، لكن امشي امشي وتكلم، لكن
1: دخل بيبان معناتها
2: عليك نور. ما تعملش اللي انا عملته ولا غالب ان اللحظه هذيك ميت مذبوح على بنتي ريت ولدت منك هزت منها راه وانا بنتي يعني بنية فكت والام قاعده تموت. ما نقولش تعملوا كيفي لكن راه القنصليه بالرسمي تدق الباب راه وتلقى حقك لكن مع شويه وقت خاطر كل بلاد
1: قوانين
2: وطالع كل بلاد وقوانينها واحنا عندنا قانوننا زاد راه وعندنا حمايه لهنا خاصه لنا راه باش ما نقولوش راهو هما صحيح في بلادهم وفكوا لك الصغار عادي جدا وتتهز وتقعد 7 سنين وثمانية سنين وعشر سنين ما تشوف الصغير كذا انت ما تتحركش وتتكلم.
1: خاطر هما يحميوا يمشوا مباشرة لحماية الطفل معناتها فوالا.
2: هما يعطيك الصحة ما هما عادي يركبوا لك 1000 و7000 قضية راهو عادي من غير ما تشعر كيما انا لفقوا لي 1000 قضية فهمتني ولا وعملوا فيها الشر لبهازل باش تتفك الطفلة فهمني ولا القنصلية وسيادة الرئيس واللي تحرك معي الحمد لله اثبتوا اني ما عندي حتى شيء لا انا ولا مرتي مضاعف عفيف وموثق والحمد لله والنائب القنصل هو اللي كان معايا
1: تحية ليهم الكل معناتها اللي وقفوا معاك
2: تحية ليهم الكل سي تحية ليهم الكل على خاطر برشة صغار صغار متفكت وما صارتش الحكاية هذه تحية ليهم على خاطر الشيء اللي عملوه انا نحكي معكم لحمي قشعر بالرسمي لحمي قدر معناها تصور انت قنصلية عبد تقول ما تقضيش انا راني من 7 متاع الصباح معايا من 7 متاع الصباح ما خلونيش لحظة
1: الحمد لله انه بنتك رجعت لك ورجعت لحضن امها وما شفناش دموع امها والوضعية الصعيبة اللي هي فيها والله لا يحرم لا ام ولا ابو من صغيرها ان شاء الله ربي يفضل هيلكم سي مهدي طمنتنا الحمد لله شكرا لك يعطيك الف صحة 47 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة هذه في 60 دقيقة على ديوان اف ام
0: في 60 دقيقة

0: Radio DJ Ing, El Mix ou El Remix. Parcours l'hitate ou ajdid les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met 9 à 9 l'il, في Nightclub, مع Mohamed Al-Qarqi. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا موصلي معكم مشوار أهلا وسهلا. طبيب تونسي طبيب أطفال يحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض. هو احنا لما حالة التوينس الكل ولت لموضة بعد ظهور الذكاء الاصطناعي في حياتنا، حتى تظهر لك هكا متحبة صغيرة ولا جرح صغير تصوروا وتبعثوا للذكاء الاصطناعي وتبدأ تسأل فيه خطير مش خطير، شنو ناخذ شنو نعمل شنو وضعيتي، وأحيانا تعطيه الأعراض متاعك تقول وين هكا هكا زعما شنو عندي، أحيانا يهزك للإكستريم معناتها يعطيك مرض لطف لطف معناتها يدخلك في دوامة وتقعد معناتها مهلوس وخايف وبرشة وبرشة وبرشة حاجات. علاش اليوم نحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض؟ نحكي في الموضوع تتفيت دكتور محمد العيادي طبيب مختص في أمراض الأطفال. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم ومساء الخير لكل من يسمع فينا على اذاعه ديوان فهم.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا دكتور. شو اللي قاعد يصير معناتها في لي كونسلتاسيون اللي يجيوك للبيرو؟ يظهر لي الام تجيبك هكا بكدس امراض والبو كيف كيف وكل كراو صغيري عنده ويبدا يناقش فيك في الذكاء الاصطناعي شنو قال له هكا ولا؟
2: صحيح بالضبط، هي توا وليت تزادت معناها مرحله اخرى في وسط العياده متاعنا، هو أنه ناقشوا شنو وجد البو والأم شنو قالوا معناها الذكاء الاصطناعي. هو الحقيقة معناها بالنسبة للاعتماد على معناها استشارة معناها الذكاء الاصطناعي وقت العبد تبدأ عنده حالة مرضية هي مش مشكلة، خاطر هو عبارة بشيخ ونصيحة، لكن النصيحة هي ديجا حتى معناها الذكاء الاصطناعي كي يجاوبه يقول له راو سي أتيتر أنديكاتيف، معناها راو الشيء هذا راني أنا قاعد ننصح فيك، لازم ديما الرجوع إلى معناها أهل الاختصاص، معنى هذا ديجا الذكاء الاصطناعي. وثم أصلا احنا في أخذ نصيحة ثم معنى في المدخلين في القطاع متاعنا، ثم بخلاف الأطباء ثم الصيادلة ثم المحذرين الصيادلة ثم الممرضين، وتوا تزيد الذكاء الاصطناعي، وأنا نعتبره أفضل مثلا من جروبات الفيسبوك، على خاطر ثم برشا جروبات على فيسبوك اللي هما مثلا جروبات يتلمدوا فيهم الامهات. على الاقل الذكاء الاصطناعي ماهوش باش يعطيه مثلا تشخيص، خاطر ثم ساعات تشوف دي بوست راهو غريبه، مثلا ام تنشر مثلا تصويره يعني حتى مثلا حبه نتاع ولدها وتبدا تستشير وكل
1: الكريم اللي نعملها فوالا هاي الكريمات الكل
2: صحيح كيما قلت الكريمات الكل يابتوا، هذوما نساء ما عندهم حتى علاقه بحتى شيء لا يعرفوا. على الاقل معناها الذكاء الاصطناعي يبدا كما نقولوا محايد ويبدا ديما محتاط. لكن شنو احنا باش نقولوا؟ هو الذكاء الاصطناعي يعتمد على انت شنو كتبت له. باهي، دونك احنا هنا نفترضوا انك انت اللي كتبته له صحيح 100%. اللي هو مش صحيح. خاطر انت ما تنجمش انت يكون انت الاعراض اللي انت قاعد تشوف فيها هي 100% مربوطه بالشيء اللي عنده صغير. مثلا نعطيك مثلا حالة معناها براتيك. مثلا ساعات أم جي صغيرها تقول لك يا دكتور راه ولدي عنده سخانة وعنده شوية كح. به هذي لو كان هي باش تسهل الذكاء الاصطناعي باش يقول لها تبعها توسكي هي معناها تابع الرئتين وتوسكي هي تابع معناها الجهاز التنفسي. وطفل هذا هو بيدو يتعدي عليه انت وتخليه على الطاولة وتشوف له كرشه تقول وتلقى عنده سخانة، تلقى انه مثلا عنده جاع في شيره المسران الزايده. هذا في وسط العياده. كي تسالها انت مدام يا اخي هو عنده جاع في جنبه مثلا اليمين تقول لك هي عنده سيت ما قلتلكش. معناها هي لو كان اعتمدت فقط على الذكاء الاصطناعي هو ماهوش باش يسالها السؤال هذا. ماهوش باش يقول لها كرشو انا ماهوش باش يعدي على كرش صغير. معناها هو باش يعتمد
1: على هي شنو ذكرت شنو قالت
2: له. صحيح معناها احنا باهي هذا دونك اش معناها؟ معناها احنا ديما راهو نخليه الذكاء الاصطناعي على حسب احنا شنو قلنا له. وانت اللي قلته له انت دونك متفرج تتسمى. معناها متفرج وتنجم انت ثم حاجات ما تنجمش تربطها بانها تكون معناها باثولوجيك، معناها اللي هي ما هيش معناها تحسبها انت مثلا عاديه والا انت ما تعرف لهاش اهتمام وهي مهمة جدا. دونك احنا نخليه الذكاء الاصطناعي هو صحيح باش ينصحنا، لكن في الاخر التشخيص لازم يكون يعمله انسان اللي هو قاعد يمارس المهنة، هو صحيح هو مش يعتمد الطبيب ديجا، يعتمد على انت شنو تقول ويعتمد على الفحص نتاعه اللي هو هيك يكون تقريبا ساعات معناها اوتوماتيكي، معناها يشوف كل شيء حتى ما غير انت حاجات ما قلتهاش.
1: لا
2: دونك احنا الذكاء الاصطناعي كما قلت لك انا نفضله هو خير من جروبات الفيسبوك صراحه.
1: لكن
2: ديما هو ديما ديجا قلت لك يجاوب الذكاء الاصطناعي ديما يقول الاجابه نتاعي. هو الذكاء الاصطناعي كيحس انه الموضوع اللي تسال فيه تابع مجال طبي ديما يعمل ديسكليمر، معناها يعمل ملاحظه انه راهي الاجابه هذه راهي سي اتيتر انديكاتيف، معناها راهي ما هي لا تعوض استشاره
1: طبيب
2: مختصر. صحيح
1: فعلا. واحيانا يخوفك يهزك الحاجات انت ما كنتش حتى في مخك بالكل يعني.
2: هو ممكن كيخوف خير، معناها كيما قلت لك هو ممكن كيخوف خير بالاستشارة، معناها طبيب خير يكون افضل. لكن احنا شوف تو احنا مثلا الذكاء الاصطناعي هو ما يعرفش بالضبط مثلا مثلا شنو هي الادويه المتوفره في تونس 100%، ما يعرفش بالضبط معناها شنو ينجم انت يعطيك دواء ومش موجود في تونس، خاطر احنا كل ايكول وكل معناها بلاد عندها ادويه معينه. ينجم زادة معناها الذكاء الاصطناعي كما قلت لك يعتمد على حاجات اللي هو يزيد يكبر في الموضوع اكثر باش انت يخوفك باش انت تمشي تعدي، خاطر هو ديما ماذا بيك يمنعك من الحاجات اللي هي الاختيره. انت مش تقعد مهلوس ومش تقعد خايف،
1: تولي تمشي للطبيب معناتها تج.
2: وينجم زادة مثلا انت ايه بطبيعه ينجم انت زادة يقول لك مثلا تم شكون برشا يسالوا على الدواء هذا يقول لك باهي ولا مش باهي. راهو مثلا الدويات مثلا راهو دواء معين مثلا لاسبيجي مثلا دواء نتاع سخانه مثلا ينجم يتعطى في حاجات اخرين مثلا يجري الدم، معناها انت كي باش تسال وتقول له انا الدواء هذا ناخذ فيه السخانه ويقول لك راهو هذا زاد يجري الدم، انت منين وقت منين مش تشد، معناها انت تقول لك انا الدواء الطبيب هذا اعطاني دواء يجري الدم هو عطيه للسخانه، معناها ثم ادويه راهو نعطيوها لحاجات مختلفه. وانت كي باش تسال وينجم انت الذكاء الاصطناعي يجاوبك على حاجه معينه ولا يعطيك اثار جانبيه اللي هي النادره تتفجع انت نادره، هو طبيب وقت اللي عطاه لك يعرف انه هذه نادره دونك مثلا هو ماهوش مش
1: ياثر فيك
2: يبطل مثلا صحيح، ولا هو يعرف انه الاستفاده من الدواء هذايا اهم بياسر من ان ما نعطيهولكش على خاطر ثم اثار جانبيه نادره تصير وقوع نتاعها معناها قليله جدا. وانت كي تقراها تقول نتفجع انا تولي ترسيلك ممكن حتى ما تشربش الدواء نتاعك اذا كانت معناها
1: معنى ديما نردو على الطبيب ونردو بيننا، هذا هو. شكرا دكتور لفضلك، يعطيك الف صحه دكتور محمد العيادي. شكرا لك طبيب مختص في امراض الاطفال، شكرا لك يعطيك الف صحه. احنا واصلين معكم مشوار، مرحبا اهلا وسهلا. بعد ان شاهده تونسيون وليبيون البارحه مع حقيقه الجسم المضيء الذي ظهر في سماء البلدين، نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويته
0: في 60 دقيقه.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Arco الهيتات و أجدد لتوب. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. كل ليلة من 9 à 9 الليل في Night Club مع محمد القرقني. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. شنو اللي صار مبارح؟ فلا حتى اللي ما شافش في السماء شاف اللي فيديو هكا ولا لا اللي داروا على لي ريزو سوسيو في تونس وفي ليبيا، وناس خافوا تقول انه احدث صوت قوي، وفما حتى ناس قالوا معناتها البيبان تهزت وشبابك تهزت في عديد المناطق. شنو هو اللي صار مبارح؟ الظاهرة هذه شنية نيزك ماهوش نيزك، شنية الحكاية وشنو تفاصيلها وعلاش معناتها؟ لانه نيازك يوميا مثلا تنجم تصير، علاش متاع مبارح بالذات عمل ضجة وعمل متابعة كبيرة وشافوها معناتها في زوز بلدان؟ احنا هذوبا اللي شفناهم، خاطر احنا وليبيا شقاء معناتها شفناه في البلدين، وكل واحد يقول لا راه طاح عندي راه موجود عندي. يلا شو اللي صار مبارح نحكي في الموضوع وتفاصيل التدفيتة. لكتي نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك سيشن بن يحيى، مرحبا. اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك الهدى، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينك. قبل ما نحكيوا على النيزك ساعه، نحب نحيي ساعه مستمعينكم في تونس الكل وخاصه في الساقس، ونحب نحيي زاد بالذات هيفا اللي نصورها ما رقدتش، نصورها كانت نجم تكون الحصة هذية البارح في الليل.
1: فلا تقول لي البارح تبعث لي في الموضوع تقول لي زعما هذية نخلط ونحكي عليه، مش كلم سي هشام قريب تكلمك من بارح معناتها من بارح مش تقولك سي هشام غدوة الليلة مش نحكيه في الموضوع.
2: لا الحق خدمة عليه برشا، ونقولوا يعني تقريبا المليح يبتى، لانه المعطيات البارح يعني كانت شحيحه الى حد الساعه، يعني ما زالت المعطيات وصلنا يعني اول باول، لانه المعطيات الاوليه هو حجره تعديت على الجنوب التونسي تسمى كره من النار.
1: نعم
2: نقول يعني هو نيزك كبير نسبيا، يعني من نص متر الى زوز متر تقريبا. تنشوفوا مش نحكي ديما بالفاق، تنشوفوا علاش يعني الكلام نتاعنا يعني ماهوش دقيق بالدقة هذيك الكل. النيزك هذايا أو الكرة من النار هي عبارة عن حجارة نيزكية موجودة خارج الأرض في الفضاء، وتدخل إلى الغلاف الجوي، تخترق الغلاف الجوي فيعني تحترق، والاحتراق نتاعها تدبر كرة من النار. وهذاك الوميض اللي شفناه
1: كرة من النار هي نيزك ولا مش نيزك؟ ساعد نفسره معنا.
2: هو هي نيزك ولكن عند دخولها تصبح كرة من النار. بسبب الاحتكاك
1: مع الغلاف الجوي.
2: الاحتكاك ويجبنا نفرق بين الشهب يعني والكرة من النار. الشهب رو البقاء متاحها في السماء يمكن واحد على ألف من ثانية، من واحد إلى مئة في الثانية، حتى الواحد على ألف في الثانية، يعني هو سريع جدا.
1: ولكن يعني
2: بالنسبة للكرة من النار، كرة النار يعني تكون كبيرة، لذلك يعني المدة البقاء متاعها أكبر. ذلك علاش نلقاه وقت مش نحل التليفون ونصوره، وكذلك يعني

0: مش جابس، ولكن يبدو انه حسب المعطيات اللي وصلتني تو اخيرا انه طاح في خليج في سواحل طرابلس. وهذا نتيجة لانه انت قلتها كلمة انه فما يعني حتى رجات صغيرة طاحت يعني نتيجة للارتطام. هي مهيش رجات، هي تسمى عندها اسم ذيك اون دو شوك. كي تتعدى، نحن قبل في نسكنوا في سنتر فيل، كي تتعدى الطيارة نحسوا
1: الدنيا كل ترقل معناتها
0: الدنيا ترقل ولا شبابك اكزاكتومون هذيك
1: كي تعدى ترينو بحذاك زاد تحسها هي
0: بالضبط هذيك اون دو شوك نتيجة للسرعة. وفما زاد الصوت اللي حسوه الانفجارات، صوت الانفجارات اللي تعدات نتيجة كذلك للسرعة نتاع النيزك هذايا اللي هي سرعة كبيرة برشا. هذاك علاش يعني يخلي برشا اثار وراه، وكذلك يعني فما الاحتراق وايضا التفتت يعني يمشي ويتكسر حتى يعني يوصل حتى ان يبقى حجره صغيره يعني من نص متر حتى توصل يعني حتى حصحاصه صغيره. وهذا يعني مهم جدا لانه نحب نطمنوا الناس اللي الاشياء هذه تدخل كبيره وتوصل صغيره الى سطح الارض.
1: معناتها فما صور مع تلقاوها في خليج طرابلس، فما صور ولا لا معناتها؟
0: لا
1: سواحل طرابلس هو
0: طاح في البحر. طاح في البحر، ولكن كنت مع اليوم مع بعض المواطنين اللي مهتمين بمتابعه النيزك كذايا في جبس. فيعني يبدو انه يعني يمشي يعني طاحوا منه اجزاء، مش يحاولوا انه يتحصلوا عليه ويتحصلوا على جزء منه. علاش مهمه برشا هال
1: وعلاش الاجزاء وعلاش نتعاركوا على الاجزاء؟ احنا معناتها شو الاهميه نتاعها؟
0: ماهيش عركه هي

0: حصلوا على جزء عنده عمره عنده 5 مليار سنة أقدم حتى من الأرض.
1: معناه مهم جدا في البحث العلمي.
0: جدا. وهذا مشي بشي خليني نحل قوس على البحث العلمي وأهمية البحث العلمي في الأمور هذه. راهو الأجسام هذه تعداوا على أرضنا ويتيحوا، ولكن ما نعرفوش للأسف، يعني ما معناش الإمكانيات إنه نتحصلوا عليهم ونتحصلوا على ديزيشانتيون، يعني نماذج صغيرة منها بالرغم اللي هي موجودة. فما ناس صحيح تحاول إنها تلوج تلقى وسموه جيشاسور دي ميتيوريت، ولكن بطريقة علمية ما فماش، لأنه ما فماش مراقبة. وهنا علاش قلت لك في البداية إنه مش يكون يعني المعطيات متالي عنا الكل من خلال يعني ما استقيناه من مشاهدات وشهود عيان، فماش حاجة
1: علاش مراكز معناتها ترصد الوضع
0: بالضبط، لأنه ما فماش مراقبة للسماء متاعنا. كما واحد يبني دار يعمل كاميرا قدامه، مش طب فما أنواع من الكاميرا وماهيش غالية، يعني المنظومة اللي نحكي عليها وكنا يعني في وكالة تونس إفريقيا الأنباء أعطينا تصريح في هذا المعنى، أنه على تونس أن تقوم بتنظيم يعني تركيز يعني منظومة مراقبة وماهيش غالية، يعني تصورها ماهيش غالية، دي كاميرا مش يتحطوا أونليني ونراقبوا بها هالأجسام هذه، يعني ديما موجهة للسماء وهي يعني كاميرا خاصة شوية، ولكن يعني مهمة جدا في البحث العلمي، مهم جدا انه نعرفوا الجسم علاش نحن كنا هبط، يعني عملتها بشات جي بي تي لما حال المسار متاعه، ولكن يبقى ديما على حساب الشهود العيان، ولكن فماش حاجة اكيدة كي نعرفوا وينطاح الجسم هذاك نجمو نمشيو له.
1: فوالا احنا نمشيو نجمو وقت انا بحثو فوالا موجود في البلاصه الفلانية، واضح.
0: لانه شنو؟ الاشياء هذه عندها قيمه كبيره برشا، قيمه لا تقدر بثمن،
1: واضح.
0: ما عندهاش قيمه ماديه، ولكن قيمه علميه. مهم جدا انه المخابر نتاعنا نتاع الجيولوجيا يبدا عندهم اجسام كيما هذه، وهذا يعني قاعد يتيح، يعني نقولوا يعني اطنان من الحجاره تسقط على الارض يوميا، تيح نهار وليل راو، ولكن في الليل يتراو،
1: في النهار ما نراوهم. شي واضح. شكرا لفضلك نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلكس هشام بن يحيى، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضيه مع قدور، مشوار متواصل حتى 9:30
2: في 60 دقيقه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يقترح تعميم تركيز الحنفية المقتصدة في الماء وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكل الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية، تكريسا لتوجه الدولة في ترسيخ الأمن المائي وحسن ترشيد الموارد المائية المتاحة. ووفق وثيقة لوزارة المالية حول توجهات وفرضيات مشروع الميزانية للعام المقبل، سيجري العمل على ترسيخ الأمن المائي عبر ترشيد استهلاك الموارد المائية وتعبئة موارد مائية إضافية وتطوير البنية التحتية المائية مع اعتماد حلول مستدامة مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة والتقليص إلى الحد الأقصى في استهلاك الماء وتحسيس الأعوان بضرورة الاقتصاد فيه. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يلزم مزودي الخدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء،

0: وتوفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت إلى جانب توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وينص القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الانترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها. المساحات المخصصة للزراعة الكبرى بولاية القيروان للموسم الفلاحي 26 و2027 تقدر بحوالي 54 ألف هكتار، من بينها 29 ألف هكتار من المساحات السقوية، وفق تأكيد المندوب الجهوي للفلاحة مراد بن عمر، مشيرا إلى تخصيص نحو 38 ألف قنطار من الحبوب الممتازة في إطار دعم جودة الإنتاج وتحسين مردودية المساحات المزروعة.
1: اليوم انعقدت بولاية القيروان جلسة الاستعداد للموسم الفلاحي 26-27. اليوم انظرنا في أهم الاستعدادات اللي قامت بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للموسم الزراعات الكبرى والموسم الزيتي المقبل. بالنسبة للزراعات الكبرى تم تخصيص حوالي 54 ألف هكتار زراعات كبرى، منها حوالي 29 ألف هكتار سقوي، وهذا اللي تمتاز به ولاية القيروان من ناحية المساحات على امتداد الخمس سنوات الأخيرة. تم تخصيص حوالي 38 ألف قنطار من الحبوب الممتازة اللي تم توا برمجة 32 ألف، وتم تخصيصها لولاية القيروان. عملية رفع قاعدة متواصلة بصفة متكافة. زاد الاستعداد لكل ما هو أسمدة، وتم برمجة الكميات المخصصة خاصة الدي ار بي. إن شاء الله الموسم هذا يكون موسم فلاحي واعد كما تمتاز به كل سنة ولاية القيروان.
0: وفي الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تعلن تحقيق التقدم الميداني بالسيطرة على 6 مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة للجماعة. وزارة الخارجية الباكستانية تعلن التوصل إلى اتفاق مع السعودية وتركيا بشأن توفير القدرات العسكرية المتفق عليها ضمن إطار حلف مكة، مؤكدة أن القدرات والقوات العسكرية المتفق عليها ستنشر بسرعة داخل المملكة في إطار تعزيز التعاون الدفاعي المشترك.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش.

0: تونسي ترشح للدورة الثانية من تصفيات كان 2027 بمصر. المنتخب التونسي كان انهزم اليوم أمام المنتخب البنيني 1-0 في لومي العاصمة التوغولية، مستفيد من فوز الذهاب في أولمبي سوسة 2-0 وقت دوبلي لعمر بن علي. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي يواجه الجابون في الدورة القادم ذهابا وإيابا في شهر نوفمبر 2026. اليوم دار بولاية صفاقس اجتماع ضم والي الجهة بمسؤولين من جامعة كرة القدم ونادي صفاقس وبلدية صفاقس من أجل الاطلاع على سير أشغال تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس من أجل احتضان مباريات القارية للفرق التونسية والمنتخبات الوطنية. نائب رئيس جامعة كرة القدم حسين جنيح كان حاضر في الاجتماع وفي ملعب الطيب المهيري وعطانا في التصريح التالي التفاصيل.
1: إن شاء الله توا الناس كل الحقيقة ساعين وباذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا توا ساعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس أفريقيا يكون الملعب أومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فوا صارت الهومولوجاسيون نتاعو حاضر في احتضان بقيه المباريات للفرق التونسيه ايضا اللي باش تلعب في كاس افريقيا كسوا نادي رياضي صفاقس او غيرها من الفرق الاخرى. اليوم ترجي جرزيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا ان شاء الله ملعب اخر يكون هومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنيه اكابر وغيرها ولل ان شاء الله الفرق التونسيه.
0: كان هذا تصريح حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. نمشيو لرياض الحرزي الاستقال من مهام وصل بالإدارة الوطنية للتحكيم. مصدر مطلع أكدنا اليوم أنه الحرزي المكلف بالتنسيق بين الرابطات استقال لأسباب شخصية، مع تذكير أنه الاستقالة هي ثالثة صلب إدارة التحكيم بعد وليد لكشو وعلي البغديري. نهاية الأسبوع الجاري تجرى مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار السبت 10 أكتوبر الدفعة الأولى 2:30 ترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردين النادي الأفريقي. بالنسبة لديربي صفاقس يجمع بين التقدم الرياضي بساقيت الدير ونادي الصفاقسي في استاد الطيب المهيري نهار الأحد 11 أكتوبر الدفعة الثانية ديما 2:30 ترجي الجرجيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة، نجم الساحلي نادي حمام لنف، المتلوي الملعب التونسي شباب تل عمران، والمستقبل الرياضي بالمرسى. كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشي لكرة السلة، بعد غدوة تجرى لقاءات الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة. البروغرام على النحو التالي: 3:30 نادي الفريقي الملعب النابلي في ماتش قمة، 6:30 الاتحاد المونستيري ونادي حمام سوسة، نفس التوقيت النجم الراتسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، الدالية الرياضية بجرومباليا ضد النادي الصفاقسي، ونجم حلق الوادي يواجه النجم الرياضي الساحلي. ختام بدوري الأمم الأوروبية، منذ 20 دقيقة انطلقت المباريات، أبرز المواجهات هي القمة بين الديوك والريد ديفولز. فرنسا تواجه المنتخب البلجيكي، سكوادرا زورا إيطاليا ضد المنتخب التركي، البوسنة والهرسك ضد المنتخب البولندي، رومانيا تواجه منتخب السويد، وأوكرانيا تواجه المنتخب المجري.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، وصلنا معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. تشكي حرفاء بنوك من قصصات غير مفهومة. اكيد كلكم تسمعوا فيا توا، اللي عنده كونت في بنك، اللي عنده حساب جاري في بنك ويتبع فيه، معناتها كل مرة يبعثوا له مثلا مساج يقولوا له انا كذا كذا قصص بعنوان جيك ابريفياسيون، معناتها زوز حروف ثلاثة حروف، حين انت فهمهم وحين ما تفهمش شكون يفهمهم. لكن الاغلبية متاع الناس يقولك أنا مانيش فاهم القصصات هذية شنية ومتاع شنية، وتختلف من بنك البنك أخرى. مثلا واحد يقولك أنا كنت في البنك الفلانية، القصصات هذية ما كانتش تحاولت للبنك الفلتانية، ولات عندي قصصات جديدة أنا مانيش فاهمها شنية بالضبط. ولا حتى في البعنة كي تمشي تطلب اكستري بانكير، أحيانا تلقى حاجات انت ماكش فاهمها. شنو ما هما القصصات هذية شنية التفاصيل متاعهم، وكيف يقع احتسابها، وهل أنه كل بنك تعمل على شيء راسها وإلا لا فما حاجة موحدة ومنظومة موحدة بين جميع البنوك؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تتويتا. المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا، شحوالك سيد أنيس؟
3: تحياتي يا أخت هدى، الله ينور ذاتك، تحية ليك ولكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، ونختنم الفرصة باش نحييو المربين في اليوم العالمي للمربي. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، خاصة من علمنا حرفا صنة له عهدا.
2: شكرا، فضلك، أهلا وسهلا سي أنيس. قولي، هل أنت معناها قولينا تشاطرني نفس الكلام أنه التوانسة مش فاهمين الاقتصاد متاعهم؟
3: هو التوانسة عندهم علاقة ديجا مع البنوك بهاش علاقة طيبة ياسر، لعدة أسباب، وحتى الإحصائيات معناها راو اللي نسبة 36% تقريبا من المواطنين عندهم حساب بنكي ولا حساب بريدي. هذا العزوف عنده عدة أسباب، منها اللي حكيت عليه سيادتك، اللي هو معناها الاقتطاعات والمبالغ اللي الكلفة متاع الحساب البنكي اللي المواطن ساعات ما يفهمهاش، ساعات يجهلها، وعدم الوضوح، وعدم ممارسة البنك المركزي للدور الرقابي متاعه في تأطير هالعمولات البنكية والاقتطاعات هذية. والمواطن معناها في عدة حالات ساعة المواطن ما عندوش الثقافة المحاسبية والثقافة المالية باش يقرأ الحساب البنكي متاعه والكشوفات اللي يجيه والإكسري، وقت اللي يمشي للبنك يقف قدام الجيشي يقول له قداش عندي في الرصيد، يجبد المبلغ اللي باش يجبده ويمشي على روحه، ساعات ما يثبتش، والأغلب الحالات ما يثبتش. تعجبه زاد معناها الروج وتبعاته، ما يعرفش ثقافة الدات فالور معناها اللي موجودة في البنوك، خاصة البنوك اللي معناها الشمولية مش البنوك الإسلامية والبريد، لا زاد ما فيش لا نوسيون تاع دات فالور. شو معناها دات فالور؟ معناها وقت اللي يخلط لك التحويل متاع معناها متاعك، يخلط لك اليوم راهو تحتسب القيمة متاعه كان غدوة،
2: معناها تتصب شهريتك اليوم ما لازمكش تجبدها اليوم،
3: لازمكش تجبدها اليوم، على خاطر كي انت دخلت لك اليوم موجودة في الحساب، اما ما يبدأ يحتسب القيمة متاعها كان غدوة. وكي انت تجبد اليوم تعتبر جبدت البارح، جبدت القيمة البارح، دونك يتلقى روحك عندك نهارين في الروش، وانت ماكش حابب تخرج في الروش، معناها اللي تجي شريته نهار
2: خاطر الروج فيه قصص هكا ولا
3: خاطر الروج فيه معناها فوائض نتاع اجيو ديبيتوري، تحسبوا اللي هما فوائض على اكل المبلغ اللي انت خذيته، ومده نهارين فيه طريقه نتاع حساب، معناها كل بنك عندها انتو دانتيري تخدم به نتاع لي اجيو ديبيتوري، اللي هو باش يكون تي ام ام مع حاجه اخرى عباره قرض، ويتحسب على حسب الايام اللي انت خذيت فيه المبلغ هذا، اللي كما قلنا وقت اللي تدخل لك شهريتك مثلا نهار 25 راهي تحتسب نهار اللي بعده الاوفرابل، وكان يجي نهار 25 بالجمعه معناها باش يحتسب نهار الاثنين، نهار الاثنين اللي هو 28 على خاطر السبت وحد ما همش ايام عمل بالنسبه للقطاع البنكي.
2: وانت كان هذه كان في البنوك الشموليه،
3: هذه كان في البنوك الشمولية، خاطر البنوك الإسلامية ما عندهمش لا نوسيون تاع دات فالور، والبريد التونسي زادا ما عندوش ما يخدمش بالدات فالور، معناها كان الفلوس دخلوا اليوم تجبدهم اليوم ما فما حتى مشكل. دونك هذه مهمه راهو باش المواطن يعرف انه وقت اللي تدخل له شهريته ماذا بيه يخليها نهارين عمل، انت تقول لي كيفاش باش يخليها في الظروف هذه هي شهريه ما تخلطش على شهريه باش ينجم يغطي المصاريف نتاعو. وحتى القرض على الشرف انا شفناه معناها ما هوش بالحجم اللي كان ينجم يمول الاقتصاد الكل، خاطر المبلغ في الاخر 120 مليار معناها تقريبا 17,000 معناها قرض باش يعطيوه البنوك لكافه الشعب التونسي والمؤسسات التونسيه. دونك ماهوش هو اللي باش يحل المشكل. كان من الاجدر يمكن مراجعه التي ام اي، كان من الاجدر يمكن مراجعه المنظومه البنكيه خاصه لبعض القطاعات منهم الاجراء، معناها نخفوا لهم من هالاعباء هذه على خاطر تقريبا الاعباء شو هما، فما معناها معلوم مسك الحساب اللي هو كل ثلاثي وكل بنك وقداش التعريفه نتاعها، معناها تلقاه المبلغ من يمكن 20 دينار الى تقريبا 30 دينار ولا 40 دينار في الثلاثي حسب البنك وحسب الخدمات اللي توفرهم البنك، معناها تعطيك باش تدخل على الموقع نتاعها ولا بتطبيقها باش تشوف الحساب نتاعك وتتبعه ولا يجيوك دي اس ام اس ولا اللي هو، فما عده بنوك معناها تعطيك خدمه شامله، فما البطاقه البنكيه زاده ماهيش مجانيه وهذا اللي يخلي معناها المعاملات الماليه ماهيش الماليه البنكيه ماهيش متطوره، معناها خاطر الناس كي يلقى روحه باش يدفع تقريبا 20 دينار والى قريب ل 40 دينار حسب نوعيه البنك تنجم توصل حتى 100 دينار في السنه، معناها انت ونوع الكار البطاقه البنكيه وشنو المعاملات اللي تنجم توفرهم، دونك باش يلقى روحه فما عمولات باش يتحملهم من هذا القبيل. كيف في البطاقه البنكيه وقت اللي يجبد من نفس البنك نتاعو ما فماش عمولات تقريبا في عده في كافه البنوك، وكي تجبد من بنك اخرى باش تلقى روحك عندك معناها فما عمولات باش تخلصهم، وعده بنوك تحدد سقف معناها للسحب تمشي تجبد ما تعطيك كان مبلغ تاع 300 ولا 500 دينار اكاهو كي تجبد، دونك انت كي تسحب اكثر من المبلغ هذا على كل سحب باش يحسب لك معناها عمولات نتاعو، وفيه عمولات قاره معناها تتكلف بعضها. كيف على معناها الروج الروج معناها كل ما هو روج، الخدمات نتاع الاس ام اس والانترنت زاد اذا كان انت باش يبعث لك اس ام اس وقت اللي تجيك فلوس والا تسحب فلوس من الحساب نتاعك راه هذاك الكل فيه معناها عمولات بنكيه. دونك هي النقطه الاهم ولا السؤال اللي يلزم يتطرح، هل يحق للبنك ان يقتطع اي مبلغ من حساب المواطن دون اعلامه؟ الاجابه لا، راهو البنكة ما تنجم تجبد من الحساب البنكي كان المبالغ اللي هو عمل تحويل بنكي معناها باش يخلص والا شيك خلص به ولا هو عمل سحب ما عاد ولا العمولات البنكيه اللي موجوده في التعريفه نتاع البنكة، والمواطن ينجم يتساءل وين نلقاها التعريفه هذه، راهو لازمها تكون منشوره على الموقع نتاع كل بنك. دونك المواطن راهو ما يلزموش يكون سلبي تجاه المعاملات البنكيه، وما يلزمش خاطر بعض الاحيان عده بنوك تمشي تسال معناها الشخص اللي موجود في البنك يجاوبك اجابات صعيبه، معناها للاسف معناها ايش معناتها اجابات صعيبه، معناها اجابات تقنيه اللي ينجم المواطن البسيط ما يفهمهاش، معناها انا حتى في عده مداخلات جبائيا كنت نجم نستعمل عبارات صعيبه، ليه المواطن راهو حاجته معلومه سهله معلومه بسيطه معلومه يفهمها ويقتنع، معناها وقت اللي حاجه هو خدمه تمتع بها وباش يخلصها معناها باش يتحمل مسؤوليه وتبعات العمليه هذه. دونك هل معناها المعاملات هذه يلزم القطاع البنكي يخمم في نوع نتاع حسابات للاجراء اللي يكون فيه حد ادنى من العمولات باش نشجعوا الناس انهم ينخرطوا في المنظومه البنكيه. وفما راهو في القانون نتاع الشيكات اللي هو القانون عدد 41 لسنه 2024 بتاريخ 2 اوت 2024 راهو في الاجراءات الثلاثه اللي تعملوا في الفصل 412 ثالثا جديد قاضي الشرف اللي تخلى حيز التطبيق 1 أكتوبر 26 وتخفيض بالنسبة الفايدة متاع القروض لأكثر من 7 سنوات وبنسبة فايدة قارة للشطر وهذا يدخل تطبيق. لو فما زاد إجراء ثالث اللي لليوم ما تطبقش اللي هو يقول لك تضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية وتعد مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور. هذا يراه معناها قانون دولة اصدر من سنين اوت 2024. النص التطبيقي تعهد المشرع في القانون انه يصدر في 3 شهور من اللي اصدر القانون معناها في نوفمبر 2024. توا قريب نعملوا عامين من اللي من معناها تاريخ اصدار النص التطبيقي اللي تعهدت به المشرع والحكومه وما اصدرش النص التطبيقي. دعوه دعوة المواطن يعاني من هالعمولات البنكية المشطة والمشطة جدا واللي مش مفهومة معناها الدعوة للبنك المركزي والحكومة وكافة الفاعلين والمشرع زاد اللي يجب يكون عنده دور رقابي للإسراع بإصدار هالنص التطبيقي هذايا اللي هو أمر حكومي بناء على رأي استشاري من البنك المركزي لتسقيف هالعمولات البنكية خاطر المواطن تعب وراه نسبة مهمة من مدخوله يدفع فيها كعمولات بنكية ونشوفه في الأرباح متاع البنوك في اقتصاد يعاني ويعاني ومشعب قاعد معناها دخله ينخفض
2: قدرة الشرائية
3: قدرة الشرائية متاعه قاعدة تنخفض يعطيك الصحة في تصليح المعلومة بأسباب الجباية وبأسباب هالنوع هذا من الاقتطاعات وخاصة الارتفاع لكلفة المعيشة.
2: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد. شكرا لكل هذه المعلومات. 38 دقيقة على موجاتنا مشوارنا بتصل حتى 9
0: في 60 دقيقة.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou HDD Tube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez-vous à Nossalil, في Night Club, مع محمد القرقني. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة, تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم. فيديو خرج فيها أستاذ جامعي في طب الإنعاش في مستشفى لحبيب ثامر يندد بمحاولة شركات التأمين الحصول على المعطيات الطبية الشخصية للمفارق للحياة. شنية التفاصيل وشنية البروسيدير اللي قاعدة تصير وهل هي مخالفة للقانون؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله. يلا تتشويتا.
2: L'invité du jour.
1: دكتور يوسف زياد الهيشمي, الأستاذ الجامعي في طب الإنعاش في مستشفى الحبيب ثامر. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا, مساء النور.
3: أهلا بك أكثر, عايشك.
1: مرحبا, أهلا وسهلا. شنية الحكاية دكتور؟ ساعة هي مخالفة القانون ولا لا؟ نبدأ منذ البداية بعد نحكيه على التفاصيل.
3: أي دونك هي البروسيدير مخالفة القانون بالطبيعة, فهم برشا قوانين في تونس.
1: أي
3: يعني نظموا مهنة الطب مثلا الكود ديونتولوجي ميديكال اللي هو يمنع على الطبيب انه يفش السر الطبي بطبيعة متاع المريض, اي انكور بلوس معناها متاع المريض اللي توفى. ثاني حاجة, فما بيان سور في تونس معناها قوانين متاع حماية المعطيات الشخصية وخاصة المعطيات الطبية. تعرف المعطيات الطبية معناها سي دي دوني سونسيبل, معناها حتى اكثر من المعطيات الشخصية العادية. اي فما قانون في تونس يعني يحمي المعطيات هذية بخلاف القوانين اللي معناها تأثر الأحكام تاع ليزاسيورونس في والقوانين اللي تأثر كيفاش معناها لي كونترا يتعاملوا اكسيتيرا. دونك كي تجي تشوف تلقى في القانون وانت فما على الأقل نقولوا نحن 10 قوانين اللي يمنعوا معناها افشاء السر الطبي في نطاق هذه الأحكام تاع ليزاسيورونس في. اي بورتو معناها اللي لاحظته معناها انا ملي معناها ريزيدون الى حد الان هاني استاذ جامعي, معناها الحكاية هذي عملوا هي تكثر وعملوا هي تتفشى. ليزاسيورونس في معناها في تونس يعني لا حاسيب ولا رقيب, تقولش عليهم معناها فوق القانون, حتى حد ما يحكم فيهم, لا دولة لا قضاء لا حد شيء. معناها وليوا عاملين سيستماتيكمون أي مواطن تونسي يتوفى عنده أسيورونس في, وأنت تعرف معناها أي إنسان عامل قرض لازم يبدأ عنده أسيورونس في. معناها اليوم معناها كي تجي تشوف التوانسة تلقى معناها فما
1: نسبة كبيرة, هاي
3: نسبة كبيرة 100,000 يمكن عندهم دي أسيورونس في. الكلهم كي يتوفوا لازم يعرفوا اللي يسمعوا فينا تو, يراهم كي يتوفوا فيهم بعض الشركة متاع الأسيورونس راهم مش بتعطي الفلوس للأقارب متاعهم, بالعكس اللي بايسيي ديكزيرسي اون بريسيون معناها وبريسك ان راكيت تجبر الأقارب يمشيوا للطبيب, معناها مش هما يكونتاكتيو الطبيب ديجا معناها بطريقة ملتوية, تعمل ضغط على الأقارب وتعطيهم ورقة ان كيستيونير كامل على المريض باش يمشيوا للطبيب تاع المريض اللي توفى, يعطيه الورقة بربي عملنا الورقة خلي يعطينا الفلوس. هم ما يعرفوش الورقة ذيك بساط مش في صالح معناها قريبهم اللي متوفي. فهمت معناها انت معناها لاسيرونس تجي تعمل كيستيونير تقولك بلي السيد هذا عنده السكر ولا اللي عنده ضغط الدم ولا اللي عنده شحم في الدم ولا اللي عنده ما نعرف شنو شنو هي المرض اللي قتله ومين جي المرض هذي وليه قديش من عام المرض هو يديوي عليه. معناها المعلومات هذي
1: يعني في المعلومات هذي ما حاولتش الاسيرونس هذي اخذتهم من المواطن التونسي وهو حي يرزق نهار اللي هو مشى معناتها بشيخ وقرض وعمل الاسيرونس في هذي معناتها. اذا كان انت تحب
3: يعطيك الصحة, هاي يعطيك الصحة, هوني مربط الفرس. معناها هو ان كونترا انتر دو بيرسون ولا اون بيرسون اون انستيتيوشن نورمالمون على سيناتور انت تثبت امورك, ما يجيش من بعد معناها خاطر هذيه نوع ما تخش عليك غدرته انت السيد هذيه اللي توفى. معناها بعد ما يتوفى تبدا تلوش فيه, ما من الاول انت على سيناتور دي كونترا ليزاسيورور عندهم طبه يخدموا معاهم يعملوا اكزامان كلينيك للمريض, ينجموا حتى يطلبوا تحاليل ويثبتوا امورهم شنو عنده شنو ما عندوش, ومن بعد الطبيب بناء على التقرير الطبي هذاك باش يعطي لاسيورونس انا في باش يقول لها راهو هذايا لاسيورونس في نتاعو. هما من بعد يبون استيمي قديش لو كو معناها نتاع لاسيورونس باش معناها ما ما ما ما اون فادير معناها خاطر هما شركات ربحيه معناها ماذا بيه يربح هو مش باش يخطف المواطن مهما يكون. فهمت دونك يبون فير اون استيماسيون نتاع ليكسبيرونس دو في وسيغ سا باش يشوفوا قديش. معناها انت توا معناها بعد ما صححت بعد ما هو مؤتمن عليك السيد هذاك معناها أشيرونزي راه مش لعب معناها أنا معناها مؤتمن وعطيت فيك ثقة وصححنا وشوف وعطيتك معناها وانت شفتني شنو الأمراض نتبع عليهم وكل شيء وتفهمنا سيبوه معناها أني نهارة اللي واحد بعد عمره طويل يتوفى عائلته باش ياخذوا فلوس ما غير معناها حتى
1: ما غير الطرق الملتوية من غير ما تعمل لي كيستيونير وتاخذ معناتها أسرار الطبي
3: يعطيك الصحة معناها أنت ديجا أنا عطيتك معناها
1: علاش القانون ما يتطبقش في الموضوع هذا علاش ما يتدخلش معناتها كيفاش المواطنين يوم ينجموا ياخذوا معناتها ياخذوا حقوقهم ما هل الطب يجاوبوا الساعة ولا ما يجاوبوش كطبيب كي يجي كيستيونير معناتها من نوعية هذايا يعني أنت مطالب باش تجاوب ولا ما تجاوبش
3: ليه أنا قانونيا ما نجم شوف أفضل شفت الطب توا نحن واحدين كما أنتخ كي يقول لك
1: مطرقة والسندان
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة دونك معناها من جهة عندك قانون اللي راهو طبيب كيفاش سر طبي متاع إنسان متوفي ولا مش متوفي داير معناها فيها الحكاية 6 شهور إلى 2.5 حبس مش تفادليك معناها نشد طبيب يشد الحبس
1: هاي.
3: وفيها خطية مالية زادة توصل حتى 10,000 دينار على أي إفشاء سر طبي دونك هذا وهما بعد ساعات لي زاسيرو شنو يعملوا معناها سوا ديزون بور كونتورني الحكاية هذي يقول لك لي راهو أنا التقرير هذي اللي باش تكتبه أنت كطبيب راه باش يقراه الطبيب نتاعنا اللي معناها متفاهم معاهم معناها الكونتراكتيولي معاهم أوخ هذي ماهوش انكلو في السر الطبي معناها السر الطبي إنه كونسيرن كو الطب اللي يشاركوا في المداوات نتاع المريض في البريزون شارج نتاعو هو حي ما فماش معناها حتى لو كان طبيب واحد آخر خارج على نطاق البريزون شارج تاع المريض راه ماهوش انكلو في السر الطبي هذي حاجة فهمت مهمة معناها أنت كطبيب يجي يقول لك اعطيني ما كانش اعطيني المعلومات هذوما ما كانش لي بارون بعد يبداو يقلقوا بيك يقول لك ليه راه ماهوش يعطينا الفلوس وباش راسينا في مشكله وباش يفكوا لنا الدار ولا باش يفكوا لنا ما نعرف شنو فهمت معناها يستعملوا لي بارون باش يعملوا ضغط على الطب والطب بالطبيعه ما ينجموش هما نون بلو يخالفوا القانون دونك الحكايه هذه يعملوا هي تتفشى ولاو لي زاسيور الكل لا حاسيب ولا رقيب في البلاد على غالب انا عبيد ما فهمتش عندهم معناها فوق القانون لوبيات معناها لوبيات قوية ياسر علينا الحق معناها حاجة مخالفة للقانون يبدو حاطين عليها الطابعة متاعهم وما همش خايفين من حد ويبعث لك كيستيونير واعطيني المريض شنو عنده بالبيب التي وكان ما تصحح ليش وما تقوليش المريض شنو عنده هكا راهو احنا معناها مانيش باش نعطيهم الفلوس ومانيش باش نعملوا لهم وفهمت
1: لا اللي هو حق من حقوق
3: اي معناها اللي معناها حق من حقوق المواطنين تو انت عطيته قلت له وقت يجيب شي صحح
1: اي
3: معناها قلت له شي راهو بعد ما باش تموت راه باش نعاودوا نثبتوا فيك
1: لا اكيد ما قالوش
3: فهمت
1: لا
3: لا شنو
1: بلا وجه
3: اي معناها المواطنين ما يعرفوش ما يبداش في بينهم بالحكايه هذه انا معناها العام اللي فات مات واحد من الأقرباء متاعي اكتشفت حاجة جديدة ما كنتش في بالي بها اللي البنكة معناها الكونت كورون تاع المواطن كي يموت تاخو بورسنتاج معناها هو مات وهما ورثوا مع الورثة
1: مع الورثة
3: ياخذوا بورسنتاج 5% ولا معرفش شنو على شنو موجود في الكونت كورون باش يخرجوا لك فهمت معناها هذه
1: قانونية ولا مخالفة القانونية ولا مخالفة القانون اكتشفت معناها
3: والله شو أولي الحكاية هذه قانونية ولا مش قانونية ما نعرفش ما سي إيمورال معناها فما
1: غير أخلاقية
3: فوالا يعطيك الصحة معناها والأخلاقيات هي أهم حاجة في المجتمع راه
1: لكن للأسف خدام الفلوس خدام الفلوس ما عادش فما أخلاق هذه للأسف الشديد هكا ولا يا دكتور
3: ما عادش وتعبونا ياسر الحق ونحن معناها كطب معناها هذه نداء معناها للسلط ولأصحاب القرار معناها باش يشوفوا الحكايه هذه محمل الجد وما يخليوش معناها المواطنين التوانسه هكاك معناها كو سوا لي بارون ولا العبيد اللي ماتوا معناها اللي غدروهم يتسموا ولا كو سوا الضغوط اللي قاعده تمارس على الطب معناها لازم انا السلط خويا ينحيوا لنا الحكايه هذه وعلاش معناها عبيد يطبق عليهم القانون عبيد ليه القانون يطبق على الجميع
1: فوالا واضح.
3: فهمت نحن نعرفوا نحن نسمعوا اللوبيات ومقام اللوبيات خلينا نقاوها ولوبها ولوبي من اللوبيات
1: هاي جا قاوموا فوالا. شكرا لفضلك يعطيك الف صحة دكتور يوسف زياد الهاشمي الاستاذ الجامعي في طب العاش في مستشفى لحبيب ثامر. شكرا لك على كل هذه المعطيات. 48 دقيقة مشان نتصل معكم حتى للتسعة، هذه في 60 دقيقة.
0: في 60 دقيقة

0: كما تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. مواطن يوجه نداء لبلدية ساقيت الزيت بخصوص التنوير العمومي وحالة الطريق. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تشويتا. إيبوكس سي عدنان التريكي، مواطن من ساقيت الزيت، ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك سي عدنان؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا،
2: بارك الله فيك.
1: شكرا. وين المشكل بالضبط في ساقيت الزيت؟
2: المشكل عندنا زوج مشاكل. عندنا التنوير،
1: وين
2: في المينيا متاعنا، في النهج متاعنا والنهج اللي بعده.
1: شو اسمه نهج متاعك؟
2: نهج الورود.
1: نهج الورود اي
2: هو اللي نهج تابع معناتها للواد ونشاش على هذه شاكر يخرج منه بحدا بجنب صاله اميره.
1: اي
2: بجنب صاله اميره
1: ما غير الشهر. اي باهي، هو عطيتنا لوكاليزاسيون. اي
2: عند في الدخله نتاع النهج تم تكسيره في الكياس.
1: اي
2: قريب الواحد يولي يطلع على التروتوار باش يتعدى، ما هو اللي يبدل الوجهه.
1: تكسيره في الكياس قداش عند
2: تكسيره هذه؟ عندها على الاقل على الاقل عام.
1: هاي
2: زادت،
1: هاي زادت، حفرت معناتها
2: المطره الطولانيه زادت مع كبرت. ومشيت انا مده شهر التالي حوالي شهر للبلديه وقابلت مسؤول وقال لي ان شاء الله تو نعملوا حاجه وما صار حتى شيء، يعني شهر نستنى. والتنوير عندنا في النهج نتاعنا واللي في جرته بعد اللينيا نتاعنا اللي فيها تقريبا 30 ولا 35 بوتو الكتريك، اي 20 ما يمشوش.
1: 20
2: 20
1: ما يمشوش، ما يشعلوش في الليل معناتها.
2: كيفاش
1: ما يشعلوش بالليل؟
2: ليش هلوش؟ أنا قدام داري مثلا عندي واحد بركش بقي يكون مطفين. حتى مسمع مشيت قلت لهم قالوا تو نصلح وما صلحت شيء شر. الحق بكل صراحة يقول لا، واحد يخرج في الليل كذا في الدنيا ظالمة. علاش؟ معناتها أنبوبات معناتها وفوتوات واقفة والضوء ما فماش.
1: واضح.
2: دونك هذه مشكلتنا.
1: هذه مشكلتكم في نهج الورود.
2: نهج الورود.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة، خليك معنا في الخط الثاني. خليك معنا سي عدنان، خليك معنا، مرحبا في الخط الثاني. سعيدة جدا أن يكون ضيفي تقني رئيس مكلف بالتنوير العمومي في بلدية ساقيت الزيت سي طارق ولها. شكرا على قبولك دعوتنا، أهلا وسهلا.
3: هلو،
1: مرحبا، شنو أحوالك سي طارق؟
3: هلو،
1: مساء الخير سي طارق، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: مساء الخير،
1: مساء الفل، مرحبا بك، اهلا وسهلا. ضيفنا كنت
3: كيف المستمعين
1: تسمع فيا 5 على 5؟
3: هي توضحت كان مش واضح.
1: كان ضيفنا سي عدنان يقول يسكن في نهج الورود في مدخل النهج، يقول فما تكسيرة في الكياس عمرها عام ولكن مع المطرة الأخيرة زادت، يقول ولينا قريب نطلعوا فوق التروتوار باش نجموا ندخلوا لديارنا. عندكم فكرة على التكسيرة هذية وهل فما تدخل في الموضوع؟
3: مرحبا بك، نجم نفيدك. بالنسبة للتكسيرة راهي ذيك كانت في الأصل فويت نتاع سونات، وراهو راسلنا احنا الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه وتعهدت بتصليحة. دونك تعرف احنا عنا ندخلوا في الكياسات ونصلحوا، اما راهو كي يبدا فويت نتاع سونات وبيان تكسيرة نتاع ناس ولا واحد هما يدخلوا يصلحوا ومطالبين برجاء الحالة كما كانت عليها.
1: هذا من وقتاش تعهدت يعني السونادة انا واش تحط رجع الكياس؟ قداش عنده التعهد؟
3: عنده محنا الفويتات ممكن ما نعرفش بالضبط قداش، اما برسلناها وتعهدت وقاعدين يصلحوا. هما راهو ماك تعرف راهي هي الاصلاحات فما مربوطه برشا عوامل، منها الطقس منها كذا، هي كي تدخل وكي تتدخل وتنحي الفويت فراي لازمها الارض تشيح باش هي تعمل ريفكسيون تاع الكياس وباش تنجح. هذيك بالنسبه لتكسيره الكياس. ودخلت راهي البلديه في قداش من بلاصه حتى في نهج الورود وبرشا بلايص رقعناهم ودخلنا فيهم، اما كيما قلت لك كي تبدا كوندويت نتاع سونيد وبيان ربط نتاع مواطن راهي السونيد هي المتعهدة لإرجاع الحالة كما كانت عليها. احنا ديجا كي تاخذ ترخيص معناتها نأكدوا على شيء هذا.
1: فهي فلا
3: وفي أقرب وقت.
1: فلا زدنا نذكروها إحنا السونات هذا في المباشر مش يتدخلوا ويصلحوا الوضع هذا.
3: واضح. إن شاء الله.
1: به فلا أنا حبيت على النقطة الثانية متاع سي عدنان يقول زدا فما 20 بوتو من مجموعة 30 ولا 35 مهم شيء يشعلوا.
3: لا مش هك شو. اخذر لي هي وقت كانت وكانت انا احنا اون بريف احنا في شركة الزيت عنا بريسك 8000 بوتو رأي قبل البرتيرباسيون اللي وقعت نسبة 100% عنا ضوية تشعل معناتها اللي هي مايش موجودة كان ممكن من البلايس القليل في كامل الجمهورية اني تلقى نسبة الضوية اللي تشعل بالنسبة هذه فهمت كي نقول 100% راهو المينيموم 98% صارت الوقت البرتيرباسيون في الصيف جاتنا تعليمات باش نقصوا الاضواء معنيش حتى ضوء اليوم هذا راه معنيش اضواء معدومه نقصناهم احنا جاتنا تعليمات باش نقصوا الضوء ديجا انتم تشوفوا حتى في الكيس الرئيسي واد لقرا والكيس الرئيسي كل كعبه بكعبه الانهج الفرعيه عملناهم كعبتين مطفيين وكعبه تشعل هذا قبل 5 سبتمبر بعد ما العوده المدرسيه وتلام ذا تعرف انت 6 الدنيا ظلمة وعنا تلامذة ياخذوا في معناتها في الكيران والتاكسيات ويدخلوا زنق على سقيهم واحد عملنا قلبنا الوحدة رديناهم كعبتين يشعلوا كعبة مطفية الصورة انه الاضواء موجودة الرؤية واضحة نستناو وقتاش تجينا التعليمات باش نرجعوا الاضواء كما كانت قبل البرتيرباسيون اللي وقعت في الصيف ماك تذكر ال
1: فسار وليسار
3: الكل وليت الدولة قالت أنه ننحيوا ذو الكياس باش نخففوا على الكونسوماسيون وخليوا للديار الوقت الأكثر وقت ممكن فهمتني
1: وقتاش ترجع الحالة كما كانت
3: والله الحالة كي نستناو في التعليمات تجي رجعوا للأمور كما كانت أما تعرف أنت حتى المواطنين كي يلقى الكعبة قدام داره مطفية والكعبة متاع جاره يشعل يقول لك شبيه أنا فهمت أما راهو هذيك استراتيجية عملناها نستناو باش نرجعوا كل شيء احنا توا لو كان تجي تشوف على عين المكان تلقى كعبتين يشعلوا كعبة مطفية
1: واضح
3: فهمتني والكيسات جداً. الرئيسية كعبة بكعبة معناتها ديجا تعرف في ثني تونس واد القراوة الزيادي شارع طيب الميري المجسيم كلهم كعبة بكعبة الكيسات الرئيسية يا اخي الفرعية واللي هو فونتاجي خاطر العباد تدخل على سقيها وموبيليتات وكذا دونك خلينا زوز كعبات يشعلوا كعبة مطفية ما نجموش نخالفوا زاد التعليمات
1: ان شاء الله التعليمات تجي خاطر بردت الدنيا كمان معناتها نجموا نرجعوا
3: والله نستناو ما نجموش
1: نعرف كلام مش بيتكم انتم
3: لوطو اني اغزر لوطو اللي هي تجي سو يصير في ليلتين من زمان كل شيء يرجع كما كان معناتها خاطر احنا ما نحيناش بالانبوبه
1: واضح
3: على مستوى المنقال من الكونتير نتاع ستيك
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سيد طارق والها تقني رئيس مكلف بالتنوير العمومي في بلديه ساقيه الزيت شكرا سيد عدنان العيادي المواطن من ساقيه الزيت اللي اثر هل الاستفسار هذايا والبلديه رجعت في المباشر مرحبا سيد عدنان التريكي فلا مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكم نحكيوا على المؤتمر الوطني لصحه المراه كل التفاصيل وابرز محاور الدوره الرابعه تشويته
0: في 60 دقيقه

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: المؤتمر الوطني لصحة المرأة في دورته الرابعة، شنية أهم التفاصيل وأبرز المحاور؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتها. رئيس وددية الأطباء العامين بالقطاع الخاص بصفاقس دكتور محمد العيدي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا هدى، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات إذاعة ديوان فهم.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. المؤتمر الوطني لصحة المرأة في دورته الرابعة 10-11 أكتوبر الجاري، شنو هي التفاصيل؟
2: المؤتمر الوطني الرابع لصحة المرأة إن شاء الله باش نعقد نهار 10-11 أكتوبر في مدينة ياسمين الحمامات، هي لفتة من الوددية للمرأة ولصحة المرأة ولخصوصية صحة المرأة، وخاصة لدعم برامج الدولة ودعم برامج وزارة الصحة في العناية بصحة المرأة بصفة عامة. المؤتمر هذايا يعني المراد منه تثمين دور الطب العام وطب العائلة في العناية بصحة المرأة. هذا المؤتمر هو مفتوح لكل الأطباء لمحالة، لكن ركزنا سنة على الدورة هذه، ركزنا على الأطباء العامين من أجل تثمين دورهم في العناية وفي مساهمة في صحة المرأة.
1: هذا هو، شو المحاور؟ شو مش نلقاه إن شاء الله؟
2: والله شوف، أول حاجة مش نحكيه على المحاور الجديدة، مش نحكيه على هو المحور الرئيسي تقريبا المؤتمر، مش يكون سن اليأس لامينوبوز دونك هذا، ولو انه نفضل انا كلمه سن الياس اكثر من الكلمه الاخرى. مش نحكيه على الفتره هذه، يعني تقريبا من 40-50 سنه ولا من 45-55 سنه، وين تظهر بعض الاضطرابات لدى المراه. مش نحكيه على العلاج الهرموني اللي كنا في فتره ما معناتها تم التشجيع عليه، ومن بعد ثم فتره تم التخلي عليه، اليوم نعود ونرجع نحكيه على المينوبوز ونحكيه على تريتمون سبستيتيف. مش نحكيه على الاضطرابات العضليه، الاضطرابات المفاصل اللي تبدا في الفتره في المرحله هذه من العمر، امكانيه علاجها، امكانيه تقديم الافضل والوقايه منها. مش نحكيه على الاضطرابات النفسية وخاصة الاكتئاب اللي نجم يظهر متزامنا مع هالفترة هذه. مش نحكيه على المميزات التعفنات ومميزات العلاج بالمضادات الحيوية، ونعرفوا احنا معناتها حكاية الحيوان المضادات الحيوية والمشكلة متاع لي ريزيستانس وزونتيبيوتيك، شنية هي لي بارتيكولاريتي متاعها توا مع بارابور على فام منوبوزي. ونختم ان شاء الله المؤتمر متاعنا ب التغذية لميكرو نيتريسيون دي لا فام منوبوزي، وشنية هي الخاصيات متاعها. يعني نحاولوا انه ان شاء الله في المؤتمر هذا أنه نخرج بتوصيات أو على الأقل أن نشوف مع تأخر المستجدات العلمية في المجالات هذه، باش المرأة التونسية تعالج في هالفترة هذه اللي هي سن الياس، تحاول أن تتعدى من المرحلة هذه بكل سلاسة وبكل سهولة وبدون أي مشاكل. يعني إحنا هذا هو الهدف. المرحلة هذه معناتها المينوبوز كي باس معناتها بيك بوكو بوكو دو هكا برشا بسهولة.
1: واضح جدا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.
2: عايشك بربي، أنا فضل. تحية كبيرة ياسر لو كان تسمح لكل الأساتذة والأطباء اللي مش يساهموا في الأساتذة الجامعيين من كلية الطب من صفاقس ومن تونس وكلية الطب المنستير وكلية الطب بسوسة ومن مختلف المستشفيات الجامعية، نحب نشكرهم برشا، ساهموا من قريب ومن بعيد بخلاف الأساتذة المحاضرين. نحب نقول لهم بارك الله فيكم، وبالحق معناتها مرة أخرى الأستاذ الجامعيين في الطب في تونس مفخرة لتونس، مفخرة لنا، مفخرة للبلاد. فقط هذا هكايا، نستناو إن شاء الله الأطباء متاعنا يتصلوا بالصفحة فيسبوك اللي حبوا، ولو أنه هي تم غلق توابيب المشاركة للأسف، معناتها تجاوزنا القدرة المسموح بها، كان ثم طلب كبير وتجاوزنا القدرة متاع الكاباسيتي داكوي قدرتنا على الاستقبال. اللي ما خلطش معنا سنة من الأطباء العامين إن شاء الله نقولوا له عام الجاي. وتحية لكل نساء تونس إن شاء الله ربي يحييكم الكل ويخليكم بصحة جيدة.
1: شكرا لفضلك دكتور محمد العيادي رئيس وحدة الأطباء العامين بالقطاع الخاص بصفاقس. شكرا على كل هذه التفاصيل. ذكركم بالمؤتمر هذا إن شاء الله أنهار 10 و11 أكتوبر الجاري في ياسمين الحمامات. احنا قصدنا الختام لقاءنا للجمعة. شكرا لكل الفريق. شكرا محمد زعبر. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا لمي الأغلي بجمل تحياته ودلو الغمي الأخبار مع فويد مبارك. نايت كل محمد القرق. نيتكم زينة. سبحان الله خير. نتقابل غدو إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والتاسع ليلا ديوان فام عسلم. مناقشة فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي محور جلسة عقدتها اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وصوتت خلالها على الفصول من 22 إلى 44. وتتعلق الفصول المصادق عليها أساسا بشروط وإجراءات ممارسة مهنة المستشار الجبائي، وخاصة ترسيم بجدول هيئة المستشارين الجبائيين سواء بصفة متربص أو عضو أو في شكل شركة مهنية للمستشارين الجبائيين. كما تناولت بعض الفصول حقوق المستشار الجبائي وواجباته. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أشغالها غدا الثلاثاء للنظر في بقية فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. والنفطي يجدد في لقاء جمعه اليوم بالممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتي التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون إقصاء أو استثناء لأي طرف ليبي وتحت رعاية الأممية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة شؤون الخارجية. والد الرضيعة التونسية التي تم إبعادها عن والدتها من قبل مصالح حماية الطفولة الإيطالية عقب ولادتها مباشرة مهدي بن عبدالله يؤكد نجاح الجهود في استرجاع طفلته وإعادتها إلى أحضان أمها، متوجها بالشكر إلى القنصلية التونسية بإيطاليا على العمل الذي قامت به لاستكمال الإجراءات وتثبيت حقوق ابنته، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: أنا ما عنديش أوراق، مرتي عندها الأوراق، كانت عندنا شوية مشاكل، صارت شوية مشاكل مع الأمن وبرا كيف ما عنديش أوراق وطفلة صغيرة وحبلته وجيمات الطفولة نقولوا، ثم كيما نقولوا آلاف الصغار التوانسي مفكوكة عبيد ما تكلمتش على حق الجملة راهو، الحمد لله رجعت بنتي طلعوا علي برشا كلامات ورجعت بنيتي والفضل يرجع لربي وبرشا ناس معناها حسوا إن كلامي صادق، والقنصلية اللي تقول برشا عباد راهي قنصلية ما تقضيش راهي قنصليتنا تقضي يوعدوا لي بي نفذوا لي ووقفت معايا قنصلية سياسية.
1: وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بشكان يكشف أن إيران تعرضت لثلاث هجمات بعد محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن تكرار استهداف بلاده عقب جولات التفاوض يعكس عدم رغبة واشنطن في الحوار، وقال أن التفاوض معها لا معنى له في ظل ما وصفه بالتهديدات والعقوبات والضغوطات. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن مضيق هرمز لم يعد سبب وراء ارتفاع أسعار البنزين، مجددا التأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط سببه ضربات أوكرانيا على روسيا وليس الحرب في الشرق الأوسط وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.

بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. البرنامج اللي يودكم بالموسيقى. السلام عليكم الناس الكل، نقولكم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين، ربي يخليوا الموسيقى علينا كيما العاده. ساريتكم ان شاء الله تتعدى مزيانه، نحاولوا نسيكم شويه في الاخبار نتاع نهار كامل، نحاولوا زاد هكا نبدلوا عليكم الجو كمام وين ما كنتوا خارجين ماشيين تعملوا قهوه بوتيتر مروحين للدار توا قاعدين تقضيوا. ان توكا نقولكم خليوا الموسيقى البلاي ليست ما عليكمش، ما لا يوتيوب لحد شيء، خليوا الموسيقى علينا. السلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج، هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد القرقني من نور ميكرو كيما العادة. داير الدخل اليوم حبيت والله نحكي على قرار مزيان برشا هو وعجبني الأمانة، ولو أنه هو مش قرار هو نورمال مو ذيك العادي، ما احنا كاو اليوم رجعت الأمور هذا اللي نحكيه على قبيلة. شفت أنه وزارة الداخلية قررت أنه مش تتبع القاصرين والصغيرات اللي يبدأوا في القهاوي ولا في الحانات ولا غيره، معناها مش يتم تطبيق القانون، وفما خطايا وفما حتى قرار بغلق ولا حاجة في علاقة بالمحلات اللي تقبل الصغيرات هذوما، كل شو قهاوي حانات ولا غيره حصيل وحاجات من نوع هذا، الصغيرات اللي تقبل اقل من 18 سنه بتبيعها دونك يكونوا موجودين. والله هو قانون موجود ومن سنوات، ونذكر انا قبل حتى كي كنت صغير شويه نذكر حتى القهاوي راهو يدوروا، معناها بون كان زاد فما الرافل شوية اللي منعش على الشتنة حتى وإن شاء الله يرجع، ما قبل كانوا يدوروا للشرطة ودوروا تثبتوا بطاقة تعريف، واللي صغير يخرجوا ويتخطى مولا القهوة ولا مولا المحل باش مبقاش يقبل الصغار والقصر في المحل متاعه. فقرار رائع جدا إن شاء الله يتم تطبيقه. كيما شفنا وكيما شكرت الجمعة الفيتة الوقفة الأمنية خاصة في علاقة بالمرور في الأوقات الذروة، وخاصة الصباح في علاقة بالمدارس و تسيير التنقل بالنسبة للمدارس. قاعدين نشوفوا في الحملة هذية ولا قاعدين نشوفوا في المبادرة هذية ولا في القرار هذية قاعد متواصل مش متاع نهارين وثلاثة كهو، قاعدين نشوفوا في البوليسية كل يوم في الرومبون، قاعدين معناه ميم حتى الرومبون ما كناش قبل نشوفوا فيهم البوليسية بالكل، بال ليمات هذية قاعدين نشوفوا فما حركة فما حاجة هكا يحبوا معناها يأمنوا تسيير ونقل وكيف كيف المحيط المدرسي. فنحسوا في الشيء هذا كيف زاد ان شاء الله نشوف القرار اللي خرج زاد اليوم نشوفه مفعل تماما، لانه قاعدين نشوفه في صغيراتنا مالوغوزمون معناها موجودين كان في القهوة في بلايس اللي هي ماش متعمرهم اول حاجه. ولكن زاد على الدوله وعلى السلطات اللي خدت القرار هذا زاد لازمتها تقدم البديل للاطفال والا للقصر هذوما وين ينجموا يكونوا. معناها اليوم راهو كي تقول له انت باهي ما تبقاش في قهوه ولا ما تبقاش في صالون دو تي ولا غيره، اي وين يمشي؟ وين دور الشباب؟ هل قادره دور الشباب انها تستوعب الشباب هذايا؟ وكي نقول تستوعب راه مش معناها تفضلوا مرحبا بكم راه البلاصه كبيره وتز، لا نقول نحكيو على الفكر، نحكيو على حاجات راه الجيل هذايا طاير معناها بالتكنولوجيا وبالاي اي وبحاجات اللي هي انت تقول له ايش اقرا كليله ودمنا راه ما يسمعكش، معناها احترامنا للاساتذه نتاعنا وغيره، لكن راه الجيل هذايا معناها تحكي له بحاجات راه نتاع ستينات و عينات مبقاش يتبعك، وداير على غالب هذيك بلادنا نعرفوها ما تقدم كان الستينات والسبعينات، معناه ما حاولناش انه نطوروا. فا اوكي مع القرار وحاجه معاكم 100% زادة ونساندوكم فيها، ولكن زادة البديل للشباب شنو ينجم يعمل؟ هل وفرنا المركبات الرياضيه الشبابيه غيره، دور المعاشنا للسينما ثقافه غيره، هل فما انشطه يوميا في المدارس يا سيدي ما نمشيوش للحاجات هذيا، هل في مدرسته ولا في الليسي بتاعه تسمح له باش انه يقوم بالنشاطات؟ انا اتذكر قبل والله حتى في الليسي على الاقل كانت حاجه معناها يمكن ما نعرفش فما عبيد تقول لي غلط ولا صحيح، ما قبل كانت كوميه ما تخلينيش نهربوا على الليسي نتاعنا، كان فما كان ذكروا البيزوتاج ولا البوم كان يعملوه كل نهار سبت ولا اللي هو، معناها في الاخر حتى سهره ودي جي وكذا، لكن سول كونترول نتاع الليسي ومتاع القايمين ومتاع الواحد وهذا مغروم بالدونس يجي يقدم الموهبه نتاعو الاخر يغني الاخر، فكانت فما حركه توا ذا شيء ولا في بالي ممنوع اصلا في المدارس ولا ما نعرفش شنو اللي صار. على كل وفروا البديل باش وقت اللي نمنع صغيراتنا من المقاهي ومن الحاجات اللي تنجم تفسدهم ولا تضيعهم على قرايتهم، على الأقل يلقاوا الحاجة اللي تنجم تهزهم الثنية باهية. على كل ما نعود نذكر
شبيك سيد دي جي بديت قلت لك دي جي بديت الدسكر سي بون هاي سيدي ما خليهاش في قلبك زعبار اسمع ذكري مثل ليسي ابارامون كنت الدسكر انت في في الليسي زعبار هكا ترى دسكر خويا انا باش نسكم الموسيقى حلوه برشا موسيقى ذي رارمون وين نسمعها في لي راديو توينس ولا غارمون وين نلقاها في بلايص ولا في محلات اسمها سكا ما نعرفش عندكم عليها فكره ولا ماخوذه شويه من الروك اندرول سكا جامايكان ذيك علاش نقول لكم بعد شويه باش تسمعوا ذا ويلينغ ويلرز

0: دونك هذا الكل باش نلقاو بيان سور كيما قلت في جوك بوكس من بعد شويه. مي تو سويت البلاي ليست نتاعنا تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شويه باش نسمعوا باندير مان فهمي رياحي في الله يسامحك.

0: Alex Warren, Ordinary et de la musique à l'étranger, mais comme Majid de Finat Club.
1: Mundo DJ, Elmix ou El Remix, Arcoal et Tête ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM.
0: سيدي اليوم نشوف في منشور وببليكاسيون هبطت على برشا دي باج بما فيهم حتى ديوان وكل شيء. قال لك فما مسؤول من جامعة بعلي ناش قال نطمحوا إلى تنظيم كأس أفريقيا. هيك هو تعدوا الموسيقى في الاخبار نمشيو ديريكتومون دونك بعد شويه باش نسمعوا نذكركم اللي ساعدنا الثانيه مش تكونوا مع الاغاني باش نبداو مع بالبورد الجديد السنه قلت اليوم كاس افريقيا ما ماشي والله العظيم كاس افريقيا قال لك يا حول الله قلت بالبورد 2005 الليله باش نبداو في ساعتنا الثانيه مع بالبورد عام 2005 دونك ديريكتومون باش نسمعوا بعد شويه شاريوت ومش نسمعوا ويبي باش نسمعوا Dakers Faith Healy to 112.

ان توكا هذه الموسيقى باش تلقاها من بعد شويه في بيلبورد. هيفا تقول لي اسمع، ما نظمناها الكوب دافريك في 2004 يا هيفا. هيفا اغزل اغزل ارجع اخرج اخرج معاش اخرج اليوم انت سيبو برا برا هز الكهرباء ويلا وسلام. وتعبت انت اليوم، تعبت برشا على ماكش مكونسونتري في الخدمه، دونك من حقك انك تاخذ راحه لساعات. غدو حيترجع ان فورم ان شاء الله ونحكيو فيه الموضوع. ان توكا نعاود لكم الاخبار، فما يقول انه فما نيه لتنظيم كاس افريقيا في تونس. نتجاوزو نمشيو للموزيكا دونك شويه اخر كيما قلت البيلبورد. مي تو سويت نمشيو مع موزيكا كيما قلت باش نسكم الجامايكا وباش نسكم الموزيكا اسمها سكا. موزيكا حلوه برشا غيتمي تعملوا معها بون كيف في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس بعد شويه باش نسمعوا سويت سنسيشن من عند ذي ميلوديانز، باش نسمعوا ذي ويتين ذي ويلينج ويلر سامحوني، باش نسمعوا سليم سميث في ماي كونفرسيشن، باش نسمعوا جاستن هيلز، باش نسمعوا بايرون لي في جامايكا سكا، باش نسمعوا تو سويت زيدا توتس ذي ماي ميتالز في بريشر دروب. هذه الموسيقى نتاعنا نعملوا معها بون كيف شويه خير الاخبار تكون معاكم، واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رافيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها السادسة اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنين. وشملت الاستثمارات المصادق عليها مشاريع في قطاع الفلاحة ولا سيما في مجالي تربية الدواجن والزراعات تحت البيوت المحمية إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. كما وافقت اللجنة على إسناد 5 قروض عقارية لفائدة 20 شبان لاقتناء أراض فلاحية بولاية القصرين تمتد على مساحة جملية تقدر ب 49.9 هكتارات وبقيمة إجمالية في حدود 715 ألف دينار وذلك لبعث مشاريع فلاحية عليها. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن الوزارة تعمل على إعداد خطط ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج وتستهدف تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهتها مع إيلاء أهمية خاصة لترويج النوعي والموجه وفق خصوصيات الأسواق والطلب الدولي واعتماد ترويج التمور كمنتوج صحي عوض أساليب الترويج الحالية. والوزير يشدد خلال إشرافه اليوم على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أن الاستعداد لموسم التمور يتطلب اعتماد مقاربة شاملة تضم مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي مما يمكن من تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية مشيرا إلى أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية. كما أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من الترويج الموسمي إلى مقاربة مستدامة لتسويق التمور التونسية تقوم على استباق حاجيات الأسواق وتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الدولية ومزيد التشجيع على الاستهلاك الداخلي على مدار السنة من خلال تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد خلال إشرافه اليوم على جلسة أعمال خصصت للنظر في وضعية الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال سومطراجات على ضرورة تحسين الحوكمة والتصرف استنادا إلى مقتضيات المنشور عدد 4 لسنة 26/2000 المتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. وتم خلال الجلسة تبادل الرأي حول خطط العمل المقترحة ومناقشة مختلف الفرضيات الممكنة حتى تستعيد الشركة الوطنية توازناتها المالية وذلك قبل عرضها على جلسة عمل وزارية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. قيمة صادرات الصناعات التقليدية تبلغ إلى موفى أوت الماضي نحو 58 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وتمثل نحو 2% من إجمالي قيمة الصادرات التونسية وفق تأكيد المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي. وفي الشأن الدولي وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش يقول اليوم أنه لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة الكيان المحتل مستبعدا تكرار مثل هذا السيناريو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى مشددا على انفتاح واشنطن الدائم لإجراء محادثات مباشرة مع طهران. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة تعتقد بوجود تهديد محدد دفعها إلى سحب قاذفات من قاعدة بريطانية معربا عن اعتقاده بأن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
3: كل ما يهم السبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان فام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور
4: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور المنتخب الأولمبي التونسي ترشح للدور الثاني من تصفية كان 2027 بمصر. زملاء عمر بن علي خسروا اليوم ضد بنين 1-0، علما أنه مباراة الذهاب في سوسة، وفات 2-0 للمنتخب الوطني. ليكيب ناسيونال أولمبيك يواجه منتخب الجابون في الدور المقبل ذهابا وإيابا في شهر نوفمبر 2026. اليوم دارت بولاية صفاقس اجتماع ضم والي الجهة بمسؤولين من جامعة كرة القدم والنادي صفاقسي وبلدية صفاقس من أجل الاطلاع على سير أشغال تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس من أجل احتضان المباريات القارية للفرق التونسية والمنتخبات الوطنية. نائب رئيس جامعة كرة القدم حسين جنيح كان حاضر في الاجتماع وزار ملعب الطيب المهيري وعطانا في التصريح التالي التفاصيل.
5: إن شاء الله توا الناس كل حقيقة ساعين وباذلين مجهودات، أولهم معناتها الدولة التونسية بكامل مكوناتها، وإحنا كجامعة مكون من المكونات هذه. ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون، كانت فما زيارة من الكاف في أوت، إحنا توا ساعين باش يعاودوا يرجعوا إن شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي، باش قبل المباراة معناتها متاع ليبيا متاع المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله القادمة في تصفية كأس أفريقيا يكون الملعب هومولوجي، وخاصة باش يكون ملعب من فاس صارت الهومولوجاسيون نتاعو وحاضر احتضان بقيه المباريات للفرق التونسيه ايضا اللي باش تلعب في كاس افريقيا، سواء نادي الرياضي صفاقسي او غيرها من الفرق الاخرى. اليوم ترجي جرزيس يلعب في صفاقس، وبالتالي باش يكون عندنا ان شاء الله ملعب اخر يكون هومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنيه كبر وغيرها، ولل ان شاء الله الفرق التونسيه.
4: المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن عن تمديد عقد لاعبه أمان الله بن حميدة. بالنسبة لي بن حميدة أمضى موسم إضافي يصبح عقده متواصل إلى غاية موفى جوان 2028. ذكر بن حميدة انتقل للجنوية منذ موسمين. نهاية الأسبوع الجاري تجرى لقاءات الجولة الخامسة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت 9:30 الترجي ضد الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردين يواجه النادي الإفريقي، تقدم ساقط الدائر يواجه نادي صفاقسي في ديربي صفاقس. نهار لحد 11 أكتوبر ديما 9:30 ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، ليتوال ضد نادي حمام لنف، نجم متلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، واللقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. ختام بدوري الأمم الأوروبية، المنتخب الفرنسي يقلب الطاولة على المنتخب البلجيكي بعد ما كان منهزم 1-0 تقريبا 80 دقيقة ورباعية كاملة تنتهي على أثر المباراة لمنتخب الديوك 4-1. سكوادرا زورا منتخب إيطاليا يكرر فوزه أيضا أمام تركيا 3-1 سكور فينال. بوسنة والهرسك تنتصر ضد بولندا 1-0. رومانيا تنهزم ضد السويد 1-0. أوكرانيا تنهزم ضد المنتخب المجري هدفين مقابل هدف. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، صباح الخير نسكن.

مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثانية ديجا العاشرة وخمسة وعشرين دقيقة. نقولكم برشا موزيكا مزيد سنة فيكم كيما العدم. إن شاء الله تكونوا داير عملتوا بون كيف مع السكا ميوزك. موزيكا كيما قلت زدنا الجامايكا, زدنا الامبيونس متاع الكاريب والجو هذاك كيما قلت. إن شاء الله عملتوا معها بون كيف ومازلتوا باش تعملوا برشا بون كيف, خاطر الموزيكا متاعنا تو سويت باش نرجعوا للراب, باش نرجعوا للبوب, باش نرجعوا للكانتري زاد. هذاك علاش نقولكم باش نبداو مع بيلبورد جديد, نبداو مع 2005 ديريكتومون. نمشيو مع بعضنا الاولديز. اولديز في اولديز الليله فينالمون باش نبداو مع المرتبه 100. نرجعوا شويه كيما قلت 2005 الساوثرن بوب, الجو نتاع الباتون روج في لوزيانا, وين خرج واحد من لي رابور اللي عملوا ضجه في الالفينات اسمه ويبي. ويبي واسمه الحقاني ويبستر غريدني جونيور, تولد عام 1985 في باتون روج وبدا يبرز في عالم الراب من بكري, خاصه مع ليل بوزي. الثنائي هذا كان عنده تعاونات مهمه, ومن بعد ويبي قرر يدخل بقوه في السولو والكارير انه يبدا وحده. في 2005 جات الغنيه اللي باش تكون نقطه تحول في مسيرته, السما جيف مي ذات, بمشاركه واحد من الاسماء الثقيله في الساوثرن راب اسمه بان بي, العضو الثنائي الاسطوري بتاع يو جي كي جروب معروفه كان في الالفينات وكانت معروفه برشا بالراب الثقيل نتاعها. الغنيه كانت ليد سينجل من اول البوم لي اسمه سيفج لايف ويبي اللي خرج في جويلي 2005, والتراك عندها ستيل واضح برشا. نحكيوا على بيت ثقيل, نحكيوا على فلو واضح انه هكا من قلب الجنوب الامريكي, وطاقه نتاع راب من الشارع اللي كانت متميزه برشا ومميزه للي بوب في الفتره ذيك. النجاح ما وقفش عند الاندر جراوند, جيم مي ذات طلعت للمرتبه 29 في البيلبورد, وصلت للمرتبه الثامنه في الهوت ار ان بي اند اي بوب سونجز, وحتى رقم 4 في الهوت راب سونجز. والغنيه تحصلت زاد على الجولد سيرتيفيكيشن من ريا اللي بعد ما تجاوزت المبيعات نتاعها 500,000.

في المرتبة 99 نحكيو على واحد من لي رابور اللي كانوا عندهم حضور قوي برشا في لي بوب الامريكي. نحكيو بيان ايفيدمون على لوداكريس اللي اسمه الحقاني كريستوفر بريدجز، رابور وممثل امريكي من ولاية إلينوي، اما مسيرته الفنية ارتبطت برشا بمدينة اتلانتا وين بنى اسمه كواحد من اهم نجوم الساوثرن بوب في بداية الالفينات بعد نجاحات كبيرة كيما ستاند اب كيما لوداكريس كيما جيت باك. لوداكريس لهنا رجع في 2004 بالبومه الرابع اسمه ذا ريد لايت ديستريكت، من بين الغاني اللي برزت فيه نلقاو نمبر وان سبوت. الغنية هذه اللي فيها حاجة متميزة برشا، البيت متاحة مبني على سامبل من غنية I got it bad and that ain't good متاع دوكا إيلينغتون، اللي يعني لهنا لوداكريس خلط ما بين لي بوب المودرن مع التوش متاع الجاز القديمة وخرجنا ساوند مختلف ومتميز داير تسمع في الموسيقى وتحسها كأنك تعرفها. معناه العنوان وحده نمبر وان سبوت يقول برشا على عقلية لوداكريس في الغنية، فما ثقة كبيرة في النفس، فما حضور متاع واحد شايف روحه هكا في التوب وفي القمة. الغنية كانت من أبرز سينجلز متاع The Red Light District ووصلت للتوب 20 في البيلبورد، وزاد ثبتت لوداكريس كواحد من أهم أسماء الرابرات ولا من أهم أسماء الراب في الألفين.

في المرتبة 98 ومن اللي بوب نمشيو توا للكاونتري وبالضبط لولاية ميسيسيبي وين تولدت واحدة من أشهر الأصوات النسائية في الكاونتري ميوزك. نحكيو على فيث هيل والاسم الحقاني أودري فيث بيري اللي تولدت عام 67 في ميسيسيبي ومن صغرها كانت تحب الغناء والموسيقى ومن بعد انتقلت لناشفيل وبدأت مسيرتها الاحترافية ومع الوقت وليت من أكبر نجمات الكاونتري في أمريكا. في عام 2005 فيث هيل رجعت بغنية قريبة برشا لشخصيتها وحياتها تحكي على ميسيسيبي. الغنية تحكي على جذورها على المكان اللي تربت فيه وعلى كيفاش الشهرة والنجاح ما يبدلوش الإنسان بالضرورة, يعني مهما تكبر نجوميا تبقى ديما بنت البلاسة ولا بنت ميسيسيبي. الغنية كانت أول سينجل من ألبومها Fire Flies سامحوني اللي خرج في 2005 وحققت نجاح كبير في الكاونتري شارتس ووصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد هوت كاونتري سونغز. والأجمل في الغنية هو الفايب متاعها, نحكيه على كاونتري معطوش بتاع بوب صوت فيثي القوي والواضح والكلمات اللي فيها نوستالجيا وفخر بالجذور. فيثي الوقت كانت أصلا نجمة كبيرة خاصة بعد نجاح أغاني كيما بريد كيما The Way You Love Me. أما Mississippi Girl كانت مختلفة شوية خاطرها تحكي على فيث الإنسانة مش كفيث النجمة.

نمشيو للمرتبة 97 ونرجعو أونكور إيفوا للرنبي وليبوب وبداية الألفينات بيان سور بتاع بداية الألفينات معنا مجموعة كانت من أشهر لي جروب اللي موجودين في الرنبي في التسعينات والألفينات نحكيو على 112 هي مجموعة أمريكية تأسست في أتلانتا في بداية التسعينات وتكونت من أربع ذا نحكيو على كوينز نحكيو على كوينز مايك نحكيو على على سليم جونز نحكيو على باركر أند ديرون المجموعة اشتهرت خاصة بالأغاني الرومانتيك والرنبي وكانت من الأسماء المهمة في باد بوي ريكوردز متاع باب ديدي الغنية اللي باش نسموها توا اسمها You Already Know وجات في 2005 بمشاركة واحدة من أشهر الرابر الأنسام في تاريخ الليبوب فوكسي براون والاسم الحقاني متاعها بيان سور زادة إنجا ديكاردو فانج مارشاند على غالب ذكاء والاسم برزت في التسعينات وكانت معروفة زادة بالراب متاعها وبالتعاونات مع أسماء كبيرة كما جيزي وكما ناس وغيرهم في الموسيقى ذي عندنا خلطة واضحة بين الرنبي السموث متاع 112 والاتيتود متاع الراب متاع فوكسي براون ونتيجة غنية فيها الـ الـ الـ الـ الروح متاع الألفينات فما حاجة سوفت فما حاجة كاتشي فما حاجة وفما بيت وفلو متاع فوكسي اللي يعطيها انرجي مختلفة كومبليتمون الغنية كانت من ألبوم اسمه Pleasure and Pain متاع 112 اللي خرج عام 2005 وكانت من آخر المراحل المهمة في مسيرة المجموعة قبل التغييرات اللي صارت في اللاين اب والمسيرة انتهى

نمشيو للمرتبة 96 والأخيرة بالنسبة لليلة ونمشيو للجو آخر كومبليتمون. نحكيو على جو متاع بوب روك فينالمون وصوت متميز برشا في بداية الألفينات. اسمه جيفن دي جرو, المغني وكاتب الأغاني وعازف البيانو الأمريكي اللي تولد عام 1977 في نيويورك في ساوث سامحوني فولسبورغ. الموسيقى كان جزء كبير من حياته, تأثر بالروك والسول والبلوز, وهذا اللي خلى الستيل متاعه مختلف على برشا من فناني البوب في الفترة ذيك. في 2003 أصدر الألبوم لي بعنوان تشيريوت, والغنية اللي تحمل نفس الاسم كانت من أهم الأغاني اللي عرفت الجمهور بصوته, وبقات حتى العام 2005. الموسيقى ذي باش عرفت نجاح موسيقى فينا الموم بعد عامين باش عرفت نجاح كبير من نوع هذي. الغنية في إحساس كبير تبدأ بهدوء والبيانو, ومن بعد تدخل بدي جيتار ودي درامز هكا تدريجين, وتولي غنية عندها إنرجي مزيانة وديما محافظة على الجانب السنتيمنتال. الكلمات بتاعها فيها برشا تأمل, تحكي بطريقة شعرية على الرحيل, على الذكريات, على الرغبة في الهروب من الواقع. وكلمة chariot معناها المشيت هكا في سياق متاع الغنية اللي تولي تقريبا رمز الرحلة أو انتقال من مرحلة إلى مرحلة. Gavin DeGraw عرف نجاح أكبر بعد سنوات بغنية I Don't Want To Be اللي وليت السيناتور متاعه, وان بلوز هذا متاع مسلسل One Three Hill الأمريكي بتبيعة اللي كان تخي تخي تخي كونيو هكا وفامو في عام 2005. ان توكا موزيك حلوة برشا تسمعها تو سويت.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة أنه نسمع فات الميعاد بصوت صابر الرباعي. موسيقى حلوة برشا. نقول لكم شوية آخر يكون معكم فؤاد بالأخبار ورجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. الارتقاء بالعلاقات القائمة بين تونس وموريتانيا وبمستوى التعاون الثنائي محور لقاء جمع اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد بسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس محمد الحسن بخريس. وكاتب الدولة يؤكد بالمناسبة على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وضرورة إيجاد حلول لمختلف المسائل العالقة في مجالات التعاون الثنائي، بما من شأنه أن يسهم في مزيد تطوير العلاقات التونسية الموريتانية ويفتح آفاقا جديدة للشراكة بين البلدين على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. كما أبرز كاتب الدولة ضرورة مواصلة التشاور في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك عبر أطر وآليات التعاون السياسي القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مزيد تعزيز التنسيق الثنائي في مختلف الأطر الأممية والإقليمية. مجلس الأعمال التونسية الأفريقي يقود من 6 إلى 11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 40 و2000. وتضم البعثة مؤسسات تنشط في قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية والأشغال العامة والبناء والطاقة والصناعات الكهربائية والدوائية والغذائية والتعليم العالي والسياحة والتكنولوجيات والصحة والخدمات. وتهدف المشاركة إلى تعريف بالخبرات والكفاءات التونسية وقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى ومهيكلة، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع مشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين في غينيا. الخبير في الاقتصاد محمد صالح فراد يفيد بأن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل تحديا يستوجب مزيد العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة. وفراد يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة أن هذا الحدث يمثل فرصة لمزيد بحث سبل الارتقاء بالتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط بالنظر إلى الإمكانات التي تزخر بها المنطقة، مشيرا إلى أن تونس تمثل مجالا حيويا مهما للتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط، بما يؤهلها للاضطلاع بدورها في تسهيل المبادلات والمعاملات الاقتصادية وتعزيز الروابط التاريخية بين مختلف بلدان المنطقة. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن العملية الجارية ضد الحوثيين في اليمن ستمضي بشكل جيد بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي بدأها صباح اليوم بهدف استعادة مؤسسات الدولة. ويأتي تأكيد ترامب في وقت تشهد فيه اليمن عملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف وفق الأهداف المعلنة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على مؤسسات البلاد. ومن جهتها، القوات الحكومية اليمنية تعلن تحقيق تقدم ميداني بالسيطرة على 6 مناطق ومواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة للجماعة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. جيسبر بيانكم علينا بوكيف معنا ديجا بالموزيكا. ان توكا نقول لكم مازلت برشا موزيكا, مازلت ساعه اخرى موزيكا. اي داير نقول لكم الرونديفو يكون كيما نهار الاثنين, كيما كل اثنين بيان سور, مع فوفا ويمشزنا الاغاني اللي عندها اليوم عندها علاقه بالاي اي ولا اللي تعملت بالاي اي ولا ديفيرسيون تاع اي اي. هذاك علاش شو سويت نسمعوا بعضنا اي اي فيرجن
0: نايت نايت كلوب, معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن. بلاي هيت اي فيرجن. اليوم الاغنيه الشرقيه ما عادش واقفه عند حدود لغه واحده والا فيرسيون واحده. فضل الاي اي ولينا نلقاو اغاني شرقيه بنفس اللحن لكن بلغات مختلفه والا بتوزيع جديد يجمع ما بين الاورينتال والاوكسيدنتال, على خطر الموسيقى هي اللغه العالميه الموحده. ورغم انه الاصل يبقى ديما هو الاصل والباقي تقليد, شقولكم نسمعكم اغاني شرقيه نعرفوها ونحبوها اما على طريقه الاي اي. وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليله.

البداية باش تكون مع واحدة من أحلى أغاني الفنان سعد المجرد، مال حبيبي ماله، اللي خرجت عام 2013. كلمات الشاعر زكريا الحداني وألحان رضوان الديري وتوزيع جلال الحمداوي. غنية نجحوا فيها في دمج الإيقاعات التراثية المغربية مؤثرات البوب الغربي الحديث، وصنعوا تركيبة موسيقية

أغنية قلبي دق المشهورة زيدا بدق دق للنجمة نويل الزغبي من ألبومها من دم عليك العام 1998، أغنية متميزة نجحت برشا وحبيناها للنجمة الذهبية نويل الزغبي. قلبي دق أي version.

من جيل التسعينات والثمانينات ما ننسوش التحفة اللي نجمت الرقص الشرقي لكلهم، رقصوا على نغمتها، غنية حبيبي يا عيني للفنانة اللبنانية مايا يزبك، كلمات وألحان بوها الموسيقار الراحل أحمد، ووزعها أخوها باسم، وعاودة غنيتها نورهان بعد ما وزعها من جديد عادل شمس الدين. حبيبي يا عيني، اي فيرجن.

نتعدي للألفينات مع جو الإيقاعات اليونانية السريعة وغنية وعدني وقول إن شاء الله للفنان إيوان. غنية خرجت عام 2003، كتب كلماتها إيوان بيدو بالتعاون مع الملحن اليوناني المعروف فيبوس اللي عمل اللحن هذا، وقام التوزيعها روجيا بعقل. غنية كانت أغنية الحظ بالنسبة لإيوان وخليته في الفترة هذيك يتحول للنجم صف أول في الساحة الفنية العربية. قول إن شاء الله أي فيرجن.

السوبر ستار رغم علامة قاعد ديما يحرص باش يواكب الأغاني الشبابية، ومع بداية الألفينات اختار يغني ستيل الضرب وقتها وخرج لنا بغنيته طبلي، غنية خرجت عام 2002 تحديدا، الغنية اللي كانت نقلة نوعية في مسيرته من كلمات محمد رفاعي وألحان الملحن أحمد سعد اللي كان في بدايته وقتها وتوزيع الموزع الكبير حميد الشاعري. غنية كانت متميزة وضربت برشا برشا، لكن باش نسمعوها الليلة اي فيرجن.

نجم الجيل تامر حسني قلب الدنيا في 2007 بغنيته يا بنت الايه اللي كتب كلماتها ولحنها تامر حسني بيدو وتكفل بالتوزيع الموسيقي وقتها امير محروس. غنية تحولت الهيت في كل بلاصة يا بنت الايه اي فيرجن.

الديفا هيفا وهبي. ال 2026 كانت بالنسبة لها سنة الهيتات بامتياز، وألبومها ميجا هيفا لليوم مكسر الدنيا. أغنية شو المطلوب واحدة من أنجح هيتاتها، من كلمات وألحان الفنان الشاب رامي شلهوب وتوزيع موسيقي للمبدع جمال ياسين. شو المطلوب؟ اي فيرجن.

حبيت نختم معكم بالإحساس العالي مع شيرين عبد الوهاب في غنيتها بتمنى انساك، غنية نجحت برشا وكسرت الدنيا، خاصة انها عبرت على الانكسار نتاع شيرين وقتها، وكتب كلماتها ولحنها العبقري عزيز الشافعي. غنية اخترت نسمح لكم اما بالنسخة الإسبانية، بتمنى انساك هكا اختاري غنيها الاي اي باللغة الإسبانية.

الأكيد إنه الأغاني الشرقية اللي تعملت كافر على طريقة الاي اي ما وفيتش، لكن كل هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس اي اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس اي فيرجن. سهريتنا ما زالت متواصلة.

0: féminine du WNFM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل دي ونفام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري مع رومانيا عبر تشجيع الزيارات والبعثات والمنتديات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال لقائه الاثنين بمستشار الرئيس الروماني ومرشح رومانيا للفوز بمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية خلال الانتخابات التي ستجرى على هامش القمة العشرين للفرانكفونية المزمع عقدها بعاصمة كمبوديا يومي 15 و16 من نوفمبر القادم. والوزير يؤكد الأهمية التي توليها تونس للمنظمة الدولية للفرانكفونية باعتبارها عضوا مؤسسا فيها وتمسكها بالمبادئ التي أنشئت من أجل أن تكون مجسمة لبرامج التعاون والحوار بناء على قاعدة الاحترام المتبادل والتنوع الثقافي والمساواة وتمكين الشباب والمرأة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ أنه تم التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري، داعية الراغبات في الترشح إلى التسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببنين زيد العنز يؤكد أنه تم فتح بحث صحي بخصوص حالة وفاة مسن يبلغ من العمر نحو 90 عاما بالمستشفى الجامعي بمدنين إثر التداول أنباء حول الاشتباه في إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب السيدة، مشيرا إلى أن التحاليل الأولية والثانوية أكدت بالفعل حمل المتوفي للفيروس. والمصدر ذاته يرجح فرضية إصابة المتوفي بالفيروس منذ فترة طويلة سابقة لإجراء التدخل الجراحي، مؤكدا أن عملية السلامة وتصفية أكياس الدم في تونس خاضعة لرقابة آلية وصارمة فضلا عن تعقيم كافة الأدوات الطبية المستخدمة في التدخلات الجراحية وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: الأبحاث الأولية تشير إلى أنه سيدة حامل الفيروس اللي معناتها على حسب التحليل ونتيجة التحليل حتى الكرة الصحية مع الباب العملية مباشرة، هذه كلها توحي معناتها اللي أن المتوفي الله يرحمه معناها كانت المناعة متاعه ضعيفة جدا، معناها القنينات متاع الدم كلهم معناها يقع المراقبة متاعها معناتها بصفة آلية، لأن بعض المؤشرات اللي توا موجودة أولا فترة الحضانة ماهيش معقول باش تكون في 10 أيام في 15 يوم ولا في معناتها جمعة، أيضا الشخص اللي حامل للفيروس ظهر عليه العلامات متاع الأمراض الانتهازية اللي نسموها احنا هذول الانفكسيون اوبورتونيس اللي يظهر بعد سنوات، يعني فما فترة يكون المريض فيها حامل للفيروس الفترة هذه تنجم تدوم حتى 10-15 عام، ثم معناتها نجم يكون بعد ذلك يتعدى إلى مرحلة عفوا نقول السيدة وقتها تظهر الأمراض هذه. من المحتمل بطبيعة الحال أن الإصابة تكون قديمة وممكن معناتها يكون في فيروس ظاهر علميا، كل شيء ممكن، ولكن أنا كما أقول لك ما زال البحث معناتها جاري، نكمل البحث الصحي ثم بعد ذلك معناها نجم نعطوا تفسير معناتها واضح على لو النتائج اللي نتحدث عليها.
1: وفي الشأن الدولي، مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم داعش الإرهابي، واستهدف موقعا للشرطة الاتحادية جنوب غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط وفق ما أفاد به مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء. ويعد هذا أول هجوم تشير تقارير إلى تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي له على قوات الأمن العراقية منذ أن أكملت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر الماضي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعرب الاثنين عن قلقه جراء التصعيد الحاد في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، مجددا إدانته لهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوغطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم تونسية لحما ودما، وباش ترجع بينا 23 سنة التالي، بالتحديد العام 2003، والوقائع صاروا في بداية السنة الدراسية. وفي الوقت ذاك الأخبار ما كانتش تخرج بالسرعة متاع اليوم، والناس ما عندهمش مصادر المعلومة أصلا. المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل ما زالوا في القماطة، وإذا ما كتبوش الجرائد وتكلموا الإذاعات وتلافز، ما يبقى كان حديث الناس اللي أغلبوا فيه وعليه ومشكوك فيه، كيما الفيسبوك وأخواته وبنات خالاته. المهم أنه القضية اللي باش تسمعها اليوم شغلت الرأي العام وخلقت جدل كبير ما بين الناس، وهو جايكم الحديث.

مجريات الأحداث بدأت في حي من الأحياء الشعبية متاع تونس، ما بين مارشي لفايات، باب الخضرة وسيدي البحري. مواطن هو في دار وشم ريحة قوية خارجة من دار من الديار ومسيبة في الحومة الكل. دخلوا الشك، أما فهم اللي هي ما تنجمش تكون جاية من أوساخ متراكمة وإلا حيوان دخل في حالة تعفن. السيد هذا ولا عنده يقين أنه الريحة هذيك ما تنجمش تكون حاجة أخرى غير تحلل جثة آدمية. وباش يتأكد من شكوك متاعو بدأ يتبع فيها كالريحة، ولقاها جاية من عند جارو. بالوقت مشى دق عليه. خرجوا له زوز بنيات صغار بالطبليات متاع المكتب، معناها كانوا يقراو مازالوا دوما روحوا للدار. السيد سألهم فماشي حد في الدار؟ قالوا له لا بوهم ولا أمهم موجودين، كان هما. وواحدة منهم زادت فهمت واللي هما ما يشوفوش بوهم ديما، لأنه يقوم قبلهم على الصباح بكري باش يمشي يحل الحانوت ويروح قبل الليل، معناها هما يرقدوا ما يشوفوش. اسألهم على بوهم مش يخدم، قالوا له بلومبي، وخلينا نقولوا لحام. ولا ناك الجار تحير أكثر، لأنه الحانوت اللي يحكيوا عليها كالبنات موجود في راس النهج، وهو مزال كيتعدى من غادي والقاع مسكر. وخلف هذا بقى يتسائل علاش هكا البنيات وحدهم، وين مشات أمهم وهما قاعدين فيها كالريحة الناتنة. مختصر الحديث، السيد اسألهم يا أخي ما تعرفوش منين جاية الريحة؟ قالوا له لا، وفهموه أنهم اللي روحوا من المكتب وهما يشموا فيها. ولهنا الجار طلب منهم باش يدخل يشوف، قالوا له تفضل. ودوب معدت بالباب ودخل الوسط الدار، تلقى في وسط حفرة مازالت كتحفرت، يعني ترابها أخضر، الورق متاعها قرابة 50 سنتي أو أكثر، وطولها أكثر من متر، معناها واضحة اللي هي قبر حاضر باش تدفن فيه حد. هاك الجار، وخلينا نقول ولد الحومة، ادخل الدار الداخل وبقى يتبع فيها كالريحة حتى لين خلطت البيت مسكرة. حتى يدو على العظمة دورها، الباب اتحل وغادي غشمت الريحة على قوتها. الراجل قريب يتقيا وخرج لبرا باش يجبذ نفس. ومن بعد خرج كزوز بنيات الوسط الدار وقالوا له مقعدوا غادي هاني جاي. المهم انه كجار عاود رجع لوسط البيت وبدا يثبت، ولقى كلسة كبير متاع بطاطن وكوفيرتات وبما فيهم حوايج محطوطين فوق بعضهم.

0: الو، نعم،
1: وين هذا؟
0: حالا.
2: في ترابة الأحداث، الطعمة والعامة وصلوا والقاوة كجار يستنى فيهم. وراهم البلاصة اللي لقى فيها الجثة متاع جار وعمار. المعاينة الأولى اللي قاموا بها الشرطة الفنية تقول أن الضحية مات مقتول، والدليل هي البركة الشايحة متاع الدم اللي كانت تحته. وكما سبق وقلنا لكم، الجثة كانت في مرحلة متاع تعفن متقدمة، وهذا يوضح أن الجريمة عندها أكثر من نهار من اللي صارت. ودوب مخلط الطبيب الشرعي ومعاه خبراء المعمل الجنائي لاحظوا أن راس الضحية كان مفشخ تفشيخ، معناها الجمجمة متاعو مدقدقة دقديق، وهذا يوضح اللي هو تضرب بأداة صلبة وثقيلة، والجاني ما فك عليه لا مهرس وتهريس. والأغرب من هذا أنه الجاني ركز على المناطق الحساسة للضحية وأساسا الجهاز التناسلي، والأثار اللي خلفها الاعتداء كانت في قمة البشاعة، معناها ما تتوصفش. ولهنا المحققين استنجوا اللي القاتل كان قاصد باش يهين الضحية، وهذا دليل على كره كبير ودرجة عالية من الحقد تجاوزت كل الحدود، معناها لو كان القاره وفرم الجثة فرمان. وبالنسبة للمحققين، الدوافع الحقيقية للجريمة هما الكره والحقد، اللهم إذا كان القاتل يظهر من نوع الصادي ومداركه العقلية مختلة. مبدئيا الجريمة ما كانتش عشوائية، وإنما الضحية عمار كان مستهدف والدافع واضح، يعني الانتقام، واللي تخلص منه ما كانش ناوي يسرقه، والسبب بسيط: عمار ما عندوش فلوس ومرته كيف كيف، لا عندها لا مدخرات ولا ذهوبات، الاثنين كانوا ترفر وما يكسبوا من الابيض كان سنيهم. ولهنا السؤال اللي يبقى قائم الذات: علاش تقتل عمار؟ وشكون اللي قتلوا؟ حسب الأثار اللي خليهم الجاني على دماغ الضحية، اتضح أنه الأداة الصلبة اللي تم استعمالها يا شاقور متاع تكسير حطب ولا ساتور، والمجرم استعملوا من الجانب المسطح، وخلينا نقولوا المفرتح، مش مشيرة الماضية كما المطرقة. مختصر الحديث، وحسب الطبيب الشرعي قال أنه ما لقى حتى أثار متاع مقاومة عند الضحية، يعني الشيء اللي تعرض له كان بصفة فشعية وما لقاش الإمكانية باش يدافع على روحه. واحتمال كبير أنه المجني عليه قبل ما يتقتل كان تحت تأثير مخدر، وهذا باش تبينوا التحاليل. الخبراء اتمكنوا من تحديد ساعة الوفاة، والأرجح أنها صارت 36 ساعة قبل اكتشاف الجثة. وإذا الريحة خرجت بهك السرعة هذيك، فلأن الجريمة صارت في أواخر سبتمبر بداية أكتوبر، معناها الدنيا سخونة، سخانة قوايل الرومان وسفرجل. في نفس الإطار الأمني، الشرطة وقت اللي عاينوا البيبان وشبابك ما لقاو حتى أثار، لم تعخلع ولا مداهمة، وهذا يوضح أنه المجرم دخل الدار بصفة طبيعية، ويا إما عنده مفتاح يا إما متعود يكون موجود مع أفراد العائلة. المهم أنه الأمنيين لقاوا برشة أدلة مادية في وسط الدار، من جملتهم صندري بلار رزينة لقاوها مطيشة في القاعة وعليها أثار متاع دم، وهذا يفسر أنه يا حد استعملها باش يضرب بها الضحية، أو الضحية هو بيدو حاول باش يدافع بها على نفسه، وهذا بطبيعة الحال باش تثبتوا تحاليل الدم. مختصر الحديث، الشرطة لقاو أدوات الجريمة وما كانوش مخبين، أما كيف اللي متركنين وما يتشافوش بسهولة، ومنهم الشاقور اللي ذكرناه كان بكله دم ومعاه سكينة عليها زادة دم شايح، وهذا يوضح أنه القاتل ما استخدمش أداة واحدة وإنما على الأقل ثلاثة، وإمكانية وجود أكثر من قاتل في الدار مطروحة، مع فرضية أن المجرم ربما يكون دخل في حالة هستيرية ونوع في أدوات القتل. مختصر الحديث اللي كان واضح وجلي بالنسبة للأمنيين أن المجرم حب يدفن عمار في هيك الحفرة اللي عملها في وسط الدار،

0: لكن صارت حاجة منعته وما كملش الخطة متاعه للآخر. أشنو اللي صار له؟ اتعب من حفران، خاف لا يشوفوه، ولا حط الجثة في الدار الداخل وغمها بكالبطات وهرب؟ الاستفهام الكبير في هذا الكل، كيفاش هكا الزوز بنيات ما شافوا شيء وما فاقوا بشيء؟ وكأنه بالنسبة ليهم الأمور في الدار كانت عادية، لا سمعوا لا ضرب لا عياط ولا حد يتوجع ولا يسيح. وهذا اللي حير المحقين برشا، لكن لاحظوا اللي هكا الزوز بنات كانوا في حالة توتر كبيرة، وهذا دليل أنهم مصدومين وما همش فاهمين بالكل الشيء اللي صار. وبطبيعة الحال يلزمهم طبيب نفساني باش ينجموا من بعد يحكيوا معاهم وياخذوا من عندهم معلومات على الوقايع اللي صارت. في مجريات الأحداث والأبحاث، الشرطة بالطبيعة بداوا يجمعوا في المعطيات على الضحية عمار، واللي كان عمره 36 سنة ومتزوج بوحدة اسمها نسرين، عنده منها زوز بنيات. البوليسية ما لقاوش نسرين هذه في دارها وما كانتش موجودة وقت اللي هما يعملوا في المعاينة، ومن المفروض تبدأ في الدار على خاطر بناتها اللي قاعدين وحدهم. والغياب متاعها بالطبيعة بالنسبة للمحققين يخليها هي المشتبه فيها الأولى والوحيدة في الجريمة، أو على الأقل تكون شاهد عيان شاف اللي صار الكل. لكن السؤال المطروح، ويني نسرين؟ زعمة هي اللي قتلت راجلها وهربت، وإلا الجاني اختفها؟ الأمنيين ما ضيعوش الوقت ومشاو للعائلة متاع نسرين وسألوهم على بنتهم وين هي. الإجابة ما عندهم حتى فكرة عليها وين موجودة، ومن مدة نهارين ما شافوهاش وما جاتهمش. الأمنيين زادوا سألوا عليها في الحومة وحد ما يعرف عليها وين مشات. أما عرفوا اللي هي حدها حد دارها وما هيش مخالطة ساخرين. ولهنا المحققين في تحرياتهم وتقاسياتهم وبعد ما عملوا بحث أجوار عرفوا أنه عمار ونسرين معرسين من عام 1993، يعني عندهم على الأقل 10 سنين مع بعضهم، وعلاقتهم بدأت بقصة حب كبيرة، ونسرين واجهت عائلتها وداونتهم على خاطر عمار لأنهم ما حبوش عليهم الضربة الأولى، وهي وصلت قطعت كل علاقة معهم واخداته بالسيف عليهم، يعني تحديتهم. الأمنيين عارفوا زاد السبب الرئيسي اللي خلى عائلة نسرين ترفض عمار، لأنهم يعتبروه بكل بساطة صاحب مشاكل وما ينجموش يعملوا عليه باش يهني بنتهم. معناها بالنسبة ليهم صعيب برشا باش يكون عائلة ويكون في مستوى المسؤولية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، نسرين بعد ما تملحت من عائلتها وعرست بعمار بدأت حياتها الزوجية في الدار اللي كرهها لها رجلها. وأغلب الناس والأجوار كانوا يتصوروا للحب متاعهم باش يخليهم يعيشوا في سعادة كبيرة، لكن العكس هو اللي صار، لأنه في ظرف مدة قصيرة حياتهم ولات جحيم، أو بعبارة أوضح حياة نسرين هي اللي ولات جهنم. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا اللي عمار كان صاحب طاسة ملكة طرابلسي لللامبة للحلاب، معناها مدمن كحول. العشية بعد ما يسكر الحانوت يتحشى في تبرنا، وإلا يتلم مع شلته في حانوته ولا بعض الأخوانت ولا الخرب يسكروا يسلوا وكل واحد كيفاش يروح. هذا سبت كاليس لآخر فار في قطار وهو تلقاه جملة ما هوش في وعيه، حيت يضرب وحيت يفشخ وحيت يرد. وكي نسرين ولدت بالبنية الأولى وخلطت عليها الثانية المشاكل زادت، وعمار لا عاد يصرف ولا يتلهاب شيء. اللي صوروا هذا إذا كان صوروا يمشي في أم الخبائث. ولانا نسرين المسكينة تلزت باش تخدم في الديار على أساس تصرف على دارها وصغارها، وتزيد تمد العمار قطعيته سواء كان شراب ولا زطلة. وكي يشوفها تدرق شوية فلوس باش تحطهم تحت راسها وتصرف على بنياتها يعطيها تريحة نباش لقبور ويفكهم لها، وبعبارة أوضح يعذبها ويعمل فيها أشياء ما تتحكيش بالكل. والجيران كانوا يسمعوها المسكينة وهي تبدأ تصيح وتتشفع، لكن حتى حد ما يتدخل لأنهم يخافوا من عمار ويعرفوا اللي هو خليقة وما يتقربش بالكل، ومورد في بارشة قضايا متاع عنف. في نفس الإطار العائلي، إذا كان النجم يقول عائلي، اللي ماهوش عادي في علاقة عمار بمرته نسرين أنه حب يفرض عليها أمور محرمة في علاقتهم الزوجية، معناها يجامعها بشكل مغاير لطبيعتها كأنثى، وبقى كل مرة وهو يعنف فيها باش تقبل هالممارسة الشاذة، والمسكينة حملت الضرب ومرض ختلوش. وقتها ددها أنه باش يدور على بنياتها ويعمل فيهم اللي كان ناوي يعملوا فيها هي. نسرين وقتها فهمت أنه السيد اللي تسخايل وراجلها أبو بنياتها ماله إلا وحش ضاري وقادر ينفذ اللي في مخه ويوصل لدرجات كبيرة متاع فظاعة وحشية. وكي فهمت اللي راجلها باش يعمل بالحق اللي قال عليه وشافت عينيه كي بدات تحراش على بنياته، وقتها استسلمت، وهو زاد مع انحرافاته الجنسية الإهانة، ولا يذل فيها ويتلذذ كي تبدأ نسرين تبكي أثناء علاقته الجنسية معها الشاذة واللي فرضها عليها بالسيف. ولهنا يقول القائل، علاش نسرين ما مشاتش الأهل وشكت لهم؟ السبب بطبيعة الحال بسيط، لأنها خافت لا يدوروا عليها ويقولوا لها تستاهل، أنت السبب في اللي قاعد يصير لك، معناها باش يهينوها ويمرمدوها والناس يتشمتوا فيها لأنها ما سمعتش كلام أمها وبوها. وما هو المثل التونسي يقول اللي ما يسمعش كلام كبيره الهم تدبيره. فيما يخص جيرانها كانوا يوتوتوا يقولوا شبيها ما تمشيش تشكي بيه، ما هي تعمل شهادة طبية وتبعثوا طول للحبس. ونسرين حاولت وتشجعت، وفي نهار من النهارات قالت له اللي هي باش تمشي تشكي بيه للمركز، ووقت عمار قدلها في الخط، معناها سلها جوينية وجاه على المذهب الحنفي، وبدا يوعد فيها ويحلف ويتكتف أنه ما عادش باش يهز عليها يده. وهي المسكينة صدقته والحكاية جدت عليها، لكن ما تعديت الجمعة وعمار حليم رجع للسيستام القديم، معناها رجع كالعادة. في تصاعد الأحداث، نسرين وقت اللي فهمت اللي راجلها ما عاد فيه حتى أمل وما عادش باش يتبدل، بدأت تفكر باش تنتحر وترتاح من الجحيم اللي عايشة فيه هي وصغارها. لكن بنياتها جاءوا ما بين عينيها، وبدأت تخمم مش باش يصير فيهم لو كان تمشي وتخليهم راسهم راس بوهم كالوحش. وقتها جاتها فكرة أخرى، أنها تصب ليسانس على راجلها وقت اللي يبدأ فاقد وعيه، وتكمل تصب ليسانس على روحها وعلى بناتها وتشعل النار، وهكاك المشكل بالنسبة ليها الكل يتفض. لكن المسكينة واهقت، لأنه المسألة ما هيش سهلة بالكل، والحال باش يبقى على ما هو عليه حتى لينها كالريحة خرجت وفاحت في الحومة الكل والأمور تبدلت. ولهنا السؤال المطروح، شنو اللي صار في دار عمار؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهج التريبيونال والدريبة، احنا صوتكم في سياقس
2: على 91.2 ديوان فهم.
1: نهج التريبيونال والدريبة،
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في حومة ملحومة متاع العاصمة، مواطن شم ريحة خايبة متاع تعفن في حومته، وبالوقت بدأ يتبع في مصدرها حتى لين وصل للدار اللي جاية منها كالريحة. ما لقى فيها كان زوز بنيات صغار نزالوا كيراجعوا من المكتب، وأمهم وبوهم همش موجودين، لكن ما عطاوا حتى إجابة، ما عدا أن أبوهم يخدم بلومبي وخلينا نقولوا لحام في راس النهج متاع الحومة. الجار كيدخل باش يعرف مصدر هكا الروايح بالضبط منين، عرضته حفرة كبيرة في وسط هكا الدار، كأنها قبر. في حل بيت من البيوت إلقاء الجثة متاع جار وعمار تحت كدس متاع بطاطن وحوايش، وكانت في حالة تعفن متقدمة. بالوقت طلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة وعاين ساحة الجريمة، ومن جملة ما لقاو شاقول وسكينة وصندريين بلحتين بالدم، واحتمال كبير أنه المجرم ضرب بها الضحية وإلا هو دافع على روحه بها. البوليسية ما لقاوش نسرين مرت عمار، وبالنسبة ليهم تنجم تكون هي اللي وراها العملة، يا قتلت رجلها وحبت تدفن وحدها، يا ثم حد آخر قتله وهي شريكة في هالجريمة أو شاهد عيان على اللي صار. في هالمرحلة هذه من القضية الأمنيين قلبوا الدنيا على نسرين الأم وما لقاوهاش، وبقى سؤال معلق، زعما هي اللي قتلت عمار وإلا ثم شكون معاها؟ المحققين كانت عندهم قناعة اللي العملية صعيبة برشا على نسرين بالطبيعة، لأنه عمار كان جنش ويفصل منها كما يقولوا عشرة، وزيدها كالشقور رزين عليها، والمرأة يعني نسرين ضعيفة. إذن كيفاش لقد قتلوا راسه؟ وخلف هذا زادت حفرتها كالحفرة الكبيرة باش تدفنوا فيها. المسألة بالنسبة للأمنيين ما هيش حاجة سهلة على مرأة، واللي يزيد يأكد أنه نسرين ما هيش وحدها وهما أدوات الجريمة. مختصر الحديث، إذا نسرين عندها شركاء يلزمهم يعرفوهم شكونهم بما فيهم اللي عاونوها باش تتخلص من راجلها. في نفس الإطار الأمني، البوليسية من جملة اللي استدعاوهم باش يسمعوا أقوالهم هما أخوات نسرين الأولاد، الكبير اسمه علي والصغير اسمه منير. البوليسية جابوهم باش يحاولوا يعرفوا منهم وين موجودة أختهم، والاثنين قالوا اللي ما يعرفوش عليها وين مشات، وبالنسبة ليهم آخر مرة شافوها كانت نهارين قبل ما الجار يكتشف الجثة متاع عمار. وقتها جاتهم للدار باش تشكي لأمها وأبوها وأخواتها، وهما بقاوا يواسيوا فيها حتى لين بردت ورجعت لدارها. لكن أثناء الاستجواب المحققين لاحظوا اللي إخوات نسرين الاثنين ما كانوش في حالة طبيعية، متوترين نوعا ما، ويلوجوا في الكلام ويخبيوا في ديهم اللي كانت ترعش. المحققين سألوهم وين كانوا نهارة اللي تقتل عمار رجل أختهم نسرين. بالنسبة لعلي أجوبته كانت متناقضة، مرة يقول اللي هو كان في الدار، ومرة يقول اللي قعد مع صحابه في القهوة. فيما يخص منير هو قال اللي هو كان موجود في الخدمة والبوس تمتيعه بثمانية سوايع على بعضهم، معناها ما ينجمش يخرج. المحققين ما اقتنعوش بالكلام هذا، خاصة وأنه الحالة النفسية متاع علي وخوه منير مثيرة للشكوك، ومن اللي كانوا مستدعين للإدلاء بشهاداتهم ولاوا مشتبه فيهم، هذا إذا كان مش هما المتهمين الرئيسيين. والمعروف في حالات كمن هذه أنه المحققين يركزوا على المشتبه فيه اللي يحسوا أنه بشوية ضغط يعطيهم الاعترافات اللي حاجتهم بيهم. وفي قضية الحال منير هو الحلقة الضعيفة في وسط الاستنطاق، وبالتالي جبدوه وحده وهزوه البيرو وعملوا له استنطاق سور مزور، يعني على قياسه. وأول سؤال طرحوه عليه، علاش قتلت عمار؟ على خاطر يعنفلك في أختك؟ منير انكر وقال ما عنده حتى علاقة بالجريمة، لأنه هو وعمار رجل أخته ما يكلموش بعضهم من مدة سنوات. وفي نهاية الأمر وبعد بارشة محاولات، البوليسية ما وصلوا لحتى نتيجة، لا علي اعترفوا لمنير، وبقاوا متمسكين بنفس الكلام اللي قالوه في أول الاستنطاق. في مجريات الأحداث والأبحاث، البوليسية وباش يقطعوا الشك مشاو للخدمة متاع منير اللي قال عدى فيها ثمانية سوايع كاملين بشكل متواصل. سألوا عليه هل ترى كان موجود نهارة اللي تقتل عمار ولا لا، وخلف هذا ما سألوش أي حد، وإنما سألوا أقرب الناس ليه واللي هو صاحب الروح بالروح واسمه سليم. والكلام اللي قالوا باش يكون مفاجأة صادمة بالنسبة للمحققين، خاصة وأنه ما جبدوا منه اعترافات لما ضغطوا عليه، وهو خاف ليولي متهم بإخفاء الحقيقة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سليم هذا قال أنه نارة الواقع بالذات منير ما جاش للخدمة، وأنه هو تلز باش يعوضه، يعني خدم زوز بوستات يعني 16 ساعة على بعضهم. ومش هذا برق، لأنه المفاجأة الحقيقية اللي قالها سليم بعظمة لسانه أنه منير فسر له علاش ما جاش، وقال له بكل صراحة أنه أخته نسرين قتلت راجلها عمار، وهو كان حاضر وقت اللي صارت الجريمة، وأنه منير طلب منه باش ما يجبد الحكاية لحد، وكان عنده فيه ثقة لأنه أقرب صاحب ليه وأسراره الكل عنده. وفي نهاية الأمر الأمنيين عرفوا أنه علي ومنير خوه كانوا موجودين في ساحة الجريمة، معناها حذروا على كل شيء، وأكيد رهم شاركوا في عملية القتل، ولهنا ما بقالهم إلا أنهم يحدوا المسؤوليات، وهذا ما ينجم يصير لما يكتمل الثالوث، يعني تخلط نسرين على أخواتها الاثنين. لكن الأمنيين المكلفين بالقضية هذه يلزمهم أولا وقبل كل شيء يلقاوا نسرين، لأنه المرأة ذابت كالملحة، والبوليسية ما لقاو لهاش اثنية. في تتالي الأحداث تقرير الطبيب الشرعي وصل، ويقول أنه طعنات السكينة اللي موجودة على جثة عمار أغلبها سطحية بما فيهم الكدمات اللي كانت على جبينه، وتحاليل الدم اللي كانت على الصندرية أثبتت اللي هو تضرب بها، والضربة ما كانت شي قاتلة، لكن الوفاة ناتج عليك الضربات لخوية بالشقور، ومعظم الضرب جاه على رأسه في الجنب اليمين، وهذاك هو اللي عمله برشا أضرار وكان سبب في نزيف قاتل. وعلاش ما تقولش أنه المحاقين وهما مازالوا كيبداوا يقراوا في التقرير الطبي وتفاجئوا بعون مدخل لهم نسرين، ابقاوا باهتين ويخزروا لها لأن حاجة ما خطرت لهمش على البال. البوليسية بالطبيعة قالوا لها تفضل اقعد وما استحقوش باش يسألوها، لأنه نسرين دخلت مباشرة في الاعترافات وأكدت أنها هي اللي قتلت راجلها عمار، وما كان حتى واحد معاها وقت اللي صارت الجريمة، يعني لأخواتها ولا أي كان. ولهنا كان واضح بالنسبة للمحقين أنه نسرين حبت تلبس القضية بكلها، وهيك تخرج أخواتها كالشعرة من العجين باش تبعدهم على كل تهمة. أعوان الشرطة اللي كانوا دايرين بنسرين واجهوها باعترافات منير خوها وبالأدلة المادية بما فيهم تقرير الطبيب الشرعي، وهي كما لقات بهاوين ومحاصرة من كل شيرة وجانب انهارت تماما، واعطت تفاصيل اللي صار الكل في هاك الليلة المشؤومة.
3: نكلت نهار كامل من الصباح لطيح الشمس ما شوفهاش، قداش مني انا ما نخليكش يا عمار، اعطيني الفلوس قتلك.
0: في نفس الاعترافات النسرين قالت أنه قبل الجريمة بنهارين راجلها عمار رجع للدار سكران كعادته، وكي كلمته على مصروفها ومصروف صغارها قام يعارك فيها ويسب ويقشتل وقلب عليها الطاولة باللصحنة متاحة وكيسانها، ومنها دار لبنات وشدهم كلاهم بالضرب وحاول باش يعتدي عليهم جنسيا قدام أمهم. النسرين جات باش تدافع عليهم وهو تخلى عليها بالبونية والمشتة، وما كفاش هذا اقلب عليها كانون مزال الجمر متاعو حي. نسرين اتحرقت وبناتها عاونوها باش تطفيها كالنار اللي لابتلها في حوايجها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، دوب ما طلع النهار نسرين مشات لدارهم وحكيت على اللي صار لها الكل الخوها علي ومنير، وهما فهموا من الجروح والكدمات والحروق اللي كانوا على بدنها انه رجلها عمار عذبها واعتدى عليها بالعنف، وعرفوا زاد اللي كان يطلب منها حاجات مستحيلة وخاصة في العلاقات الجنسية بما فيهم معلومة أنه يحب يغتصب بناته. ولهنا علي ومنير أخوة نسرين أخذوا قرار باش يوقفوا عمار عند حده وكان الزم يعطيوها تريحة باش ما عادش يحط يده على أختهم. بعبارة أوضح، ما كانوش ناويين باش يقتلوه، لكن نسرين في هكا الحالة كانت تحب تتخلص منه، وبالنسبة ليها ما ثم حتى حل آخر باش يرتاحها من هكا الكابوس اللي عايشة فيه معاه. أخوها منير ما كانش موافق بالكل على مسألة القتل، ونسرين تراجعت في النوايا متاع التخلص من راجلها، وهكاك أخواتها قبلوا باش يمشيوا معاها. مختصر الحديث، اتفاهموا باش يجيوا لدار أختهم نسرين ويقابلوا عمار، لكن كي مشاو ما لقاو شي، وبالطبيعة كان يسكر. بقاو يستناو فيه حتى لين جاع قضيت الليالي، ودوب ما شافهم قالوا له مش مجايبكم، لأنهم في العادة عمرهم ما يجيوه للدار والعلاقة بيناتهم مقطوعة من زمان. قالوا له زينة باش نحكيو معاك في الشي اللي تعمل فيه مع أختنا وولادها، وهنا ننبو عليك، العادة تمسها ولا تاذيها لهي ولا بناتها. لهنا عمار دخل في سينة أخرى وكشاكش وخرجت وقام يسيح، وطول نادى بالكوجينة وجاب سكينة، وغادي فين الدنيا خلات وجلات، وعمار بدأ يهدد فيهم ومنها تكابش هو وعليخ ونسرين. لكن منير حزهم، وفي نهاية الأمر عمار قبل باش يحكي مع أخوات نسرين، ولو حك السكين على طول يده. في نفس الديكور، يعني الصالة متاع دار عمار، وهو قاعد مع نسابه الاثنين، يعني عليه ومنير، وهما يعذروا فيه على الشيء اللي يعمل فيه مع أختهم، وفي الأثناء نسرين كانت الطيب لهم في التاي. ومن كلمة لكلمة عمار ما شدش لسانه، وبدأ يسب في نسرين وعائلتها قدام أخواتها، وقال لهم كلام ما يتقالش بالكل. ولهنا منير ما نجمش يتحكم في أعصابه، واختف صندريه وسخط بيها عمار على جبين وجابه كدس، ومنها هز عصا كانت متكية في تركينة متراكن، وربما جابوها معاهم على ميتي. المهم أنه منير هز هكا العصا ودخل بيها على عمار، زرق له لحمه بالضرب وما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه، وهو بطبيعته كان مرهوج بالشراب والزتلة، وزيد هكا الغشمة متاع الصندري خلات الدم يعميله عينيه. نسرين وقت اللي سمعت هكا الخوذة ما بين اخواتها وعمار، هزت شاقور من المرفع متاع الكوجينة ومشيت طول البيت لقعات، وتنطرت على عمار وهبطت عليه بهكا الشاقور على راسه، الضربة في جرة أختها، والدم بطبيعة الحال فيع من كل شيرة، وهي ما كفاهاش هذاك كملت عليه بهكا الشاقور وركزت على جهازه التناسلي باش ما عادش يهددها أنه يغتصب بناتها الاثنين. وفيها كالهبلة والهستيريا اللي دخلت فيها نسرين، أخواتها بقاوا مظلومين من المنظر اللي قاعدين يشوفوا فيه. ومنير فيسع ما مشى لأخته باش ينحيلها كالشقور، وقال لها راو عمار راجلك مات، لكن هي واصلت في الضرب، وحتى كيف أكلها كالشقور اتنطرت وهزت عصاها ودخلت عليه وهو جثة هامدة، حتى لين بردت فيه جنونها. وقتها مشيت قعدت على البنك متاع الصالة وهي هايمة عينيها طايشة. في الحق بهذه القضية وبعدك الجريمة الشنعاء، سيرين واخواتها بقاو يخموا كيفاش باش يعملوا للجثة. من الأول قالوا نحطوها في شكارة ونطيشوها في بير مهجور، لكن عمار كما سبق وقلنا لكم كان ثقيل برشا، معناها يلزموا كميونة وتولي فضايح. وقتها كركروه وسبلوه في بيت النوم على القاعة، وغموه بالبطاطن والحوايج وسكروا باب البيت. من بعد علي ومنير هزوا الموبيلات متاع عمار وخباوها في دارهم، ونسرين عدات ليلة كاملة هي ماشية جاية تطل على رجلها وهو مسبول في القاعة، ومنها ترجع لبناتها الاثنين اللي كانوا راقدين بحداها. اللرجت اللي واحدة منهم قالت اللي هي سمعت صوت بوها يسيح، لكن أمها نسرين قالت لها هذيك القطوسة معوق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، النهار طلعوا هكا البنيات مشاو للمكتب، أما ما شكوا في حتى شيء. ونسرين وقتها مشات طول الوسط الدار وبدأت تحفر في هكا الحفرة اللي على أساس تكون قبر وتردم فيها رجلها، لكن تعبت وما نجمتش تكمل وبقات تخمم مش باش تعمل. وفي الوقت هذاك كلمها علي أخوها وطلب منها بكل بساطة أنها تسلم روحها للشرطة وتقول أنها هي اللي قامت بالجريمة وحدها. وفي المقابل هاوكا هو وفوه منير يتكفلوا ببناتها ويحافظوا عليهم. ولهنا نسرين بعد هك المكالمة فهمت اللي إخواتها تبرأوا منها، وقتها هربت ومن بعد رجع لها شاهد العقل لأنها فهمت أنه الهروب ما هوش بشي يفيدها. وقتها مشات سلمت روحها للشرطة. في نهاية القضية وانهارت المحاكمة، المحامي قدم تقرير طبي يقول أنه نسرين كانت حبلة وقت وقوع الجريمة، معناها اللي قامت به نجم يكون تحت نتيجة اضطرابات نفسية وهرمونية. خلف أنه رافع وقدم تقرير كامل وشامل على الأشياء اللي صارت على نسرين وصغارها، وبطبيعة الحال طلب ظروف التخفيف على موكلته. وفي نهاية الأمر نسرين تسلطت عليها عقوبة ب15 سنة، وخوها علي تحكم عليه ب8 سنين، ومونير اللي ضرب عمار بالسندري تحكم عليه ب2. وباش ما نفوتكمش بالحديث، نسرين ولدت في الحبس ودفعت ثمن اختيارها، وعائلتها رفضت باش تتكفل ببناتها وبالمولود الجديد. وبو عمار الضحية رغم وضعيته المادية هو اللي خذاها كالبنيات باش يربيهم، أما هكا الطفل المسكين رصات له تولد في الحبس. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.